بنسى روحي وانت جنبي، بنسى كل الدنيا الا عنك حبايبي وانت جنبي. بنسى روحي وانت جنبي، بنسى كل الدنيا الا عنك حبايبي.

0: واحضنيني بالحنان والحب والشوق احضنيني وانحلفت اني
1: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب
2: إذاعة الشباب
3: نون ستوب
4: صيف معنا
5: صيف معنا
6: صيف معنا
7: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة
8: جديد والمفيد في اللمة المزيانة
5: جوكم
6: تصيفكم وتبحيركم
5: في دون لو بحذنا
7: نصايح استيفال
5: دورة في الفستيفال
9: الماكلة الهيلثي
5: بوتي وسبور ديتي
6: صيف معنا
10: صباح الخير صباح النور أهلا وسهلا بالجميع على موجة إذاعة الشباب في موعد جديد مع صيف معنا من توحد تشن نصف النهار معاكم عوض فلورغي من أمام الميكروفون معاكم وليد ريفي في التكنيك ألفن نصيب ونورهين في الديجيتال نتواصل معكم مع مختلف فقرات الحصة الفقرة الأولى فقرة خذ فرصتك باش تكون مع هيبة الشابي ستارتابر بروجي تيرابيا أوزو فيردي هكا ولا هيبة مرحبا بك هيبة لو سالت نتعرف عليك بطبيعة كما تعودنا مع مختلف ليزونتربرونور في الفقرة هذه أيضا فقرة في ميزون باش تكون مع بلال الوشتيتي الشيف بلال الوشتيتي في كل مرة يقترح علينا طبق صيفي 100% بدو بتمام اليوم مع الدكتورة ابتهال الحاج مبارك وتعطينا دي زاسيوس دو بوتي ولا دي سوا بطبيعة وأيضا جنين الدار كما تعودتوا مع المختص في البستنة سيد وحيد أجن حاني هذوما فقرات الحصة على امتداد ساعتين إضافة إلى الإيقاعات والأنغام خاصة نوصيكم ردوا بكم على روحكم شمس قوية برشا تتجنبوا أوقات الذروة نعوموا في الذروة حتى كان نعوموا مضابينا بين 11 حتىش للأربعة ولا حتى من توا حتىش للأربعة نبعدوا على الشمس نجيوا تحت الباراسول نشربوا برشا ماء خاصة الكبار في السن ابتداء من 65 سنة يبدأوا معناتها ما عاش يحسوا بالعطش راهو العمر علينا حق كل شيء ينقص بالحق الكبير في العمر ما عاش يحس بالعطش ديكو إذا عنا كبير في الدار ولا حتى جارنا دق عليه الباب والكبار في الدار نذكرهم باش يشربوا الماء ينسيوا رواحهم نشربوا برشا ماء وحنا زادة اللي ياسر نخرجوا البرا في الشارع بحكم الخدمة ولا نقضيوا ما ننسيوش نشربوا الماء والصغار نوصيهم زادة باش يشربوا الماء ويقعدوا على الشمس حتى لو كان يعوموا في البحر هذه بعض التوصيات بالطبيعة وإن شاء الله ربي يسترنا الناس الكل باش نبداو مع أولى الإيقاعات والأنغام باش نبداو مع باهي سلطان في بكلم نفسي

0: صيف معنا
1: صيف معنا
2: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة
0: جديد والمفيد في اللمة المزيانة
3: جوكم
1: تصيفكم وتبحيركم
3: بيدون لو بحذنا
2: نصايح استيفال
3: دورة في الفستيفال
4: الماكلة الهيلثي
3: بوتي وسبور ديتي
1: صيف معنا
5: صيف معنا حتىش نصف النهار بالضبط 10:12 نذكركم بفريق الحصة وليد ريفي في التكنيك ألفا وغفران في الديجيتال عوض في الورغي من أمام الميكروفون بشمشي وليد إلى الفقرة الأولى وفقرة خوذ فرصتك
1: خوذ فرصتك
5: خوذ فرصتك مع هبة الشابي مرحبا بك هبة أهلا وسهلا
6: مرحبا
5: مرحبا شرفتنا
6: يعطيكم الصحة على الاستضافة مرحبا بالمستمعين الكل
5: شكرا ليك انت صاحبه مشروع الثيرابيا اوزوفيردي انا نقرا فيها بالايطالي هذيك هي
6: ثيرابيا
5: تعرفوا عليك ساعه الباركور نتاعك انت شنو درست هيبه وبعد فكره المشروع والخوض في ميدان رياده الاعمال طبعا
6: انا بيوتكنولوج قريت ومن بعدك تخرجت عملت d'autres formations en tébin tout ce qui est les plantes médicinales. حبيت نتخصص في المجال هذايا معناتها على خاطر مغرومه باللي tout ce qui est recherche scientifique les extraits spécifiques des plantes نحب نبحث فيهم ومن غادي
5: بدات نقدم للميكرو هذاش قاعد يحكي معايا وليد في الكاسك تعلي في صوتك شويه فقط حشيمه شويه هيبه نسيسوها بشويه يا وليد
6: دونك بيوتكنولوج تخرجت نحب لي ريشيرش سيانتيفيك نحب معناتها البحث العلمي تو سكي لي بلانت ميديسينال نحب نبحث فيهم مش كاين لي بلانت معناتها لي زيكستري اللي في وسط البلانت Donc, حليت البروجي بتاعي ثيرابيا اوزوفيردي هو كونسيست ا فابريكي دي كومبليمون اليمونتير دي زويل ثيرابيوتيك وقعدت نعمل في لي ريشيرش سيانتيفيك نتاعي وخديت براءه الاختراع مازلت كيف خديتها تا ما عنديش برشا معناتها سي ان بروسيدي ديكستراكسيون دي اكستري سبيسيفيك من وسط لي بلانت ميديسينال
5: سي سا باهي الفكره انت ما بعدش على الاختصاص

0: بعدها ترسخت في مخي بشوية بشوية. والبداية بتاعي نمشي ونجي على بيغو دامبلوا، المدير مكتب التشغيل قد يرى فيك لا كاباسيتي انك تحل بروجي، شجعوني يعطيهم الصحة، شجعوني. من وقتها بديت نخمم معناتها، ولقيت روحي عندي غرام كبير باللي بلانت ميديسينال، اي سيغتو سيغتو مش كان لي بلانت، لي زيكستخي اللي في وسط لي بلانت. ومن غاديك بدا الغرام معناتها نتاع البحث نتاعي. عديت برشا وقت ما بين عام ونص وعامين وانا ما بين لي لابوغاتوار دو ريشيرش باش تحصلت على البروفي هذه، معناتها خدمه نتاع عامين سور تيغان. سي با انها جات فكره تو دان كو بزنس بلان تخدم تفتح البروجي، نو. خذينا برشا وقت في لي ريشيرش نتاعنا، في نجربوا في لي برودوي معناتها. توا الحمد لله عندنا دي زافي من عند لي ميدسان، دي زافي دي زوتيليزاتور تاع لي برودوي نتاعنا.
1: شو هو الصعوبه اللي لقيتها في الاول؟ معناها
0: صعوبة في لي ريشيرش اي ديفلوبمون، تلقاني من مخبر المخبر باش نعمل الريشيرش اللي حاجتي بيه، ما لقيتش انكادرومون معناتها في ريشيرش اي ديفلوبمون. هذه الحاجة الأولى. والحاجة الثانية كيما أي باعثة مشروع، هو التمويل نتاع المشروع نتاعها.
1: جوستومون، إي لا ماجوريتي تقولوا إنه التمويل هو التمويل. أي كيفاش دونك تصرفت؟
0: التمويل إنه أنا عديت باركور دو فورماسيون افيك اسوسياسيون ايطاليان تشيس، وهما اللي وثقوا فيا معناتها، وعطاوني ان سوبفونسيون دو 4000 اورو وكملوا لي 1000 اورو. ومن وقتها بدات البدايه نتاعي.
1: هذاك علاش الاسم نتاع البروجي ايطاليان، ثيرابيا اوزوفيردي.
0: فوالا. ومن وقتها معناتها قالوا سيد الفكره باهيه، فيها ان كوتي دو نوفاسيون، دعموني اطروني ولانسيت البروجي نتاعي معناتها. وبديت نتستي في لي برودوي، في الفورمولاسيون، خدمت برشا سور تيران. سي با اني حليت ومشيت ديريكت في الفونت.
1: اي فوالا. دونك ميزا باغ انت الغرامه نتاعك والاختصاص نتاعك، درست سوق الشغل، معناها فما بروبليماتيك موجوده معناتها. باش نبعدوا على كل ما هو شيميك. هذيك الفكره نتاعك.
0: هو ديجا البروجي تحل في دون لو كادر دو بروجي غرين.
1: شي غرين اب.
0: انا توا انكوبي في شي غرين اب. معناتها عاونوني برشا.
1: نحييهم الانكوباتور
0: هذيا. يعطيهم الصحه، جمعيه لاتي في زاده بارك الله فيهم، طريقه الخدمه نتاعهم. حتى كيف يحطوا لك دي زيكسبير، فما الينيومون من تعدى من اكسبير لاكسبير معناتها. يعطيهم الصحه، شكر من القلب هذا نبعثه لهم. دونك البداية نتاعي كانت مع خذيت سوبفونسيون، تستيت لي برودوي نتاعي، وبديت مازلت كيف بديت معناتها في
1: في البرودكشن. نشوفوا سي دي ويل دو مساج هذاك. جيل كريم
0: مش عندهم لاختروز، هذايا عندنا فيه بلوزيور افي لي ميدسان، هو والكومبليمون.
1: معناتها تلتجيو لاراء للطب.
0: بيان سور بيان سور، ودايور يتباعوا كان اترافيغ بريسكريبسيون واترافيغ لي فارماسي. اي
1: فوالا. معناها كيفاش قاعده تروج المنتوج نتاعك توا؟
0: كيف بديت ديريكت معناتها نمشي ونعرف بالبروجي نتاعي معناتها.
1: وي معناها شي لي ميدسان،
0: وي شي لي ميدسان،
1: لي فارماسي،
0: لي فارماسي اي لي بارا فارماسي، وعندنا توا دو كلينيك نتعاملوا معاهم.
1: فوالا. باش نختم معاك اذا، باش تنصح الشباب اللي يسمعوا فينا اللي شويه متخوفين من ميدان رياده الاعمال، هذا لونتربرونيا هذايا، بيان كو كان نظهر لك تظهر لي حشيمه شويه لكن ناجحه معناها ما يغركش.
0: لا لا لا ما يغركش، صحيح هكا طبيعتي، هو طبيع كما نقولوها، اما الخدمه سي
1: حاجه اخرى. حاجه اخرى. اذا شنو الكاليتي يلزم يتحلى بها لونتربرونيا؟
0: يلزم يتحلى بالصبر. يلزم يحب الحاجة اللي يخدم فيها، وحاجة أخرى ما يسلمش في حلمته. احنا فما برشا صعوبات تعترضنا، فوالا برشا برشا صعوبات، يلزم يشد صحيح ويواصل ويعرف كيفاش يواصل معناتها، وإن شاء الله نطيحوا معناتها في أيدي أمينة اللي توصلنا معناتها وتثق فينا.
1: يعطيك الصحة، شكرا لك هبة الشابي، بروجي ثيرابيا اوزوفيردي، شكرا لك. كل ما هو بيو معناتها دي زيكستري دو ويل مهضومة دي ويل ثيرابوتيك اباز دي زيكستري سبيسيفيك البلانت ميديسينال، شكرا لك. شرف في فرصة أخرى، كل ما فما جديد مرحبا بك على موجة إذاعة الشباب. سنة 10:04 باش نواصل مع الإيقاعات ومع الأنغام في صيف معنا.

0: صيف معنا
1: جديد والمفيد في اللمة المزيانة.
2: جوكم
3: تصيفكم وتبحيركم
4: بيدون لو بحذنا.
1: نصايح استيفال
4: دورة في الفستيفال.
5: الماكلة الهيلثي
4: بوتي وسبور ديتي.
1: صيف معنا.

0: عيني عليك نانسي عجرم على موجة إذاعة الشباب في صباحنا الصيف معنا بلوتو ورحلة تتواصل حتى النصف النهار. ديما معكم وليد ريفي في التكنيك وغفران في الديجيتال عوض في الورغي من أمام الميكروفون. لين باش نمشي مع سيد وحيد اللجن حاني المختص في البستنة في فقرة جنين الدرك.
1: جنين الدارك.
0: مرحبا بك سي وحيد، اهلا وسهلا، صباح النور.
2: صباح الخيرات اختي عوات، صباح الخير مستمعي اذاعه الشباب الكل.
0: شكرا لك، يعطيك الصحه. اليوم اخترت لنا النبته ولا الورد، هكا اسمها الختمي الوردي.
2: اي هكاك، ما احنا نعرفوا هي تسميه مشرقيه الختمي الوردي، اما راهي معروفه في تونس بالغوص خيميير. علاش غوص خيميير؟ على خاطر اولا الزهرة متاحة بشكل وردة كبيرة مفتحة، زهرة المفتحة، ثم تخيميير خاطر جاي من تخي بالإنجليزية شجرة، بالتالي هي تعلى تطلع حتى بسهولة تطلع للزوز متر، ومعناتها يعني لاغوس تخيميير كتبقى في جنينة أولا تفرض روحها وحدها، لأنها أولا تعطي برشة برشة ورد كبير، ثم بوكيات بوكيات تحطهم مع الغوست خيميير كي تطلع الفوق تطلع تجذب الانتباه بالالوان نتاعها. عندنا برشا الوان زاهيه حلوه،
0: اي هاو ميم تو قاعده مع الباساج هذايا قاعدين نعديو في تصاور للورده هذه، ورم تصاور غيال هكا ولا
2: هذوما غيال بتبات حمريه، وخاصه نحب ناكد على الانواع اللي نختارهم لكم، راهم ساهلين راهم موجودين من الغرائب. شخص كان نقلك الصورة أنا بعثيلك سيد عوات كونها تطلع حتى في الكياس حتى في المدى تطلع، يعني مش نوريك
0: وشبيبة برشا مزينة
2: شبيبة، هي أنا يعني من الملبسي ترش وملبسي يعني الخبيزة، يعني احنا هي بنت عم الخبيزة، واحنا نعرف ان الخبيزة موجودة بكثرة في تونس، وبالتالي معناتها كانت لاحظ الخبيزة كالنوالة متاحة الموف هذه في ألوان أخرى، والخبيزة ما تعليش أما هذه تعلى بالقداب القداب. إحنا نستعملوها في التيزاج، نستعملوها أولا كي تلقى عندك مثلا فيراندا وإلا كلوتور ولا حيط، على الحيط تظهر تخش عليها جدار أخضر منور ذاهب النوار، ولا هو معناتها إذا كانت تزرعها مرة ما عادش تنحاها من دارك بالكل، ما عادش تنحاها. علاش؟ على خاطر هي كي تطلع شفتك النوار هذوكم بعد يتقفلوا بالضبط كما الورد يوليوا زريعة، وزريعة في آخر الصيف خطرية تبارك الله تقعد 4 أو 5 شهور منورة، تقعد فترة كبيرة متاع إزهار، يعني خليني نقول لك من شهر جوان حتى الأكتوبر وهي مزهرة، وكي تشيح في الأخر لكن الزريعة تهبط في القاع وتعود تطلع عن جديد. بالتالي نعود نقول احنا نختاروا ازهار اولا تتاقلم مع المناخ التونسي، المناخ المتوسطي المتذبذب شويه واللي ناقص ماء وفي برشا سخانه، ثم ان نبته السيختو لاغوس خيمير عندها خاصيه كونها ما تتقطعش من دارنا، وعندها برشا الوان ابريد، تعرف شو معناتها ابريد؟ معناتها اذا كان شفتها غوص عام جاي طلع لك احمر وطلع لك مصفر
0: تبدل اللون نتاعها،
2: يعني اكل الحبيبات اللي طيحهم في الارض ما همش معناتها بالضروره يطلعوا احمر والا وردي، ينجم يطلعوا الوان الكل، وهذاك يزيدها بهجه ورونق لك الحديقه نتاعك. وانا انا عندي برشا امثله كونه الحديقه اللي فيها لاغوست خيميير تجذب الانتباه، انت تدخل للحديقه لان هي عاليه وفي شكل معناتها الروز المحلول هذاك المفتح وعندها قلبها، يعني خليني نقول لك تشوف الغوز القلب نتاعها يكون اصفر، كي تشوف هي حمراء القلب نتاعها يكون ابيض الى غير ذلك.
0: الو
2: انا معك
0: اي نسال كيفاش نعتنيو بها توا.
2: أنا السؤال هذا راني نعاود نقول لكم، راهو نختار لكم في نباتات سهلة في العناية، أولا نأكد ونعاود راهي تمشي مع نوعية التربة نتاعنا، عادة التربة نتاعنا
0: تتأقلم، معناها هي بطبيعتها تتأقلم
2: أو بلوس دو سا تتلها من كي تقاتلها صغيرة هي في ماي في مع بداية ما تلغى اسقيوها وإذا كان طلعت الفوق سي ما عادش متى. أنا ديما نقول اللي يحب بزيد نوار زيد ألوان ما ينساها باش كيعطيها صل الماء مرة في الأسبوع ولا مرتين في الأسبوع يعطيها
0: ودايه حتى في الحرارة هذه معناتها.
2: لا ديما نقولوا عاد السقيان ديما مش في الحرارة في الصباح بكري
0: ولا لا معناتها أي في الصباح بكري ولا العشية ديما نفس الاحتياج نفس الكونتيتي نتاع الماء.
2: كيف راهو راس ريمير أنا كيما قلت لك كيما الخبيزة وإذا كان قلت لك كيما الفاشي معناتها متأقلم تأقلم معناتها كثير مع المناخ نتاعنا فهمت. دونك نعاود نأكد كيما عمرة الأخرى عطيتكم السيلوزية اللي هي موجودة بكثرة واللي هي مش معروفة هذه معروفة يعرفوها ما يسميوهاش وما يستعملوهاش موجودة في الأسواق وإذا كان زرعت منها شوية تولي بحول الله عام الجاي عندك وتعطي لجيرانك زادة كيف كيف.
0: ما شاء الله اي راوها احنا قدش تزين الديار مع معناتها ضيف رونق للديار. ها قلت انت الاعتناء بها معناتها كخبير انت بطبيعة الاعتناء بها سهل جدا ما تطلبش عناية كبيرة وديما انت تقترح علينا نباتات معناها بسيطة في الاعتناء
2: بطبيعة. واللي الناس انا ديما نقولوا احنا قاعدين فقرة امتعنا كونوا نحبوا الناس في النوار ونحبوهم بطريقة فعلية كونوا ما يتعبوش برشا انت هذو من نباتات امتعنا متاع البحر المتوسط حتى جاءوا من طقوس اخرى متأقلمين مع المناخ امتعنا ثم راهم ما همش غاليين في مقدور الناس الكل.
0: فوالا يعطيك صحة شكرا ليك سي وحيد الجنحاني مختص في البسطنة واقترحت علينا اليوم لاغوست خيميير هذيا اللي مزيانة برشا وفيها برشا ألوان. شكرا ليك احنا باش نواصل مع الإيقاعات ومع الأنغام في صيف معنا رحلة تتواصل حتى منتصف النهار.

ملكة جمال الكون ثامر حسني والشامي على موجة إذاعة الشباب في صيف معنا. وصلنا العشرة واربعة وخمسين دقيقة. نجد لكم من تحية وين ما كنتوا، أجمل تحيات كل من وريد ريفي في التكنيك، غفران في الديجيتال، عواطف الورغي من أمام الميكروفون. نحب نحيي برشا برشا عربية الجماعي اللي هي تحب تهدي أغاني الحصة، وخاصة أغنية يا بنات يا بنات لبنتها وعادشة لربي فضلها لك، عمرها فقط 6 شهور، ربي فضلها للبيبي التحفونة. ونشكروك عربية الجماعي اللي هي في الاستماع، ورحلة تتواصل حتى منتصف النهار. مازالت فقرة بدو بتمام، وفقرة أيضا في ميزون عاديو الكمالة عربية. نعم اللي حبيت عليه ننسي عجرم يا بنات يا بنات تهديها لبنتها وعد.

حسام حبيب على موجة إذاعة الشباب. فرق كتير وصلنا ل 11 ودقيقة ورحلة التواصل في صيف معانا حتىش منتصف النهار. نمشي نمشيو إلى فقرة بدو بتمام باش تكون مع السيدة ابتهال حاج مبارك اللي هي دكتورة باحثة في العلوم البيولوجية أخصائية في مستحضرات التجميل الطبيعي ومستخلصات النباتات الطبية والعطرية. المكالمة الهاتفية يقول لي وليد انقطعت بين عودوا الاتصال بها ناخذ نغم ثم نواصل.

0: في الفقرة هذه معنا سيدة ابتهال حاج مبارك، هي دكتورة باحثة في العلوم البيولوجية، أخصائية في مستحضرة التجميل الطبيعية ومستخلصات النباتات الطبية والعطرية. صباح النور مدام ابتهال، أهلا وسهلا بيك.
1: بيحكم ورد وفل وياسمين مدام عواطف ليك والمستمعة إذاعة الشباب.
0: شكرا ليك. هو نصايح اللي تقدمهم لنا في الفقرة هذه يهموا راهو العرايس ويهموا الناس الكل بصفة عامة حتى في سير الأيام، وخاصة العروسة ولا الناس اللي عندها فرح ولا عندها مناسبة. اليوم اخترت لنا مدام ابتهال أهمية تنظيف البشرة قبل النوم، أنواع مزيلات المكياج والبديل الطبيعي للمواد الكيميائية. طبعا
1: ولا دونك احنا عبدنا نقعد في التيم نتاع الصيف نتاع الفروحات. الطبيعه فينالمون فات المستحضرات التجميل نستعملوها توا ولات برشا بيسكو عندنا مناسبات وكل شيء، وحتى اون فات لي برودوي نحطوهم توا في الصيف ك لي ديكران اللي هما تلقاهم ساعات واتر بروف، والا لو فات اون فات نعاودوا نحطوا ليكران تاعنا بليزيور فوا في النهار، هذاك مش يعمل لنا طبقه اللي هي لازمها تتنظف في الليل. وجينيرالمون ما دي بوان اللي معناها نعملوهم بالغلط، ورغم اللي تلقانا مثلا نشريو برشا فلو معناها
0: نصرفو برشا
1: كريمات ولا وسيرومات غاليين ونزيدو مكياج سيني وكل شيء، من بعد تقول لك الوجه نتاعي تاعن الوجه نتاعي تاعب وبشرتي مش قاعده معناها اليفولو كيما نحب ولا لونتروتيان تاعها خايب معناها سي با كوم معناها انا نحب. وهذا يرجع الغلط بسيط نجم نكونوا احنا نعملوه ما غير ما نفيقوا يوميا، معناها اللي احنا ما نغسلوش الوجه نتاعنا بباهي. دونك اليوم معناها حبيت ندخل باش نشوفوا اون فيت نعطيكم لي زاستوس والاسرار العلميه البسيطه بخطوات صحيه لتنظيف امن من غير اضرار للبشره نتاعنا. اول حاجه لازم نحكي فيها هي الاغلاط اللي تتكرر كل يوم واللي يستعملوها اغلبيه الناس، معناها كسوا عرايس والا الناس عاديين، اللي هو نغسلو بصابون او غسول يكون البياش متاعو ننكنترولي. معناها احنا نحب نوضح حاجه، اللي جدا نتاعنا راهو ربي خلقها حميضيه شويه، يعني البياش متاعها 5.5 باش تحمي روحها. دونك كي نغسلوها مثلا بصابون عادي يكون البيهاش نتاعو فيه معناها السودة اللي يكون البيهاش نتاعو عالي، يعني يفوت السبعة مثلا، دونك يبدا في الثمانية هكاك. بالطريقة هذه كأن عملنا عملية تقشير ومعناها انا اتاكي الخط الدفاعي نتاع البشرة نتاعنا. دونك إذا البشرة نتاعنا شيحة والأتندونس باش تكون شيحة دونك تزيد تولي شيحة أكثر، وإذا البشرة نتاعنا ميكسة دغاس راهي باش تولي تفرز لنا في برشا زيوت، على خاطر البشرة هي بطبيعتها اون فوا اغريسي راهي تزيد تنتج الزيوت باش تحمي روحها. دونك
0: مادام ابتهال يطلع لنا مادام ابتهال ذكر روحك وين وقفت انت توا، فقط خاطر انا نحب نحل بارونتيز باش نسهل سؤال يسالوه جاني حتى على صفحة إذاعة الشباب على الفيسبوك، كي قلت أنت تقشير وتولي للبشرة أغريسي وكل شيء، هل أنه هوني باش نسأل حاجة أخرى مش في السوجي اللي أنت اقترحته، الهيدرا فاسيال دونك تراو أنه منصوح بيه ولا نتجنبوه ولا مش برشا، خاطر وكأنه فما شكون يقول لك الهيدرا فاسيال معناها هي كأنها شوية تكون عنيفة على الجلدة، بتترك الكوش اللي تحمي الجلدة تتقشر ليه؟
1: En fait, il faut faire la différence entre le peeling ou le تقشير الخلايا الميتة وبانك انت تعمل يوميا اون اغريسيون للبو. اول حاجه اللي درا فاسيال لازمها تكون عند مختصين معناها عندهم لي زاباراي كونفينابل اي سورتو لي برودوي كونفينابل، اللي هما مش تستعمل لك نيمبورت كيل برودوي، بالطبيعه لازم يكون البرودوي هذاك يراعي طبيعه البشره وما يخليهاش يفا با لاغريسي فينالمون، هو باش يعمل تقشير للخلايا الميته ويخلي بالعكس يحل المسام وينظفها. باغ كونتر اذا انت تستعمل ان صابون البيهاش نتاعو يعني يكون بديك راك مش تهلكها، معناها انت خاطر هذاك تعرض يومي، التكرار هذاك مش يولد لك معناها اون اغريسيون طرو لونجي. داكوغ دونك هذاك علاش معناها هو باهي اللي دوغا فاسيال فينالمون كيما قلت لك كيبدا مؤطر، لكن بطبيعته مش تستعملوا كل يوم، فهمت؟ دونك اوكازيونيل
0: يتعمل مره بعد مش مشكلة
1: ولا دونك مش نظف به البشره نتاعك، لكن احنا نحكيو على العادات اليوميه اللي تكون البشره نتاعنا تتعرض لها دون ابليكاسيون جورناليير دونك هذاك مش يهلكها فينالمون مش يهلك البيهاج نتاعها ومش يثبنها مزيك داكوغ دونك نزيدو اون فيت ابار البيهاج نتاع الصابونه ولا الغسول عندنا اون فيت الغسولات اللي تبدا الريحه نتاعهم ياسر هكا سانكوي يبدا سيوح برشا ويعني برشا تشبوشه اذا عملك هذاك والبري نتاعو بيان سور يبدا معناها اعرف راهو معبي بالعطور الاصطناعيه والمواد الحافظه الكيميائيه اللي نشامبي اول حاجه حساسيه واخطر في هذاك الكل اللي فيهم نفتالات هذوما مواد معناها نستعملوهم في المواد العطور الاصطناعيه باش تشد الريحه معناها بور كونسونتريك لودور باش تجيك ديما لودور فاوحه اما علميا يتسماو مواد مخله بالغدد الصماء سون دي بارتورباتور اندوكرينيان يعني يخترق الجلده ويمشي حتى للدم ومعناه يعمل خربطه في الهرمونات نتاعنا دونك لي برودوي ترو بارفومي ترو موسون ا ايفيتي بيان سور ابار اللي تلقاهم معناها دوريجين ناتورال وتلقاهم في مخابر بيان سور تلقاهم بيان كونترولي وكل دونك هذوك راهم يعرفوا شنو يختاروا نزيد على هذاك فما ناس تقول لك باهي ايه فينالمون مش نعمل نرجع ان اوتر تيب نتاع كيما ليدروفاسيال فما شكون يعمل لو بيلينغ كو سوا ميكانيك بالطفل بال يعني يقول لك نعمل غسول هكا لي بتيت ولا موليكول ان فيت اللي
0: الو
1: اي مدام
0: ما فماش ريزو باهي مدام ابتهال
1: تسمع فيها توا خير؟
0: توا احسن اي.
1: باهي قلت لك فما اون فيت مواد اللي معناها تعمل هذا كيف كيف التقشير اغريسيون للبشره دونك هذاك سورتو يفو ايفيتي الزون اللي تحت العين خاطر هذاك مش يسبب لنا الهالات السوداء وسورتو اسرع طريقه باش تظهر عندنا التجاعيد تحت العين واخطر حاجه في هذا الكل ان احنا نرقدوا بالمكياج نتاعنا ننساو ولا ساعات متعب واحد يروح معناها يرقد حتى في القايله معناها بعد ما ندخلوا للدار دونك اول حاجه نعملوها راهو نحيو نظفوا الوجه نتاعنا صحيح من لي زيكرون والا المكياج خاطر هذاك يتسمى جريمه في حق البشره لانه يسكر المسام اول حاجه والجلده تقعد تتعرق تحته والنتيجه
0: يبدا
1: فوالا البشره نتاعنا ما تتنفسش تولي الوجه نتاعنا باهت وسورتو تظهر لنا فيه الحبوب. شنو هو اون فيت مع معناها لي بيريود توا ولات عندنا برشا قصا ما وبرشا معناها فينالمون دي تروبل نتاع الماء وساعات نمشيو اون في ان ديبلاسمون وما نهزش معايا لي ديماكيون تاعي ولا سوان كومبلي. دونك نجمو نهزو معانا فينالمون لو ميسيلير جينيرالمون تبدا خفيفه في نفس الوقت فيها لا تكنيك اللي هو فينالمون المكياج بما انه ماده دهنيه دونك حسب القواعد العلميه الدهن ما ينحي كان دهن دونك احسن حاجه نختاروا اكل الاوميسيلير بيفازيك تلقى فيها الزيت وتلقى فيها الماء دونك دونك نبلوا القطنه هذيك ونمسحوا بها ومن بعد نجموا نستعملوا كاتونر بديل للكيميائي نجموا نستعملوا مياه الورود دونك نجموا نستعملوا ماء الورد بالنسبه للبشره الجافه البشره المختلطه نجمو نستعملوا الخزيمه والبشره الحساسه نجمو نختاروا لها ماء الكاموميل واذا عندنا الحبوب والا لي تاشبرون دونك نجمو نستعملوا ماء اللوبان دونك اذا
0: ما عندناش ماء اللوبان كيفاش معناها هو يتباع ولا
1: انا
0: يتباع مش معناها ماء اللوبان
1: تقصد
0: اي مش معناها نفخ اللوبان
1: لا لا مش هذيك اون فيت ماء التقشير هو فينالمون خاطر يهز لي موليكول اللي فيهم المضادات للبكتيريا اللي تسبب لي زاكني وفي نفس الوقت عنده ان بوفوار اكليرسيسون دونك يفتح البشره ويعمل لها كل في ليفتينغ دونك ماده طبيعيه دونك عملت بديل للكيميائي النجم زاد نستعملوا بديل صحي وطبيعي اللي هما الزيوت الطبيعيه المعصوره بالبيض دونك هما زيوت نباتيه باكر معصوره على البيض كيما زيت اللوز الحلو والا زيت المشمش هما زيوت خفيفه دونك تحط قطرات منها في يدك وتعمل بها كل مساج الخفيف ومن بعد نمسحوا بالقطنه ونعاودوا نرشوا برشا ماء ليديدغولا المياه الازهار المقطره دونك مش تنحي انت اكل قابلك من المكياج وفي نفس الوقت مش ترطب البشره نتاعك وترجع لها البيهاش الطبيعي نتاعها داكوردو قولي مثلا كيفاش مثلا لقيتش هذوما الكل ونحب نصنع مثلا لوميسيلير نتاعي في الدار. دونك ناخذوا 90 مليلتر من ماء الازهار المقطر، زيدوا مغرفه ما يعادل 5 مليلتر من الزيت النباتي هذاك، ونزيدوه مثلا 5 مليلتر من شامبو الاطفال اللي هو يكون خالي من السلفات. دونك مغرفه مغرفه ونزيدوها ل 90 مليلتر نتاع المياه، نخلطوهم بالباهي ونمسحوا بهم بيان سور الوجه نتاعنا هكاك، نحيوا المكياج، نحيوا فيت لي زامبيورتي اللي كانت على الوجه نتاعنا، ونكملوا بيان سور ديما نفشفوا الوجه نتاعنا باللي زيد غولا. راهو اللي زيد غولا الحقيقه من الماتات السحريه اللي نحبها برشا وتنفع برشا برشا، سورتو كي يبداو باردين. دونك توا مع الصيف وكل شيء دو بريفيرونس يفو لي ميتر في الفريجيدير، منك انت تفشك لك الوجه نتاعك وتعطيها ترتفو تنقصلو من السخانه، وسورتو ان فيت تنظفو كو سوا معناها بعد ما تنحي المكياج، والا حتى كي نغسلته زاده بمواد اللي هي اكيليبغي بيان سور راهو ما فماش ما خير منه. ديما نرجعو فينالمون بور ريزومي، ان فيت il faut avoir un démaquillant, un très bon démaquillant. La fille femme a des démaquillants au naturel, donc tu as le terkib nta3hom madrousa fi nfs el waqt tnahi lk el makiyaj blutf hatta tlqa latif ala el aynin w ma ya3malekch kel irritation fi el doura nta3hom fi nfs el waqt yghadhiha w ya3tiha kel sirop pulpé. Sinon ida ma khinech démaquillant najmou nsta3mlou les omicillar kima qulna najmou raho zada nsta3mlou les savons sur gras. اكزامبل معناها اذا ناخذ الصابونه سور غرا وتلقى البيهاج نتاعها معدل ومعناها عندي ثقه في المخبر اللي خليته منه، راهو زاد ما عندكش حتى اشكال في استعمال الصابونات او الغاسولات اللي بيان سور تبدا البيهاج نتاعها معدل ويحترم البيهاج نتاع البشره نتاعنا.
0: فوالا يعطيك الصحة، نصائح ثمينة جدا مدام ابتهال الحاج مبارك، دكتورة باحثة في العلوم البيولوجية، أخصائية في مستحضرة التجميل الطبيعية ومستخلصات النباتات الطبية والعطرية. اليوم الموضوع كان أهمية تنظيف البشرة قبل النوم، زادة أنواع مزيلات المكياج والبديل الطبيعي للمواد الكيميائية اللي أنت اقترحتهم علينا. شكرا ليك، إن شاء الله في مصافحة إذاعية أخرى.
1: دمتم في صحة وجمال.
0: شكرا ليك زيدا، ان شاء الله نهارك زين. الى اللقاء، احنا باش نواصل مع لقاءات ومع الانغام. ديما انتم في الاستماع لصيف معنا حتىش النصف نهار. عوض في الورغي من امام الميكروفون، وليد ريفي في الديجيتال، وغفران في وليد ريفي في التكنيك وغفران في الديجيتال. نواصل مع لقاءات ومع الانغام. ابو عيشي قلبي.

0: صيف معنا
1: صيف معنا
2: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة
3: جديد والمفيد في اللمة المزيانة
0: جوكم
1: تصيفكم وتبحيركم
0: بيدون لو بحبنا
2: نصايح استيفال
0: دورة في الفستيفال
4: الماكلة الهيلثي
0: بوتي وسبور ديتي
1: صيف معنا
0: على فم ولا استيفال.

بكره حتعرف. بس خساره حيكره على كل فارق.

0: Muzika Freshlist.
1: Muzika Freshlist.
2: Al FM ولا streaming إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
3: إذاعة الشباب
1: نون ستوب.
4: Arabesque.

0: Arabesque.
1: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب
2: نون ستوب. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
3: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
4: عد الموجتك تسمع صوتك.
1: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
5: دينا السمح.

0: الأربعة ودقيقة على موجات إذاعة الشباب. مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار أن يرافقنا في عدد جديد من ديننا السمح في موعده اللي تعودتوا به كل نهار جمعة من الرابعة إلى الخامسة على امتداد ساعة. في كل مرة نحاولوا ناخذوا موضوع من المواضيع، من المشاغل اليومية، من الأشياء اللي نعيشوا معاها في حياتنا اليومية، ونحاولوا أن نقاربوه من منظور ديني بطبيعة الحال، ننزلوه في ديننا السمح. موضوع اليوم هو الحسد من منظور ديني. الحسد عفاكم الله طبعا هذه الآفة، هذا المرض، باش نحاولوا نقفوا عند أهم تعريفاته، باش نعرفوا الحسد، باش نعرفوا أقسامه، وسنتعرف على حكم الحسد، وأيضا نتعرض عليك إلى كيفية التوقي من الحسد. هذا في الجزء الأول من لقائنا. بعد ذلك باش نحاولوا نشوفوا الآيات اللي ورد فيهم مصطلح الحسد في القرآن الكريم بصريح العبارة، وكذلك الأحاديث النبوية اللي ذكرت ربما الحسد. باش نحاولوا أيضا أن نفرقوا أو نضع الفوارق بين الحسد، العين، السحر، لأنه هذوما مجالات مختلفة. أحيانا نحن تختلط في أذهاننا، هذوما الكل يختلطوا في أذهاننا أنهم هما حاجة واحدة مع بعضهم، يشتغلوا مع بعضهم. لا، نقولوا أنه الحسد شيء، العين شيء، وأيضا الحسد والعين، والمسألة الثالثة اللي هي السحر، يعني كل مسألة في إطارها، وإن يجتمعوا ربما في جانب الشر، في جانب الشر اللي موجود فيهم، فما الشر المقصود وفما الشر غير المقصود. لهنا ما يحدثه الحسد وما تحدثه العين وما يحدثه السحر بطبيعة الحال يحدث شرور، ولكن هناك شرور مقصودة وهناك شرور غير مقصودة بطبيعة الحال. كل التفاصيل هذه وتفصيلاتها بشكون كالعادة ككل مساء جمعة مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي اللي رافقنا كل مساء جمعة لوضع الإصبع على هذه المفاهيم. خليني أرحب فضيلة الشيخ وقل له مرحبا بك دكتورنا فضيلة الشيخ عبد الكريم الطرابلسي. أهلا بك.
1: أهلا وسهلا أخي محمد رمزي، مرحبا بك كل متابعين الكرام.
0: غيف ما شاء تبارك الله.
1: ما شاء الله
0: ربي أنعم تفزد
1: ما شاء الله
0: والحمد لله
1: ربي يكرم. اللهم صيبا نافعا يا رب.
0: يا رب إن شاء الله. هذا هو يعني انتظرناه وتمنيناه، وهذا ربما اللي أنعم به ربي علينا. وأما بنعمة ربك فحدث، هذه من نعم الله اللي ينعم به علينا يعني على بلادنا. يعني نلاحظ أنه تبارك الله مواسم الفلاحة خيرات مع عند ربي، الأمطار تبارك الله، السدود إن شاء الله تكون بلغت المستوى المأمول، ودائما نقول ربي أنعمت فزد وبارك.
1: يعني. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وولاه. الحمد لله الذي أنزل علينا من المعصرات ماء ثجاجا، فاللهم أخرج لنا به من الحب ومن النبات، وكما قال سبحانه وتعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. فالحمد لله على هذه النعمة المباركة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في زرعنا وفي ما أعطانا إن شاء الله رب العالمين. إن شاء الله موسم خير لكل الفلاحين اللي يستبشروا طبعا بهذا الموسم، وإن شاء الله ربي يبارك في زيتوننا وفي قمحنا وفي شعيرنا وفي خيراتنا وفي أملاكنا وفي ذريتنا. فعلا فعلا فعلا يعني ما أحوجنا إلى كل قطرة من قطرات الأمل.
0: بالضبط. هو فضيلة الشيخ راه شوف، أنا الحقيقة هذه منذ سنوات وربما من مرحلة سابقة، يعني نحس وقت اللي تصب المطر طبائع الناس تتبدل، تلينوا، تولي لينة، تولي محلاها، يعني على عكس وقت اللي تبدا الدنيا فماش مطر، تبدا جافه، يعني تبدا الناس كلها كم المطر، رغم انه نعرفه نجم تحدث بعض الديقاء. وانت جيت مثلا عانيت هكا ولا وتنط تنط هكا ولا عملت شويه رياضه ننظروا لها من الجانب الايجابي هكا ولا عملت نعم. رياضه
1: خير يا اخوي اسمعني كي تبدا فما الانسان هو ربي خلقه من من الارض منها خلقناكم ومنها نخرجكم فيها ونخرجكم طارة أخرى. فربي سبحانه وتعالى خرج يعني خلق الإنسان من طين.
0: نعم.
1: فكل ما يشم الإنسان ريحة التراب
0: طين يحن إلى أصله
1: فيفرح.
0: بالضبط.
1: يعني هي أكل ملامسة أكل ملامسة هذيك اللي هي بين ما بين الماء والتراب كالرائحة هذيك
0: رائحة زكية. نعم. طيبة ما أروعش منها
1: تحس الحقيقة. يعني وراو حتى فما الناس مع بعض الأطباء يقولوا أنه صحيح وقت التيرابي. المرض يعني فما أمراض تكثر في الشتاء كما قلنا احنا وحتى العيادات فما أنواع أخرى متاع عيادات صدرية وغير ذلك ولكن فما كثير من الميكروبات اللي يعني تختفي
0: تقضي عليها
1: بها مفعول هذه الأمطار الغيث المبارك إن شاء الله ربي يبارك فيه إن شاء الله
0: أمين يا ربي إن شاء الله غيثا يا ربي معناها يغيثنا ويجعل كما قلت انت الصابة الفلاحية في أحسن مستوى. باهي فضيلة الشيخ خليني نرحب بفريقنا طبعا اللي يرافقونا زميلنا محمد عنتول. مساء الخير يا محمد عنا مدة ما تقابلناش. زميلتنا ألفا نصيب اللي ترافقنا على في الإنتاج الرقمي وكما ذكرت من البداية يعني بعجالة نعاود نذكر بموضوع حصتنا اللي هو الحسد من منظور ديني باش نعرفوا الحسد باش نبينوا أقسامه حكم الحسد كيفية التوقي من الحسد إذا كان ثم طريقة للتوقي من الحسد وهذا الكل باش نعرفوه مع فضيلة الشيخ وكذلك سنستعرض ربما مصطلح الحسد كما ذكر في القرآن وربما إذا ذكر في بعض الأحاديث النبوية. هو في الحقيقة فضيلة الشيخ التعريف بسيط للحسد وأنا قلت راه لابد أن نفرقه ما بين الحسد وما بين العين وما بين السحر هذو ما ثلاثة سياقات مختلفة.
1: نعم.
0: وإن اجتمعت الثلاثة في أنه ربما الغاية منها هي إحداث الشر ولكن التعريف الأولي والبسيط للحسد هو التمني زوال النعمة على الآخر.
1: نعم. وبسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هو في المقابل الحسد هي الغبطة بمعنى الإنسان بطبيعته يعني يحب ويعجب بما يراه عند غيره يعني حاجة طبيعية جبلية في الإنسان أن الإنسان يشوف شيء جميل من اللباس من جمال من علم من مال من أبناء من كل من صحة يعني يعجب بذلك فهذا مسألة طبيعية عادية أن تعجب بذلك فهذه يعني تسمى غبطة
0: غبطة. ونقولها احنا انا يعني أغبطك على كذا
1: يعني
0: مساله طبيعيه
1: مساله عاديه انه انسان يغبطك ويعجب
0: ما فيهاش يعني
1: وقتاش يعني يشوف عندك حاجه ويتمنى انه يكون هو عنده كيفك هذه حاجه
0: مشروع.
1: بالعكس يعني هو في ذلك فليتنافس المتنافسون هذا التنافس يعني يشوف هو كيحب ولازم يسعى فماش يحبه فما يحبه يعمل ما انت كي تشوف نعمه عند غيرك فهذه النعمة تحتاج إلى سعي شفته اللي هو متميز في دراسته شفته اللي هو حافظ القرآن أي لكن كيفاش باش توصل هكاك أنت شفته حفظ الستين شفته وليداتها مثلا ما شاء الله ربي يبارك فيهم فهذا فما وراء فما عمل فما جهد فما أم فما أبو فما تربية فما تضحيات باش أنه وصل هو هكا الوليدات هذوكم كما قلنا احنا نورات وكما قلنا نحن فهنا
0: يغبطوا عليك
1: نعم فأنت كي باش تغبطوا عليك الذرية هذيك اش تقول يلزمني نشمر حتى أنا لكن الخطر هو وين هذا يسمى غبطة وهي مسألة محمودة وهذه نقاوة شوف أحيانا
0: وغبطة لا تتمنى زوال
1: وهذاك علاش الفرق
0: خير على
1: هذا هو وقت اللي تولي تتمنى زوال عادي
0: بالضبط عادي
1: هذا حق ولذلك هو شوف حتى سيدنا زكريا مهم جدا هو راه شوف أنه أحيانا تشوف نعمة عند غيرك تتذكر نعم الله سبحانه وتعالى تتفهم نعمة مثلا نعمة العلم مثلا ربما أنت عندك مدة ما شفتهاش ما نظرت لهاش ما حطيتهاش نصب عينك مثلا النعمة هذيك فيجي شكون مثلا ويذكرك بهالنعمة هذه بالعلم اللي هو فيه مثلا فتتمنى ذلك العلم. سيدنا زكريا وقت اللي يقول ربي سبحانه وتعالى كلما دخل عليها زكريا والمحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه، قال ربي هب لي ذرية طيبة. يعني اخي سيدنا زكريا هو اكيد دعاه ويدعي ربي سبحانه وتعالى، وقال له ربي اني وهن العظم مني واشتعل راس شيبه ولم اكن بدعائك ربي شقيا، واني خفت الموالي من ورائي وكانت امراتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من ال يعقوب واجعله ربي رضيا. الى ان خاطبه الله ربي وقال يا زكريا وانا نبشرك بغلام اسمه يحيى. يعني سيدنا زكريا اخي هو قعد اللي بلغ من قبل عتية ما دعاش ربي، أكيد هو دعا ربي يا أخي، ما أكيد دعا ربي حتى في سره، لكن أحيانا فما لحظات
0: قادح
1: فما لحظات اللي تشوف فيها نعمة، الحضور القلبي ربما والاستشعار لك النعمة هذيك وكل جو الروحاني هذاك وكل التجلي الذي يحصل، يعني أكل مكاشفة التي تحصل تجعلك في قربك من ربك أخلص وأقرب من الله سبحانه وتعالى،
0: فتكون لحظة استجابة
1: فربي سبحانه وتعالى يستجيب. يعني سيدنا زكريا يدخل على السيدة مريم وهي صغيرة وفي محرابها
0: رزق.
1: ويشوف عندها في، يقول المفسرين فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء، فيستغرب من أين لك هذا، من إجارس من إجارة هذه، لفهم بيوت مكيفة لفهمها يعني طائرة مش تجيب المصنفات هذه والخيرات هذه منين؟ قلت هو من عند الله، هذه كرامة من الله سبحانه وتعالى. في حين أنه في المقابل وقت اللي هي كانت كبيرة كما قلنا احنا وانتبذت من أهلها مكانة شرقية فاتخذت من دوني حجاما فأرسل إليها روحنا، حتى كشربي قال فهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية فكلي واشربي وقري عينا. إذن هنا لما أكلت كان بعد أن هزت بجذع النخل
0: قوة،
1: إذن يعني يعمل اخدم
0: بالضبط
1: اجهدي لا وجد عندها رزقا، كان صغيرة جاء الرزق من عند ربي سبحانه وتعالى. سبحان الله، إذن الذي يهب فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء يهب لمن بلغ من الكبر عتية، يهب لمن كانت امرأته عاقر،
0: لمن يشاء بغير حساب،
1: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة. سبحان الله، يعني يدبر الأمر كما يشاء، يعني شكون يقول له عليش وكيفاش، لا يسأل عما يفعل هم يسألون المولى سبحانه وتعالى. فأحيانا هذه اللحظة هذه متاع الغبطة لحظة باهية نحبوها بالعكس. شوف يقول النبي صلى الله عليه وسلم المتحابون بجلالي أو في جلالي كما في رواية هم على منابر من نور، على منابر من نور يغبطهم الأنبياء والشهداء. يعني المتحبون في الله، يعني من السبعة الذين يظلهم في الله في ظله ومن ظله رجلان تحابا في الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول المتحبون في جلالي أو بجلالي بالسببية أو في أي في الله عز وجل، فهذوما لهم منابر من نور، ربي اجعل لهم منابر رفعة من نور. فالأنبياء والشهداء يغبطون هؤلاء الذين تحابوا في الله،
0: فإذن يعني منزلة من أرقى المنازل.
1: شفت كيفاش؟ إذن فالغبطة يعني هي مسألة لنقول أنها يعني جبلية في الإنسان أن يغبط وأن يرجو ما عند غيره
0: لنفسه.
1: نعم، ويعني وهذاك علاش إنسان يقول ما شاء الله، يقول تبارك الله، ويعني هذه مسألة عادية محمودة بالعكس، وهذه تدخل في التنافس وممكن يكون منها سبب بس أن تقول يا ربي ارزقني، يا ربي اعطيني، يا ربي كرمني كما كرمت. أنت توجهت إلى المولى سبحانه وتعالى، ما قلتلوش يا ربي فك له واعطيني، يا ربي نحيله واعطيني. أعوذ بالله، أعوذ بالله،
0: أن الأرض لا تنفك.
1: وهذا تنشوفوا بعض يتحدثوا عن الحسد، تنشوفوا شنو الأسباب علاش ربي حرم الحسد، علاش هو حرام. اول حاجه كلمه الحسد هذا حبيت نناقش باش نبين الفرق ما بين الغبطه
0: والحسد
1: وبين الحسد
0: اللي هو الغبطه محموده والحسد مذموم.
1: نعم، مصطلح الحسد تقريبا باشتقاقاته موجود في القران تقريبا خمس مرات او في كتاب الله سبحانه وتعالى. يعني مثلا نلقاو انه
0: المعوذة.
1: نعم المعوذتين. نعم، ونلقاو انه ربي سبحانه وتعالى كثيرا ما يقرن الحسد باليهود. مثلا ربي يقول ود كثير من اهل الكتاب، لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، كما في سورة البقرة،
0: من بعد ما تبين
1: لهم الحق. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. إذن حسد،
0: يعني رغم أنهم يعرفوا أنه
1: يعرفوا اللي هو على حق، ولكنهم يريدون غيرهم أن يزيغ عن هذا الحق حسدا،
0: هما فقط
1: وهذاك علاش ممكن من أسباب اللي تخلي البعض والعياذ بالله يسبب المشاكل لناس أخرين بسبب الحسد. فهو مثلا يشوف إنسان في بحبوحة بصحته لاباس، ما مثلا ما يدخنش، ما يشربش الخمر، ما يتعطاش مخدرات، وهو يعرف اللي هو غلط.
0: أي.
1: لا، هو الشنقة مع جماعة خلاعة، هو بالنسبة ليه هو مش يغبطه، هل جاي يغبطه؟ هو يحزو على النعمة اللي هو فيها، على الصحة اللي عنده، على الهداية اللي عنده،
0: ويعمل على تخريب صحته.
1: لا، شبيني أنا بركة يزم حتى هو يشرب، يولي حتى هو يستعمل المبيقات هذه ويستعمل المخدرات إلى غير ذلك. يعني أحيانا تلقى كثير من الأحيان أنه سبب المعصية، بل ما نبلغش نقول لك أنه أم المعاصي هو الحسد. إذا أول ما تعصى ربي تعصى بالحسد.
0: الحسد
1: يا أخي، إبليس إيش قال؟ قالوا أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. يا أخي، وحسدوا على المقام. قالوا أنا خير منه، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. يعني هو حسد، كيفاش نسجد له؟ وعلاش الملائكة تسجد له هو؟ قال أنا خير منه. شفت الكبر والحسد يدخلوا مع بعضهما. يعني وهذاك علاش الحسد من بين أسباب أنه محرم، أنه منشأ الكبر، السبب متاعه الكبر ويؤدي إلى الكبر. ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. والحسد
0: الكبر خلينا نعرفه هو التكبر.
1: نعم،
0: هو ربما
1: هو التعالي
0: كنت أفضل
1: والعجب
0: من العجب
1: أن يتعجب، أن يكون يريد أن يعجب الناس بمحاسنه،
0: نفسك أفضل
1: وأن يكون في رفعة، يرى نفسه أنه أرفع من الناس، أفضل من الناس. نعم، والعياذ بالله، فهذا ليس من التواضع. ولذلك تجد أنه هل الحسد هذا والعياذ بالله كان منشأ لمعصية إبليس. ولذلك وكذلك حتى احنا كناخذ اقدم قصة ذكرت لنا في كتاب الله عز وجل، واتلوا عليهم نبأ ابني آدم.
0: نعم،
1: في القصة هذه
0: هي ايضا مبنية على
1: الحسد.
0: تقبل
1: مش قالوا واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. شوفش قالوا، قالوا لأقتلنك. قالوا انما يتقبل الله من المتقين. يعني هنا وصل أن الخو حب يقتل الخو، مش حب، هو قتله،
0: قتله طبعا
1: بسبب الحسد. رد بالك راهو الحسد، شوف الخطر بتاعه. فاش يقول النبي صلى الله عليه وسلم عياذ بالله، ما تستهينوش به، إن الحسد لا يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، والعياذ بالله. راهو الحسد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتمع في جوف عبد الإيمان والحسد. راهو ما ينجمش يكون إيمان وحسد مع بعض، ما يجيش، لأنه في الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. والحسود ما يحبش لأخيه ما يحب نفسه، يحب الخير لنفسه ما يحبش الغير. فلذلك هذا من الخطورة بمكان. فالحسد هذا الخطر متاعه هو خطر فيزيائي، هو خطر نفسي، هو خطر جسمي، هو خطر قلبي. الإنسان والعياذ بالله الحسود تلقاه يعني حتى على مستوى المشاكل الداخلية والنفسية تلقاه عنده أكثر. لأنه يعني إنسان يشد البغض، تلقاه إنسان يشد الحسد، تلقاه إنسان يأكل في روحه، إنسان ما يعيشش في سلم مع نفسه. لأنه المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، فهذا الإنسان لم يسلم الناس منه وحتى في القلب، يعني هو لم يتمنى لهم الخير. يعني إذا كان حتى على مستوى القلب، القلب أنه يحب الخير للناس، شنو اللي فيها؟ شنو يتكلفوا هذا؟
0: حتى شيء،
1: ماشي مش تكلفوا. طب أنك بتقول له عاون الناس، باهي ما عندوش، باهي يقول كلمة طيبة، باهي ما نجمش،
0: ما نجمش.
1: إيه؟ لكن القلب،
0: قلب
1: على الأقل يعني أن تفرح، لأنه الإنسان يكون عنده، الإنسان هذاك يكون في نعمة،
0: في نعمة.
1: شبيه ولدها نجح وانا ما نجحش، شبيه ولدي عرس وانا ولدها عرس وانا ما عرسش، شبيه هو كذا وانا هذا اشكال. وشوف هو الانسان
0: المقارنات، هو راهو زاد المقارنات في غير محلها من اسباب إذن استعار نار الحسد.
1: نعم، ولذلك لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. يعني وهو سبحانه وتعالى الذي رفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. يعني ربي عز وجل يعني رفع بعضنا فوق بعض درجات، يعني وهذا ابتلاء. ولذلك يعني لهنا أنا نقول في المقام هذا، فما حديث هو منتشر بين الناس وفما يقول أنه حديث ضعيف. هو الحديث في الحقيقة مختلف بين تصحيحه وتضعيفه، مش الكل قالوا ماهوش موضوع الساعة، ماهوش موضوع أن الموضوع هو المكذوب. الضعيف قد يستدل به في فضائل الأعمال، الضعيف اللي هو قد ينجبر وقد يكون حسنا لغيره. الحديث هذا اللي هو أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه استعينوا على إنجاح يعني حوائجكم بالكتمان. نعم بالكتمان، وفي رواية أنه إنجاحي، فإن كل ذي نعمة بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود. هذا الحديث يعني خرجه البيهقي وابن ماجه وغيرهما، ومن العلماء المعاصرين من صحح هذا الحديث
0: اعتبره صحيح.
1: فعلا فعلا فعلا يعني
0: كل المعنى
1: فعلا يعني إظهار النعم قد يكون من أسباب الحسد. نعم شوف نعطيك
0: احنا تو في الدرجة بتاعنا نقولوا خلي بستر ربي.
1: مهم جدا مهم جدا
0: خلي بستر ربي.
1: هو شوف احنا لهنا او نعطيك انت خلي بستر ربي،
0: ولكن سيدنا هو في المقابل وأما بنعمة ربك فحدث.
1: شوف راه فحدث وأما بنعمة ربك فحدث. حدث نفسك، حدث أهلك، أشكر ربك، حدث ربك. يعني ربي سبحانه وتعالى أنعم عليك، يا ربي حدث ربك، حدث نفسك،
0: شكرا لك
1: يا ربي حدث ربك. نعم يعني طيب، ثم عندما تحدث هذا يكون بعد وقوع النعمة، مش يعني
0: قبلها.
1: مش قبلها. يعني هي حصلت النعمة، نجحت يا ربي الحمد لله نجحت، ايش بيه حد الناس كل تعرف فهمني، تزوجت الحمد لله يا ربي، مثلا تزوجت انعم عليك ربي بمنزل الحمد لله يا ربي،
0: ولكن كريم. الخطوات الاولى خليها
1: يعني الافضل والاكمل. الاكمل انه مش لازم الناس كل تعرف. شوف فوزي نعطيك مثال، الانسان ليس بمنأى عن هذه الشرور. سيدنا يعقوب وقت اللي قال له يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيد لك كيدا، علاش قال له؟ ان الشيطان للانسان عدو مبين.
0: اخوته
1: شوف راهو القضيه هذه نتاع الحسد وكذا راهو ماهوش خاصه كان بامه واحده ولا خاصه بالمسلمين، لا لا لا راهو كل الامم معنيه بذلك
0: في التاريخ والجغرافيا.
1: يا راجل فما حروب صارت بين الشعوب على خاطر حسد، يا اخي قوات تتعارك على خاطر انه شنو هو حسد؟ هي

0: وهو سيدنا
1: رأيت
0: وقتها يوسف مازال ماهوش نبي هو.
1: 11 كوكبا.
0: فبالنسبه لي قالوا يا بني لا تقصص رؤياك على اخواتك. وفعلا هو ما قصصش اصلا الرؤيا على اخواته، ولكنهم هما قالوا اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعدي قوم صالحين، لانهم قالوا لا يوسف اخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبه ان ابانا لفي ضلال مبين. هما حسوا باللي سيدنا يوسف محبوب عند بهم أكثر،
1: يوسف أخوه.
0: إذن فهذه نعمة حسدوها عليه. فشوف كيفاش كانت ردة الفعل،
1: شفنا مآلاتها رغم أنه محكاش
0: شنو اللي عمل.
1: باهي فضيلة يعني الشيخ، احنا توا حكينا من خمسة على ثلاثة مواضع الحسد، يعني ثلاثة مواضع من خمسة ذكرت في القرآن.
0: نعم.
1: باش نواصلوا بعد النغم والوقفة الإخبارية الموزة، نحكيوا على الموضعين الآخرين، باش نحكيوا أيضا على كيفية ربما حكم الحسد، أيضا كيفية التوقي منه، وربما إذا كان فما الإمكانية أن نتحدث عن حديث نبوية أيضا ورد فيها ذكر الحسد، كما أن القرآن يعني رأينا أنه كما قلت في خمس مواضع وسنأتي عليها تبعا. مازال لقائنا متواصل على موجات إذاعة شباب في دين السمح، نغم وبعد نرجع نواصل معكم.

0: نجد التحية والترحاب بكل من اختار أنه يرافقنا فيما تبقى من لقائنا في دينا سمح. نذكر واللي موضوعنا اللي انطلقنا فيه وبدينا نفصل فيه في القول هو الحسد من منظور ديني، وأفاض فضيلة الشيخ الحديث في الفرق بين الحسد والغبطة باعتبار أن الغبطة أمر محمود، في حين أن الحسد هو من الأمور ربما المكروهة أو غير المستحبة أو السلبية، ويجوز للإنسان أن يغبط ولكن لا يجوز له أن يحسد باعتبار أن الحسد هو تمني زوال النعمة على الآخر. واستعرض معنا فضيلة الشيخ معناها المواضع التي ورد فيها ذكر الحسد في القرآن على 5 مواضع، أذكرنا 3 مواضع فضيلة الشيخ، وسنواصل في استعراض هذه المواضع التي ذكر فيها الحسد في القرآن الكريم. مرحبا بك فضيلة الشيخ مرة
1: شكرا أخرى. لك أخي محمد رمزي مرة أخرى. نعم، هو كما قال سبحانه وتعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، وطبعا كما قال سبحانه وتعالى: ومن شر حاسد إذا حسد. ونجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا. فقال لا تحاسدوا صلى الله عليه وسلم، بل أنه اعتبر هذا الداء يعني كبير وعضال، باعتبار أنه قال: لقد دب إليكم داء الأمم من قبلكم. قال: وما يا رسول الله؟ قال: الحسد والبغضاء هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. ولذلك يعني قارنه بما حصل الأمم السابقة، فهذا يعني كما قال داء الأمم كما قال عليه الصلاة والسلام، وهو البغضاء والحسد. وبدأ بالحسد، قال: لقد دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء. ففعلا باعتبار أن الأصل في التعامل بين الناس أن يكون على أساس الحب والمحبة والمودة،
0: فإذا ما نعم الآخر نعم.
1: ولذلك فإن الحسد يعني خطورة الحسد كما قلنا باعتبار أنه يأكل الحسنات كما تأكل نار الحطب، باعتبار أنه ينافي كمال الإيمان، لا يؤمن أحدكم، باعتبار أنه مظهر من مظاهر الكبر. فالحاسد والعياذ بالله هو يعني متكبر، وهو الخطر في الحسد. هناك من يحسد ولا يرد فعل يعني فيه ضرر، يعني يقعد المسألة تقعد يعني كان في قلب
0: الروح.
1: الخطر وقت الحسد يتحول الى
0: فعل،
1: الى فعل، هذا هو الخطر والعياذ بالله. فكما شفنا مع قصة سيدنا يوسف،
0: نعم،
1: فما نوعين من الناس يحسدوا، فما اللي يحسدوا هكا من بعيد والعياذ بالله تلقاه من الداخل
0: يغلي
1: بينه وبين روحه حتى حدك هيك، وفما اللي الحسد والعياذ بالله يكون سبب باش انه
0: يتعدى للفعل.
1: اي اعوذ بالله، يقول القضية ما عادش مسألة تمني وزوال ويحب، لا لا
0: لا لا, لا. فعل من اجل ازالة هذا الخير
1: وهذا. شوف كما قلنا تو في العمل تلقى الناس اتراب، اعمارهم متقاربة، شهيدهم متقاربة وكذا، ولكن تلقى فما شكون اللي موظف اللي افضل وهذا يعني مكانة اكثر وهذا ترقى وهذا لا وكذا. فاحيانا يكثر خاصة في المجال الواحد، خاصة احنا معنا مثل قال لك صاحب صنعتك
0: عدوك،
1: هو صاحب صنعتك خوك في الأصل
0: والمفروض.
1: هذا هو الأصل. فتلقى أنه اللي في مجال واحد تكثر معاهم الحكاية هذه والمسألة هذه.
0: اي طبعا، دخلنا فرد نهار وعملنا نفس الباركور
1: نتاع
0: الخدمة، بعد تولي انت مدير وانا نفع.
1: الحقيقة اهل الصنعة اهل الوظيفة الواحدة ينشأ معهم كثيرا القضية هذه نتاع الحسد. وشوف الانسان اذا نظر الانسان الى شيء نظرة اعجاب بشيء بعد على الحاجة هذه فليبرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ما شاء الله ويزيدها، ما يكفيش ما شاء الله، خطر ما هو ربي قال: ولولا دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. كي تشوف حاجة في روحك باهي تقول ما شاء الله، كي تبدأ حاجة في غيرك ما تكتفيش ما شاء الله، قول ما شاء الله تبارك الله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث: نعم، فليقل تبارك الله أو فليدعو بالبركة. هكذا في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله أو أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة فإن العين حق.
0: العين وحق
1: الظل، يعني في نفسه من رأى في نفسه، يعني نجم واحد حتى في روحه ينعم. إذا رأى أحدكم في نفسه أو ماله أو أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة، فإن العين حق. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا مما يحصل مع الإنسان سبحان الله، فلذلك ويدعو له بالبركة. علاش؟ لأنه فما فرق كي تقول ما شاء الله، كلمة ما شاء الله هي إخبار، أنت تخبر بأن هذه النعمة هي من مشيئة الله عز وجل. طيب ماذا سينفعني ذلك أنا في نفسي؟ أنت كتشوف حاجة في عجبتك وأنت قلت ما شاء الله، بيها أحسنت بارك الله فيك، خاطر حتى في القرآن ولولا إذ دخلت جنتك
0: تاعك أنت خاصتك
1: في روحك تقول ما شاء الله في روحك، يعني تذكر نفسك بأن هذا الرزق من عند الله عز وجل، وهذه ذكر في حد ذاته وتؤجر على ذلك. لكن الطرف المقابل شنو باش يستفاد؟ فما ما كتعرف، احنا في اللغه عندنا الاسلوب الاخباري والاسلوب الانشائي، يعني الدعاء هو انشاء بالضبط، واحنا حاجتنا بالانشاء ما حاجتش بالاخبار. الاخبار مش في مصالح،
0: الاول هو اخبار، حاجتنا
1: انا حاجتي بالانشاء اللي هو الدعاء بالضبط. يعني غير حاجته منك بالدعاء، فكي تقول تبارك الله اي دعوت عليه بالبركه ودعوت له بالبركه، وهذا ما يحتاج. وذلك علاش النبي صلى الله عليه وسلم قال فليدعو له بالبركه، وفي روايه فقال فليبرك، يبرك يعني يقول تبارك الله. فلذلك هذا ما نحتاج إليه. الإنسان وقت يكون عنده الحاجة هذه يقول يعني ما شاء الله تبارك الله.
0: هنا فضل الشيخ أنت توقرنت ما بين الحسد وبين العين، العلاقة ما بيناتهم، خلينا نرجع للنقطة هذه.
1: نعم، هو العلاقة شوف من خلال الحديث، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فإن العين حق،
0: حق.
1: والعين كذلك ثبتت في أحاديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نعطيك في حديث مثلا، يعني ورد أنه أحد الصحابة واسمه سهل ابن حنيف، قام هذا الصحابي يغتسل فكشف عن شيء من جسده، قيل عن بطنه، باش يصب الماء وقعنا يغتسل يدوش، فرآه أحد الصحابة وهو اسمه عامر ابن ربيعة، الصحابي هذا رأى جسد سهل ابن حنيف أو ابن حنيف، فقال اللي شاف الجسد نتاعو شاف قالوا أنه بطنه، قال له ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة، كيشاف الجلد نتاعو بيضيع هكا ابيض كما قلنا احنا، قالوا هالبشره هذه وهالنصاعه اللي شفتها في البشره نتاعك ما شفتهاش في جلد مخبأ، يعني صبيه عذراء مخبيه، ما شفتش النظاره نتاع الجلد هذا،
0: الجلد هذا عطيها له بين
1: عينيه جيناها بالتونسي في روايه ثانيه. يعني قال له اي ما رايت جسدا كهذا الجسد، وكان سهل رجلا أبيض. حسن الجسم والجلد، هذا المقصود. فما كان، فعندما قال عامر بن ربيعة هذه الكلمة سقط سهل على الأرض،
0: والعياذ بالله،
1: فجاء الناس إليه وحملوه ووضعوه على الفراش وهو لا يستطيع أن يحمل رأسه،
0: والعياذ بالله،
1: فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه بذلك، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هل تتهمون فيه من أحد؟ فمش حد راه قال له حاجة، قولوا لي أنه النبي صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى، وحي أو حال الله عز وجل، فأنه أصيب بعين. فقالوا يا رسول الله نظر إليه عامر بن ربيعة وقال فيه كذا وكذا، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه يعني عامرا عيت له، فتغيظ عليه، غش عليه، كلمه بغي صلى الله عليه وسلم، قال على ما يقتل أحدكم أخاه، إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة،
0: تبارك الله،
1: يعني سبحان، نعم تبارك الله. ثم يعني هنا يبين النبي صلى الله عليه وسلم الحديث أخرجه أحمد وابن ماجه والنسائي وغيره، ما هو حديث صحيح، يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم يعني خطورة يعني هذا هذا الفعل، حتى أنه يقول إن العين لتدخل الرجل القبر والجمل القدر كما في الحديث، فعني
0: قاتلة.
1: نعم فعلا قاتلة. يعني تؤثر، وشوف الحسد والعين والأمور هذه راهو كل المجتمعات موجودة فيها، احنا ما نقولوش بها موجودة كان عندنا احنا فقط، لا لا راهي موجودة، من أدراك أنها مش موجودة، أن حتى المجتمعات الغربية يعرفوا الشيء هذا ويحصل معهم ذلك، وكثير منهم من أهل الكتاب من يؤمن بذلك ويقول بهذا، فهمت؟ فالإنسان والعياذ بالله يحصن نفسه من كل ذلك كما قلنا قبليك،
0: هذا هو هوك كيفية التوقي.
1: شوف فما ناس والعياذ بالله
0: تو هذا الحاسد نقولوا له يا ولدي استهدى بالله، قول تبارك الله ما شاء الله. وبالنسبة للإنسان اللي يحب يقي نفسه من الحسد شنو يعمل؟
1: شوف
0: هو يقرأ المعوذتين،
1: هو شوف لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا رسول الله أي الناس خير، قال لهم كله مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا يا رسول الله صدوق اللسان علمناه، فمن هو مخموم القلب؟ قال هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. إذن خلي قلبك ساعة مخموم
0: سليم
1: سليم
0: ضيف،
1: إلا من أتى الله بقلب سليم. هذه حاجة، هذا العلاج الأولاني، ساعة أنت جاهد نفسك، لأنه فما ناس راهو يذكر أحد الأدباء في قصة طريفة، اثنين تباريا في الأماني، روحين فما ناس تحزك حتى في الأماني
0: في الأماني نعم ويتمنى أكثر.
1: فهو قال له شنو تتمنى؟ قال له نتمنى هذا الوادي أن يكون مملوءا بالأغنام. فهو اختاض لهذه الأمية،
0: يسر عليه،
1: قال وأنا أتمنى واديا من الذئاب يأكل أغنامك.
0: يا العياذ بالله ما تمنىش وادي أكثر من الأغنام لي،
1: أعوذ بالله،
0: لا ذئب
1: يأكل أغنامك. يعني حزد على على على هذه النعمة، على على على أمنية،
0: على أمنية.
1: ولما مشوا قالوا سوف نحتكم إلى أول رجل يعترضونه، فعرضهم رجل وحكيوا له القصة،
0: حكيوا له القصة،
1: وكان على على على دابة وهز عليها جرة متاع عسل، فلما قص عليه ذلك فمن كثرة الغيظ متاعه إذا ضرب الجرة يعني جرة العسل حتى انفلقت، وقال أسال الله دمي كما أصال هذه الجرة إن لم تكون أحمقا.
0: يعني يعني هذا الحمق في أبهى تجلياته.
1: يعني يعني سبحان الله، من الناس من يعني يحسدك حتى في أمنية تتمنى،
0: أمنية
1: أمنية شبيك أنت تمنيت الحاجة هذيك ولا يذوب الله،
0: ولا حلمت حلمة باهية.
1: نعم، ولذلك يعني يذكر روي أن بعض الصلحاء كان يجلس بجانب ملك أحد الملوك، فكان ينصحه ويقول له أحسن إلى المحسن بإحسانه فإن المسيء ستكفيك إساءته، فحسده على قربه من بعض الجهلة، فسعى به إلى الملك فقال له إنه يزعم أنك أبخر،
0: يعني هو كريهة.
1: قالوا راه حسد، يعني كما قلنا احنا زميل ولا واحد يخدم معاه مع الملك، حسد أنه قريب من الملك، فمشى الملك وقال له
0: عمل وشاية،
1: راهو اسمع راهو فلان يقول عليك
0: اللي انت ابخر،
1: ريحه فمك ناتنا كرمكم الله، ابخر باهي. قال له هات تشوف كي باش تعيط له باش يحكي معاك، راهو باش يحط يده على فمك،
0: على فمك
1: باش يخرب باش يبعد ريحه فمك من
0: يعني هذا دليل،
1: هاو دليل. فخرج فدعا الرجل الى منزله واطعمه ثوما وبصلا، طعم كما احنا حطوا بزيد ناكله سلطه مشويه بزيد ثوم وبصل وكذا، فهمني؟ فخرج الرجل من عنده وجاء للملك، واذا ذكره بذلك فقال له الملك أد مني يجي حاجتي بك باش نكلمك، فوضع يده على فيه مخافه ان يشم ذلك الملك منه ريحه الثوم، فقال الملك في نفسي ما راى فلانا الا قد صدق، يعني النفس لا مرة يعتهى لي
0: بالضبط.
1: وكان الملك لا يكتب بخطه بخط يده إلا جائزة، فأخذها يعني رسالة كتب عليها بخط يده وعطاها للسيدة ذاك، قالوا الرسالة هذه تمشي توصلها لفلان، واضح؟ قالوا أوصلها، فكتب بخط يده لبعض عماله إذا أتاك صاحب هذا الكتاب فافصل رأسه عن جسده. خذاها السيد ما عرفش شنو اللي فيه، وفي الاصل مش في باله اللي هو اللي بشفاء اعطيه. نعم. فاخذ الكتاب وخرج، فلقيه الذي سعى له بذلك وحسده، حسده على انه جائزه. فيعني قال خط لي الملك هذه بصله يسميها يعني صله هديه، فقال هبه اعطيه لي. فقال هو لك مرة أخويا مبروك عليك. فأخذه السيد ومضى إلى العمال.
0: إلى
1: فلما عاد الرجل ذلك الرجل إلى الملك وقال يعني ما فعل بك الكتاب؟ كيفاش رجع هذا بيت؟ فقال لقيني فلان فاستوهبته ودفعته له. فقال يا أخي بعد قصله قال له إنه قال لي كذا وهو سبب اللي قال لي الكلمة هذيك كل، فوضعت يدي على فمي فغير ذلك وقد أطعمني ثوما وبصري غير ذلك. فسبحان الله، فانظر كيف كان عقيبة الحاسد والعياذ بالله. فعقبة وخيمة.
0: يعني في نهاية الأمر فضيلة الشيخ اللي يسمعوا فينا الآن، وقولوا لهم احذروا شر الحسدي.
1: نعم.
0: واحذروا شر الحاسدي. لا تكونوا أنتم حاسدين، لا تكونوا تحطوا رواحكم في موضع المحسودين، لأنه كلاهما شر، كلا الموضعين شر. هكا ولا فضيلة الشيخ؟ لا تحسد الناس، لا تخلي روحك في موضع الحسد. استعان على قضاء شؤونك بالسر والكتمان.
1: الحسد هو من الأمراض العظيمة للقلوب، ولا تداوى أمراض القلوب إلا بالعلم والعمل. فنحن نسعى لنداوي أمراض الأجساد، لكن أمراض القلوب خطيرة جدا. وأنت يا أخي أقول أختي، إذا رأيت أن الله سبحانه وتعالى قد أنعم على عبده نعمة فاسعى أن تكون مثله.
0: ولا تحسد.
1: نعم.
0: أقوله في الدرجة
1: ولا التوسية. تكره ما أنعم الله عليه، فقل اللهم زده من فضله، زده من فضلك وأعطني أفضل منه. مثال
0: مثال
1: قل بخير. الله أكبر، ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، تبارك الله. أما الحسد فلا يغير شيئا من الحال، لكنه يعني كما ذكرنا آنفا مضرة للدين والدنيا، هو حالقة للدين، ولا يجتمع في جوف عبد الإيمان والحسد كما ذكر صلى الله عليه وسلم وقال لا تحسدوا عليه الصلاة والسلام. ثم اعلم أنك تحسد إخوانك على الدنيا وحطامها، وأما قوام الليل وصوام النهار فلا أراك تغبطهم أو ربما تحسدهم.
0: وهذا كان في بالو بيه موجودي.
1: سبحان الله. بالضبط. فبالله عليك
0: وقتها يغط في نوم عميق ما يعرفش اللي فما ناس تقوم.
1: لذلك ورده في الحديث لا حسد إلا في اثنتين. هاي سيدي هاي. لكن الحسد هنا بمعنى الغبطة مش زوال النعمة. لا حسد إلا في اثنتين: رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جار له فقال ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل، ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق يعني ينفقه في الحق فقال ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان. فهذا هو فعلا معنى
0: الحسد الإيجابي.
1: فلذلك يعني الحسد هو جهل بالله سبحانه وتعالى، لأنه إذا أردت أن يرضى عنك المولى سبحانه وتعالى فرضى عن الله. قيل الإمام الشافعي لما هو شافوه
0: على لقاء الله بقلب سليم،
1: وقت اللي شاف واحد يطوف الكعبة ويقول اللهم ارضى عني اللهم ارضى عني، قال له يا فلان وهل أنت رضيت عنه حتى يرضى عنك؟ قال كيف أرضى عنه وهو رب العالمين؟ قالوا أما كان إذا ما كان سرورك بالنعمة كسرورك بالنقمة فقد رضيت عن الله فعندها يرضى عنك. إذن هذا من الأسباب اللي تخلي بعض الناس يحسدوا، هو أنه لم يرضى بما قسم الله له. فرضى بما قسم الله لك
0: خيره
1: تكون
0: وشره.
1: أغنى الناس تكون أغنى الناس.
0: باهي فضيلة شيخ، احنا توا تقريبا وصلنا لخاتمة لقاء، أنا باش نحب نختم بسؤال فقهي. يقول هل يمكن للمسافر أن يصلي المغرب قبل وقته، قبل حلول وقت المغرب؟
1: باهي بارك الله فيك على السؤال. هو شوف بالنسبة المسافر عنده رخصة الجمع والقصر، إذا كان السفر يكون أكثر من 4 أيام شورت ويكون فيه مسافة القصر اللي هي 84 كيلومتر مثلا مش من تونس البنزارت لا ما يسمىش مسافر لازم يكون فوق 84 كيلومتر
0: تونس
1: والمكان وفي الثنية هو ماشي في الثنية يسافر كي يوصل المكان اللي هو ماشي له إذا كان مش يقعد أقل من 4 أيام ماهوش مسافر يصلي صلاة كاملة يعني يصلي صلاة يعني قصر يعني يصلي صلاة مقصر لأنه يعني مش يقعد أقل من 4 أيام إذا كان مش يقعد أكثر من 4 أيام هو في نيته معاش مسافر فيصلي صلاة كاملة بالنسبة للشخص اللي هو في السفر تويك في الثنية مازال ما دخلش وقت الظهر يا ربي المغرب كما في السؤال ويحب يصلي المغرب قبل وقته ونقولوا له لا العصر تنجم تصلي قبل وقته كيفاش تصلي في وقت الظهر العشاء نجم نصليها قبل وقتها وين صليها صليها في وقت المغرب نحكي على المسافر لكن المغرب ما تصليش قبل وقته لأنه عندنا صلاتين مشتركتين في الوقت هذوك هما اللي يتقدموا ولا يتأخروا عندنا الظهر والعصر عندهم تقديم وتأخير ما بيناتهم وعندنا المغرب والعشاء عندهم تقديم وتأخير إما أنه المغرب نأخروه في وقت العشاء أو العشاء نأخروه في وقت المغرب أو أن الظهر نقدموه في نوخروه في وقت العصر أو أن العصر نقدموه في وقت الظهر يعني إما نصليه الظهر ونقدموه يسمى جمع تقديم يعني العصر نقدموه ولي جمع تقديم ولي نصليه العصر في وقت الظهر أو الظهر نوخروه الوقت العصر فهذاك هو اللي جمع تأخير نحكي على المسافر يعني هو وقت اللي هو المسافر وقت اللي هو متلبس بالسفر وأذن عليه الظهر ينجم يوخر الظهر حتى اللي إما سمى الجمع الصوري يسميه الفقهاء الجمع الصوري هو أنه قريب يدخل العصر فيجمع الظهر والعصر مع بعض يكون هو السلام عليكم كمل الظهر دخل العصر فبعده هو يصلي العصر هذاك سمى جمع صوري أو أنه هو مسافر حتى ولو كان تخلى عليه العصر أذن العصر وهو تعمد باش يعمل جمع تأخير يوخر الظهر حتى كش يدخل الوقت الضروري انت يدخل الاختياري نتاع العصر واللي هو ضروري نتاع الظهر فهذا جائز بالنسبه للمسافر او انه يصلي جمع تقديم كيفاش تقديم انه العصر يقدمه يعني في عود باش يستناه حتى يدخل وقته تخلي وقت الظهر يصلي الظهر من هنا ويصلي العصر علاش لانه باش يوصل بعد المغرب
0: واضح
1: لو كان باش يوصل قبل المغرب لا
0: وقت
1: اما هو كي باش يوصل بعد المغرب ما يسالش ينجم يصلي العصر في وقت الظهر وهذا يولي جمع تقديم
0: باش كي يوصل يصلي المغرب على روحه
1: اما باش انه المغرب يصليه قبل وقته لا يصليه بعد وقته اي معناتها بعد وقته يعني كي يدخل حتى وقت صلاه العشاء وهو مسافر نعاود نقول راني نحكي توا على المسافر اكيد فما اعذار اخرى هذا موضوع اخر يعني خاص بالمريض ولا باشياء اخرى لكن المسافر عنده رخصه الجمع والقصر بالشروط اللي ذكرناها
0: واضح شكرا لك فضيله الشيخ دكتور عبد الكريم الطرابلسي هكا نكون وصلنا لخاتمه لقائنا في ديننا السماح التحيه توصلكم من الفنسيب محمد عنتول محمد رمزي المنصوري يتمنى لكم مواصله طيبه على موجات اذاعه شباب الى اللقاء ديننا السماح

0: على FM ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
1: هنا تونس على بركة الله نفتتح إرسالنا بإذاعة الشباب بآيات بينات من الذكر الحكيم.

0: العظيم.
1: صدق الله العظيم. صباح الخير ونهاركم زين. نجموا تسمعوا برامجنا في إذاعة الشباب على الأفام وعلى ستريمينج. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم بكل خير. مع إشراقة شمس اليوم تبدأ برامجنا كما كل يوم بالماتينال جورن، المرافقة الصباحية الأولى على موجات إذاعة الشباب، بين الموسيقى والخدمات، الفايدة والمعلومات، أحوال الطقس، أخبار التكنولوجيا وبرشة طاقة إيجابية في مرافقة منعشة صباحية. احنا معاكم من توا حتى لاخر السهرية ببرامج مختصة، منوعات ترفيهية فنية وتثقيفية. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، وموجات اذاعة الشباب احلى خيار من غير تخمام.
2: اذاعة الشباب من تونس.
1: عدل موجتك على موجتنا تلقى اللي تحب عليه في برامجتنا.

الماتينال جون. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد ادعى قارون أن الله فضله بما أنعم به

0: عليه من الكنوز التي مفاتحها تنوء بالعصبة أولي القوة، فقال مستكبرا: إنما أوتيته على علم عندي، أي على علم من الله أني أهل لذلك. فرد الله عليه بقوله: أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. أحبة الكرام، لو كانت الدنيا هي علامة محبة الله، فما بال أكثر الأنبياء قليلي ذات اليد منها؟ ألم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر عليه الهلال ثم الهلال ثم الهلال، ولا يوقد في أبياته نارا، وإنما طعامه التمر والماء؟ ومات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي، هذا وهو خير الخلق صلى الله عليه وسلم. والله تعالى قادر على أن يجعله أغنى الملوك، لكنه سبحانه يقول له: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيما أعطانا، إنه ولي ذلك ومولاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقولوا للناس حسنا.

0: إذاعة الشباب من تونس. عادل مشتك تسمع صوت إذاعة الشباب. الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
1: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
0: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
2: إذاعة الشباب عادل مشتك تسمع صوتك.
3: عادل مشتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: أسعد الله صباحكم وبارك يومكم. يوم إعلامي ثان حول التوجيه الجامعي يحتضنه اليوم المعهد العالي للغات بجابس، وذلك ضمن سلسلة الأيام الوطنية للإعلام حول التوجيه الجامعي التي تنظمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحت شعار تختار اليوم لتقود غدا. الجمعية التونسية لقرى الأطفال سويس تعلن عن إطلاق حملة تبرع لإفادة جمعية قرية أطفال سويس المحرس لاقتناء معدات طبية دعما لمؤسسات الصحة العمومية، وذلك في إطار تعزيز نهجها التضامني ومواصلة مساهمتها في دعم الطفولة ومعاضدة مجهودات الدولة. أفادت وزارة التشغيل والتكوين المهني خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم أمس بأنه تمت إلى غاية سنة 2025 الموافقة على دعم أكثر من 770 مشروعاً ومؤسسة صغرى متعثرة في إطار البرنامج الذي انطلق سنة 2024، وذلك بكلفة جملية قاربت 24 مليون دينار بهدف مساعدتها على استعادة نشاطها. في الشأن الدولي، قال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية إن الجيش الأمريكي ينفذ ضربات لتقليص قدرة إيران على مهاجمة السفن، وأضاف أن الضربات استهدفت مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة باتجاه السفن التجارية. قال التلفزيون الإيراني إن الولايات المتحدة هاجمت 5 جسور جنوب طهران خلال الساعة الماضية. وأعلن الجيش الإيراني استهداف مراكز وتجهيزات أمريكية في البحرين بهجمات طائرات مسيرة. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: إذاعة الشباب عدل مشتك.
6: عدل مشتك تسمع صوتك.
7: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
8: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
9: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
10: موضة سياحة وإضافة أكيدة.
11: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
12: دباير صايح وأنسب الوجهات،
13: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
14: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف.
15: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
16: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
17: شعل الحماس وعيش الإحساس وعيش الإحساس.
18: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
19: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة.
20: وباش تبعث السلام
19: تجيكم ديديكاس من 8 إلى 9 ونص.
21: تختار الغناية ونعيشوا معك الحكاية
22: ونعيشوا معك الحكاية.
23: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
24: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترند.
25: السبت لحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
26: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
27: تسمع طوس
26: الشرقي الغربي وموسيقى العالم.
28: عدل مشتك وصيف معانا.
29: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
30: إذاعة

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك 9

0: انتم تسمعوا في الماتينال جول كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة
1: عدل وجدك اسمع صوتك
2: على موجاتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
3: أهلا وسهلا بكم مستمعينا، مرحبا بكم. توا الستة وستة وثلاثين دقيقة في استوديو نجيب الخطاب وصالح جغام، مرحبا بالناس كل اللي تحكوا بينا توا. صباح النشاط، صباح الحيوية، صباح الفرح والأخبار الطيبة اللي إن شاء الله تعديوا نهار يحذركم شوية شوية لعطلة نهاية الأسبوع. الجمعة 17 جويلية 2448 هجري. مرحبا بالناس الكل اللي يسمعوا فينا توا في تونس وخارج تونس، الناس اللي شدوا الطريق للخدمة، ربي عاونكم الناس الكل. نهار سخون شوية معناتها بديتوا تحسوا به، للناس اللي خرجوا توا، الناس اللي حلوا عينيهم مازالوا كيفاق شوية حذروا في القهوة متاع الصباح، تردوا بالكم على رواحكم. يبدو أن المؤشرات كما سمعنا في بلاغات المعهد الوطني للرصد الجوي، اليوم نهار باش يكون سخون شوية. في الحقيقة احنا حصل في سنوات سابقة تعدينا بأيام سخونة، بالتالي نهار عادي. فنسمع النصائح جينا مباشرة من الممثل تاع المعهد الوطني للرصد الجوي، لكن اللي تعودنا به انه كي تبدا طقس سخون نشربوا برشا ماء ونتجنبوا خاصه للاطفال وكبار السن ما نخرجوش بين ال11 وال4. معناتها النصائح بسيطه يكفي انه نطبقوها. وموجه الحراره هذه تو تتعدى بضع ايام، تو ناخذوا اكثر تفاصيل من بعد مع ممثل المعهد الوطني للرصد الجوي. فرصه انه نحيي الناس اللي العمل نتاعهم يفرض عليهم انهم يكونوا 6 او 7 او 8 ساعات في الشارع في هذا الطقس الحار. تحيه لرجال الامن، أعوان البلديات الكل، وسواق التاكسيات بطبيعة الحال، وكل شخص يخدم خارج الظل، خارج الكليماتيزورات، خارج المكيفات. نهاركم مبروك، ربي يعينكم الناس الكل. سيسر واحكم في الطريق وانا جاي الى مقر الإذاعة، معناتها برشا سرعة في الحقيقة، واحدة واحدة نوصلوا الناس الكل. سلامات، مرحبا بالناس الكل. اليوم احنا باش نونسوكم كيما تعودتوا نهار الجمعة ما تسمع وكان الموجات الإيجابية، كان الأخبار الباهية، وتسمعوا برشا موسيقى تغرس فيكم أو تحرك فيكم نوع من الإنعاش. مرحبا بكم. محمد عنتول في الإخراج التقني لماتينال الجمعة، وحسن الطهري من أمام ميكروفون وكاميرا استوديو إذاعة الشباب. أهلا وسهلا.

أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا. توا 6:45 دقيقة في استوديو إذاعة الشباب، وماضي 3 غير ربع في طوكيو، والثمانية غير ربع في باريس وفي نيويورك بطبيعة. كما يسأل ديما محمد عن طول، توا ماضي ساعة وستة واربعين دقيقة. مرحبا بكم مستمعينا في ماتينا للجمعة. كما قلت في بداية اللقاء، اليوم الطقس سخون، مش أنا اللي قلت، أنتم حسيتوه الطقس ذايا. وأيضا المعهد الوطني للرصد الجوي يقول لنا أنه اليوم بش يكون طقس حار ومغيم جزئيا بأغلب المناطق، فتدريجيا كثيف السحب بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، مع إمكانية ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار متفرقة ثم تشمل بعض الجهات الشرقية. الريح من القطاع الجنوبي ضعيفة فمعتدلة، ثم تتجه آخر النهار إلى القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب. البحر هادئ إلى قليل الاضطراب، الحرارة في ارتفاع طفيف، وتتراوح القصوى بين 40 و44 درجة قرب السواحل، والمرتفعات بين 45 و48 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي. مرة أخرى سيسوا رواحكم وردوا بالكم على رواحكم، وخاصة صغار السن وأيضا كبار السن، وانتم زادت تشربوا برشا ماء، وقدر الإمكان تقعدوا في الظل وتبعدوا على الأماكن اللي فيها برشا شمس. يلا نهاركم مبروك، مكملين معكم بالأخبار الخفيفة والاستخدام. استضافات مازالت معنا بعد قليل، بعد فقرة كيما اليوم نبدأ أولى الاستضافات متاعنا ونكمل معكم بالموزيكا والموجات الإيجابية. أهلا وسهلا بكم في ماتينا للجمعة. يلا نغم.

0: في الماتينال جون.
1: ماتينال جون
0: كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: ماتينال جون
2: كيما اليوم.
3: كيما اليوم.
4: صباح الخير. اليوم الجمعة 17 جويلية 2026. في نهار كيف ما اليوم من عام 1903 يصدر مرسوم إمبراطوري في روسيا يتم بمقتضاه وضع حد للعقاب الجسدي اللي يتعرضوا له المساجين اللي تمت محاكمتهم، وهذايا يرجع الأمور لنصابها لأن العقوبة هي سلب الحرية مش الضرب والتعذيب. 1948 قرار مجلس الأمن الدولي بفرض هدنة ثانية في حرب فلسطين وقبول البلدان العربية وقف القتال مرة أخرى في فلسطين، أما كيف اقترحت الأمم المتحدة تمديد الهدنة رفضوا العرب ورجعوا للقتال ضد العدو الصهيوني. يا حسرة، هذا كيف كنا نحكيه على عرب، اليوم كل واحد يضرب على ضربه، وفلسطين شكون ما زال يتبع أخبارها وحجم الإجرام اللي صاير فيها. 1969 في تفاصيل الرحلة التاريخية للقمر واللي مشى خلالها أول إنسان على سطح القمر يتم 8 متاع العشية بث أول سلسلة برامج تلفزيونية ملونة لمدة 50 دقيقة اتنقلت من المركبة الفضائية وأشرف عليها 3 رواد، وهذا العلم اللي يخدم الإنسانية ويضيف لها مش أسلحة الدمار في لمان.
0: الماتينال جون

0: نيو بارك 20 سنة ومكملين.
1: على موجاتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف، صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية. الماتينال
2: جاز. جمهوري العزيز في تونس الحبيبة، اسمعوا كل أغانية وعرفوا كل أخبار الجديدة في ماتينال الجمعة على إذاعة الشباب مع الأستاذ حسان الطهري. ما يكسبش.

0: 56 على موجات إذاعة شباب. مرحبا بالناس كل اللي تحكوا فينا توا، تكملوا معنا في ماتينا للجمعة حتى للعشرة متاع صباح. مرحبا بالناس اللي تحكوا فينا الكل توا اللي في طريقهم للعمل، سيسوا رواحكم، ردوا بالكم في الثنية وتوصلوا السلامات إن شاء الله. نبدأ استضافتنا في لقانا اليوم للحديث على قرية صيفية، وباش يحكينا عليها سي عبد الله شورى، رئيس الجمعية التونسية للجودة والاعتماد والتجديد في التعليم. القرية هذه وقتاش وشكون ينجم يشارك فيها وكل التفاصيل ناخذوها من عند سي عبد الله. سي عبد الله مرحبا بك على موجيتي إذاعة الشباب، أهلا وسهلا بك.
1: بخير، أهلا، يومك سعيد سي حسان، ليك ولمستمعي إذاعة الشباب. شكرا على الاستضافة.
0: قبل ما نحكيو يعيشك العفو، قبل ما نحكيو على القرية بإيجاز، شنو نجمو نعرفو على الجمعية؟
1: شكرا. الجمعية التونسية للجودة والاعتماد والتجديد هي جمعية علمية حديثة العهد، هي تكونت سنة 2021. أعضاءها بعدد 9 أعضاء ينشطوا في المجال التعليم العالي والبحث العلمي أساسا. من الأهداف بتاعها وبصفة برقية هي نشر ثقافة الجودة والاعتماد والتجديد في التعليم. عملنا عديد الاتفاقات مع جامعات تونسية ومؤسسات جامعية وبحثية. احنا في هذه الاستضافة حبيت نعلم لخيان على آخر الاستعدادات في تنظيم أنشطة للنسخة الثانية من القرية الصيفية بالمركب الشبابي في خربة. كنا أنجزنا النسخة الأولى العام الفارط في آخر شهر أوت بداية شهر سبتمبر. قيمنا العمل، كان تقييم جد إيجابي، شجعونا لخيان بعد تعمير الاستمارات وأخذ الآراء بتاعهم لمواصلة تنظيم النسخة الثانية، واللي مش تكون بإذن الله من يوم 3 إلى 8 سبتمبر 2026 بالمركب الشبابي بقربة.
0: علاش توقيت هذا معناتها سي عبد الله؟
1: وهو كذلك، هو في الأساس حبينا ننظموها في الصيف، في الصيف يعني في آخر شهر جويلية بداية أوت، كما تعرف سيادتك اللي لبرمجة مثل هذا الأنشطة يلزم فضاءات، والفضاءات في الفترة الصيفية جد مضغوط عليهم في دور الشباب في المركبات الشبابية. بطبيعة ما نجموش ننتقلوا إلى مرحلة أخرى اللي هما في بعض النزل، لأن تعرف مع التكلفة اللي تنجم تكون غير متوازنة مع إمكانيات الشباب أو الجمعية. لذلك دونك قينا الوقت اللي يمكن يناسب بين التكلفة و العمل الجمعياتي هو في الوقت هذاك.
0: باهي، في القرية هذه اللي شكون مفتوحة معناتها طلبة المرحلة الأولى، المرحلة الثانية معناتها الباحثين فقط، شكون بالضبط ينجم يشارك؟
1: أي نعم، هو بالأساس تنظيم النسخة الثانية كان ويكون ديما بشراكات. الشراكة المرة هذه مع الجمعية هي كلية الآداب والعلوم الإنسانية بصفاقس. ونشكر بالمناسبة السيدة العميدة السيدة نزيبة شقير والسيد مدير معهد العالي للموسيقى بصفاقس في مهدي كمون. الأطراف هذه الكل مسي نساهموا مع بعضنا في حسن التنظيم وإنجاز القرية هذه لفائدة 20 مشارك أساس. قلت لي الجمهور المستهدف أساسا هو الطالب. سيادتك تعرف اللي في إطار إرسال نظم جودة طبقا للمواصفات الإيزو 21001 في عديد المؤسسات الجامعية، لاحظنا اللي ثم حلقة يلزمها الدعم. معناتها احنا كجمعية نحاولوا نساندوا عملية إسناد لكل ما هو منجز. التقييم اللي عملناه ضمن دراسات ميدانية اتأكد اللي الطالب ناقشته هنقوله التأثير تأثير العملياتي. وعلى هذاك ركزنا النشاط بتاعنا في النسخة الأولى والثانية أساسا للطالب والنوادي الطلابية. الطالب سيادتك تعرف اللي وقت يتوجه للجامعات العمومية أو الخاصة للدراسة الجامعية يركز ولا المؤسسة بالأساس تركز على التكوين البيداغوجي اللي هو مهم وأساسي. لكن نعرف اللي الحياة الجامعية عموما يقتضي المراوحة ما بين الدراسة الأكاديمية البيداغوجية والتأثير العمل الجمعياتي ضمن أطر اللي هما النوادي. العلمية الثقافية الرياضية وغير ذلك. دونك احنا قلنا كجمهور مستهدف هم الطلبة بمراحلها المختلفة، الأولى أو الماجستير أو الدكتوراه، يكونوا رؤساء نوادي مهم ياسر، على خاطر رؤساء النوادي هم اللي بعد ماشي ياخذوا المشعل علينا باش يحسنوا تأثير الطلبة وزملائهم في الفضاء الجامعي. عندنا الأساتذة عموما والإطار الإداري التقني الموجود على مستوى المؤسسات الجامعية. كيف تعرف اللي سما ثلاثة حلقات تكون أساسا النسيج الجامعي، هو الأستاذ الطالب والإداري. لو احنا ما استثنينا حد، مرحبا باللخيان الكل اللي يجي على رأسهم الطلبة والأساتذة والإداريين.
0: شنو باش يتلقاو بالضبط معناتها؟ حتى من غير ما ندخلوا في التفاصيل، لكن فكرة عامة معناتها.
1: هو مش يكون تأثير عملي، دونك مش يكون ورشات عمل تطبيقية لطريقة الإجراءات الإدارية في إحداث النوادي وطريقة تقديم المطالب. سيادتك تعرف اللي أي مطلب يلزم يكون فيه الأهداف من إجراء أحداث أي نشاط صلب الجامعة، يحلل الأنشطة. مهم ياسر هنا، على خاطر أي رئيس نادي نجم يقدم مشروع أحداث نادي، لكن إذا ما عندوش الرؤية والأهداف والمتطلبات اللي يطلبها من الإدارة الجامعية لحسن سير العمل في، احنا نقوله خريطة عمل للعام كامل، يحلل الأنشطة، يقدم الرؤى بتاعه، يقدم المقترحات بلغة الكوميرس نقوله بزنس بلان. يلزم يقدم الشخص رئيس النادي ما هو مطالب به وما هو مطالب للمؤسسة توفيره لحسن تنفيذ برنامج العمل بتاعه.
0: واضح.
1: منش نحكيه على تابلو دبور، نحكيه على مؤشرات، نحكيه على نتائج متحصل عليها، وأهم حاجة يلزم نرسخوها في فكر الطالب هو ثقافة التقييم. مهم ياسر كونك تعمل نشاط، مهم ياسر كونه الإدارة والمؤسسة الجامعية توفر الاعتمادات والموارد المالية اللوجستية لتنظيم مثل هذه الأنشطة، لكن في آخر السنة أو في تقييم نصف مرحلي مهم ياسر كون الطالب يقدم اللي له هو بالأساس باش تتكون عنده الثقافة التقييمية هذه، ويقارن ما هو منجز مع ما هو مبرمج له، وبالتالي إذا ثم فارق سلبي نحاولوا نفهموا الأسباب اللي خلاته ما وصلش للهدف بتاعه، وإذا حقق معناتها النتائج دونك باش يحافظ على لو كابيتال بتاع التجارب بتاعه هذوك باش ينقلها نهار آخر، خاطر عمرها ما تدوم ليلو هو، هذه مهمة برشا. يولي كيما لابروش سيستم، يعني أي نادي عنده نقولوا 10 سنوات أو 20 سنة من التواجد، دونك احنا نقولوا لو ترونسفير دو كونيسونس بالعربية نقل المعرفة، ولا رئيس النادي سينقل المعرفة من خلال تقارير، من خلال أعداد بيانات، أعداد تسجيل التجارب الناجحة والغير ناجحة في الأنشطة بتاعه. وهنا يولي ونجم نحكيه على نشاط محلي من نشاط جهوي، وممكن يصير يولي أنشطة عالمية دولية. وهنا وقت نحكيه على لابروش سيستم، ما هو مش أشخاص، مش نزيدوا رسخوا الثقة اللي مش تتحط النادي هذاك، وهنا مش يتصيلوا إشعاع وطني ويالي تتولي حتى نشاط دولي، وهنا تحصل فايدة لأغلب الطلبة بتاعنا.
0: نعم، شكرا لك على كل هذه المعلومات اللي قدمتهمنا الأستاذ عبد الله شورى، رئيس الجمعية التونسية للجودة والاعتماد والتجديد، كان يحدث فينا على قرية صيفية موجهة للطلبة. يعطيك صحة، شكرا لك دكتور. مكملين معكم شكرا. بالموسيقى والإيقاعات والأخبار والاستضافات، واني قاعد نراه قدامي في آلاء التومي اللي جات وجابت لنا الموجات الإيجابية. مرحبا بكم حتى للعشرة في ماتينا للجمعة. Okay.

0: الثور.
1: مواليد برج الثور يعرفون بثباتهم وصبرهم الكبيرين.
2: أنا برج الثور يا سفرشور، أنا ما بحبش أعيش الدور، مش عمور أنا أمور، أنا بمزاج أقول ياس

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عد الموجتك تسمع صوتك
2: على موجتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف. صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.

0: توب سبور.
1: صباح النور مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا بكل الساده المستمعين في اولى مواعيدنا الرياضيه لهذا اليوم 7:15 بتوقيت تونس، ماضي 2:15 بتوقيت واشنطن. بطبيعه الحال وبدا العد التنازلي لنهايه مونديال 2026 غدوه 11 متاع الليل في الولايات المتحده الامريكيه. الموعد سيكون مع النهائي الصغير بين انجلترا وفرنسا من اجل المرتبه الثالثه، ونهار الاحد الاختتام بين الأرجنتين إسبانيا انطلاقا من 8 متاع الليل. قبل ما نحكيه على المونديال أكيد نحكيه في تونس، والمدرب معين الشعباني أصبح قريب جدا من تدريب المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم في انتظار الإعلان الرسمي من قبل الجامعة، خاصة بعد الاجتماعات الأخيرة بين المدرب وزير الشباب والرياضة رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم. وأكدت بطبيعة الحال البارح الصفحة الرسمية لفريق بركان المغربي اللي أعلن عن نهاية التجربة مع معين الشعباني، خاصة مع العرض المقدم من الجامعة التونسية لتدريب المنتخب والعلاقات الثنائية بين تونس والمغرب. قلت بانتظار الإعلان الرسمي معين الشعباني وحسب الأصداء والأخبار اللي قاعدة توصل أنه باش يحافظ على نفس التركيبة اللي موجودة معاه في بركان. نحكي على المدرب المساعد مراد المالكي وسيف الله حسني، نحكي على المعد البدني حاتم بوليلة، وممكن ينضم لهم كذلك مجدي التراوي. في انتظار الإعلان الرسمي لأنه مدة العقد قد تتواصل إلى سنة 2030، يعني الهدف الأول هو كأس أفريقيا 27 و28 وكذلك كأس العالم 2030. من جهة ثانية الصفحة الرسمية لفريق بركان المغربي لم

الترجي الرياضي التونسي بدا يوم امس الترابس التحضيري بعين دراهم اللي باش يتواصل لغايه 26 جويليا. وبالنسبه للانتدابات اكيد الناس كل في انتظار الامضاء الرسمي ليوسف البليلي اللي ممكن في بداية الأسبوع باش يمضي إلى لغاية سنة 2028. محمد أمين بالحميدة التحق يوم أمس بمدينة طبرقة للانضمام لفريقه الجديد الفريق السعودي الحزم اللي يدربه الناخب الوطني السابق جلال القادري. الفريق السعودي موجود في طبرقة منذ 15 جويلية ولغاية 5 أوت وباش يلعب ثلاثة مباريات ودية ضد المرسى نهار 25 جويلية، الملعب التونسي نهار 30 جويلية، وضد النادي الأفريقي يوم 4 أوت القادم. وسام الشوالي المدافع المحور لفريق الملعب التونسي أمضى رسميا عقد لمدة 3 سنوات مع فريق الملعب التونسي. وسام الشوالي البالغ من العمر 19 سنة كان بدأ نشاطه مع أصناف الشبان الملعب التونسي قبل أن يتحول سنة 2024 للاتفاق السعودي ويعود من جديد لفريق الأم. أسامة السهيلي لن يعود للنادي الإفريقي ورسميا يمضي عقد لمدة 2 مواسم مع الخالدية البحريني. اللاعب كان نشر صورة بقميص فريقه الجديد رد على الأخبار اللي قالت ممكن الصفقة تحت في الماء مع الفريق البحريني وإمكانية عودته للنادي الإفريقي. نجم المتلوي أمين قارة هو المدرب الجديد للأكابر خلفا لعماد بن يونس المدرب الحالي لفريق المرسى. أمين قارة كان أشرف الموسم الماضي على فريق مستقبل سليمان، وهكا ما يبقى في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم إلا فريق اتحاد بن قردان اللي لحد الآن ما تعاقدش مع مدرب جديد ومرجعش لأجواء التدريبات. كذلك طارق جرجيس كان أعلن يوم أمس عبر صفحته الرسمية عن قائمة الإطار الفني اللي باش يشرف على الأكابر في موسم 26-27. نحكي على منصف مشارك مدرب أول أيمن منافق، محمد الجيزاني مدربين مساعدين، لطفي كذلك، رضا المعني معدين بدنيين، وجيه مبارك مدرب للحراس، وحسن الغنوشي مسؤول الإحصاء والمتابعة. حازم بن حامد ظهير أيمن قادم من فريق اتحاد تطوين أمضى مع الفريق لمدة 3 مواسم. كنا أعلننا يوم أمس كذلك على تركيبة الإطار الفني لفريق النادي البنزرتي يتركب من محمد عزيز مدرب أول، سفيان غانم مساعد مدرب، هيثم المزي كذلك مساعد، محمد علي الجزيري مدرب حراس، وائل الزوادي معد بدني، ورامي الحداد مساعد مدرب مكلف بالمتابعة والإحصاء. نمشي إلى الكرة الطائرة الشاطئية. يوم أمس المنتخب الوطني التونسي المتركب من الثنائي آدم المدب وعزيز الإنجليز كانوا سجلوا انتصارهم الثالث على التوالي بعد المغرب البحرين. يوم أمس كان الموعد على ليبيا 2-1. المركب الرياضي الدولي بعين دراهم باش يحتضن اليوم وغدوة بطولة منطقة شمال افريقيا لألعاب القوى للأصناف اقل من 18 واقل من 20 سنة. في كرة اليد لاعب الدائرة مصطفى جمور اللاعب السابق لفريق المكنين قائد منتخب الأواسط يمضي رسميا عقد لمدة 3 سنوات مع فريق سقية الزيت. ونمشي للمونديال، نعود نذكر أنه نهار الأحد الموعد سيكون انطلاقا من 8 متاع الليل مع نهائي كأس العالم 2026 للمكسيك كندا. الولايات المتحدة انطلاقا من 8 متاع الليل بين إسبانيا والأرجنتين. غدوة ل 11 متاع الليل الموعد سيكون مع النهائي الصغير بين فرنسا وإنجلترا. ومن تداعيات المونديال نحكيو على المنتخبات العربية، الاتحاد الجزائري قرر الاحتفاظ بالمدرب بيتكوفيتش حتى نهاية عقده سنة 2028. في المقابل البارح في مدينة سلاء المغربية الاتحاد المغربي قرر أنه محمد وهبي هو اللي واصل المشوار، وثقة كبيرة في هذا المدرب بعد الأداء اللي قدمه في هذه الكأس العالمية. نقطة نهاية بالنسبة لأخبارنا الرياضية، نتقابل معكم

0: إن شاء الله غدوة ماضي ساعتين في سامر كويس 100% إسبور وأكيد جوائز قيمة في انتظاركم غدوة دائما على موجات إذاعة الشباب. بعد شوية نشرت أخبار 7:30 ثم العودة مع حسين الطاهري وكامل الفريق في الماتينال. نهاركم زين، الناس كله ردوا بالكم، نهار سخون شوية بداية من الصباح بطبيعة الحال. إن شاء الله نهاركم فل وياسمين.
1: Top Sport.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موجتك تسمع صوتك،
2: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: إذاعة شباب من تونس.
0: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
4: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
5: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
0: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
6: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
5: إدباير صايح وأنسب الوجهات.
0: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
5: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف.
0: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
6: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
0: شعل الحماس وعيش الإحساس، وعيش الإحساس.
6: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
0: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة.
5: وباش تبعث السلام
0: تجيكم ديديكاس من 8 ل 9 ونص.
6: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية،
5: نعيشوا معاك الحكاية. تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
0: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترند.
6: السبت والأحد كل البرامج الصيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
0: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
5: تسمعوا طوس
0: الشرقي الغربي وموسيقى العالم.
6: عدل موجتك وصيف معانا.
0: إذاعة الشباب الموجة اللي تمتعنا.
2: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.
1: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
6: نشرة الأخبار.
7: في جلسة استماع برلمانية، وزارة التشغيل تؤكد دعم أكثر من 770 مشروعا ومؤسسة صغرى متعثرة في إلى موفى 2025. إطلاق حملة تبرع لفائدة جمعية قرية أطفال سواس المحرس لاقتناء معدات طبية دعما لمؤسسة الصحة العمومية. ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة اليوم، وزارة الصحة تدعو المواطنين إلى توخي الحذر والالتزام بالإجراءات الوقائية. 20 عرضا موسيقيا ومسرحيا في الدورة 60 لمهرجان قرطاج الدولي. كانت هذه عناوين النشرة، ولكم التفاصيل. أفادت وزارة التشغيل والتكوين المهني بأنه تمت لغاية سنة 2025 الموافقة على دعم أكثر من 770 مشروعا ومؤسسة صغرى متعثرة في إطار البرنامج الذي انطلق سنة 24 أو 2000، وذلك بكلفة جملية قاربت 24 مليون دينار بهدف مساعدتها على استعادة نشاطها. وأضاف ممثل الوزارة خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهة والأقاليم أمس لمناقشة برنامج تمكين الاقتصادية، أنه تم كذلك إدراج تنمية ودعم روح المبادرة كمادة أساسية ضمن البرامج البيداغوجية لاختصاصات التكوين المهني بداية من سنة 24 و2000. يوم إعلامي ثان حول التوجيه الجامعي يحتضنه اليوم المعهد العالي للغات بجابس ضمن سلسلة الأيام الوطنية للإعلام حول التوجيه الجامعي التي تنظمها وزارة التعليم العالية تحت شعار تختار اليوم لتقود غدا. المدير العام للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي أحلام الدخلاوي أكدت أن الوزارة تعمل على تجديد محتوى عدد من الشعب والاختصاصات في العلوم الإنسانية لمواءمتها مع سوق الشغل الوطني والدولي، بالإضافة لإحداثات جديدة لإعداد مهن الغد، خاصة منها المتعلقة بالتكنولوجيا الجديدة والذكاء الاصطناعي.
8: الشعب اللي تم تجديدها في محتواها بربطها بمتطلبات سوق الشغل على المستوى الوطني ولا على المستوى الدولي، وكذلك احداثات جديده لاعداد مهن الغد خاصه في كل ما يتعلق بالتكنولوجيا الجديده، الذكاء الاصطناعي، الامن السيبرني، كل ما يتعلق بالتغيرات المناخيه، البيئه والطاقات المتجدده. كذلك ما ننساوش الاختصاصات العلوم الانسانيه اللي صار فيها تجديد، ومعنى اضفاء شعب ذات الابعاد والاختصاصات المتعدده او بالشراكه بين مؤسسات جامعية ذات اختصاصات مختلفة ومتكاملة.
7: تهدف مشاركة الوكالة التونسية للتكوين المهني في الأيام الوطنية والجهوية حول توجيه الجامعي ل 2026 للتعريف بمسارات التكوين المهني والاختصاصات المتوفرة، خاصة منها مستوى متأهل مؤهل تقني سامي الموجه لحاملي شهادة البكالوريا فما فوق، وفق المكلف بالإعلام والتوجيه والمرافقة بالوكالة التونسية للتكوين المهني ألفة شلي. وأضافت شلي أن الدورة سبتمبر 2026 التي انطلقت عملية تسجيل فيها منذ 20 جوان 2026 تتضمن 103 عروض تكوين مهني في مستوى مؤهل تقني سامي لفائدة المتحصلين على شهادة البكالوريا فما فوق، وذلك في مختلف قطاعات التكوين المهني وعلى مستوى مختلف الولايات. أكدت المديرة العامة للدراسات التكنولوجية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوم من الأربعاء في تصريح لوكالة إفريقيا الأنباء أن منظومة المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية تمثل ركيزة وطنية للتكوين التطبيقي باعتبارها تضم 25 معهدا عاليا للدراسات التكنولوجية تحت إشراف الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية التي تتطلع بمهام الإشراف والتنسيق والمتابعة على غرار الدور الذي تتطلع به الجامعة بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي. الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS أعلنت أمس عن إطلاق حملة تبرع لفائدة جمعية قرية أطفال SOS المحرس لاقتناء معدات طبية دعما لمؤسسة الصحة العمومية في إطار تعزيز نهجها التضامني ومواصلة مساهمتها في دعم الطفولة ومعاضدة مجهودات الدولة. وتهدف الحملة التي تحمل شعار ساهم في اقتناء معدات طبية دعما للمؤسسة الصحة العمومية إلى جمع تمويلات تقدر ب 500 ألف دينار لتوفير أحدث المعدات والتجهيزات الطبية الضرورية بما يضمن الرفع من دعم الخدمات الصحية والرعاية الوقائية والعلاجية الموجهة للأطفال وفق بلاغ لقرية الأطفال SOS المحرس. وأفاد البلاغ بأن الجمعية تمكنت من جمع حوالي 80 ألف دينار مما أتاح اقتناء دفعة أولى من المعدات في انتظار استكمال تعبئة بقية التمويلات اللازمة لإنجاز هذه المبادرة. في أخبار الطقس، من المتوقع تسجيل ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة اليوم حيث تتجاوز المعدلات العادية بين 8 و13 درجة، وقد أسند المعهد الوطني للرصد الجوي اللون البرتقالي لعشر ولايات، مرجحا أسند اللون الأحمر اليوم لبعض الولايات. المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي سليم بن ميلاد:
9: تتواصل الحرارة المرتفعة الأيامات هذه، اليوم فما ارتفاع طفيف في درجة الحرارة وين تتجاوز المعدلات العادية بفارق تراوح بين 8 و13 درجة، وتراوح القصوى بين 44 و49 درجة، ما عدا قرب السواحل الشرقية وين تكون بين 39 و43 درجة. تواصل طقس حار لبقية الجهات إلى نهاية الأسبوع. نحن أصدرنا نشرة متابعة في الغرض، حددنا فيها الولايات والحرارة المتوقعة الأيامات الجاية. نحن كل يوم نعمل تحيين لخريطة اليقظة نحدد فيها الولايات واللون المناسب لها حسب الحرارة المتوقعة.
7: وتزامنا مع الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة، دعت وزارة الصحة المواطنين إلى توخي الحذر والالتزام بجملة من الإجراءات الوقائية وحول كيفية التعامل مع موجات الحر الشديدة وطرق التوقي منها. زميل أحمد بدران العرفاوي رصد آراء عدد من المواطنين التي تلخصت أبرزها في الإكثار من شرب المياه والسوائل وتجنب الخروج خلال أوقات الذروة.
10: نحن الكبار قد ما واحد ياخذ احتياطاته من السخانه هذه يلزم سيرتو الكبار، راهي السخانه هذه كبار وصغار. اولا الواحد يحافظ على روحه، يخرج الصباح بكري، هذوما الناس المتقاعدين ما يحاولش باش يخرجوا في الخوائر ولا حاجه، يحاولوا ياخذوا احتياطاتهم نتاعهم في قضياتهم الصباح بكري ويروحوا على بكتيريا شربان برشا ماء. الواحد ما يعرضش روحه للشمس حتى البحر الرمضان به يمشي اما الصباح بكري ولا في الليل ما خرج الشمس هذه، الواحد ياخذ حشاك بقل على راسه والمناخ كله تبدل العالم كامل.
11: النار عاد تشعل، الواحد لا يقد يخرج لا يقضي لا شيء، واش نعمل؟ يلزمني نخرج للضرورة احكي اللي عنده قضية، الواحد ما يلزمه يخرج. نستحفظ هاني نغطي راسي ونهز زب وزمي معايا ديما نشرب الماء.
12: قاعد على الشمس نمشي في الظل، السخانة نعدي يا اخي توا والمرة جينا نحن سخانة مش المرة مستأنسين بها مرة كاملة مستأنسين بها.
7: فشأن الثقافي، افتتحت مساء أمس فعالية الدورة 60 لمهرجان قرطاج الدولي بعرض فني حمل عنوان تحت الياسمين، قاده الفنان التونسي صابر الرباعي في سهرة احتفت بستة عقود من تاريخ المهرجان، واستحضرت محطات مضيئة من الذاكرة الغنائية التونسية والعربية في لوحة فنية جمعت رموزا من مختلف الأجيال على ركح المسرح الأثري بقرطاج. دورة تتواصل لغاية 19 من أوت في محطة جديدة لأعرق المهرجانات الفنية في تونس. ويتضمن المهرجان برمجات تضم 20 سهرة تتوزع بين الموسيقى والمسرح، وتجمع أسماء تونسية وعربية وعالمية على ركح المسرح الأثري بقرطاج. المدير العام للمؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية هند المقرني:
13: دورة فيها العديد من العروض الثقافية، تنوع ثقافات من جميع بلدان العالم. الجزائر حاضرة، سوريا حاضرة بعد غياب طويل، الفنانة الكبيرة ميادة الحناوي، والشاب محمد خيري اللي يذكرنا بالقدود الحلبية لما كانت تثري ركح مسرح كارتاج. هناك ماجدة تعود زادة بعد غياب طويل، ثم أمينة فاخت فنانتنا الكبيرة، ثم من إيطاليا عرض أوركسترالي جميل جدا روندو فينيتيانو في إطار التبادل الثقافي مع المركز الثقافي الإيطالي. هناك عرض فلامينكو من إسبانيا زيدا تيرا بنديتا. سنة حبينا نجدوا اللقاء بذا جاكسون كتحية وفاء للفنان الكبير ملك البوب. هناك العديد من المفاجآت ومن السهرات القيمة والشيقة الطربية الرومانسية.
7: ختام النشرة وهذا تذكير بالعناوين. في جلسة استماع برلمانية، وزارة التشغيل تؤكد دعم أكثر من 770 مشروعا ومؤسسة صغرى متعثرة لموفى 2025. اطلقوا حملة تبرع لفائدة جمعية قرية أطفال إسواس المحرس لاقتناء معدات طبية دعما لمؤسسة الصحة العمومية. ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة اليوم، ووزارة الصحة تدعو المواطنين إلى توخي الحذر والالتزام بجملة من الإجراءات الوقائية. 20 عرضا موسيقيا ومسرحيا في الدورة 60 لمهرجان قرطاج الدولي. أشكركم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
14: نجم تفهمني إيش معناها الشركة الأهلية؟
15: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية. هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم، ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة، ما عليكم كن تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم، يرافقكم ويواجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية. تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنتي، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد. هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاعها كل الفلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبنى بيناتهم. هي نظرة ومفهوم جديد للشركات، قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل، ماكش متفرج، أنت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير. إذاعة شباب.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد المشتك تسمع صوت

0: الشرطة. انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من الاثنين للجمعة من 6 ل 10
1: عند المشتبه تسمع صوت
2: على موجتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
3: أهلا وسهلا بكم مستمعينا توا 7:44 دقيقة في استوديو إذاعة الشباب ماضي ساعتين ماضي 53 دقيقة في سيول عاصمة كوريا الجنوبية والتسعة غير درجين في ستوكهولم عاصمة السويد. نمشي وإحنا مباشرة إلى المعهد الوطني للرصد الجوي والسيدة سعيدة بن صالح حتى نتعرف على أحوال الطقس اليوم والأيام القليلة القادمة وقتش بشتوفة موجة الحرارة هذه وأكثر التفاصيل مع مدام سعيدة. صباح الخير أهلا وسهلا بك.
4: صباح النور خويا حسين تحية ليك وكل مستمعي إذاعة الشباب.
3: اليوم كيفاش باش تكون درجات الحرارة والموجة هذه متواصلة أسبوع أقل شوية أكثر تفاصيل معك أنت؟
4: كما قلت يعني الماء يغلب على طقسنا الأيامات هذه هو ارتفاع في درجة الحرارة موجة حر يعني منذ يوم الثلاثاء ومتواصلة يعني حسب توقعاتنا الأولية حتى كشي منتصف الأسبوع القادم ونتوقع يعني تبدأ الحرارة تنخفض شوية تدريجيا يتواصل طقس حار. البارح يعني سجلنا درجة حرارة مرتفعة على 48 درجة في عديد المناطق. في جندوبة كنا تجاوزنا الرقم القياسي اللي هو القديم كان 48.5 سجلناه في جويلية 1993. البارح سجلنا 48.7 كحرارة قصوى في جندوبة. سجلنا أيضا 48.2 في مجاز الباب، 47.6 في قعفور من ولاية سليانة، سجلنا 47.7 في رجيم معتوق من ولاية توزر. يعني درجات حرارة مرتفعة تتواصل اليوم الارتفاع ذي يكون أكثر في تونس. يعني تكون درجة الحرارة البارح سجلنا 41 درجة، اليوم نتوقع بين 44 و 45 درجة، تصل حتى 48 و 49 درجة في المناطق الداخلية في ولاية منوبة مثلا. يعني موجة حر كما قلت تغلب على طقسنا الأيامات هذوما، طقس حار في أغلب المناطق، ريح اليوم من القطاع الجنوبي ضعيفة فمعتدلة، البحر هادئ إلى قليل الاضطراب، الحرارة تكون بين 40 و 44 درجة قرب السواحل والمرتفعات وبين 45 و 48 درجة ببقية الجهات. ثم إمكانية ظهور خلايا رعدية بعد الظهر في المناطق الغربية للشمال الوسط تكون مع صحبة ببعض الأمطار. بالنسبة ليوم الغد السبت تتواصل يعني درجات حرارة مرتفعة، تكون في انخفاض طفيف في المناطق الساحلية والمرتفعات خاطر الريح تتجه من القطاع الشرقي، تكون بين 36 و 41 درجة، بقية المناطق تقعد مرتفعة بين 42 و 47 درجة مع ظهور الشهير، البحر قليل الاضطراب في أغلبية السواحل متاعنا، يكون متموج في خليج تونس. يوم الأحد ويوم الاثنين زادة تتواصل الحرارة مرتفعة، إمكانية لظهور خلايا رعدية في المرتفعات نظرا للارتفاع هذا في درجة الحرارة، الريح تكون من القطاع الجنوبي مع ظهور الشهيري والبحر هذا إلى قليل الاضطراب.
3: نعم يعني مدام سعيدة ينصح بالسباحة في الويكند، احنا داخلين على الويكند وأكيد ناس يبرمجوا
4: البحر ملائم هو للسباحة، معناها الحالة على البحر هذا ما يمنعش اللي ماذا بينا أوقات الذروة بتاع الحرارة نرجع نبوهم ل 11 للأربعة تقريبا، نستعملوا حاجة يعني تغطينا على الشمس، نستعمل واقي شمسي بالنسبة للبشرة الحساسة زادة، وإن شاء الله ربي العبيد تخدم في الشمس ربي معاهم وربي قويهم وردوا بالنا وهذا هو.
3: نعم شكرا لك السيدة سعيدة بن صالح من المعهد الوطني للرصد الجوي، كانت هذه فكرة على أحوال الطقس اليوم والأيام القادمة. يبدو أنه حسب كلام مدام سعيدة منتصف الأسبوع الجاي باش تتغير العوامل الجوية. مكملين معكم احنا الفريق الكل جاهز، ألاتومي رنيم الربعاوي غفران ومحمد عنتول احنا جاهزين وحاضرين معكم حتى للعشرة بالموزيكا والأخبار. مازلنا في الاستضافات والفقرات اللي باش تتوالى حتى للعشرة. مرحبا بالناس الكل، أهلا وسهلا بكم في ماتينال الجمعة.

0: يلا مستمعين، توا نص النهار و32 في نيو دلهي بداوا يفطروا في فطور نص النهار. مال امام في البرازيل مازالوا راقدين. توا الاربعه و32 دقيقه، مرحبا بكم مستمعينا في ماتنا للجمعه حتى للعشره نتاع الصباح. توا دخلت الموجات الايجابيه للاستوديو نجيب الخطاب وصالح شغام، رنيم ربعاوي والي تومي. صباح الخير.
1: صباح النور. صباح النور لكل من يسمع فينا واللي تبعوا فينا من 6 ونص.
0: ما أثر فيك شوية سخانة اليوم ولا
1: مازال ظهري بعد العشرة تأثر فيك؟ بعد ما تشين أهل فالحسن لقينا بأثر فيه بيت البرح ضو مقصوص علينا دونك صباحة في حالة الله غالب
0: عادي خلي يقول
2: نيدي بربي رجعوا الضو راني
1: بلي رجعوا لنا الضو
2: استغل في الخدمة راني.
0: مرحبا بكم مستمعين، هذه أجوانا في ماتنا للجمعة. احنا شنو عنا اليوم؟
1: اليوم في جود فايبس باش نحكيوا على المهرجان الوطني، نحكيوا على مسيف الكتاب من 15 جويلية حتى 15 اوت مختلف ولايات الجمهوريه. باش نحكيوا زاده على مهرجان الشباب في ولايه تونس، عندنا ضيف من بعد نكتشفوه محمد الحرابي العبيدي، وباش نحكيوا زاده من بعد في فلاش مهرجانات على مهرجان بلاريجيا الدولي الدوره 50. هذا هو البروغرام ان شاء الله.
0: وراني
1: بينا باش نحكي لكم على وضع طرقات كالعاده وعلى الغيفو ماتينال ان شاء الله.
0: هاي باهي باهي، مازلت الفقرات ومازلت الاستضافات، ومن بعد شويه عندنا فقره سرقت شويه من فقره آلات تومي. انا عندنا ضيفه على مهرجان، مهرجان جمال، مهرجان ام الزين، فيه اغنيه تقريبا تتغنى في العروسات الكل، نسمعوا منها شويه بربي محمد كان هكا، ونحب نشوف شكون حفظها معناتها آلات تومي ولا
1: رنيم.
0: تيست فوجئي
2: ديما نمنع من هالتجربة أول مرة
1: تشدينا لك الكاميرا.
0: أي يلا نشوفه ترى.
3: ليك تنساني بدنية جمال بالك تنساني.
0: خلي كملوها كملوها. أي ألي أي
3: بدنية جمال
2: بدنية تنساني بدنية جمال.

يا الله هذه غنية تسمعوها ديما في أغلب العروسات معناتها تسمعوها إن شاء الله فرحين ديما للناس اللي مبرمجين للدخول إلى شو اسمه هو محمد عنتول القفص الذهبي أي اللي باش يدخلوا للقفص الذهبي يسمعوا الأغنية هذه أي مكملين وإحنا بعد شوية بعد النغم هذا باش نستضيفوا مديرة المهرجان مهرجان أم الزين الجمالية بعد قليل.

0: ثمانية ودقيقة. مرحبا بكم مستمعينا. كما قلنا قبل هذا النغم توا حديثنا باش يكون على مهرجان أم الزين الدولي بجمال، وأكثر تفاصيل ناخذوها على هذه التظاهرة الفنية الثقافية الترفيهية مع رئيسة المهرجان سيدة ليلى بن ضياف، معنا مباشرة على موجات إذاعة شباب. مدام ليلى شنحوالك؟ صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: أهلا وسهلا.
1: صباح النور. أهلا وسهلا.
0: اليوم باش نحكي على دورة جديدة متاع مهرجان أم الزين بجمال. شنو فما جديد السنة؟ وقتاش يبدا المهرجان؟ أعطينا أكثر تفاصيل.
1: قبل كل شيء حبيت نشكر كافة أهالي جمال على الكرنفال اللي نجح البارح على جميع الأصعدة.
0: كنت باش نجيك للسؤال هذايا تاع الكرنفال، إي؟
1: سبقتك.
0: سبقتني.
1: أي ما نجمش نمر الحقيقة ما غير ما نشكر كافة اللي شاركوا في المهرجان واللي قايمين عليه واللي نجح على جميع الأصعدة، وكانت الحقيقة أمسية رائعة تنشيطية بامتياز اللي هي كانت في شوارع مدينة جمال. الحقيقة كان جو عالمي والحمد لله كيف العادة جمال في تألق.
0: ما ممتاز. هذه أول مرة يصير الكرنفال في المهرجان؟
1: لا الحقيقة هو الكرنفال متسمي هو على على مهرجان أم الزين، لكن غاب لسنوات طويلة. لكن في السنين هذه رجعنا ورجع يعني كل سنة يعني بتطور جديد وبحلة جديدة.
0: باه ايش عندنا جديد في الدورة الجديدة؟
1: الدورة هذه إن شاء الله باش تكون دورة استثنائية، دورة شبابية فيها أبوبري 12 سبيكتاكل إن شاء الله باش يكون عرض الافتتاح يوم 25 جويليا مع الفنانة التونسية آية دغنوش. يوم 29 جويليا عن مسرحية ما يضحكنيش للفنان ياسين صالحي. يوم 31 جويليا عن سهرة فنية ترابية موسيقى الروح لجهد جبارة. يوم 2 أوت عرض الزيارة لسامي اللجني. يوم 3 أوت عرض الراب للفنان نوردو. يوم 6 أوت عرض الراب زيدا لفنان جنجول. يوم 9 أوت عرض الزردة لنجلة التونسية. ويوم 13 أوت بمناسبة عيد المرأة عرض بنت الحي ومسلسالي لسامي اللطيف وفوزي بن قمرة. يوم 15 أوت عرض موسيقي حفالي للمحفل الجربي. يوم 19 أوت عرض الراب ليونجر زيت. والاختتام بإذن الله باش يكون يوم 22 أوت سهرة فنية ترابية عربية بإذن الله.
0: عربية معناتها الجانب الدولي موجود. وأنا ذاك اش كنت باش نسألك، معناتها المهرجان اسمه دولي، ما سمعتكش سميت عرض أجنبي.
1: الحقيقة هو في طور النقاش وفي طور الموافقة إن شاء الله بإذن الله أول ما نأخذ الموافقة نعلن عليه.
0: باه يعطيكم صحة. وأسعار التذاكر نجموا ناخذوا عليها فكرة ولا لا؟
1: بأسعار التذاكر كل معتاد، يعني احنا ديما ننذريوا الطاقة الشرائية يعني للمواطن وخاصة لأهالي مدينة جمال. أسعار التذاكر تكون في المتناول بين 10 دينارات كأدنى تذكرة
0: و 30
1: دينار كأعلى سعر.
0: باهي يعطيك صحة مدام ليلى. اي شكون تفضل شنو كنت باش تقول؟
1: قلت لك حسب العروض يعني الأسعار ماشي فيكس.
0: باهي دورة إن شاء الله تكون موافقة. أنا قبل ما نودعك توا الزميلات في الفريق ألي تومي ورنيم الربعاوي سمعناهم النوبة تاع أم الزين الجمالية ما نجموش يدندنوها. توا أنا مش ناخو حاجة حصرية، معناتها ما صارتش في حتى مداخلة عملتها أنت مدام ليل، نحبك تدندن النوبة تاع أم الزين الجمالية. تنجم؟
1: لا سامحني.
0: ما عليك بنت جمال. باهي شكرا لك مرة أخرى السيدة ليلى بن ضياف، يعطيك الصحة بالتوفيق وهنيئا لكم بالمكلفة بالاتصال في المهرجان. هبة لوسيف تحية لها على كل المجهود والحرفية متاحة في تنسيق العمل الإعلامي. يعطيك الصحة، شكرا لك، إلى اللقاء بالسلامة. مدام ليلى بن ضياف مديرة مهرجان أم الزين الجمالية. مكملين معكم مستمعينا 8:06. مرحبا بالناس الكل اللي التحقوا بينا توا. نكملوا معكم توا العشرة وستة دقائق في جيبوتي العاصمة وفي كوالالمبور توا ماضي ثلاثة وستة دقائق مكملين في لقاءنا. ما زالت الموسيقى، ما زالت الاستضافات، وما زالت الفقرات. أهلا وسهلا بي.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: العشرة وتسعتاش دقيقة في القدس. مرحبا بالناس كل اللي التحقوا بنا توا، طريق السلامة للناس اللي مازالوا في طريق، مازالوا ما خلطوش للخدمة. المهم سيسوا رواحكم، والنصيحة اللي ديما نقولها تفاداو انكم تسوقوا وتبداو تتفرجوا في الريلز في الطريق. هذه حاجة مخترة وحاجة خايبة، معناتها الريلز الفيديوهات يستناو، معناتها توصلوا بعد تفرجوا قد ما تنجموا، كان راهو الريلز يعملوا التعفن الدماغي، عفى الله الجميع. توا وقت فقرة جديدة، مش فقرة جديدة، الفقرة الموالية في الحقيقة. غوفو الماتينال تعودتوا بها كيما كل جمعة تقدمها لكم رنيم الربعوي. مرحبا رنيم.
1: بونجور حسين.
0: ايوا شحالنا اليوم؟
1: دونك باهي نبداو من الاذاعه الوطنيه باخبار يهم الطلبه والباحثين في المجال الطبي. نقراو مقال بعنوان تعزيز التعاون الاكاديمي في مجال العلوم الطبيه بين تونس وموريتانيا. الاخبار يتحدث على توقيع اتفاقيه تعاون بين كليه الطب بتونس وكليه الطب والصيدله وطب الاسنان بجامعه نواكشوط بهدف دعم البحث العلمي والتكوين وتبادل الخبرات بين المؤسستين. ومن اذاعه الكيف اخبار يحمل بشرى طيبه للنساء وصاحبات المشاريع. العنوان جندوبه جلسه ختاميه خاصه برنامج رائدات وقبول 12 ملف للحصول على تمويل وبعض مشاريع صغرى. الخبر يسلط الضوء على قبول 12 مشروع من أصل 16 في إطار برنامج رائدات، الهدف إلى دعم المبادرات النسائية وتشجيع بعض المشاريع الصغرى. وللي مازال يخمم في مستقبلهم الدراسي ولا المهني، هذا خبر يهمهم. من إذاعة التطوير نقرأ مقال بعنوان الوكالة التونسية للتكوين المهني توفر 103 عروض تكوين في مستوى مؤهل تقني سام لفائدة حاملي البكالوريا فما فوق. الوكالة أعلنت فتح باب التكوين في أكثر من 100 اختصاص بهدف تعريف الناجحين في البكالوريا بمسارات التكوين المهني والاختصاصات المطلوبة في سوق الشغل. ومن إذاعة التطاوين زاد أخبار يهم التنمية المحلية. العنوان مدنين متابعة تقدم مشروع تهيئة السوق المركزية بمدينة مدنين. الخبر يتناول متابعة تقدم هذا المشروع اللي يهدف إلى تحسين ظروف العمل للتجار وتوفير فضاءات أفضل للعرض والبيع، إلى جانب تجميل وسط المدينة ودعم النشاط التجاري. أما إذا كنتم من محبي صناعة التقليدية ولا عندكم مشروع خاص، فهذا الخبر لكم من إذاعة الشباب. نقرأ مقال بعنوان فتح باب الترشح للباعثين الجدد للمشاركة مجانا في الدورة 43 لصالون الابتكار للصناعات التقليدية. الديوان الوطني للصناعات التقليدية فتح باب ترشحات لفائدة الحرفيين والباعثين الجدد مع توفير فضاءات عرض مجانية لدعم مشاريعهم وتعريف منتجاتهم. وما زلنا باش نشوفوا خبر آخر من إذاعتنا، لكن المرة هذه خبر يهم للمهتمين بالبيئة. العنوان فتح باب الترشح للاستفادة من منح صندوق البحر الأبيض المتوسط لسنة 2026. صندوق البحر الأبيض المتوسط به المنحة هذه موجهة لدعم مشاريع التصرف في المحميات البحرية من خلال توفير دعم فني ومالي مع فتح باب الترشحات إلى غاية الأجال المحددة. ومن إذاعة نسمة خبر يهم المواطنين في عدد جهات. العنوان من الخامسة إلى التاسعة ليلا استيكتور إمكانية قطع الكهرباء بصفة دورية في عدد جهات. استيك أوضحت أن الإجراء هذا باش يكون استثنائيا وخلال فترة الذروة بهدف المحافظة على استقرار الشبكة الكهربائية الوطنية. ونختم من إذاعة المستير بخبر يهم من الناجحين في البكالوريا وكل من يبحث عن تكوين تطبيقي. العنوان وزارة التعليم العالي منظومة الدراسات التكنولوجية تضم 25 معهد عالي وتمثيل ركيزة وطنية للتكوين التطبيقي. الخبر يبرز أهمية المعاهد العالية للدراسات التكنولوجية ودورها في توفير اختصاصات مرتبطة بحاجيات السوق الشغل مع التركيز على الابتكار وريادة الأعمال والشراكة مع المؤسسات الاقتصادية. وهذا هو غيفو الماتينال تاع اليوم.
0: ممتاز راني من ربعه وانتم قاعدين اي تسحق تصفيق. اي محمد عنتول اي
1: محمد
0: تسحق التصفيق لانه انتم قاعدين وراني من ربعه وتعمل بكم هاك الجوله في مختلف وسائل الاعلام وتجيب لكم عصاره الاخبار واهم هي. الاخبار اللي صارت في ال 24 ساعه الاخيره، اخبار اغلبها تهم الشباب مستمعي اذاعه الشباب. مرحبا بكم مستمعينا. توا 8:23 دقيقه احنا مكملين حتى للعشرة. اي حتى للعشرة في ماتينا للجمعة. مرحبا اهلا وسهلا بكم. كملوا مع الموسيقى بعد شوية مازالت الاستضافات وضيفنا باش نحكيه على مسابقات بين الروبوتات.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موجتك تسمع صوتك.
2: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: موجز الأخبار، أهلا بكم. يوم إعلامي ثانيا حول توجيه الجامعية احتضنه اليوم المعهد العالي للغات بيجابس ضمن سلسلة الأيام الوطنية الإعلام حول توجيه الجامعية التي تنظمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحت شعار تختار اليوم لتقود غدا. الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS تعلن إطلاق حملة تبرع لفائدة جمعية قرية الأطفال SOS المحرس لاقتناء معدات طبية دعما لمؤسسة الصحة العمومية، وذلك في إطار تعزيز نهجها التضامني ومواصلة مساهمتها في دعم الطفولة ومعضدة مجهودات الدولة. وزارة التشغيل والتكوين المهني تفيد بأنه تمت إلى غاية سنة 2025 الموافقة على الدعم أكثر من 770 مشروعا ومؤسسة صغرى متعثرة في إطار البرنامج الذي انطلق سنة 24 و2000 بكلفة جملية قاربت 24 مليون دينار بهدف مساعدتها على استعادة نشاطها. وأضاف ممثل الوزارة خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم الخميس أمس لمناقشة برنامج التمكين الاقتصادي، أنه تم كذلك إدراج التنمية ودعم روح المبادرة كمادة أساسية ضمن البرنامج برامج البيداغوجية لاختصاص التكوين المهني بداية من سنة 24 و2000. في أخبار الطقس، من المتوقع تسجيل ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة اليوم حيث تتجاوز المعدلات العادية بين 8 و 13 درجة. هذا وأسند المعهد الوطني للرصد الجوي لون البرتقالي لعشر ولايات مرجحا إسناد اللون الأحمر لبعض الولايات وفق المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي سليم بن ميلاد. في الشأن الدولي، قال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية أن الجيش الأمريكي ينفذ ضربات لتقليص قدرة إيران على مهاجمة السفن، وأضاف أن الضربات استهدفت مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة باتجاه السفن التجارية. الجيش الإيراني يعلن استهداف مراكز وتجهيزات أمريكية في البحرين بهجمات طائرات مسيرة. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
6: عدل موجتك تسمع صوتك.
7: في بلايص ما تتنساش، تكبر فينا ومعانا، تكبر بالضحكة بالغناية وبالتصويرة وبالذكريات. فما أوقات عشناها ولحظات ورثناها، 60 سنة حكيناها، وكل عام باش نحكيوها من جديد. مهرجان قرطاج مش مجرد ركح، هو موعد جمعنا سنين وسنين، وصوت سكن الذاكرة وحلم تعاش مع أجيال. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة شادلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecartage.tn.
4: إذاعة الشباب،
6: إذاعة الشباب،
4: عدل موجتك،
6: عدل موجتك تسمع صوتك،
4: تسمع صوتك.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك تسمع

0: الشرطة. انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عد الموجتك تسمع صوتك
2: على موجاتنا. نسمة الصيف اللي تعدل الكيف، صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
3: Coup de cœur.

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من الاثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل مشتك تسمع صوتك
2: على موجاتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف. صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
3: مرحبا بكم مستمعينا. توا 8:42 دقيقة وقيت فقرة
2: نهار جديد وخطوة لقدام. نحكيو في المفيد ونسمعوا الأنغام.
0: الماتينال جو ضيف اليوم. ضيف اليوم.
3: ضيف اليوم مرحبا بك مرة أخرى ألي تومي. شنحوالك مرة أخرى ألي؟
4: مرحبا يا حسين. صباح النور ديك والكل من التحق بنا توا. سبا والله الحمد لله.
3: فقرة ضيف اليوم فقرة ضيف مميز. تعرف أنه فما فرق تونسية تشارك في مسابقات دولية في الروبوتات القتالية، وهذه حاجة التوانسة يمشي ويحضروا في مسابقات يحصدوا مجموعة من الجوائز وتكون المشاركات متاعهم مشرفة. واحدة من الفرق اللي رجعت من تركيا البارح فريق تونسي يقودوا أو يشرف عليه سيامين اللوز، نشوفهم شنو عملوا في تركيا وشنو هالروبوتات القتالية. سيامين الشحوالي مرحبا بيك، صباح الخير. مرحبا بيك على موجات إذاعة الشباب.
5: صباح النور إذاعة الشباب. صباح النور سي حسين، يعطيكم الصحة على الاستضافة وبارك الله فيكم.
3: باهي، المشاركة شنية وشنو هو الروبوتات القتالية والفريق نتاعكم اللي مشى لتركيا شنو بالضبط معناتها شنو نجموا نعرفوا عليه؟
5: باهي، احنا باهي للتوضيح، هي بالشراكة ما بين نادي روبولوجي اللي هو نادي ينشط في صفاقس مع فريق نايت فيوري اللي هو مجموعة من الطلبة في جامعة خاصة. كنا معناتها عملنا شراكه مع بعضنا، وانا معناتها اون طونك مدرب هما كطلبه فيهم شكون يكون قبل كان عضو في النادي روبولوجي، حاولنا مع بعضنا باش نخدموا توا في السنين الطويله على المسابقات نتاع الروبوتات القتاليه اللي هي روبوات تحمل معناتها في وسطها ارم صغيره، ارم مش بالمعنى المعمله اللي انت لازم تحاول كيفاش تجم تدمر الروبو المنافس اللي كان فيك.
3: اعطيني شويه تفاصيل بلا خلي حاجه جديده ربما على بعض
4: الشباب خاصه الشباب يخرج النوادي للفاكولتي حاجه بي على الاخر الحقيقه.
3: هل الروبوتات هذيا قداش وزنوا الروبو هذيا معناتها وقداش يتكلف روبو كيما هك؟
5: يعطيك الصحة. باهي، احنا بالنسبة للمسابقات فيها العديد من الأوزان، فما الأوزان الثقيلة اللي هي توصل حتى ل 110 كيلو نشوف فيهم في اللي باتل بوت اللي موجودين في العالم الكل.
3: ايه
5: فما 280 كيلو الوزن نتاعو. فما احنا شاركنا في عام سنة في الوزن الخفيف تم 15 كيلو.
3: ايه
5: فما ثلاثة، فما حتى كيلو ونص، فما حتى أورنين، فما حتى أطفال معك تجم تشارك في المسابقات هذه. المسابقات هذه نخدموا فيها على العديد من المهارات اللي هي كلهم يكون مهارات معناتها في البارتي معناتها الميكانيك الكتريك بروغراماسيون حتى القياده في حد ذاتها الاستراتيجي نتاع اللعبه نتاعك باش تجم تلعب مع المنافس كيما نشوفوا احنا في الرياضات الاخرى معناتها في الاخرى حتى هي نجموا نصنفوها من معناتها سبور معناتها من الرياضيات مش الرياضيات من الرياضه معناتها.
3: اي
5: الروبو هذه معناتها شاركنا موافقه من المسابقه هذه اسمها تي ار بي ال اللي هي تركش روبوت باتل ليج. المسابقه هذه عطونا موافقه مؤخرا كان نهار 26 جوان. دونك بدينا لقينا معناتها بدينا نحضروا في الفكره نتاع الروبو وصنعناه معناتها في 3 أو 4 ايام ماكسيموم، تجربنا برشا بالوقت والحمد لله توفقنا باش نكونوا في الموعد نهار النهار 11 نهار 12 معناتها جويليا في اسطنبول في تركيا. الحمد لله تنقلنا لغاديك هزينا الربو معنا وبدينا نلعب بالتصفيات ضد فرق معناتها من مختلف دول العالم. قيمة ترحاب كبير برشا، تنظيم ممتاز جدا، كل شيء في الوقت، كل شيء معناتها تأخير لا فرحوا بينا برشا. ممكن على الأول مستغربين بينا ما بعد كي شافوا هكا البارتاج نتاع الكونيسونس نتاع لي كومبيتونس ما بين بعضنا كوشين لقينا ترحاب كبير برشا برشا برشا ومندهشين بالمستوى نتاع الطلبه نتاعنا في تونس.
3: شنو كانوا مستغربين انه فما فريق تونسي يشارك في مسابقه تاع روبوتات قتاليه؟
5: يعطيك الصحه، هم مستغربين فوسك، حتى كي تشوف في العالم الكل تلقى معناتها فما اللي بات البوت يتسموا في مختلف الدول، تصير في امريكا، تصير في تركيا، في روسيا. في الامارات. معناتها اللي بات البوت هذوما القيمه نتاعهم كبيره برشا، معناتها التكلفه. وما همش مستنسين فما فرق تونسية تشارك معناتها، الحمد لله فما فرق عملوا شارك في روسيا. في مشكون منهم سنا معناتها في الموجودين في الفريق نتاعنا هذه النايت فيوري، وخدمنا عليها دونك فما متيت اكسبيريونس بدات تخدم. شفنا كيفاش تنجم تخدم على المستوى العالمي، وخدمنا عليها هيك، يعني خدينا هيك الاكسبيريونس الصغيره وبدينا نبنيو عليها والحمد لله سنا وفرنا الظروف الملائمه باش علاش لا ما نكونوش في البوديوم معناتها.
3: اي والنتيجه النهائيه كيفاش كان؟
5: متكون من ثمانية.
3: اي
5: اللي تيسر اللي احنا طلعنا لتركيا خمسة من الناس. وكنا مقسمين الخدمة نتاعنا ما بين لابارتي ميكانيك فما شكون اللي يبيع، لابارتي الكتريك فما شكون اللي يبيعها، وفما بيان سور لي بيلوت يتسموا زوز دو بيلوت، واحد يتلها السوق الروبو، واحد يتلها بالارم باش وقت لازم يضرب الروبو المنافس نتاعو يجم يضربوه.
3: هي الروبوتات القتاليه، خلينا نفسروا شوي للناس اللي يسمعوا فينا توا، في حلبه معناتها كيما الرينج تاع البوكس هكا ولا؟
5: يعطيك الصحه نفس الشيء. مسكره بروتيجي بيان سور، تلقاها فما اللي يعملوها مسكره كلها بالبلار معناتها ولا بالبلكسي مضاد للصدمات، فما اللي يعملوها معناتها دوبل باش خاطرش تعرف راهو ربو 15 كيلو ويوصلوا حتى من في الاوزان الثقيله معناتها 110 كيلو. كي تضرب راهو تحسبه كل لعبه هكا تنطرت في الهواء.
3: ايه.
5: مي هو راه في الاخر وزنه كبير برشا، معناتها ينجم يتضم ويخرج، الحمد لله معناتها هذا هو الحلبات مخدومين سبيسيالمون للشيء هذايا باش يكون مضاد للصدمات، باش على الاقل الربو معناتها ما يخرجش من الرينج نتاعه ويوصل للمشي نتاعه.
3: باهي، فريقنا التونسي طلع على البوديوم ولا؟
5: بيان سور.
3: بالثقه اللي قالها،
4: مادام شباب قادر انه يصنع حاجات كيما كيوي برمج وهو مازال في طور الدراسه، فريمون برافو. يمكن مستغربين حتى على الامكانيات سي امين، كيفاش طلعتوا معناه؟
5: والله الامكانيات للامانه معناتها فما برشا عباد وقفت معنا، معناتها اشخاص معناتها طبيعيين عاديين معناتها امنوا بالفكره
4: بالاراده. الحقيقه اراده اقوى من كل شيء.
5: اراده هو راهو اكثر حاجه تنجم تكون للشغف نتاع الشباب هكايا، شغفهم للانتصار معناتها حبهم للربح. حتى برشا عباد امنوا بهم معناتها وفروا لهم جميع الامكانيات معناتها من ربو منهم سي العيد الشابي الله يرحمه والديه معناتها عاوننا برشا بالحديد وبالالينيوم وحتى بالافكار وحتى فما بعض المشاكل اللي هو يبارتاجي معناتها لي كونيسونس نتاعو معنا مع شباب
4: الصغير. والتكوين كان مختلف حسب ما سمعني،
5: يقع حلول المشاكل.
3: أي. هذا هو المهم، المهم نتيجة تكون باهية ومتميزة. سي أمين اللوز، فما مشاركات أخرى مستقبلية ولا توهات؟ خلينا نفرحوا بالتتويج في مجال الروبوتات القتالية ومن بعد حتى اللي نعمل ربي دليل كما يقولوا.
5: احنا هذه بالنسبة للتي ار بي ال النسخة نتاع 2026 الحمد لله توجنا بها في المركز الأول. في النهائي كانوا فما زوز فرق تونس، وهذه حاجة ممتازة جدا والحمد لله. معناتها كانت معناتها تتويج الفريق نايت فيوري معناتها هو اللي توج بالوحده هذيا، الاخر تونس اللي توجت هذه اكثر حاجه خدمنا عليها والحمد لله.
3: الحمد لله.
5: فما برشا فما في امريكا، فما في روسيا، فما في الامارات، فما في السعوديه، فما في اسيا، في الصين يصيروا، اما هذوما التكلفه نتاعهم كبيره برشا، كلك سوا من الربو كيف سموك تعرف السفر والتنقل. احنا معناتها الحمد لله معناتها فما بعض الاشخاص اللي هما عاونوا شويه حتى بقدر مادي معناتها مالي بسيط، لكن في الاخر معناتها عاوننا على التمويلات الذاتيه اللي هي معناتها في الاخر معناتها بالحق تعبتنا على الاخر والحمد لله. المهم الهدف وصلنا له، هذا هو
3: بالضبط. انه
5: احنا توا ان شاء الله معناتها ديبات الجدد اللي هما في وسط المنافسه تكون على مستوى اعلى برشا. وهنا على برشا شنو باش نحكي معك، الفرق المشاركه في الليبات البوت هذوما يكونوا على مستوى عالي جدا معناتها، حتى في الخبره في الامكانيات وتجم تنافس وكما نقولوا احنا معناتها تجم تقيم به المستوى نتاعك وين وين وين انت موجود وكيفاش تجم تطور من الامكانيات نتاعك، هذا مهم جدا.
3: واضح، شكرا ليك يا مين اللوز. المهم انه على الرغم من الصعوبات معناتها انتم تمكنتوا من رفع رايه تونس في مسابقه تكنولوجيه علميا صح التعبير، وايضا الشباب اللي معاك خذوا اكثر تجربه. شكرا ليك يا مين على الاحاطه، والف مبروك فريق ألف تونسي مبروك. يفوز بالجائزه الاولى في مسابقه دوليه في مجال الروبوتات القتاليه. يعطيك صحه يا مين، المشاركه كانت بروبوت ميزانه 15 كيلو، لكن خلينا المعلومة أنه فما روبوتات قتالية محمد عن طول 80 كيلو و110 كيلو، معناتها أرزن شوية من آلات تومي هكا. يلا مكملين معكم مستمعينا بعد شوية فقرة أنفو ترافيك مع راني من ربعاوية.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: التسعة وقيد فكرة
1: انفو ترافيك.
0: انفو ترافيك مستمعينا، تحية للناس الكل اللي في الطريق، ومرة أخرى كل التمنيات أنه الناس اللي تخدم اليوم في هذا الطقس الحار يعديوا النهار ويروحوا سلامات، سيسوا رواحكم واشربوا برشا ماء، استحفظوا على الناس اللي تحبوهم الكل الكبار والصغار، وإن شاء الله نهار طقس حار باش يوصل 48، خلي يوصل 48 تو يتعدى النهار في الأخر، وتو يرجع الطقس معتدل والطقس جميل والجو جميل وشاعري كما يقولوا. رنيم، شنو حالة الطقس، حالة الطرقات عفوا
2: اللي هو الطريق راهو يتأثر بالطقس
0: طبعا، اي والناس يتنرفزوا كي بدا الدنيا سخونة يتنرفزوا، فبالتالي ما تنرفزوش رواحكم وانتم تسوقوا.
2: باهي، نبداو بالضاحية الشمالية وين ثم كثافة مرورية على مستوى مون بليزير وزاد على مستوى حي نزهة بأريانا إضافة إلى سكرة. أما في الضاحية الغربية فالضغط متواصل على مستوى بادو وزاد بمنطقة حي الانطلاقة تيرمينوس وكيف كيف في حي ابن خلدون. أما في الضاحية الجنوبية فحركة المرور تشهد كثافة مرورية خاصة على مستوى رادس وكيف كيف في بياج مورنيك في اتجاه تونس العاصمة مع تواصل الضغط المروري إلى حدود غرومبيليا. وبالنسبة لطرقات السيارة على طريق السيارة A1 في اتجاه سوسة والحمامات فما كثافة مرورية خاصة على مستوى بياج مورنيك وتتواصل الحركة بكثافة إلى حدود غرومبيليا. وعلى طريق السيارة A3 في اتجاه باجا وبوسالم ثم اكتظاظ على مستوى محطة استخلاص الفجة كالعادة، نظرا وأنه الأشغال مازالت متواصلة وهذه اللي قاعدة تتسبب في تباطؤ حركة السير غاديكا. أما على طريق السيارة A4 في اتجاه بنزرت فالحركة عادية بصفة عامة، جوست فما هكا شوية امبوتياج على القنطرة كالعادة معنا. وقبل ما نختموا نذكروا تذكير صغير، سوقوا بالراحة واحترموا إشارات المرور وخليوا مسافة الأمان ديما حاضرة خاطر سلامتكم تبقى أهم من أي حاجة أخرى. وكما أنت قبيلة قلت منحاولوا ما نشدوش التليفون وراهو بالرسمي الريلز والفيديو والليزابيل الكل نجموا نأجلوهم، جوست نقفوا شوية على الطريق ونجموا نتكلموا ولا نشوفوا كان فما حاجة ضرورية أبر هذية، ما فماش علاش نشدوا التليفونات ونحطوا رويحنا في خطر معني، ورويحنا وروح اللي معانا واللي بجنبنا واللي قاعدين يسوقوا كيف كيف معني.
0: بالفعل اسمعوا النصايح متاع رنيم الربعة ويردوا بالكم على رواحكم مستمعينا، واحنا اذا متقلقين من السخانه ما يلا قويوا الفوليوم، اسمعوا الموسيقى اللي محضرينها لكم، بعد شويه باش تسمعوا الجود فايبس الموجات الايجابيه باش تجيكم بالطبيعه كيما تعودت كنا رجيمة مع الاء التومي. شكون يجيب لنا الموجات الايجابيه؟ كان الاء التومي اليوم في ماتينال الجمعه. مكملين معكم فريق البرنامج محمد عنتول، غفران، الاء، رنيم وحسين، اهلا وسهلا.

0: مرحبا بكم مستمعينا. توا 9:11 دقيقة في تونس وفي اليونان 11:11 دقيقة وفي لشبونة عاصمة شكون محمد عنتول؟ البرتغال البرتغال كيف كيف زاد هما توا 9:12 دقيقة. مرحبا بكم مستمعينا. توا وقت فقرة
1: Good vibes.
0: Good vibes الفقرة اللي أسبوع كامل تعمل هيك الجولة متاحة وكل أبحاث متاحة وتتعرف على شنو الأنشطة والتظاهرات المهمة اللي نجموا يهموا الشباب مستمعي إذاعة الشباب. ألا تومي أهلا وسهلا بك أنا مرة أخرى.
2: سهلا بيك وصباح النور مرة أخرى.
0: يلا نكتشفوا شو عنا اليوم في Good
2: vibes. اليوم نحكيو نحن ديجا في الصيف والصيف مش كان بحر وخروج حسي نجمو زيدا يكون معناها فرصة باش نرجعوا للكتاب ونكتشفوا عوالم جديدة بين صفحاته. وذيك علاش باش نحكيو على تظاهرة ثقافية عارقة كل عام تجمع عشاق المطالعة في كامل البلاد. نحكيو على المهرجان الوطني لمصيف الكتاب. دونك إذا كنت من الناس اللي يسمعوا فينا بيان سور اللي تحب تقرأ ولا تحب تزرع حب المطالعة في صغارك عندك موعد ما تفوتوش في الصيف هذايا من 15 جويليا إلى 15 أوت. يتنظم معنا في مختلف ولايات الجمهورية وهي الدورة 33 المهرجان الوطني لمصيف الكتاب تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية. المهرجان هذا ماهوش مجرد تظاهرة عادية حول الكتاب، هذه فكرة كاملة هدفها تخلي المطالعة تخرج من المكتبات وتمشي للفضاءات العمومية، الشواطئ، الحدائق، لدور الشباب والفضاءات الثقافية باش يكون الكتاب قريب من الناس وين ما كانوا. بالطبيعة هذه برمجة كل ولاية عندها برمجة معينة، لكن البرمجة العامة تسعى للتقريب معناها الكتاب من المواطن ولا من الصغير ولا أي إنسان انتريسي معناها بالحكاية ذي. دونك أكيد باش تكون هذه نوعا ما لمحة على البرمجة العامة للتقريب باش تكون هكا، لكن كل ولاية قالك عندها خصوصيتها. نجم تزيد فكرة أخرى في تقريب الكتاب، كل حاجة وخصوصيتها. دونك نلقاو المهرجان هذا على امتداد شهر كامل وين تعيش المكتبات العمومية على وقع برمجة متنوعة كما قلنا. فما ورشات مطالعة، فما كتابة، فما إبداع، تنشيط للأطفال، نعطيو في أفكار وين تنجم معناها تسير، مسابقات، فما عروض ثقافية، فما لقاءات مع كتاب ومبدعين وبالطبيعة حسب برمجة كل ولاية، وفما أنشطة تجمع بين الترفيه والتعلم وبالطبيعة كما قلنا ديما نفكر عليها حسب خصوصية كل جهة. والمميز في الدورة هذه أنها تعطي أهمية كبيرة للمناطق الداخلية والريفية ماشي ولاية واحدة والفئات الهاشة باش الثقافة والمعرفة توصل كل تونسي وتكون القراءة حق متاحة للجميع مهما كان العمر أو المكان. المهرجان هذا زيدا قائم على التعاون بين المكتبات العمومية والجمعيات والهيكل الثقافية والجهات المحلية، يعني البرمجة ثرية ومتنوعة. دونك إذا كنتوا تحبوا تكتشفوا الكتاب جديد ولا تشاركوا صغاركم في ورشة ولا تقضي وقت مختلف بعيد بتبيع على الإكران والرقم أنا يا حسين
0: أهم جملة إنه تبعدوا على الذكرى
2: تبعدوا على الشيب مازال خير رفيق للصيف والمطالعة مغامرة تستنى فيكم. شاركوا اكتشفوا خليوا الصيف هذا يكون صيف المعرفة بامتياز. باش نمشيو ليفينمون آخر معنا ضيف نحكيو على تنشيط الحياة الشبابية تقريب الأنشطة الثقافية والرياضية من مختلف الأحياء. هذا الكل باش تحتضن ولاية تونس من 22 جويليا إلى 20 أوت فعالية الدورة الثانية مهرجان الشباب ولاية تونس اللي تنظم وزارة الشباب والرياضة بالشراكة مع الجامعة التونسية للرياضة للجميع. ونلقاو المهرجان بين عديد من المناطق، الملاسين، الحفصية، حي الزيتين والكبارية. نلقاو برنامج متنوع يجمع بين العروض الفنية والأنشطة الرياضية والورشات الترفيهية والثقافية. للحديث أكثر عن هذه التظاهرة وأبرز محطاتها معنا سي محمد الحرابي العبيدي رئيس وحدة تنمية الأنشطة الشبابية بمندوب الشباب والرياضة بتونس. صباح النور سي محمد.
0: صباح الخير. مرحبا.
3: صباح الخير. صباح الخير آلاء. صباح الخير كل فريق العمل معاكم ولإذاعة الشباب.
2: كالعادة سي محمد.
3: كالعادة بالضبط اللي كالعادة إذاعة الشباب تكون هي السند لكل الأنشطة الشبابية بمندوبية الشباب والرياضة من خلال المتابعة والتغطية والتعريف بهذه الأنشطة.
2: في البداية سي محمد نحب نفهم مش معنية مهرجان الشباب. نحن سمعنا نسمع مهرجان الشباب في كل ولاية توا ونسمعوا في البروغرام، لكن فكرة مهرجان الشباب شنو جديد خاصة توا في الدورة الثانية نحكيه على ولاية تونس؟
3: مهرجان الشباب في ولاية تونس في الدورة الثانية بتاعه في المطلق الحديث هذا خلينا نحطوا المهرجان في إطار وخلينا نحطوا الفلسفة اللي تبنى عليه المهرجان وأهم الأهداف نتاعو. مهرجان الشباب بولاية تونس عادة احنا كي نحكيو على مهرجان الشباب اللي هو مهرجانات كيما نعرفوهم العادية دونك الناس اللي تتنق
2: بمتابعه. قربنا شويه من التليفون سي محمد باش نسمعوك بالكدا.
3: نسمع فيه هكا من
2: هكا به.
3: الفلسفه نتاع مهرجان الشباب قلت هو تقريب نمط جديد ورؤيه جديده للمهرجانات الشبابيه للمهرجانات العاديه الثقافيه اللي نعرفوهم احنا، اللي عاده انه المواطن هو اللي يتنقل لفضاءات العروض نتاع المهرجانات. لكن الفلسفه نتاع مهرجان الشباب بولايه تونس والحقيقه بمختلف الولايات الجمهوريه، لان يعني المهرجان الشباب هذا راهو يتنفذ في 24 ولايه، ولكن في تونس بالذات كانت الفلسفه نتاعنا انه في عوض المستفيدين والمواطنين والشباب وكل شرائح المجتمع هم اللي يتنقلوا يتبعوا المهرجانات. الفلسفه انه احنا نمشيو للاحياء واحنا نمشيو للمناطق هذه واحنا اللي ناسسوا المهرجان، بغايه انه براتيكمون يولي بس اكثر شريحه اجتماعيه اللي ما تقدرش تتبع المهرجانات
2: بالضبط
3: العاديه. دونك احنا نمشيو للاحياء هذه ذات الكثافه السكانيه، الاحياء الشعبيه. من فكره انه المهرجان يكون في وسط الحي، يكون في وسط الحومه، ويكون في وسط فضاء مفتوح، في وسط بطحاء. نقولوا احنا بطحاء، وانا لحقيتها توا نكلم فيكم في المباشر وانا في بطحاء البلدسين.
2: اي
3: مش يكون العرض دول
2: ويتنقل قلنا المهرجان بالضبط سي محمد يتنقل، وانا نعرفك رجل ميدان راه
3: في قلب الحدث بالضبط. انا تو في البطحاء نتاع البلدسين اللي مش ينطلق فيه مهرجان الشباب في اول العروض بتاعه بحول الله باش يكون نهار 22 جويليا و 23 و 24 جويليا.
2: دونك يتنقل بين الملاسين الحافسيه حيزيتين والكباريه،
3: يتنقل بين الملاسين معتمدين السجومي 22 23 24، يتنقل في محطه ثانيه بمعتمدين سيدي حسين منطقه الجياره 26 27 28 ثم 5 و 6 و 7 اوت حي الزيتين العمران اونتريكيميت احنا جبل الاحمر. وفي محطة الأخيرة باش يكون في معتمدية الكبارية في منطقة ابن سينا نهار 18.
0: إيش فيهم العروض يا سي محمد؟
2: البرمجة سي محمد.
3: البرمجة في كل بالضبط في كل محطة باش يكون فيها عروض فرجوية، سيرك أولاد الريح، عرض حضرة الحومة، وعرض لا ماجي دي لاتشو اللي هو عرض شبابي بنتيات الثلاثة.

0: واضح.
1: وبمساهمة طبعا من المجتمع المدني والجمعيات اللي تنشط في كل حومة. هذايا نقولوا احنا استراتيجية اللي احنا اخترناها على أساس أن كل حومة ندخلوا لها أن احنا
0: أي توصلوا لها النشاط هذيك والفعاليات
1: توصلوا مع الجمعيات والمجتمع المدني والناشطة في كل حومة، حتى هما في حد ذاتهم يتبناوا المشروع هذا ويتبناوا المهرجان، ويكونوا أن المهرجان هم مساهمين فيه وهم مؤثرين فيه، حتى نوصلوا من الفكرة اللي كونهم قادرين في وسط الأحياء الشعبية والمناطق ذات الكثافة السكانية أنه نخدموا مهرجانات بالصورة والنمط اللي احنا نطبحوا له، وينجموا يكون عندهم حتى الحق في الترفيه وفي متابعة هذه العروض، واللي عادة ريبش ومش عادة من الأكثر يكون العروض هذه تتبناها مندوبية الشباب والرياضة في تونس، وتكون العروض مجانية في فضاء مفتوح
0: بالضبط. مجانية العروض
1: كل الشرائح الاجتماعية في وسط الحي، من الكبار من الصغار من الشباب، الناس تحب تحضر مرحبا بها.
0: دونك الدعوة مفتوحة للجميع وغراتوي ديما أهم حاجة المندوبية.
1: حاجة اللي كونوا احنا كمندوبية شباب الرياضة خلينا على عاتقنا كون العروض مش تكون ممولة من جهة، ويكون العروض تكون مجانية للناس الكل
0: بالضبط. دونك يتبعوا باج المندوبية، باج مندوبية الشباب والرياضة،
1: المندوبية الشباب والرياضة يقوا فيها
0: تونس،
1: يقوا فيها ليدات كل موجودين، يقوا فيها كل
0: وجديد نلقاو فيها جديد، واكيد باش تكونوا حاضرين معنا في جديد نتصور معناها السيف اكيد متنوع وثري بالبرمجه الصيفيه وثري معناها بالانشطه اللي تنفع الشباب. شكرا لك سي محمد الحرابي العبيدي رئيس وحده تنميه الانشطه.
1: سيده الاف في ثلاث ثواني فقط، باختصار جيت نخاطر كما قلت انت احنا بخلاف مهرجان الشباب عندنا برامج اخرى قاعده تخدم بالتوازي، وان شاء الله في محطه اخرى تو نذكروها
0: اكيد. مرحبا بكم.
1: ولكن حبيت أن نعدي ميساج كما قلت أنت، موجة إيجابية في الوقت هذا وفي الطقس هذا وفي الوضع الاستثنائي بتاع الطقس هذا، نتوجه بالشكر لكل الإدارات الشبابية والإدارية والعملية اللي هي مرابطة في هذا الطقس وفي هذا الوضع هذا، وهي تأمن في الأنشطة الشبابية في ولاية تونس، وحتى لبقية الزملاء في الجمهورية التونسية إن شاء الله ربي معهم ونشدوا على يديهم.
2: شكرا
0: بالضبط. وانتم الكلكم هنا نقول رجال ميدان ونساء ميدان، وعلى رأسهم سي نزار العوسجي، تحية لي باش يكون عندنا فيف سيدة على قريب إن شاء الله. شكرا لك سي محمد الحرابي العبيدي رئيس وحدة تنمية أنشطة الشباب بالمندوبية الشباب والرياضة بتونس، نتمنى لكم مزيد التألق والنجاح.
2: شكرا سي محمد. احنا يعطيك الصحة على تومي على فقرة جود فايبز نغم، وبعد نمشيو لفقرة بيتك.

اهلا وسهلا بكم جديد مستمعينا، مكملين معاكم لمدة 35 دقيقة في ماتينال الجمعة حتى للعشرة تاع الصباح. تحية للناس الكل اللي في الطريق توا، اللي في التاكسيات واللي في اللواجات وفي سواق الحافلات، والناس اللي تخدم في الشمس البرة، ردوا بالكم على رواحكم وطريق السلامة للناس الكل. توا فقرة دي تيك. في فقرة بيتيك نبدأها بخبر تكنولوجي، طالما أنه الفقرة هي فقرة تكنولوجية. نازا أعلنت أنها باش تطلق تلسكوب اسمه نانسي غريس رومان. التلسكوب هذا يتميز بمجال رؤية أكثر من 100 مرة من مجال رؤية تلسكوب هابل، ويمتلك تقنية لحجب وهج النجوم. هذه الخبر الأولاني. الخبر الثاني خبر طريف في الحقيقة. شركة أمريكية طرحت درون صغير، الدرون هذا يوزن 40 جرام. المهمة متاع الدرون هذا صغير، هاي محمد عنده 40 جرام، ما يتحط حتى في المكتوب تاع السورية. الدرون هذا المهمة متاعه يحدد الحشرات الطائرة ويلحقها ويعترضها بالجو. واحد من الأفكار الطريفة اللي قدمها النموس والخنفوس والكفار اللي يطير، معناتها واحدة من الأفكار اللي خمت فيها الشركة الأمريكية هذه. الخبر الأخير اللي نختم به فقرة بيتيك، إنه شركة صينية اخترعت روبو لمهام الإطفاء. الطريف في الروبو هذا إنه دخلوه الفور باش يختبروه الحرارة متاع الفور، اللي الفرن هذا 1000 درجة مئوية. الروبو قعد 30 دقيقة في الفرن هذا. نذكر انه المهمة متاعه اطفاء الحرائق، وخرج بعد 30 دقيقة وهو باقي ديما يمشي. هذه التكنولوجيا باش تسهل لنا برشا حاجات، وقاعدة تسهل لنا في برشا حاجات في حياتنا. كانت هذه فقرة بيتيك. احنا نرجع لكم بعد موجز الاخبار في بقية فقراتنا، فقرة المهرجانات وفقرة شط اليوم.

0: matinale jeune.
1: كل يوم من الاثنين للجمعة من 6 للعشرة.
0: ماتينال جون.
2: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
3: أهلا بكم. المعهد العالي للغات بجبس يحتضن اليوم يوما إعلاميا ثانيا حول التوجيه الجامعي، وذلك ضمن سلسلة الأيام الوطنية للإعلام حول التوجيه الجامعي التي تنظمها وزارة التعليم والبحث التعليم العالي والبحث العلمي تحت شعار تختار اليوم لتقود غدا. إطلاق حملة تبرع لفائدة جمعية قرى الأطفال أسواس المحرس تحت شعار ساهم في اقتناء معدات طبية دعما للمؤسسات الصحية العمومية بما يضمن رفع من دعم الخدمات الصحية والرعاية الوقائية والعلاجية الموجهة للأطفال. انطلاق مشروع يكفي عنف الرامي لمقاومة مختلف أشكال العنف المسلط على النساء، ورئيسة جمعية نساء أولا حياة قدري تؤكد أن المشروع يأتي على خلفية تزايد مظاهر العنف الإلكتروني ضد النساء وما يخلفه من آثار نفسية واجتماعية قد تكون في بعض الأحيان أشد وطأة من العنف المباشر. فتح باب الترشح لفائدة الباعثين الراغبين في المشاركة في فضاء الباعثين الجدد، والذي سينتظم في إطار الدورة 43 لصالون الابتكار في الصناعات التقليدية بقصر المعارض بالكرم خلال سنة 2027، ليكون 16 من أكتوبر المقبل تاريخ نهائي لغلق ترشحات وفق ديوان الوطني للصناعات التقليدية. في العالم، إيران تشن هجمات جديدة على منشآت أمريكية في الشرق الأوسط اليوم. وحل البرلمان الإسرائيلي نفسه في وقت مبكر اليوم بعد تمرير مجموعة واسعة من مشاريع القوانين، وذلك تمهيدا للانتخابات العامة في 27 من أكتوبر المقبل. لقاؤنا تجدد بعد أقل من ساعة. يومكم سعيد.
2: إذاعة الشباب. عدل موجتك.
4: عدل موجتك تسمع صوتك.
5: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موشتك تسمع

0: الشرفة. انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من الاثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عد الموجتك تسمع صوت
2: على موجاتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف، صباح القلوب الصافية والكلمة الدافئة.

0: يلا مرحبا بكم جديد مستمعينا، مازال بضع دقائق ونختموا لقاءنا معكم في ماتينال الجمعة. كنا معكم من 6:30 ونواصلوا معكم حتى للعشرة متاع صباح. توا فقرة شط اليوم.
1: شط اليوم،
0: في فقرة شط اليوم باش نهزكم. وين باش نهزكم؟ باش نهد الشط مش معروف برشا، هو شط سيدي مشرق. سيدي مشرق الشط اللي باش يحتضن نهار 12 أوت تظاهرة كبرى لرصد الكسوف الجزئي اللي باش يصير، وهو المنطقة هذه باش تكون أفضل مكان في تونس لرصد هذه التظاهرة الفلكية أو الحدث الفلكي. شط سيدي مشرق تنجموا تبرمجوا في الويكاند، تمشي وتعوموا فيه، واحد من أجمل الشواطئ التونسية. الموقع متاع شط سيدي مشرق أنه موجود محيط به العديد من الغابات في الطريق وكل. موقع سيدي مشرق موجود في معتمدية سجنان التابعة لولاية بنزرت، وموجود طبعا كما تعرفوا في أقصى الشمال الغربي، يبعد على العاصمة حوالي 90 كيلومتر. طبعا المكان الوصول إلى بنزرت 60 كيلومتر، لكن فما تقريبا 20-25 كيلومتر. المنطقة تم إدراجها سنة 2012 ضمن المحمية الطبيعية البرية والبحرية الممتدة حول حتى كاب نيجرو، لأنه المنطقة هذه معروفة وتوكي تمشي وتكتشفوها، معروفة بالثراء البيئي امتاحها واحتوائها على أنواع نادرة من النباتات والحيوانات. الشط هذايا وينجم يكون وجهة مميزة للعائلة التونسية، شط عائلي بامتياز، شط نظيف برشا وممتاز من حيث الماء متاعه، وبعيد برشا على الحس. للناس اللي تحب تعوم وتعدي نهار في شط ما فيهش برشا حس ينجموا يمشيوا. الشط سيدي مشرق طبعا النقطة المميزة بالنسبة للشط سيدي مشرق انه فيه بقايا اثريه لميناء قديم يرجع الى القرن السابع عشر، وكان يتم استخدامه قديما لتصدير المرجان والمحاصيل التونسيه الى اوروبا. كانت هذه فقره شط اليوم، كملين معكم بالموسيقى من بعد باش نحكيو على المهرجانات.

0: قالوا بيع
1: الورد. بيع الورد، والورد اللي سمعناه في الغناء اللي نهديه لسليم القصيبي اللي باش يكمل معاه العزيزة السماح الفرجاني في بقية برامجنا. مرحبا بكم من جديد مستمعين، تكملوا تسمعون على موجات إذاعة الشباب، لكن احنا توجينا للفقرة الأخيرة في لقاءنا اليوم، فقرة
2: فلاش مهرجانات.
3: فلاش مهرجانات،
1: فلاش المهرجانات جديد متاع المهرجانات، باش تحضروا تبرمجوا اموركم، تمشيوا العروض اليوم غدوه بعد غدوه، اش فما جديد في المهرجانات؟ شنو اخترت لنا الا تومي؟ الا يلا
4: مرحبا بك مره اخرى حسين، مره هذه يعني انا رحبت بك انا اليوم. شو شيو القلب الشمال الغربي التونسي من ولايه جندوبه تحديدا، تاخذنا الرحله اليوم الى واحد من اعرق المواعيد الثقافيه في تونس، مهرجان بلاريجيا الدولي. قبل ما نحكيو على الفن والسهرات حسين، لازم نرجع لتاريخ مدينه بلاريجيا، المدينه الاثريه اللي عندها اكثر من 2000 سنه حضاره. كانت في البدايه مدينه نوميديه، ومن بعدها ولات من اهم المدن في العهد الروماني، وتعرفت تطورها العمراني وبمنازلها الفريدة المبنية تحت الأرض، وذي طريقة باش يتأقلموا بها على الحرارة. مسلم الحرارة اللي تستنى فيك نفكروه وقت اللي روح دونك لازمك تعمل طريقة هندسية ذكية سليم باش تبعد على الحرارة. دونك اسمها بلاريجيا، هو جاي من الاسم اللاتيني ريجيا معناها الملكية، هو ما يربط المدينة بمكانتها التاريخية وعلاقتها بالملوك النوميديين. المكانة ذي تاريخي واصل فيه مهرجان بلاريجيا الدولي مسيرته، ويحتفل سنيب دورته الخمسين، دورة تحتفي بخمسين سنة من العطاء الثقافي والفني، وتنتظم فعاليات الدورة ذي من 24 جويليا لستة أوت في برنامج متنوع يجمع بين الموسيقى، نلقاو المسرح، العروض الشبابية والعروض الموجهة للأطفال. وكي نحكيو على البرمجة، البداية متاحة باش تكون 24 جويليا مع عرض جنوب بقيادة الفنان عادل القلمامي، ثم يكون الموعد يوم 25 جويليا مع المسرح مسرحية ولد الطليان، وتتواصل السهرات نهار 27 جويليا بعرض شبابي للفنان كازو، ويخصص زادا نهار 28 جويليا للأطفال مع مسرحية بابا نويل، وفما عرض زادا فرجوي للأطفال نهار 29 جويليا، وأما نهار 31 جويليا جمهور على موعد مع العرض الصوفي الزيارة، ونعرفين العبيد تحب برشا الزيارة، دونك هاك تستنى فيكم نهار 31 جويليا. وعندك 1 أوت صوت الأجيال، العرض هذايا حلو زادا، و 2 أوت مع ابن جندوبة الفنان جنجو باش يجي منطقته ويحفلها اكيد الجمهور الكل باش يجي نتصور كالعاده. وقبل سهره زاده فنان وليد صالحي نلقاو 4 اوت باش يكون معاه، والاختتام 6 اوت مع الفنانه يسرى محنوش. وبالنسبه لمكان العروض، الدوره هذه ماشي في نفس البلاصه كما دورات الاخرين، هذه تنتظم في فضاء الهواء الطلق بالمركب الثقافي عمر السعيدي، والملعب المعشب المرحوم معز طويري بمدينه جندوبه، خاطر تعذرت اقامه العروض والمسرح الاثري ببلاريجيا لاسباب تنظيميه لوجستية. التذكر والأوقات الدقيقة للعروض نقاوم على الباج متاع المهرجان اللي منتظر أعلن عليها في من طرف هيئة المهرجان عبر صفحاتها الرسمية كما قلنا. دونك مهرجان بلاريجيا الدولي ماهوش مجرد سهرات صيفية، راهو لقاء بين التاريخ والفن، بلاصة مزيانة برشا، فرصة نتعرفوا على التاريخ، فرصة نشوفوا نزيد نوريو لصغارنا، حتى كان ماكش من جندوبة نجم تتنقل، وفرصة معناها كبيرة للفن والتاريخ. دونك إذا تحبوا تعيشوا أجواء استثنائية وتكتشفوا جمال ولاية جندوبة وثقافتها، كونوا في الموعد مع الدورة الخمسين لمهرجان بلاريجيا الدولي.
1: برافو عليك لتومي، يعطيك الصحة، كانت هذه فكرة على مهرجان بلاريجيا. شكرا لي، يعطيك الصحة، برافو عليك. شكرا رنيم الربعاوي أيضا، وشكرا محمد عنتول وسليم القصيبي وغفران وحسن الطاهري. موعدكم بعد شوية مع سماح الفرجاني، الأنيقة سماح الفرجاني. يلا إلى اللقاء مستمعينا.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موشتك تسمع.

0: الشرفة. انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عد الموجتك تسمع صوتك
2: على موجاتنا، نسمة الصيف اللي تعدل الكيف، صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية على فم ولا ستريمينج. إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
3: إذاعة الشباب نون ستوب.

0: الملابس، مجلة صحية جامعة مع سماح الفرجي.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، صباح الأنوار والخيرات للجميع. نتلقى بكم من جديد في دي ملابس، وإن شاء الله الناس الكل متمتعين بالصحة والعافية. أجمل تحية كامل الفريق اللي رافقني في صبحية جديدة، هي صبحية نهار الجمعة 17 جويلية 2026، على موجة إذاعة الشباب مباشرة من استوديو نجيب الخطاب وصالح أجغام للبث الاستوديو المركزي الخاص بإذاعة الشباب. لقنا اليوم رافقني فيه سليم لقصيبي في الجانب التقني، وجدان بن إبراهيم غفران بن إبراهيم في الديجيتال، وسمح بن عيسى الفرجاني معكم من جانب الميكروفون. على امتداد ساعة نحاولوا كالعادة نقدم لكم الإضافة، نقدم لكم كل المعطيات اللي تستحقوها، ربما كل المعلومات الجديدة الحينية واللي إن شاء الله نقدم لكم من خلالها الإضافة رفقة طيبة. شكرا لكم على اختياركم موجات إذاعة الشباب. اليوم باش نحكيو على موضوع بطبيعة الحال المنطقة الحدث على امتداد الأسبوع هذا، والارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة، واللي هو في الحقيقة وحسب ما صرح به الخبراء في المناخ أنه من هنا فصاعدا باش معناتها نعيشوا الأوضاع هذية دائما، هو ارتفاع درجات الحرارة باش يمشي، والطقس درجة الحرارة باش يمشي وترتفع، باش نقعدوا هكايا. معناها لابد من اتخاذ الحلول على المدى البعيد أخذا بالاعتبار العنصر هذي، يعني على مستوى البنية التحتية، على مستوى البني، على مستوى مستويات الكل، ما نتيزم ناخده فيها بعين الاعتبار الأمر هذي، العنصر هذي. يعني مش مجرد أنك باش تتحدث على مكيفات هواء، لا أبدا، بالعكس هي مكيفات الهواء تعرفوا الناس الكل، وقت اللي باش نزيدوا الضغط المشكلة الكبيرة باش تولي على مستوى معناتها طلبات التيار الكهربي والطاقة هذي، وهي بيدها الاستعمال المكثف هذا باش يزيد في المشاكل المناخية، باش يزيد يعمق المشكلة البيئية اللي بدينا بعدا عن يوفاها عنا سنوات. اليوم باش نحكيو على ارتفاع درجات الحرارة وتأثيره على الصحة العامة بصفة خاصة على أصحاب الوضعيات الصحية الهشة الحساسة، واللي هما أصحاب الأمراض المزمنة، المرضى المسنين الصغار، الحوامل، المنطقة اللي عندهم بعض المشاكل الصحية. ارتفاع درجة الحرارة كيفاش ممكن يعكر لهم صحتهم، وإحنا بالعكس نحبوا نقدموا اليوم بروتوكول الصحي حتى ما نوصلوش للحالات الاستعجالية، وحتى نتجنبوا المشاكل هذه الكل. كيفاش يلزمنا نتصرفوا في مع الوضعية هذه ونقعدوا في صحة جيدة لبس. خلينا نبدأ بالفن، بالموسيقى والأجواء الطيبة، نلطفوا الأجواء، نلطفوا سخانة بالموسيقى بالرفقة متاعنا، إن شاء الله تكون طيبة بالنسبة للجميع. الخمسة خمسة دقائق بعد العشرة متاع الصباح أو العشرة ودرج. مرحبا بكم معنا، شكرا لكم على اختياركم موجات إذاعة الشباب، إن شاء الله ديما لاباس.

0: دي ملابس، مجلة صحية جامعة مع سماح الفرجين.
1: نجد لكم التحية مستمعينا الكرام، وين ما كنتوا في الاستماع، دي ملابس معكم حتى النص النهار. نبدأ إذن حديثنا اليوم على تأثيرات ارتفاع درجات الحرارة على الصحة العامة والبروتوكول اللي واجب توخيه بالنسبة للحالات الصحية الصعبة وبعض أصحاب الوضعيات الصحية الهشة. وأنا سعيدة هذا الصباح باستقبال الدكتور محمد فاضل الغويل، طبيب طوارئ. مرحبا بك دكتور. وفي الحقيقة ليست طويلة من التقديمات، لكن أنا نكتفي بالتقديم هذا. صباح الأنوار دكتور.
2: مرحبا سماح، ومبروك مره اخرى لينا الكل وللاذاعه التونسيه واذاعه الشباب خاصه. باش نسمع
1: صوتك، نسمع دكتور
2: صوتنا خير كما تقولوا انتم، عاد الموسيقى تسمع صوتك بالاستوديو الحديث هذا، وحي الله العلم والتكنولوجيا الحديثه، وان شاء الله صوتنا يوصل. ومن خلال برنامجك ديما نقول ونجبد فيك حتى بعيد على البرنامج
1: تاعك
2: اللي تقوم به لتوعيه الناس، لانه ما خيرش من الوقايه الاوليه.
1: شكرا لك دكتور. انت خاطر ما جيتش بحذا اول مره اليوم، جي بحذانا منذ تم افتتاح الاستوديو الجديد، المكسب المهم جدا هذا، احنا فرحانين به الحقيقه زيدا، على خاطر كما قلت انت هي في نهايه الامر ما هو الا معناتها قرب، نقرب اكثر من المواطن ونقدم له خدمه احسن وخير، وهذا هو الهدف نتاعنا اللي نعمله من اجله دائما. دكتور، اذا نعيشوا على وقع الحدث الناس كل تعيش عليه تقريبا، معناتها الناس كل هذه معناتها بين ظفرين كين وتحكم في مجريات حياتنا، تفاصيل حياتنا اليوميه على امتداد الاسبوع هذا. ارتفاع درجه الحراره بدلنا نسق الحياه نتاعنا، البرامج نتاعنا كلها تبدل، ارتفاع درجات الحرارة على خاطر معناتها أثر علينا، وبصفة خاصة اليوم نحكيه على أصحاب الوضعيات الصحية صعيبة شوي.
2: صحيح، احنا الإنسان بصفة عامة الحاجة اللي باهي فيه كحيوان اجتماعي هو يتأقلم مع كل الوضعيات، ولكن التأقلم يكون فجئي هو اللي يقلق صحة الإنسان وجسم الإنسان. احنا التغيرات المناخية هنا مش نفجع الناس، رانا مش نعيشها سنوات وسنوات، لأنه هذاك الخطيئة
1: هذا مش كون الوضعية
2: دفعتها الإنسانية. نشوفوا التغيرات المناخية مش خاصة
1: نتيجة فعل الإنسان، هذا هو التأثيرات على المناخ
2: في فرنسا،
1: عبر العالم، عبر العالم،
2: في كل العالم نشهد الشيء هذايا. لازم نكونوا أكثر فيجيلانس، نكونوا متهيئين أكثر ونفهموا راهو لازمنا نتأقلموا ونجاريو هالأزمات هذه بكل تريث وبكل عقلانية، لأنه احنا إنسان صحيح استانس حال الصباح يرقى الضوء كل شيء مريقل معناها، ولكن فما أشياء طارئة خارج عن نطاق الإنسان العادي، وهذه قوة الخالق سبحانه. هنا الجسم الإنسان احنا عرفنا الفصل الربيع فصل الشتاء، فما تدرج دونك جسم الإنسان والجهاز
1: يلقى فرصة باش يتأقل،
2: صحيح، المخ والجهاز الدورة الدموية والقلب والأعضاء الحياتية عندهم الوقت مش يتأقلموا ونبدلوا حتى في اللبسة نتاعنا. احنا لاحظوا توا أشهر وسنوات ولينا ما عادش نبدلوا باش
1: تلقى كل شيء، ما نلبسوش من الصيف نتعاد ديريكتومون لحوايج الشتاء.
2: نجم انا نحكيو اليوم غدوة تتعرج لي تقول بربي هالتقلبات وهالرعد وهالبرد، وفاحنا في شهر أوت معناها هذين نشوفوا فيه ولازمنا نتعايشوا معه. صحيح السخانة، السخانة في حد ذاتها احنا نعرفوا سخانة الإنسان العادي هي 37 درجة، والمخ الإنسان اللي هو شيف دوركستر يحاول يتأقلم دائما، عنده جهاز المناعة نتاعه وجهاز الجيش نتاعه، الجسم الإنسان ديما يحاول يرجع لل 37 شوية قريب 39 يمشي كنقولوا احنا يتزيلف يشرب شويه ماء كذا. نفس الشيء بالنسبه للسخان، احنا اول حاجه الجسم الانسان يتاقلم معها هما العروق. كي تبدا بارده الدنيا العروق نشوفوهم يتقلصوا، علاش يديك تزرق شويه وتبرد، بينما في السخانه يتحل، فما امتطاط معناها تتحل العروق، مش الكوروندير تاع الدم اللي هو الماء عند الانسان يكون خير، وفما كان الثقاب الموجودين في الجلده ينفتحوا اكثر، يولي فما سكنوبيل ميكرو كليما، معناها فما ايراسيون. علاش احنا من الحاجات اللي نوصيو عليهم ديما في وقت الحراره نلبسوا حاجه ماهيش غامقه وماهيش فاتحه، ماهيش غامقه مش متجبدش الشمس، وماهيش فاتحه مش ما تخليش اشعه ما فوق البنفسجي
1: باش تحمينا شويه كومي
2: كونتر لي زولترا فيولي هنا وتكون لاصقه الجسم الانسان تكون قطنيه ما فيهاش الحاجات الاخرى الصناعيه
1: 100% كوتون فضفاضه
2: يا صوف صوف صوف كيما جدودنا في
1: احنا نبهتوا فيهم هما في المنطقه هذيك وهذيك حاميه نقولوا كيفاش ما نتحملها وهي هذيك
2: خاطر الصوف
1: هو كليماتيزي وقتها بصفه طبيعيه
2: سبحان الله الصوف يتحل ويفهمك الكوروندي ما لازمش تكون لاصقه الجسم الانسان
1: فضفاضه لازم حاجه واسعه
2: فما حاجه تخلي الهواء يدور هذه نعرفوها الناس الكل هذه قواعد السلامة الأولية اثنين أنا مثلا ما شاء الله معناها الهياكل الدولة قاعدة كل وانتم عن طريق الإعلاميين بارك الله فيكم فما ومضات فما تحكيو رد بالكم مثلا اليوم نهار سخون كبير أنا أخي وقت الذروة وقت السخانة هي بين العشرة متاع الصباح حتى الأربع خمسة متاع العشية من يخرج كان الحال اللي عنده حاله استعجاليه
1: ما عندكش قضيه اكيد ما تخرج
2: ما استعجل استعجاليه راه استعجالي من حياتي ما نحكيش على خبز خبز مش حياتي باش تمشي المري ساعه نتاع الصباح تشري الخبز لا اشري يصبح بكري يا العشيه وخلي من غدا
1: شوفوا نسق حياه نتاع الريتم نتاع جدودنا ولا حتى نتاع مواطنينا في المناطق الجنوبيه تحيه لهم وين ما كانوا يسمعوا فينا شفت الريتم نتاعهم تلقى
2: من الفجر
1: 7 نتاع الصباح فما حد تخش عليه نص نهار 7 نتاع الصباح
2: عادي خاطر انت الشمس الاربعه
1: يقوموا بكري يقضيوا قضيتهم على بكري اوب
2: ونسكروا شبيبيكنا على بكري قبل ما تطلع الشمس باش تقعد نحاولوا نحافظوا على بيئه بارده شويه في الدار نتاعي ونظلم شكل الاشعه هذيك
1: ما تدخلش
2: تسخن
1: تسخن
2: ونسكر لانه مش نخليه ديما اللطف اذا انا عندي امكانيه باش تكوني مثلا انا مثلا مانيش نشجع برشا على المكيف انا مثلا تو جيت كنت في المكان حار دخلت الاستوديوهات وهنا فما بروده هكا الشوك تيرميك نخافوا عليه احنا كاطباء استعجالي ينجم الشوك تيرميك
1: مش باهي وانت تحس التاثيرات نتاعو مباشره دكتور
2: خاطر تفجع كان انا كنت لبرا سخانه العروق نتاعي معناها نقول احنا دي لاتيم محلولين ومن بعد نلقى روحه في حاجه برد كي هاك الشوك هذاك في عند بعض الناس تنجم يكون في سبب في توقف قلب رئوي
1: جوستومون دكتور وانت كيما كنت تقول احنا البروتوكول هذايا واللي جيست هذوما نعملوهم حتى كان عندنا الامكانيات وعندنا المكيفات باش نقصوا من الضغط الكبير على استعمال الطاقه كيف نعملوا الحاجات هذوما معناتها نسق الحياه نتاعنا يولي يتماشى مع الارتفاع في درجه الحراره نقصوا من استعمال المكيف واش نستسهلوها من الصباح لليل وهو يبدا يخدم
2: 26 مش 18 و19 26 مش هكاك نقي بدني وجسمي نحكيو على انسان عادي ما بالك الانسان اللي عنده امراض مزمنه نحكيو فيهم من بعد لهذوك ناخذوا عليهم نركزوا عليهم اكثر ونخافوا عليهم اكثر الانسان العادي 26 راهو تخلي البدن نتاعك في في في في مكان مرتاح وما فماش ريسك نتاع تعكرات من جراء بين البرد والسخانه حاجه اخرى فما المرحه فما المرحه الصعف بربي نرجعوا للعادات راهو ساعات يتقص الضوء نلقاو كان المرحه راهو نكون عندنا المروحه نتاعنا
1: انا والله جبتها
2: مروحه
1: جبتها قلت اش بيه واحد اسمه يتاقل مش كل شيء يتذمر نتاقلوا
2: صحيح احنا قبل ما كانش عندنا سمارت فون وتليفونات معناها
1: كنا عايشين لاباس علينا يا اخي كنا شنو نقصنا من نقصنا من
2: الله كنا شايفين يمكن
1: خير كنا لاباس كنا لاباس علينا
2: نتاقلوا معناها
1: اش بدو المراوح نتاعنا يلقى الواحد حلول
2: صحيح يعطيك الصحه انا شنو انا شنو نقول ديما الانسان يعرف شنو الريسك يعمل الاناليز دو ريسك نتاعو شنو المخاطر انا عندي صحيح كليماتيزور عندي مروحه عندي كذا ايه وكان يتقص الضوء حاضر انا عندي شمعه عندي تورش عندي باتري عندي راديو بالبيلات مش بالضوء خاطر انا مش لازم نقعد ديما
1: واحنا راهو طويكه انا في معناتها ديما في برنامج ديما لاباس نقولوا راهو نطرقوا للجانب الصحي والطبي مش باش نحلوا ملفات باش نحكيو علاش قص الضوء وعلاش ما قصش هذيك امور
2: طبي طب في طب اداره الكوارث هي كارثه طبيعيه
1: هذا كان يكون معناتها مش موجود الامور هذه الكل موجوده وستيك تقول لك لابد من الحل هذايا باش معناتها نخليو المناطق الكل ما انت معتدله في استهلاك ما نقصوش على ناس بركه على منطقه بركه او على المناطق الكل
2: احنا جدنا الله يرحمهم كانوا يعملوا العول نهار غدوه احنا صحيح ماذا بينا كل شيء امريكي ولكن يصير الطاره من خمم كون وقت احنا ديما كي نبداو لاباس نخمو كان اللي قدر يصير حاجه. هذه الثقافه
1: الوقائيه مع ارتفاع درجه الحراره هاو في بالك انت خذ احتياطاتك.
2: هذه الثقافه الوقائيه اللي لازمها تكون عندنا. انا حاجه تهويه الواحد يلزم ندوش نبل روحي اذا انا قعدت في الدار اكثر من مره نحط ندور الهواء بمروحه باي حاجه باش الهواء ديما يدور، وخاصه قاروره الماء بحذايا ونتفقد روحي ديما بالماء مهما كان العمر نتاعي، وخاصه الكبار والصغار في السن ولا عندهم بعض الامراض المزمنه كما امراض القلب والشرايين هم اللي يتاثروا، ولا عندهم بعض الادويه اللي يتاثروا بالحراره. فما برشا ادويه الامراض المزمنه مضطرين مش ناخذهم، ولكن بالحراره فما انعكاسات
1: سلبية
2: إيجابية وسلبية.

0: ميرويش كيما الماء ماء على ليميت تعمل تيزان، تعمل ماء بشويه نعناع، ماء بشويه قارص. المهم حاجه مش يقعد ديما اك الرادياتور اللي هو كيما ديما نمثل الانسان كالسياره، الرادياتور نتاع السياره ديما يزم فما الماء، الانسان يزم ديما فما الماء موجود ما دام فما هالسخانه هذه. حتى انت ما عندكش لونفي، ما عندكش
1: الرغبه في انك تشربكش عطشان،
0: اعتبروا الدوانه رقم واحد. الوقايه الوقاية الأولانية هو شرب الماء. وهذا إذا أنا قعدت في المنزل متاعي، في المنزل متاعي بربي حاجة نفقده ديما، ما نخليوش الآلات برونشي في البليز، نستعملوا ماذا بيه بقل ضوء باش نقصوا على السخانة متاع الدار. الأشياء إذا أنا باش نخرج من الدار أول حاجة نعملها نحي البريزات قبل ما نخرج، ما نخلي حتى بريز، ولا نجي نخلي الماشينة لافي تخدم نمشي نقضي ونرجع.
1: مستحيل هذا يا واحد يجي يعملها في الدار.
0: وصاروا حرائق في منازل من جراء هذاك. إذا عندي خيط مسيب نتفقده خد فما برسة، ولا نجيب وكيف نحطه في ملتي بريز اللي هو الخيوط جويدة ينجم تسخن عليه وتكون سبب في حريق في منزل ما. هكا علاش احنا هذوما
1: لتجنب الحوادث ذي الكل في المنازل لا قدر الله معناتها ناخذوا الاحتياطات ذي
0: برشا ماء برشا ماء برشا ماء. انا حتى كان في الدار نلبس حاجة قطنية ما نخليش روحي هكا اكسبوزي مباشرة للتبريد، غير خلو حتى المكيف ما تحطوش موجه
1: ليكم،
0: خليه يضرب في السقف مش تبدا فما
1: توزيع موزع بطريقه متساويه في الغرفه.
0: بعد نعانيو بالامراض، الامراض الصدر، الامراض الصدريه والهواء على البحشيشه، وهذين نشوفوا فيهم، وهالفيروسات اللي تلقى فرصه لانه المناعه نتاع الانسان بالخوف بالتعب بقله النوم، لانه تعرف الحراره فما زاد قله النوم تقلق برشا اللي يخلي المناعه تنقص. علاش نسمو فما كما فيروس قاعد يدور، فما وباء خفيف قاعد يدور، هذايا من جراء الصيانه الدوريه ما تتمش للمكيفات نتاعنا، وهل البدن اللي نخليوه ما نعطيوش الفرصه باش يتاقلم. كنت في بلاصه سخونه باش ندخل حاجه بارده، نلطف بشوي بشوي، كيما واحد مش مشي يعوم ماذا بيه ما يدخلش في بلانجاتو، لازم ديما يلبس ساقيه قبل ما يدخل. دونك نخلي ديما جسم الانسان ما يجيش الشوك هذيك ويتفاجئ ويلقى روحه ما عادش خالط مش يقاوم.
1: ما تتعصفش على هالجسم هذا، بالعكس
0: أكرمه، احترمه.
1: ما تعصفوش عليه، نعاملوه بكل لطف على خطر هالمعاملة الباهية هذي مش يكون عندها انعكاسات إيجابية على جسمنا وعلى صحتنا. مش نرجعوا دكتور لأصحاب الحالات الصحية الحرجة نوعا ما، كيفاش يلزمنا نتعاملوا معهم، كيفاش نعاملوهم، نحكي كما نعود نذكر بالحالات. الأطفال،
0: عندك الأطفال الكبار السن، الأمراض خاصة أمراض القلب والشرايين هم أكثر الناس يتعرضوا.
1: القلب والشرايين
0: لأنه المحرك اللي قاعد ينظم الدورة الدموية ويخلي هكا العروق مرة تتحل ومرة تتسكر، هو الدورة الدموية، هو القلب والشرايين هما الساس في تهوية التلطيف الحرارة لجسم الإنسان. كي يبدأ القلب العضلة عنده كسور قلبي، معنى القلب مهوش قاعد يخدم 100%، يخدم في 30-40%، معنى التصرف متاع جسم الإنسان مش يكون أبطأ، وينجم ما يلقاش روحه القلب ويصير توقف قلب رئوي لا قدر الله. هكا علاش نحافظوا عليهم بقدر الامكان، نبعدوا عليهم على نحاولوا ديما نلطفوا لهم الجو اللي هما فيه،
1: نختاروا لهم كيما احنا نقولوا ابرد بلاصه في المنزل.
0: صحتك يعطيك الصحه.
1: البيوت الشرقيه مثلا تبدا بارده عاده، هذيكم نخليهم لهم هما. شنو نعملوا لهم حاجات اخرين دكتور؟
0: اذا هو قعد وحده
1: بردوا لهم اطرافهم،
0: هذاك التبريد،
1: عطينا شويه ديزاستو سكيه،
0: هذاك التبريد نقول له كل ساعتين شويه، حتى نقول له تبخ عليه الماء
1: سبراي، نبخ عليه. احنا عندنا ريت العادات نتاعنا، زهر شويه زهر ولا ماء ورد بارد شويه، كان فرجدين فشفشوا عليه.
0: صحيح، صغيرنا ولا كبيرنا ولا مريضنا ولا اذا نجموا ندوشوله على شويه كل ساعتين
1: نبردوه،
0: مش نخلي الجسم نتاعو، نعاونه باش يتاقلم خير للحراره هذه. بالطبع ادواه في الوقت. اثنين، اذا هو وحده نتفقدوا حتى بالتليفون نعرفوا هنا والله احنا ونتبع فيك سامع في برامج اخرى نتاع لي ستارت اب ما شاء الله عندنا شباب عملوا دي معناها دي ستارت ابر دي براسلي كان اي

0: ولا حاجه تصير سينيالي نعرفوا انه فما
1: تفطن به ديما
0: برشا فما بظروف العمل تلقاه ساعات المريض وحده ما فماش يكون بحذاه في فتره ما
1: تفطن انت كان جرات له اي حاجه تفطن به. وتعرف الدكتور مره ما الناس قالوا اذا شباب مش تحكيوا على المواضيع المسنين كيفاش يا سيدي المسنين ابائنا العزيز علينا وامهاتنا واجداد شكون تلهى بهم ماهم شباب ماهم ولادهم واحفادهم اللي هما شكون اللي هما متابعينا ونحييهم واحنا نحبوهم يتلهوا بهم بطريقه باهيه خاطر ساعات انت تجي تعمل حاجه في بالك باش تفيد بين ظفرين ممكن تقلقوا ولا ممكن مش صحيحه الحاجه احنا نحبوا نتعلموا مع بعضنا كيفاش نعاملوهم بالكدا نحافظوا على صحتهم من غير ما نعملوا امور معناتها مبالغ فيها ولا ريتهم الحويجات هذوما الجزئيات محليهم نجموا نعملوهم فاسيلمون في الدار نخليوه مرتاح حبيت زاد الدكتور الناس
0: الاكل زاد الاكل يكون خفيف ما نكثروش من الاكل الاكل يكون في برشا
1: درجه الحراره يقلق ما نخليش ياكل
0: برشا فيبر في برشا الياف اللي يخلي اكل الاملاح اكل بالعرق التعرق هذاك ما مش يخرج ملاح يلزمهم يرجعوا من خلال الماء والالياف اللي ياكلهم بعدوا بالطبع على الملح والسكر بالطبع هذاك السموم
1: هذاك على طول
0: على طول مهما كان
1: الرجيم نتاعو هذاك نحافظوا عليه ديما
0: فهمت وراقبوا حتى ديستانس مثلا خليت مشيت نخدم ونرجع الو سافا لاباس قمت بصور الصباح المراقبه الدوريه ديما. احنا الحق في اللحوم الشعبيه العرب مازال شويه فما بركه في اللحوم الجديده هذه كل واحد
1: صعب شويه
0: صعب شويه حاجه اخرى توا شفت نتعلموا من ازمات كما هكا مثلا في الفترات نتاع خاصه الضوء اذا عندي مصعد ما نستعملوش حتى نجم انا نطلع
1: بظهري نتجنبوا
0: انا هو عباره
1: في الايامات هذه
0: انا في ازمه
1: اعمل شويه سبور
0: صحيح
1: اعمل شويه سبور فرصه باش تحرك شويه الدم تجنبوا المصاعد
0: صحيح
1: وبعد الاخبار دكتور تويكا احنا عندنا موجز الاخبار بعد باش نحكيوا اذا كان لا قدر الله عندنا ناس معناتها عندهم شويه مشاكل صحيه ولا سوء اكسجين في الدار شنو نعملوا وقت يكون مش موجود الضوء هاو كيفاش نتصرفوا ما ندخلوش الامور بعضها ونقعدوا داخلين بعض هاو كيفاش ولا نقعدوا نسبوا في ونتذمروا كيفاش وكيفاش
0: كل واحد
1: نمشيو ديريكتومون انقذ الساعه الحاله هذيك وبعد نحكي في المواضيع الاخرى نعمل وقفه مع الانغام ولا يظن معش ساسين الوقت سليم باش نعملوا وقفه مع الانغام مباشره الان عندنا موعد مع موجز للاخبار ما تبعدوش بعيد احنا قراب منكم ياسر على موجات اذاعه الشباب مواصلين مع ديما لاباس بعد قليل اقعدوا معنا

0: الملابس، مجلة صحية جامعة مع سماح الفرجين.
1: إذاعة الشباب من تونس. عد المشتك تسمع صوت إذاعة الشباب. الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
2: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
1: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش.
3: إذاعة الشباب عد المشتك تسمع صوتك.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: أسعد صباحكم بكل خير. جلسة عمل يوم للمجلس الوطني للجهات والأقاليم ينظر في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030. وزارة البيئة تطلق مؤخرا مشروع الانتقال نحو صفر نفايات من أجل مقاومة التلوث الممتد على 5 سنوات، والذي يشمل في مرحلة أولى ولاية تونس الكبرى. والمنسقة الوطنية للمشروع بوزارة البيئة نسرين القديري أفادت بأن تونس الكبرى تنتج يوميا ما بين 2600 و2800 طن من النفايات المنزلية والمشابهة. اللون البرتقالي في خريطة اليقظة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي يغطي أغلب ولايات الجمهورية باستثناء ولاية القصرين وتطاوين ومدنين. ويشير اللون البرتقالي لإسناد درجة إنذار كبيرة للولايات المعنية جراء درجات الحرارة المرتفعة، والتي تسجل اليوم بين 40 و44 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 45 و48 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي. ومع تواصل موجة الحر وبلوغ درجات الحرارة مستويات مرتفعة بعدد من ولايات الجمهورية، تدعو وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كافة الفلاحين والمنتجين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحد من تأثيرات الحرارة المرتفعة على الزراعات والثروة الحيوانية. في العالم، طائرات حربية تابعة للجيش الأمريكي تستهدف للمرة الثالثة خلال الأيام الأخيرة برج المراقبة البحرية في ميناء تشابهار جنوب شرق إيران بثلاثة صواريخ. لقاؤنا يتجدد بعد أقل من ساعة. ألقاكم بخير.
3: إذاعة الشباب. عدل موجتك. عدل موجتك تسمع صوتك.
0: إذاعة الشباب من تونس. عدل موجتك تسمع صوتك.
6: إذاعة الشباب.
0: الحب اللي ما يوفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
7: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
0: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش. إذاعة الشباب. عدل موجتك تسمع صوتك. شباب من تونس.

0: دي ملابس مجلة صحية جامعة مع سماح الفرجاني.
1: أهلا وسهلا بكم معنا من جديد. 10:37 زميلتنا نسرين قدمت لنا موجز أخبار 10:30 على موجات إذاعة الشباب. مواصلين اللقاء معكم حتى 11 في عدد اليوم الجمعة 17 جويلية 2026 من برنامج دي ملابس. موضوعنا إذن البروتوكول الصحي اللي واجب علينا اتخاذه خلال الأيامات الحر الشديد هذية لتجنب المضاعفات السلبية الخطيرة اللي ممكن معناتها تصير خاصة بالنسبة للذوي الوضعيات الصحية الهشة. ضيفنا الدكتور محمد فاضل غويل طبيب طوارئ. أهلا وسهلا بك من جديد. مواصلين اللقاء دكتور. قبل الأخبار قلنا باش نحكيوا على بعض الأشخاص اللي يستعملوا في الأكسجين وهما في البيوت متاعهم في فترات انقطاع التيار الكهربائي. شنو يلزمنا لتجنب التعكرات الصحية الأشخاص هذوما؟ شنو يلزم العائلة تتخذ من احتياطات وكيفاش تتصرف؟
2: وقبل ما نجاوبك سامح نحب نذكر أي نذابين كل نهار نقيسوا السخان.
1: قرب شوية دكتور
2: الميكرو. نقيسوا السخانة يعني تنجم تكون من تلقى عنده 40 سخانة وما تفيقش بيه وهو قاعد نقول احنا شي يحمل ماء.
1: معناتها يلزم كل يوم كهو ولا في النهار أكثر من مرة تفقدوا السخانة
2: للكبار. خاصة اللي هذوما ذوي الاحتياجات الخاصة معناها الكبار الصغار في السن اللي عندهم أمراض مزمنة اللي مش نحكيو على اللي يستحقوا
1: حتى الحوامل دكتور جايين مش نحكيو عليهم زيادة.
2: الحوامل عندها الحركة الدموية دوبل تاع الصغير ومتاعها هي
1: معناتها لابد من أخذ احتياطات
2: مختلفة. خاطر احنا ساعات يقول لك 40 سخانة خاطر عنده جريب. لا راه تنجم 40 سخانة خاطر عنده ضربة معناها ضربة حرارية معناها الانسولاسيون فما حاجة معناها نقسم الماء دونك لازمنا نسرعوا ونتصلوا بالاسعاف. بالنسبه للحالات الصحيحه احنا كاطباء طوارئ الناس المرضى اللي مستحقين الاكسجين على طول تلقاه معناها الامراض مزمنه لبرشا امراض يستحقوا الاكسجين على طول وعنده الاله اللي تستعمل التيار الكهربائي وهي اللي تخرج تاخذ الهواء نتاع ربي وترجع اكسجين مع كل مره ساعات هكا انقطاع فجئي للتيار الكهربائي. احنا ديما نحبذوا ديما يكون عنده قارورة اكسجين موجوده يعني قارورة اكسجين
1: قاروره احتياطيه
2: قص الضوء من هنا ما ندخلوش بعضنا نحلوا الدبوس الاكسجين. الدبوس هذيك تشدوا على الاقل سويعتين ثلاثه سوايع من زمان انتوا كميه الاكسجين اللي يستحقوا. في الاثناء باش تطلب سيارة الاسعاف مثلا تطلب السامية تطلب الحمايه وحل سيارة اسعاف خاصه لاجلائه الى مستشفى او مساحه
1: لانه المساحه معناتها ديما تاخذ احتياطك عندك ديجا دبوس الاكسجين احتياطيه تحطه باش ما تخليهش ناقص ويتعكر صحته في الاثناء تنجم طويل فتره الانقطاع.
2: بالطبع هذه بالنسبه معناها القاعده العامه فما الناس اللي عندهم لي مويان يكون عنده جينيراتور دو جروب الكتروجين صغير
1: هذيك الحلول الفضله هذيك من الافضل
2: احنا ان شاء الله نلقاو دي جروب سيلونسيو خاطر في لي زابارتمون تعمل حصه ما كي واحد بدار كبيره اسهل ولكن احنا نحكيو بطريقه عامه تكون عندك دبوس اكسجين موجوده ما تحلهاش الا للضروره القصوى خاطر هي على قمشة ساعتين ثلاثه ساعتين ثلاثه عندك الوقت باش تمشي للسبيتار مش تقيم في انتظار التيار يرجع الى غير ذلك. هنا بغي ما ندخلوا بعضنا
1: عندك الوقت باش تتصرف معناتها
2: نرجعوا مريضنا خاطر هو مريضنا كان انت باش تفجع باش تبثلو كلفه
1: باش تزيد تعكر صحته
2: وهنا المستشفيات والمساحات الكل عندهم لي جروب ليكتوجيل ما يتقاسش كيما برشا هياكل حساسه ديما عندهم دي جروب الكتروجين ديما فما تيار كهربائي خارج موجود. دونك هنا ما ندخلوش بعضنا نتصلوا بال 190 وال 198 حمايه مدني ولا السامي ولا سياره اسعاف خاصه اللي عندها الاكسجين باش توصلوا لاقرب مؤسسه استشفائيه خاصه او عامه.
1: المراه الحامل كيفاش تتصرف في وقت اللي تبقى فما ارتفاع شديد في درجات الحراره حتى ما توصلش لك الحاله الاستعجاليه وتخاف على جنينها وتخاف على روحها زي
2: هو احنا فما الادويه نعرفوهم نتاع اللي يطيحوا السخان. مي احسن اسهل حاجه واقل انعكاسات سلبيه هو الثلج. باش ناخذ شكير ثلج نلفهم بشكير ونحطهم في في اماكن
1: النبض
2: من النبض. هنا تلقى الوريد العرق
1: في جنبات الرقبه
2: ولا تحت الابط او في ثانيه الحال بنقولوا احنا بلاصه الورسيس. هذوك مش فما
1: تحت بطنها معناها تحت البطن نتاعها
2: في الثانيه بلاصه الورسيس كان يشوف فيها وتحت
1: الابطين
2: وفي الرقبه. يقول قايل علاش؟ خاطر هو الدم كيش يخرج من القلب يدخل يخرج مثلا ب 40 درجه باش يتعدى باش يلقى حاجه بارده كيما السيستم راديتور باش يبرد. وهذه الطريقه احنا الصغار نعملوا لهم كي تسخن يسخنوا برشا نعملوا لهم بانو ماء 4 درجات مثلا عنده 40 سخانه ماء 36 درجه ونحطوا له ساقيه ومن بعد نهبطوا كل مش السخانه نتاع جسمه تمشي في الماء الكبير. الطريقه اللي هي انجع واسرع وتلطف بالكدا وتهبط السخانه بالطبع. اذا انا ما عنديش حساسيه للباراسيتامول اللي هو ينحي الحراره نجم ناخذ حبه نتاع باراسيتامول اللي تنقص السخانه وديما شربين الماء.
1: نفس يظهر لي الاحتياطات هذوما نعملوهم للبيبي.
2: البيبي قلت لك نحطوه في بانو ماء
1: كاريمون
2: نحطوه
1: نرفرفوا له
2: سقيه بالاول ما نهبطوش من طول ومن بعد براقبته ومن بعد يهبطوا الكل يغطس. مش هكاك السخانه نتاع جسم البيبي نتاعنا يتعدى في الماء ويتلطف. وهنا عشتها في مستشفى بشير حمزه للاطفال كي جاونا صغار هكا ب 40 وكذا كي بدينا نبردوا فيهم بالماء كيما تقول واحد حاجه وتفشت معناتها ورجع يبكي. احنا نبكي عند الصغار نحبوه لانه انه لاباس
1: علامه صحيه
2: كان يبكيش
1: وقتها يبدا مش لاباس.
2: دونك هنا هذه حاجه هايله برشا هامه برشا انه نتفقد ديما عندي ميزان السخانه. عندنا ثلاث حاجات ماذا بينا المواطن التونسي وخاصة اللي عنده
1: يلزم
2: عنده
1: تكون موجودة في الدعم
2: ماكينة تقيس الأكسجين اللي هي توا من التوصيات العلمية أنها تكون وجوبا
1: موجودة
2: في كل حقيبة إسعاف
1: في الدعم
2: ساتيرومتر في كل حقيبة إسعاف توا في الميزاجور متاع 2025. اثنين اللي يقيس السكر لأنه هام برشا خاطر ماذا السكر إذا واحد طاح له سكر ماذا بينا نلقفوا فيه صعب شوية سكر. ثلاثة أكل تقيس التونسيون فما تو لي تونسيومات إلكترونيك برك نعرف نستعملوهم فقط.
1: بربي دكتور هنا فما لي زابليكاسيون تويكا بالهواتف الذكية صحيح القياس نتاعهم نجموا نستفادوا بها ولا لا؟
2: والله شوف
1: وأنا أصح
2: لا هو راه شوف حي الله العلم كتاب لابليكاسيون فيابل والجمعيات العلمية أكدت نجاعتها مانيش
1: نستعملوها صحيح القياس نتاعها
2: فما تليفونات وكذا ويعطيو حتى ديسينال موجود ما شاء الله الانتيجونس ارتيفيسيال قاعده تعاون فينا برشا للتدخل الاولي خاطر اون بو ديتيكتي لانوماليا قبل ما تصير عن طريق هالابليكاسيون هذوما موجود. احنا هذا مش ناس كل عندهم لاكسي للتليفونات الذكيه هذه ولكن هالزاباري هذوما ماهمش غاليين معناتها هي مره برك ولكن يعاونونا برشا لمراقبه المريض نتاعنا وخاصه المراه الحامل. نخافوا على السكر ونخافوا على التونسيون ونخافوا على السخانه ثلاثه حاجات المراه الحامل ديما نخافوا عليها اكثر لانه نخافوا على هي وعلى الرضيع نتاعها. وبالطبع الناس اللي عندهم الامراض المزمنه اللي هما ديما نحتاطوا خاطر شوف حتى من التكلفه انت كمواطن منقذ بحذاك قريبك باش تقيس له انت أنا تنجم تستشير تطلب طبيب العائلة نتاعك ولا تطلب السامي على 190 ولا للاستشارة فقط. راه مثلا عندي مريضي كذا التونسيون نتاعو 12 السكر نتاعو 1 جرام الأكسجين نتاعو 99 ما فماش حالة استعجالية ننصحوه بالتليفون ما بشرط يمشي نبعث له طبيب وصيادلة
1: معناها تقبلوا حتى الاستشارات معناها جست تقول له تطلبوا باش تقول له شنو نعملوا اسكو حالة استعجالية. أنا كنت نسألك دكتور نقول لك الحالات فريمون الاستعجالية خاطر في بعض الحالات الناس يقعدوا مترددين زعما حالة نهز معناتها حالة استعجالية وإلا لين نزيد نستنى شوية يخاف لا يضيع الوقت كوميم يطلب
2: بالطبع
1: 197 198
2: 198 190 علاش خاصة 190 نركزوا عليه لأنه فما طبيب تنسيق فما طبيب اللي هو مش ياخذ على عاتقه المسؤولية الطبية في القرار خاطر السامي هو قسم مساعدة الطبية الاستعجالية طبيب التنسيق ولا طبيب العائلة خاطر كل واحد عنده طبيب العائلة قالوا دكتور راهو هكا وهكا وهكا ولا سامي هاو العلامات شنو رايك؟ خاطر السامي هنا باش تقرر يا باش تبعثوا سيارة انعاش
1: اللي هي يا تقول له شنو
2: يا تقول له فما طبيب في الحومة تو يجيك ولا تقول له فما حتى اعمل كما انا تو حكيت اعمل شويه ثالث كذا ونقعد نفقدوا
1: ريت خطوات عمليه دكتور مهمه جدا باش ما تضيعش الوقت وتقعد متردد ومعناها تعرفش روحك
2: خاصه اذا هو كبير ولا
1: ما تعرفش تتخذ القرار المناسب دونك هما القرارات اللي لازمك تعملهم الخطوات دكتور باش نختموا معاك وانا نشكرك جدا على هالحضور هذا باش نختموا انك قلت لي انت بعد ما توفى القايله نخرجوا نخرجوا صغيرات تتبدل شويه الطقس
2: سبعه تبدا كبرود اذا انا في منطقه ساحليه واحنا ابعد بحر 200 كيلومتر من لبنان معنا البحر موجود اذا انا في منطقه ساحليه نتمشى على الموجه به خاصه بالدوره الدمويه نتاع الساقين نتمشى نشم شمال الهواء برك نتاع البحر يلطف
1: توفى السخانه تهبط شويه تيح شويه نخرجوا نبدلوا شويه الاجواء نهار كامل في الدار معناتها مو سنين ما يسالش الصغار كيف كيف الحوامل
2: في داخل الجمهوريه ما عنديش بحر نخرج فما بلايص اللي فيهم غابه
1: فيهم الظل فيهم الاشجار تبارك الله
2: غابه ما شاء الله بلاد الخضار يا ربي السخانه هذه
1: نتبعوا الظل والنسمه
2: ان شاء الله في
1: ان شاء الله فما النسمه
2: ديما نتذكروا هالكانيكول لانه
1: باش تعرفوا اهميه انك تزرع الاشجار وتحافظ على الاشجار
2: الله يهدي كل انسان قلع شجره
1: والله
2: خاطر فما مشاهد نشوفوا فيها ما نعرفش شكون اخذ القرار باش يقلع شجر راهو شوف تو احنا نعانيو
1: مستحقين قد ما فما اشجار
2: مش يعاون
1: قد ما باش تكون الامور احسن وافضل ونقصوا على رواحنا اللي نحنا معناتها لصالحنا احنا دكتور محمد فاضل غويلي مشكور جدا على كل التفاصيل اللي فتنا بها اليوم نتلقاو ان شاء الله في مواعيد مقبله شكرا لك دكتور شكرا لك ما تبعدوش بعيد مستمعينا الكرام بعض الدقائق ونكونوا على موعد مع فقره صحه ليك اليوم باش نحكيو على المواد اللي يستعملوها لي جون باش يظهر شعرهم وكانه مبلول هو مش مبلول زعما شنو المكون المكونات نتاعها زعما مضره بالشعر والا لا وفماش وصفات طبيعيه ممكن تخلينا نوصلوا للنتيجه هذيا من غير ما نعرضوا شعرنا وفروه الراس للمكونات الكيميائيه اللي ربما تضر بها خاصه مع كثره الاستعمال.

0: صحة ليك.
1: صحة للجميع إن شاء الله، صحة ليا وليكم وللناس اللي تبعوا فينا الكل. مرحبا بكم معنا، يتواصل اللقاء في فقرة صحة ليك. إننا نحب نرحب لبنى دمس، خبيرة في المواد التجميلية الطبيعية. لبنى صباح الأنوار، مرحبا بك معنا.
2: عسلامة، صباح الأنوار، صباح الصحة والجمال.
1: أهلا وسهلا بالجمال وبالصحة، مرحبا بيك. وما يكون الجمال إلا وقت تكون الصحة على العال وخمسة على خمسة. لبنى، ارتفاع درجة الحرارة، هذا هو الموضوع الأساسي اللي كان بحصتنا اليوم. وتعرف هي راي منظومة كاملة، وقت اللي زاد يكون فما ارتفاع في درجة الحرارة وفي الصيف بصفة خاصة، نحب وكل مظهر اللي يكون الشعر متاعنا يظهر مبلول حتى هو مش مبلول، نحبوه المظهر هذاك الصيفي بامتياز وحلو ومزيان ويعطي معناتها هكا مظهر متاع نظافة ومظهر متاع تجميل، يحبوه برشا ليجان.
2: هو حتى مش المحبة معناتها، حتى الشعر ما يشدش بالجبدة معناتها، نقول احنا سشوار معناتها
1: تقول انت نضطروا له معناتها خليها في الاختيار، خليها المظهر يختاروه الناس هذاك المظهر الصيفي إيشوا سيرتو بالنسبة للأولاد، يحبوا المظهر هذايا أولاد ولا بنات. نحبوا نحكيوا اليوم هل المواد اللي تم استعمالها لبنى للحصول على المظهر هذايا، هل ترى هي مكونات صحية ولا لا، تحافظ على فروة الرأس وعلى الشعر، وإلا تهلكوا بعد نهاية السيزون نلقاو اللي الشعر تقصف ولا حالته حليلة ولا أموره ماهيش باهية. احكي لنا، وبطبيعة الحال نجموش نعوضوها ببعض الوصفات الطبية، الوصفات الطبيعية اللي تعطينا نفس اللي فيه.
2: هو جينيرالمون المظهر هذاك معناتها نحكيو هنا على ليجيل اللي نشريوه من المغازات. دونك الباز نتاعهم شنو هي؟ كلهم باز دو مي وفيه غليسيرين كي دي بوليمير والكول، هذه هي كومبوزيسيون جينيرال نتاع جيل كوافون. ايفي موي مش ايفي موي، الايفي موي هذاك المبلول نقولوا احنا جاي من الكومبوزيسيون، ديما نرجعوا للتركيبه، اكثر فيتامينات، اكثر مثلا نقولوا احنا نحطوا فيه بيوتين، نحطوا فيه دي فيتامين بي 12 درشنو دوك كلها كيوا كلمعوا كلي في اسوبليسون، نقولوا تبدا الشعره مبلوله اكثر. دونك جايه من التركيبه، اما هما جينيرالمون كلهم فرد نقولوا باز، الباز نتاعنا هي
1: المكونات الاساسيه نتاعهم هي ذاتها
2: وبوليمير والكول. احنا توا المشكله نتاعنا اللي في البوليمير وفي الالكول، هذوما ديما نلقاو بي في بي الكلمه هذه، في بي والا في ا، هذوما كلهم دي بوليمير، هما اللي يعملونا ما نقولوا احنا كي برشا برشا استعمالات يوميه يوميه. نجم نجم معناتها اذا سخطو يبدا الجيل دو موفيز كاليتي، والا تبدا معناتها اوتيليزاسيون اكسيسيف، نقولوا احنا ديما ديما
1: افراط معناها في الاستعمال نتاع المواد هذيا.
2: هذيك وقت يولي يعمل لنا شنو مع الحاجات الخايبه اللي يعملها لنا، ينجم يعمل لك القشره، ينجم يشيح لك، على خاطر اللي جيل هذوما فيهم كمان نسبه نتاع كحول، دونك الكحول يجبد الزيوت الكل يشيح، واللي في بلاكاجك اللي بلاك الشعر هذيك شنو معناها؟ معناها انت باش ما تخليهاش تتنفس الشعره، تبدا مغلفه الكل بك الجيل هذيك باش يعطي اللي في مويه هذيك، دونك الشعره متنفس. نقولوا احنا لهنا يساجي دو نسفيكسي دو كوير شيفولو، عباره على انسان نسفيكسي معناتها تتسد عليه
1: خنقتها الشعره معناتها.
2: هذا هو اللي فيه اللي تعمله لنا. وزيدا معناتها فما دي البو سنسيبل، الراس يبدا سنسيبل ولا انسان صغير برشا،
1: فروه الراس نتاعو ما تتحملش.
2: ما تتحملش، والا هو يبدا عنده امراض من قبل، تعملوا له مودوتات، الوجع في الراس، لي فيرتيج، الدوخه، واللي الزاز معناتها ضيقه التنفس، هذوما الكل ينجموا يكونوا عوارض من الجيل اللي نستعملوا فيه الشعر. معناتها ماذا بينا حتى كان تستعملوا مره مرتين في الاسبوع مش ديما، ونبعدوا على لي غاسين، مثالش حط على الشعره
1: اما بعيد على الراسين.
2: الشعر الغاسين ديما غلفها مثالش بالزيت على قد مش باش يظهر بالجيل، الزيت ديما يحمي الشعره من البينيتراسيون تاع لي برودوي شيميك. نحطوا شويه زيت، نحطوا جيل دالويفيرا، ومن بعد نعملوا الجيل نتاعنا. احسن حاجه معناتها للعنايه بالشعر في الصيف.
1: واضح.
2: الزيت ماذا بينا نوات كوكو، زيت جوز الهند، لانه يقاوم الحراره.
1: احسن زيت للشعر،
2: اي ما يتحرقش. زيت جوز الهند ما يتحرقش بيسا، معناتها فيه دي زونتي اوكسيدون قويين، دونك وزاد ما يلبسش الشعر وما يخليهاش بها كلها غرفه ولا حاجه. دونك نعملوا جوز الهند ونعملوا لالويفيرا وبعد نحطوا لي جيل نتاعنا اللي نحبوا عليها.
1: وقتا نبداو متهنين اللي الشعر نتاعنا معناتها مش باش يكون عنده انعكاسات على صحته، باش يقعد لابس عليه حتى سيزون كامله. لطف عليك لبنى مريضه. كنا توا نحكيو هذا من اللي فيه نتاع معناتها من ارتفاع درجات الحراره، واحد يدخل من مكان سخون ياسر الى من فضاء سخون الى فضاء بارد، هذه هي تكون النتيجه. ان شاء الله لاباس.
2: يا عايشك، شكرا.
1: شكرا لك على التزامك بموعدنا رغم اللي انت مريضه. اللطف عليك. الجمعه الجايه ان شاء الله تكون في صحه احسن وخير. شكرا لك لبنى، يعطيك الف صحه، ان شاء الله لاباس. شكرا. هكا نكون وصلنا معكم مستمعينا الكرام لختام لقانا في برنامج ديما لاباس. اجمل تحيه سليم القصيبي رافقني في الجانب التقني، غفران بن ابراهيم في الديجيتال، وسماح بن عيسى الفرجاني من جانب الميكروفون. بقيت اوقات ممتعه على موجات اذاعه الشباب، ان شاء الله ديما لاباس.

0: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.
1: تحب تعيش الجو التحدي الحماس من غير ما تحتار؟ تبعنا في سامر كويز، جوائز قيمة في الانتظار، وصولات شراء لآلات كهربائية وإلكترونية منزلية، اشتراكات على أقوى المنصات التربوية للمراجعة الصيفية، هدايا تربوية وألعاب فكرية، إقامات في أحسن النزل والمناطق السياحية، مجموعة مواد تجميلية لبشرة جميلة ونقية. لمناسبتنا الصيفية أشهى الحلويات التونسية، تذاكر ليكم ولصغاركم في أهم الفضاءات الترفيهية، وبرشة برشة برشة جوائز أخرين الأغلى متابعين.
0: سمر كويز من الاثنين للخميس،
2: من ماضي ساعتين للأربعة.
0: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.
2: الفنان مشوار وحكاية تتلخص في كل غناية، مع كل حصة نعيش رواية،
3: مع كل حصة نعيش رواية.
2: 100% في 100% تبعنا وقوي في الصون. 100% 100% فنان حبيتوه، 100% تبعتوه وغناه حفظتوه. 100% موزيكا، جديد كلاسيكي عصري ورومانتيكا. ورومانتيكا تبعنا في 100% وزيد في الصون. 100%
4: مرحبا بكم في 100% على إذاعة الشباب، معكم خالد الشابي ويصال السنوسي. اليوم رحلتنا باش تكون خاصة بالفنانة المصرية أنغام، واللي باش نرجع معاها للتسعينات، في بداية التسعينات من أنجح ما غنيت، وممكن هذه الغنية اللي ساهمت في انتشارها عربيا، غنيتي يا طيب. نسمعوا أنغام ووالدها الموسيقار محمد علي سليمان.

0: قالوا عليه طيب
1: طيب
0: خليك هنا من قلبي قريب
1: قريب
0: وكفاية تكون إنسان في زمان

طيب. رحلتنا متواصلة معكم في 100% لإذاعة الشباب، ومازلنا مواصلين رحلتنا مع أنغام اللي باش نسمعها في غنية شنطة سفر. الغنية هذه اللي صورتها عام 1993 مع المخرج عاطف الطيب.

0: حتى سنة، أنا عايزة لحظة تضمنا أنت وأنا.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: أهلا بكم من تلقوا هاكاثون الذكاء الاصطناعي في تونس بداية من اليوم ولغاية 19 من جويليا الجاري ببادرة من جمعية التونسيين خريجي المدارس العليا في إطار شهر الكفاءات التونسية بالخارج. التظاهرة تجمع كفاءات شبابية من تونس والخارج بهدف تطوير حلول تعتمد على الذكاء الاصطناعي لمعالجة تحديات الشركة الناشئة. رئيس جمعية التونسيين خريجي المدارس العليا أمين علولو:
4: شهر الكفاءات ديسبورا مانث هي في نسختها الثالثة السنة. التظاهرة هذه فيها عديد المحطات. السنة باش تنطلق من 17 ل 19 جويليا عن هاكاثون. المحور اللي تنضوي تحت كل التظاهرات السنة هي الذكاء الاصطناعي. AI هاكاثون فريد من نوعه، خاطر باش يضم في نفس الوقت طلبة توينس من تونس وتوينس من خارج باش يرفعوا تحدي نتاع تجديد وابتكار بالذكاء الاصطناعي، تحذير كفاءاتنا واولادنا من ناحيه التعليم والتكوين، وتحذير شركاتنا من ناحيه التغييرات نتاع الوظائف والشغل اللي باش يرافقها الذكاء الاصطناعي، واللي اليوم قاعدين نراو فيه ماهيش حاجات فرضيات تيوريك، هذه حاجات قاعدين نراو فيها على ارض الواقع اليوم. نلتقيو بالايكو سيستيم دينوفاسيون لونتربريز نتاعنا والستارت اب شركات الناشئه للمستوى الرهانات هذه جديده.
3: كلية العلوم الاقتصادية وتصرف بصفاقس تعلن عن انطلاق التكوين في الإجازة الوطنية في تحليلات الأعمال، ويجمع هذا الاختصاص الجديد بين علوم التصرف وتحليل البيانات والتقنية الرقمية لتكوين كفاءة قادرة على اتخاذ القرارات الذكية في عالم الأعمال. سبتمبر المقبل انطلاق النسخة الثانية من القرية الصيفية للطلبة بقربة، حيث تتضمن مجموعة واسعة من الورشات التفاعلية والأنشطة الثقافية والبيئية والمخيمات الترفيهية التي تؤطر الأطفال والشباب. في العالم، الكويت تعلن اليوم أن إيران استهدفت محطة لتوليد الطاقة وتحلية المياه وألحقت بها أضرارا واسعة. الرئيس الأوكراني قال اليوم إن عدد أشخاص سقطوا بين قتيل وجريح إثر الضربات الروسية بمسيرات وصواريخ في أنحاء مختلفة من أوكرانيا. لقاؤنا يتجدد بعد أقل من ساعة، ألقاكم بخير.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
5: عدل موجتك،
1: تسمع صوتك.
6: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
7: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف.
6: صنعتي في دايا ونبيع في خدمتي على الانترنت، كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
8: تربينا بالكليل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاها
6: في عمرنا هذا، وانا نفكر في السي ان اس اس.
9: صناعية، حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا. ما ناقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدوا في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظموا، نطوروا خدمتنا، نحسنوا وضعيتنا، ويكون عنا سي ان اس اس، ونحافظوا على استقلاليتنا وما نضطروش نغيروا في الطريقه اللي نخدموا بها. مادامنا نخدموا بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعيه بلادنا.

0: فنان مشوار وحكاية تتلخص في كل غناية مع كل حصة نعيش رواية
1: مع كل حصة نعيش رواية
0: 100% في 100% تبعنا وقوي في الصن 100% 100% فنان حبيتوه 100% تبعتوه وغناه حفظتوه 100% موسيقى جديد كلاسيكي عصري ورومانتيكا رومانتيكا تبعنا في 100% وزيد في الصن 100%

بتحبها ولا هكا؟ غنيت معكم أنغام في 100% لإذاعة الشباب. الغنية هذه اللي صورتها عام 1999 مع المخرج خالد مرعي، وإحنا مش نسمع معكم توا أنغام في غنية سيدي وصالك اللي صورتها عام 2001 مع المخرج أحمد المهدي.

عمري معاك الألبوم هذية يرجع لعام 2003، والغنية هذية صورتها أنغام مع المخرج أحمد المهدي. وإحنا باش نمشيو لعام 2007 مع أنغام بألبوم كل من قرب، واللي زادة صورتها أنغام مع المخرج أحمد المهدي.

هكا نوصلوا معكم الختام لقائنا اليوم في 100% لإذاعة الشباب. باش نخليكم مع أنغام، حالة خاصة جدا لألبوم هذايا اللي خرج عام 2019. أجمل تحيات خالد الشابي ويصال السنوسي.

0: الفنان مشوار وحكاية تتلخص في كل غناية، مع كل حصة نعيش رواية،
1: مع كل حصة نعيش رواية.
0: 100% في 100% تبعنا وقوي في الصون. 100% فنان حبيتوه، 100% تبعتوه وغناها حفظتوه. 100% موسيقى جديد كلاسيكي عصري ورومانتيكا. ورومانتيكا تبعنا في 100% وزيد في الصون. 100%
2: إذاعة شباب من تونس،
3: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية، نفس الروح نفس الإحساس.
4: نفس الإحساس
3: من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
4: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: عدل موجتك تسمع صوتك. خواتنا، ناسنا، صحابنا وحبابنا، بلادنا، بلادنا، جونا، حسنا، زغريتنا، فوشيكنا وتفرشيكنا، بلادنا، بلادنا. باك بلادنا متاع بيهاش بانك يقربك من بلادنا بامتيازات وخدمات للتوانسة في الخارج، تسهيلات وتخفيضات على تمويلات السكن وعلى عمليات التحويل من الخارج، مع الحماية القانونية اللي تضمنها لك بلادنا سيرينيتي وبرشا امتيازات أخرى. باك بلادنا متاع بيهاش بانك للتوانسة اللي عايشين في الخارج.

0: جرين تالك. جرين تالك، صوت البيئة، آخر الأخبار والقضايا البيئية، تحليل، نقاش، تحديات، مبادرات وحلول. جرين تالك، من أجل وعي بيئي يعيش معنا. جرين تالك مع هند السعيدي.
1: أهلا وسهلا، وهذا هو شعارنا مستمعينا ديما، من أجل وعي بيئي عيش معنا. نسلم عليكم، مرحبا بكم في عدد جديد من جرين توك. حتى نص نهار، حتى الماضي ساعة مع بعضنا توا نص نهار ودقيقتين، أكيد لا حديث إلا على الحرارة، لا حديث إلا على التغيرات المناخية، لا حديث إلا على المصطلحات اللي تعودنا عليهم. اليوم كي نتحثوا على المناخ، نتحثوا على الحرارة، نتحثوا على الطاقة، نتحثوا على استنزاف الطاقة والكهرباء، وش عمل الكهرباء فينا الفترة هذه. طبعا إن شاء الله ربي يحفظ الجميع، نحييكم الكل، شكرا لكم على اختياركم موجات إذاعة الشباب. نحيي كل الناس اللي يسمعوني فينا في مواقع العمل، فقط ردوا بالكم على رواحكم، نخيروا باش تكون معاكم المظلة، خاصة الناس اللي يخدموا تحت وطأة الشمس. أيضا نحيي برشا ناس يسمعوا فينا في الطرقات والمبوتياج، شنو عمل فيهم مع ارتفاع درجات الحرارة بالنسبة لليوم. نهير الجمعة اللي نبهونا به برشا نهار هذايا، ارتفاع درجات الحرارة، حتى طبعا انذار من المعهد الوطني للرصد الجوي، وحديث عن ارتفاع كبير لدرجات الحرارة اليوم، وأيضا رقم قياسي في جندوبة 48.7 في درجات الحرارة. إن شاء الله ربي لطف الجو، ربي يحفظكم جميعا. مواضيع متعددة، ولكن اليوم نتحدث بصوت المناخ، نتحدث على الحرارة، نتحدث على التكييف اللي طبعا برشا أسئلة وبرشا حديث على الحرارة اللي اليوم تفرض روحها، ونبحث ديما على حلول، نتحدث على صحافة الحلول من خلال طبعا جرين توك. هل أصبح التكييف اليوم مع موجات الحر ضرورة لا خيار؟ نسأل أيضا كيف يمكن أن نواجه ارتفاع درجات الحرارة دون استنزاف الطاقة. في الحلقة هذه زاد نناقش التبريد الذكي كأحد الحلول للتعامل مع الحر الشديد وترشيد استهلاك الكهرباء. أيضا باش نسلطوا الضوء زاد على الغابات، ما ننسوش غاباتنا في تونس اللي تواجه كل صيف خطر الحرائق، وفي ظل التغيرات المناخية أرقام للأسف من 2011 حتى للتو، خلينا نحصر رقم كبير إن شاء الله. بعد أيضا نقف ونتحدث على نتحدث بالأرقام. أيضا نتوقف عند دور الصحافة البيئية في العالم العربي، ونتحدث على صحافة الحلول، باش يكون حاضر معنا ضيفنا، وسعيدة باستقباله طبعا صحفي من اليمن، هو رئيس الشبكة العربية للصحافة العلمية، سي أحمد. إن شاء الله بعد شوي يكون حاضر معنا زميل أحمد، شكرا لي على حضوره. أيضا سي زهير الأندلسي حاضر معنا، خبير في التبريد، وكنت حثوا على التبريد، نتحثوا على الكليماتيزور أكثر اليوم، باش نتحدثوا على الكليماتيزور. أيضا مش نحكيوا على المناخ بعد شوية، المناخ وكيفاش نتكيف اليوم، مصطلح تغيرات المناخية ربما تغير، بالعكس اليوم يلزمنا نتحدثوا على التكيف مع المناخ، التغيرات المناخية واقع اليوم، كيفاش نتكيف مع المناخ. باش يكون حاضر معنا الأستاذ في طبعا علم المناخ سي الحبيب أبو بكر، حاضر معنا إن شاء الله بعد قليل. نحيي كامل الفريق، سليم في الإخراج التقني، غفران في ديجيتال، هند السعيدي معاكم، مرحبا بكم، إن شاء الله نلطفوا لكم الجو أكيد عبر ذبذبات إذاعة الشباب.

0: نواصل معكم. مرحبا بكم، أهلا وسهلا بكل المستمعين. 21 ولاية تونسية مصنفة من مجموع 24 ولاية تصنيفها على مستوى اللون البرتقالي، والخارطة اليقظة الحرارية اللي دارت برشا على صفحة التواصل الاجتماعي بالنسبة لليوم ارتفاع درجة الحرارة. الحرارة فعلا لم تعد معناتها أيام صيفية اللي قبل معناتها نعرفوها، اليوم ولا واقع مناخي جديد يتكرر بوتيرة أكبر من عام العام. درجات حرارة تجاوزت الأرقام القياسية، تأثيرها على الصحة والطاقة والأنشطة اليومية لنا أيضا، كلها تفرض علينا سؤال، أو اليوم كيفاش يلزمنا نتحدث ونتكيف مع المناخ مع هالواقع هذايا. وسعيدة باستقبال الأستاذ الجامعي المختص في علم المناخ سي الحبيب أبو بكر. مرحبا بك سي الحبيب، أهلا وسهلا سي الحبيب. مرحبا بك، أهلا وسهلا على موجات إذاعة الشباب قرين توك معاك، أهلا وسهلا بك. نتحدث على المناخ، حتى من تقديمي في بداية الحصة سي الحبيب، يعني المواطن اليوم والمستمع اليوم والتونسي تعود على اللون البرتقالي وتعود في خريطة اليقظة الحرارية أو حتى وقت للأمطار، وأيضا تعود على مستوى التغيرات المناخية وعلى أيضا كلمة التطرف المناخي. اليوم هل نحتاج فعلا إلى ثقافة جديدة للتعامل مع الصيف اللي في كل مرة ربما ترتفع فيه درجات الحرارة بوتيرة كبيرة برشا، تغيرات مناخية اليوم، ولا واقع فعلا سي الحبيب؟
1: شكرا أخت هند، مرحبا بك وبكافة المستمعين. في الواقع لما نتحدث عن التطرفات الحرارية أعتقد أنه يجب أن نضعها في إطارها. أولا احنا نعيش في فترة تشهد تغيرات مناخية متسارعة من حيث الحدة ومن حيث التنوع، لأن احنا نعيش في منظومة مناخية. هالمنظومة المناخية بسبب غازات الاحتباس الحراري تشهد تدريجيا تغيرات، ومن مظاهر هذه التغيرات هي أولا ارتفاع درجة الحرارة في العموم، ولكن أيضا امتداد الفصل. أنت قلت فصل الصيف، أنا في الواقع أحب أن أقول الفصل الحار والفصل الساخن، لأن الفصل الساخن ما عادش يقتصر على أشهر الصيف جويلية أوت، فالفصل الحار التسع أصبحت موجات الحر وموجات القيظ تبدأ مبكر من شهر ماي، أحيانا حتى قبل شهر ماي، وتمتد حتى لشهر سبتمبر وشهر أكتوبر وأحيانا حتى نوفمبر. إذن هذا المؤشر الأول على هذه التغيرات المناخية. المؤشر الثاني هي أننا خلال السنوات الأخيرة يعني بدأنا في تجاوز أرقام قياسية. أنا أمامي على سبيل المثال سنة 2023 في جويلية 23 سجلنا في تونس عاصمة 45.9، سجلنا في قليبيا 42 درجة، في نابل 44.9، يعني بكل عام ولينا نحطم مع الأسف في أرقام قياسية في فترة متسارعة فترة قريبة. وذاكرتنا ربما ضعيفة شوية، ننساو موجات القيظ نتاع 23 لأن اللي جينا تنسينا في السابقة. ثم أيضا موجات القيظ هذه زادت من حيث الحدة نتاعها والامتداد، كانت قبل فينا نهار نهارين سخونة تتعدى، ولكن توا من حيث الامتداد ولينا نعيش موجات قيظ نتاع أسبوع أسبوعين ثلاثة، وهذا يجرنا إلى ضرورة أن نبحث عن آليات للتأقلم. احنا نعيش هذا الواقع مش فقط في تونس، نعيشوه في البلدان المتاخمة لنا في شمال حول البحر المتوسط مثلا في أوروبا، وربما هذا يدعونا إلى مزيد العمل على التأقلم والاستعداد للقادم، لأن المؤشرات كلها تشير لأن الاحترار المناخي يعني أصبح لا فعلا. شك فيه.
0: هو سي الحبيب، سي الحبيب فقط معناتها من بعد نحوصل ونختم، لأن اللي صار في فرنسا وانت معناتها معيشت أيامات في فرنسا، اللي صار في فرنسا هو ربما درس يزن تتعلم منه بقية البلدان، لأن اللي صار في فرنسا انذار كبير برشا، حديث على وفيات، اختناق فعلا على مستوى درجات الحرارة والشمس شنو عملت غادي.
1: هو صحيح هذا، احنا معروف انه احنا بلدان ساخنه بلدان تاعنا سخونه وعندنا قدرات على التكيف، لكن اللي يقع في اوروبا انه موجات القيد هذه قاعده تتراكم عليهم وما همش مهيئين لها. احنا في حتى في حياتنا اليوميه متاقلمين، هما في المؤشرات نتاعهم مثلا في اوروبا في فرنسا بدايه من 35 درجه مئويه يبداو يعملوا الاليرت، يبداو يعملوا الانذار. احنا يظل في اغلب مناطق تونس كي تبدا 35 درجه حتى اللي يكون قريب البحر ما يمشيش البحر كل ما نموتوش. احنا اليوم 35 درجه ماهيش انذار، بينما هما يبداو يموتوا، لان احنا عندنا قدرات على التاقلم، قدرات طبيعيه. احنا على سبيل المثال في البنايات نتاعنا احنا نبنيو بالحاجات المتاقلمه وندهنوا البنايات نتاعنا باللون الابيض اللي ما شفش السخانه، ونقولوا نبيض ونقولوا نبيض ونستعملوا اللون الابيض والبياض وغير ذلك، لكن مع الاسف هم ما عندهمش اللون الابيض هذايا. فاحنا مع الاسف بعض التقاليد فما اللي يقلدوا يبدا يدهن في داره باللون الاسود ولا الاحمر ولا الازرق ويقول هاني مبيض. ففي الواقع احنا لازمنا نرجع نفكروا في هذايا. ثم بربي بالنسبه للموجات الحر هذايا، الحر او القيد، فما المصطلحات احنا ساعات فما شكون يقول موجات الحراره مش صحيح هذايا، لكن الاخطر منها ريحة النهار تبدا سخون. الاخطر هذايا في اوروبا اللي فاقوا به هذايا اللي قاعد يتسبب في في الوفيات الكبيره هي الموجات الحر الليليه خاصه، لانه هذا احنا نعيش فيه مع الاسف في الايام الاخيره. لانه حتى ولو تكون فما حراره مرتفعه في النهار المواطن يبدا ينتظر فتره ما يسمى بالراحه الليليه لوريبي نوكتور باش بدنه يسترجع انفاسه وباش ينجم يرقد وباش يرتاح. اذا في الليل درجه حراره ما تفوتش ما تطيحش تحت 20 درجه نسميها نوي توبيكال، درجه ليله مداريه. لكن احنا تجوزنا تولينا فوتوا 30 درجه دونك هذيك فتره الراحه الليليه اذا كان ضاعت علينا راهو الجسم بعد نهارين ثلاثه اربع خمس ايام خاصه ذوي الاحتياجات الخاصه او ذوي الهشاشه الصحيه او الاطفال او الشيوخ راهو ما عندهمش قدره على المواجهه. فهذايا هام جدا. احنا في تونس بالنسبه مقارنه بالبلدان الاوروبيه رانا نبقاو ديما محظوظين، لانه على الاقل رغم انقطاعات الكهرباء ورغم كل شيء يكون عندنا ديما عندنا امل ان مش نروحوا للدار ولا نمشيو للاداره نقاو مكيف. هما ما عندهمش هذايا،
0: والوضعيه صعبت بالنسبه لامس ولا ليمات هذه، الوضعيه صعبت حتى من خلال التكييف، لانه انقطاعات وتعرف معناتها الاستراتيجيه اللي توخذها ستيج مؤخرا يعني في
1: اخف
0: الاضرار. نعم هذا هو هيك علاش انت تو عملت لي معناتها طبعا تخلص مهم جدا للفقره المواليه اللي بعد شوي باش نتحدثوا على التكييف ونتحدثوا على الطاقه الشمسيه. وشكرا ليك على حضورك معنا وعلى كل تفاصيل الأستاذ الجامعي المختص في علم المناخ سي الحبيب بكر.
1: شكرا.
0: تحياتي ليك ونلتقي إن شاء الله في موعد قادم. شكرا.

0: جرين توك. جرين توك صوت البيئة، آخر الأخبار والقضايا البيئية، تحليل، نقاش، تحديات، مبادرات وحلول. جرين توك من أجل وعي بيئي يعيش معنا. جرين توك مع هند السعيدي.
1: أهلا وسهلا بكم. نتحدث على المكيف، من المكيف إلى الطاقة الشمسية، كيف يصبح التبريد أكثر استدامة. اليوم نتحدث على التبريد في زمن التغير المناخي منذ قليل، معناتها أكيد مع تحكينا برشا على المناخ، وما زلنا اليوم الحصة أكيد فيها برشا تفاصيل في الإطار هدايا. زعما نجمو نعملو تكييف ذكي مستدام يا سويكان.
2: Yes, we can.
1: معنا السي زهيل اندولسي، طبعا كاتب عام الجمعية التونسية للتبريد والتكييف الهواء، وأيضا هو مهندس وخبير في التبريد. مرحبا بك، أهلا وسهلا سي زهير، نورتنا.
3: يعطيك الصحة
1: مدام هند، الميكرو
3: يعطيك الصحة مدام هند، نشكر على الاستضافة واهتمامك بالقطاع، قطاع التبريد والتكييف.
1: متسلح بالمظلة سي زهير.
3: متسلح بالمظلة تحميني في الشمس
1: جداً.
3: من الأشعة، وفي الظل تمكنني بالمروحة، نسميها كمروحة لأنه نعرف لما سرعة الهواء تترفع تنقص درجة الحرارة، يعني لكن نستعملوها للحماية من الأشعة الشمسية ونستعملوها للتبريد في الظل في الأماكن.
1: نعم ننصح بها برشا الفترة هذه خاصة، إن شاء الله ربي يحفظ الجميع. كما كنت استمع سي زهير، معناتها ارتفاع درجات الحرارة وتونس معناتها كما البلدان العالم الكل تحت وطأة الشمس وموجة الحر، ونتحثوا على معناتها المواطن أبسط حاجة يقول لك كما تحدث الأستاذ الحبيب منذ قليل، نروح للدار وتنحل مكيف، وكان لازم نحل اكثر من مكيف الكليماتيزور، و مع الاستهلاك الكبير برشا للطاقه. اليوم قديش يستهلك المكيف من الطاقه تقريبا من كهرباء، ولا انت وكيفاش
3: هو مدخل صغير قبل التكييف والتبريد والتكييف؟ ليس مكيف فقط، حتى الثلاجه راهو
1: أكيد
3: تتاثر بسخانه،
1: ممكن حلينا الفريجيدير.

0: أكثر من 3 ملايين مكيف، لأنه كي نحسب 3 ملايين العائلة أكثر من مكيف في كل بيت. المعدل هذا معدل استهلاك الطاقة للمكيف هي تقريب يعني 750 وات لكل مكيف.
1: وات
0: يعني شمعة كلها بالدرجة تأكل 750 وات لكل مكيف في الساعة. العمل تاع المكيف يتراوح بين 12 و16 ساعة في اليوم عمل. يعني لما تحط لك الكليماتيزور خطوه يخدم ويسكت، توصل درجة حرارة المبرمجة يسكت. عمل متاعه أحسب 12-15 ساعة معدل عمل في 750 وات في سعر الكيلوات متاع ستاك آلاف المليارات. ثم آلاف، ثم تقريبا 2000 مليار مليون دينار تونسي تستهلك يوميا طاقة للمكيف وللثلاجة. يعني أرقام كبيرة. وهنا جاء التكييف الذكي والتبريد الذكي للاقتصاد في الطاقة، والاقتصاد هذا يكون راهي بمجرد معرفة كيفية الاستعمال. كيفاش نختاروا المكيف؟ اليوم المكيفات متاعنا وتنتج وتصنع 3 مناخات: مناخ المعتدل، مناخ الحار، والمناخ الاستوائي. يعني أنا لما نشتري مكيف، ثم مكيفات أغلب المكيفات متاعنا ما يخدموش فوق 43 درجة. إذا تجاوزوا 43 درجة أكل الفريون ولا الغاز في فيست الدائرة نتاع المكيف ما تتحولش من بخار إلى سائل. لأن هذيك محسوبة باش تحول كلية من بخار إلى سائل يلزم درجة الحرارة المناخ القصوى 43 درجة. كي نوصلوا 44 و45 و46 المكيف بيدو باش ما عادش يخدم. أنا حتى عندك مكيف إلا أنه ما يشتغلش. اليوم يلزمنا نغيره. احنا اليوم في تونس يلزم يكون عندنا بالشدة الحرارة يلزمنا نطلعوا للتروبيكال للمناخ الاستوائي اللي هو 53 درجة. يعني ينجم حتى 53 درجة المكيف يخدم ويعمل. اليوم برشا مكيفات
1: مرتا برشا حاجات ويجب ما تتغير.
0: لازم ما تتغير الذكي
1: حتى من تصنيع ومن
0: بالضبط. هنا الذكاء بتاع التكييف والتبريد تبدأ من المصمم. تبدأ يمشي للمصنع، للبائع، للموزع، للمشتري كي تشتري مكيف ولا ثلاجة. المفروض تعرف عندك بعض المعلومات من الذكاء. المعلومة هذه أنك قبل ما تشري ثلاجة خاصة بهالغازات الجديدة اللي ما عندهاش تأثير بس حراري ما تأثرش في السخانة إلا أنها عندها خطر آخر وخطر الاشتعال. دونك يلزمنا احنا كي نشريو ثلاجة ونشريو مكيف نعرفوا هالكثافة، يعني معدل كثافة الغاز في المتر المكعب تاع المكان اللي تحط فيه الثلاجة متاعك كل المكيف متاعك اللي هو ما يتعداش 8 جرامات في المتر كوب. هذه من يلزم البائع يعرفها. كيف يجيك مستهلك ويشري مكيف ولا يشري ثلاجة، من أحد الأسئلة تعطيني مساحة ولا كتلة المساحة اللي تحط فيها المكيف هذه ولا الثلاجة باش ما يتسبب ليش غدوة في مشكلة. يعني نبرد نبرد ولا نبرد لكن نتعدى لمشكلة أخرى. دونك هنا يلزمنا نتعاملوا بذكاء عندك في كل سلسلة المراحل من اللي تفكر تشري كليماتيزور نفكروا نصنعوا كليماتيزور إلى نهاية الحياة.
1: هو ظهر لي الخطوة الأولى للتغيير هي تصنيع انطلاقا من تصنيع.
0: هو تصميم، هو مصمم
1: يعني هو مصمم يطلع أكثر
0: إيش في معناها تروبيكال. يلزم شفت هيك البطارية والرادياتور البراني باش أماكن سخونة مش تكون أكبر. لأنه باش يبرد أكثر الغاز لك يبرد ويولي يتحول من بخار إلى سائل.
1: يعني باش نستهلك أكثر طاقة سيزوهاي.
0: لا مش بالضروري يستهلك طاقة. مش بالضروري يستهلك أكثر طاقة بالتقنيات الجديدة اليوم بالإنفرتر. بالتقنية الإنفرتر هذه الانعكاسية نعكس التيار من من من مستمر من كونتيني لألترناتيف والعكس باش يعني تربحنا في طاقة كبيرة. استعمال هالوسائط التبريد الجديدة هذه ما تسببش في الأسباب الحرارية كيف تربحنا في طاقة. تقريبا نربحوا في التقنية الإنفرتر من 25-35% ونربحوا حوالي 10% في الغاز. يعني ممكن نربحوا 45%. يعني تكلفة الزيادة هذه في كبر المكثف باش نسترجعها من الاستهلاك. على هذا اليوم نحرصوا ونحرص على كنت نحكيه كجمعية احنا كجمعية تونسية للتبريد. وانا نشكر في الخصوص الوحدة الوطنية للأوزون اللي وعات الفنيين لكن نتمنى تو يوعيوا المستهلك والمستهلك توعى بالإذاعات لما نحبوا نوعوا.
1: شنو أكثر الأخطاء اللي يقع فيها المستهلك سي زهير؟
0: أول حاجة في تحديد الآلية الكليماتيزور ولا الثلاجة ولا العطار والجمع.

0: الخزان مش ياخذ هيك البريزنتوار، هو يلزم يختار المعدات اللي يستعملها 100%. مش بيستعمل 100 لتر في الثلاجه، يستعمل يجيب 200 لتر، راه بيستهلك له اكثر ضوء.
1: هاي.
0: ولا مكيف تاعنا في ميل يمشي حتى 1200 هذاك او اول اخطاء. اثنين، في اماكن وين يثبتها، وين يحطها؟ في الدار، في الكوجينه، ما تحطهاش في ممر هوائي، ما تحطهاش في شباك تدخل اشعه الشمس في الثلاجه. بالنسبه للمكيف ما تحطوش كيف كيف في مكان فيه خروج هواء، تغيير هواء كثير. معناها لما يسحب الهواء هذا اللي يجبد الهواء المكيف بجنبه الشباك محلول المحلول، راه باش يبدا هواء سخون، والمكيف معمول باش يدور الهواء مش باش يجدد الهواء. لازم الهواء يدور يبرد شويه ويعاود يبرد لين توصل لدرجه المرغوب فيها.
1: نعم.
0: الاختيار ده بعد ثم زاد اختيار شنو هو نوع وسيله التبريد الموجود داخل المكيف ولا الثلاجه ولا في الاليه المستعمله في الاماكن التجاريه.
1: وهكاك يحافظ على الطاقه ويحافظ على جيبه، زاد طاقه فلوس وزاد
0: الطاقه، يحافظ على جيبه ويحافظ على المناخ.
1: والمناخ
0: اليوم عندنا طبقة أوزون الحمد لله تقريبا ميدان التبريد ما عادش يأثر فيها، إلا أنه مشكلتنا اليوم في استهلاك طاقة كبير بعدم استعمال جيد للمكيفات.
1: نعم.
0: ما يعملش بطريقة صحيحة، ما يستعملش بطريقة ما، يعني المكيف معمول باش يخدم 25 و26 هو صحيح عطاك أعطاك إمكانية أنك تهبطوا ل 18 لكن غلط. راه أنا بالنسبة لي نمشي حتى المسلمين نقول لهم غالطين تعملوا 18 درجة، لأن المكيف المفروض باش يكون يعني نتعامل معه معاملة جيدة ما يهبطش تحت 22 درجة.
1: هذا 22 درجة
0: ما يهبطش تحت 22 درجة المفروض، ما تنزلش تحت 22 درجة. راك إذا باش تعمل تحت 22 درجة راك باش تستهلك ضوء 30 و40% أكثر.
1: ما كفناش الوقت، رجعنا مرة أخرى سي زهير. البرنامج هذا شكرا لك لضحات مهمة جدا ونقاط مهمة سي زهير الأندلسي المهندس والخبير في التبريد وكاتب عام الجمعية التونسية للتبريد وتكييف الهواء. تحياتي لك ونلتقي إن شاء الله في موعد قادم. شكرا. موجز الأخبار بعد شوية مع سلوى.

0: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار
2: من إذاعة الشباب، نحييكم في هذا المواد الإخبارية. المعهد العالي للغات بجابس يحتضن يوما أعلاميا ثانيا حول التوجيه الجامعي في إطار سلسلة الأيام الوطنية للأعلام حول التوجيه الجامعية التي تنظمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحت شعار تختار اليوم لتقود غدا. باستا يكفي عنف، مشروع يهدف لمقاومة مختلف أشكال العنف المسلط على النساء وخاصة العنف الرقمي. المشروع تنفذه جمعية النساء أولا بولايات سيدي بوزيد والقصرين وقفصة والقيروان، ويتضمن دورات تكوينية ورشات توعوية وحملات تحسيسية تستهدف النساء والشباب. تحت شعار ساهم في اقتناء معدات طبية دعم المؤسسات الصحية العمومية وقرية سويس، المحرس تطلق حملة تبرع لاقتناء أحدث المعدات والتجهيزات الطبية بقيمة تناهز 500,000 دينار. المعهد الوطني للرصد الجوي يسند اللون البرتقالي في خريطة اليقظة إلى 21 ولاية ترتفع فيها درجة الحرارة بفارق عن المعدلات العادية يتراوح بين 8 و13 درجة. موجة الحر تتوصل إلى بداية الأسبوع القادم مع توقعات بانخفاضها يوم الأربعاء المقبل. الإمارات تدين تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت البحرين والكويت وقطر والأردن بالصواريخ والطائرات المسيرة. مصادر أمنية أفادت بأن مسيرتين استهدفتا معسكرا للمعسكر المعارضة الإيرانية الكردية غربية سليمانية بالعراق. نشكركم على حسن الإصغاء، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

جرين توك. جرين توك صوت البيئة، آخر الأخبار والقضايا البيئية، تحليل، نقاش، تحديات، مبادرات وحلول. جرين توك من أجل وعي بيئي يعيش معنا. جرين توك مع هند السعيدي.

0: جرين تالك. جرين تالك صوت البيئة، آخر الأخبار والقضايا البيئية، تحليل، نقاش، تحديات، مبادرات وحلول. جرين تالك من أجل وعي بيئي يعيش معنا. جرين تالك مع هند السعيدي.
1: هذا هو ديما نتحثوا على الوعي البيئي، واليوم باش نعملوا زوم على طبعا على الصحافة البيئية ودورها الكبير والأساسي اليوم في مواجهة التغير المناخ ونقل الخبر وتقديم وبناء أو صناعة الوعي. خليكم معنا. زوم اليوم. سعيدة اليوم باستقباله، خاطر باش تحثوا شوية على مستوى عربي اليوم، ومعتها استغلينا حضوره في تونس الصحفي أحمد الشميري، هو من اليمن. أحمد مرحبا بيك، ورئيس الشبكة العربية للصحافة العلمية، مرحبا بيك، أهلا وسهلا، نورتنا.
2: أهلا وسهلا
1: سبهند. الميكرو.
2: أهلا وسهلا سبهند هند، وبك وبكل المستمعين والمتابعين أيضا لهذه الإذاعة القيمة.
1: مرحبا بك أحمد. نتحثوا على الصحافة البيئية، نتحثوا على أهميتها اليوم وظهر للاعتراف بها على مستوى العالم اليوم، خطر مع تغيرات المناخ وطبعا اللي صاير في العالم من درجات الحرارة، من الجفاف، من برشا ظواهر طبيعية. معناتها اليوم ربما ما عادش فقط خبر يتم نقله اليوم، حتى في شعارنا في البرنامج من أجل وعي بيئي يعيش معنا. اليوم الصحافة البيئية حتى على مستوى عربي، حتى من خلال طبعا العمل متاعكم في الشبكة العربية للصحافة العلمية، ربما مهم جدا صناعة الوعي، مهم جدا صناعة الحلول المستدامة، تخدموا على هذية.
2: طبعا نحن لما نتحدث على موضوع أو لما نحكي نقول الصحافة البيئية، نحن اليوم لم نعد نتناول مثلا قضايا ربما المناخ أو قضايا الطقس مثلا أو التلوث أو غيره. نحن اليوم أصبحت لما نحكي عن البيئة نحكي عن حياة الناس، عن سلامة الناس، سواء من الحرائق، سواء من الفيضانات، سواء أيضا ما بعد الحروب التي تشهد بعض المناطق العربية وفي العالم أجمع. يعني اليوم لما نحكي عن البيئة والمناخ نحكي عن هواء نتنفسه سواء كان نقي أو غير نقي، نحكي عن اقتصاد، الاقتصاد صار في معنا اقتصاد أخضر، في معنا أيضا ما يسمى بالأمن المائي، الأمن الغذائي، هذا كله يرتبط بشكل أساسي في مجال البيئة. فأولا طبعا الجهود بشكل أساسي لمواجهة التغيرات المناخية وللحفاظ على البيئة، أولا بصناعة وعي. طبعا المسؤولية ليست مسؤولية حكومية فقط، وإنما هي مسؤولية الفرد أولا. يعني دائما لابد أنه نزرع الوعي، الوعي لابد أن يكون اولا بالفرد وبالمجتمع ككل، وحتى في يعني والقطاع الخاص ايضا الجانب الحكومي، لانه حتى الان لا نقول شخص او جهه محدده هي المسؤوله، وانما المسؤولين يعني كلنا مسؤولين من اجل مواجهه التغيرات المناخيه، ومن اجل نحن كصحفيين وكاعلاميين مسؤوليتنا اكبر، اللي هي مش معناها انه نواجه التغيرات المناخيه من خلال تصرفاتنا اليوميه او من خلال انه نقلل من الانبعاثات الكربونيه او غيره، انما يعني مسؤوليتنا ايضا انه نعزز الوعي البيئي للمواطن بشكل عام.
1: نعم. اليوم من تونس إلى اليمن، وتحياتنا إلى شعب اليمن وأخوتنا في اليمن. أزمة المياه موجودة، أزمة طبعا ارتفاع درجات الحرارة، واقع عربي فعلا في كل البلدان العربية وفي العالم ككل. اليوم نتحدث على المنطقة العربية أحمد، ودور الصحافة البيئية في تحويل الواقع هذا إلى معرفة ووعي وحلول. ومعتخ نقف شوية قبل ما نختم معاك على أهمية الشبكة هذه العربية للصحافة العلمية اللي أنشأتها، وربما دورها مهم في طرح المسائل هذه. منش كيش تقيم التجربة وانت رئيس للشبكة؟
2: نحن تجربتنا من خلال الشبكة العربية للصحافة العلمية خلال 5 سنوات حاولنا أو نحاول دائما ابتكار وسائل وطرق جديدة. الهدف أنه أولا نصنع الوعي من خلال المحتوى اللي بنقوم فيه أو أنه الإيفانت أو كذا، والأهم بالنسبة لنا في الشبكة العربية للصحافة العلمية أننا دائما نسعى ونعزز ونعمل على ونسعى ونعزز الثقافة البيئية والعلمية بشكل عام. بالنسبة للصحفي نفسه فنقيم عدد من البرامج التدريبية، نقيم دورات وورشات تدريبية، نقيم أحيانا إيفنت حتى وإن كان على الأرض الواقع أو أونلاين بحسب الطرق المتاحة. الهدف أنه يعني مثل ما هناك مساحة كبيرة للجانب السياسي أو الرياضي أو الفني، لابد أن يكون هناك مساحة أكبر للجانب العلمي لا سيما المجال البيئي بشكل خاص.
1: ما زال نقص شوية في تقييمك معناتها الجانب العلمي في وسائل الأعلام الجانب البيئي؟
2: إن سمحت لي يعني الجانب العلمي في معظم الوسائل العربية ربما يكون هناك يعني ممكن يزيد في مكان أو ينقص في مكان، لكن حقيقة الصحافة العلمية
1: في اليمن
2: العربية هي العربية بشكل عام واليمني برضه كمان مع خصوصية الوضع الحالي فهناك يعني تواجد الصحافة العلمية العربية تواجد خجول جدا يعني قليل جدا، وإن وجد وجد على استحياء. فيعني نتمنى ونسعى جميعا انه نعزز الصحافة العلمية بشكل عام في اوطاننا العربية، بحيث انه نتعاون في هناك فجوة ما بين الصحفي والباحث، لابد انه يكون يتعاون الجميع عشان نقدم معلومة تكون دقيقة ويعني قائمة على أسس علمية يعني
1: وفيها حلول واستدامة.
2: نعم هذه برضو من يعني نحن اليوم الصحافة خاصة مع وجود الإعلام الجديد فأصبح إنه قوالب الإعلام والصحافة قوالب كثيرة لم تكن فقط على التقرير أو التقرير التلفزيوني أو الخبري، وإنما نحن هنا أمامنا وسائل متعددة من ريلز من غيره. فنحن لابد أنه لما أنا بعرض مشكلة لابد أعرض لها الحل، يعني لا أقدم المشكلة وأبقى نيجاتيف أمل، لابد أن أطرح الحلول حتى وإن كانت أبسط الحلول. أحيانا طبعا أنا كصحفي لا أجتهد من رأسي، لكن لابد أن يكون عندي مصدر علمي، المصدر العلمي هذا إما دراسات أو يكون في معي باحث هو الذي يتحمل المسؤولية العلمية. لأن الإعلام هو أساسا قبل ما هو رسالة هو مسؤولية.
1: أكيد تحياتنا من خلالك إلى اليمن أحمد وإلى كل طبعا أهلينا في اليمن، إن شاء الله ربي يحفظكم. شكرا لك على المصافحة هذه ونخليك طبعا تكمل اللقاء متاعك. شكرا لك سي أحمد شميري، طبعا هو صحافي يمني ورئيس الشبكة العربية للصحافة العلمية، تحياتنا لك.
2: شكرا لك.
1: شكرا. يلا بعد شوي باش نواصلوا معاكم اللقاء، باش نواصلوا ونختم ايضا في مواضيعنا البيئيه مستمعينا، باش نتحثوا على الغابات ونعملوا طله على غاباتنا في تونس.

0: جرين تالك. جرين تالك، صوت البيئة، آخر الأخبار والقضايا البيئية، تحليل، نقاش، تحديات، مبادرات وحلول. جرين تالك، من أجل وعي بيئي يعيش معنا. جرين تالك مع هند السعيدي.
1: جرين بوكس. في جرين بوكس اليوم نكمل بالحديث على الغابات مستمعين، نتحدث على الغابات في تونس اللي هي ذاكرة طبيعية، ولكن الذاكرة هذه للأسف في كل عام فما حرائق. حسب المعطيات المعلنة خلال صيف 2026 سجلت فرق التدخل 35 حريق غابات إلى غاية 5 جويلية. المساحات المتضررة تقريبا تجاوزت 380 هكتار مع تسجيل 148 تدخل للإطفاء. معطيات الإدارة العامة للغابات تشير أيضا أن تونس فقدت تقريبا منذ 2011 حوالي 70 ألف هكتار من الغطاء الغابي بسبب الحرائق. اليوم نتحدث على الأنظمة هذية البيئية اللي فيها برشة تنوع البيولوجي، اللي فيها أيضا ناس تخدم وتسترزق، واللي فيها أيضا نبات وغطاء نباتي مهم جدا. خلينا نقوله ذاكرة، فعلا ذاكرة. شكرا ليه على حضوره معنا. ونعرف الصندوق العالمي للطبيعة يخدم برشا مع إدارة الغابات على برشا مواضيع، ومن بينهم الموضوع هذايا والملف هذايا، ملف الغابات. سي أحمد الغربي مكلف بمشروع برنامج الغابات والتغيرات المناخية بصندوق العالمي للطبيعة بشمال أفريقيا. مرحبا بك، أهلا وسهلا.
2: شكرا.
1: أحمد،
2: أهلا وسهلا.
1: مرحبا. فعلا الغابات هي ذاكرة، هيك ولا ذاكرة طبيعية بكل ما فيها من تنوع، وفيها كنوز وغزارة طبعا في التنوع هذايا. ولكن حتى من خلال المعطيات اللي حبيت ننطلق بهم الأرقام، معناتها الموضوع مخيف. من عام لعام فما حرائق، ما نعرفش هل هي التغيرات المناخية أم أن احنا السبب، المواطن هو السبب.
2: شكرا. نعم. جزيلا. نحب نشكر إذاعة الشباب على استضافة. سيدات والسادة المستمعين، مرحبا بكم. بالنسبة لحرائق الغابات، نشهد الأيامات هذه موجة حر كبيرة، يعني بعض الولايات وصلت إلى 45 درجة. الشيء اللي خلى الغطاء النباتي يعني أكثر هشاشة وأكثر عرضة، يعني وأكثر عرضة يعني لحرائق الغابات. لهنا كيف نحكيه على أسباب حرائق الغابات. الناس الكل في بيننا اللي العامل الوحيد التغيرات المناخية، لكن في المنطقة المتوسطية لازمنا نعرفوا اللي الأسباب الطبيعية هي يعني ضئيلة جدا.
1: نعم.
2: إذ أنه حسب يعني الإحصائيات، حرائق الغابات في تونس 96% منها هو سبب بشري بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
1: معنى هذا، هذه دراسة قمت بها 96%.
2: هذه معطيات يعني معطيات الإدارة العامة للغابات. يعني
1: اش خلوا على 100%، يعني
2: هذه يعني 96%. كيفاش هذا يعني في المباشرة ولا رقم كبير برشا؟ لازمنا نعرفوا عندنا 1 مليون هكتار من الغابات في تونس. هذا الثروة الطبيعية اللي عندنا، اللي فيها تنوع بيولوجي غزير، اللي فيها يعني موارد رزق للمتساكني الغابات اللي يعيشوا فيها. ويعني هي رئة تونس يعني ورئة الوطن اللي تنظف لنا الهواء وتحافظ لنا على التربة، يعني وتحافظ لنا على حياة وجودة حياة يعني جيدة جدا. لهنا الأسباب منها الإهمال، اللي هو كيما رمي النفايات، رمي عقب السجائر اللي تسبب اشتعال يعني الأشجار في غطاء النباتي، يعني توا كذلك يعني المحاصيل الفلاحية اللي بعض يعني السلوكيات الفلاحية اللي تتسبب في الحريق، يعني إشعال. نعم. أطراف يعني الأراضي الفلاحية بطريقة غير مسؤولة. كذلك يعني عدم صيانة بعض يعني الآليات اللي مسؤولة في يعني استغلال المستغلات الفلاحية، اللي تسبب في شرارة تخلي المناطق القريبة ومجاورة للغابة تشتعل، اللي تخليها تنتشر بعد في الغابة.
1: نعم.
2: هذم ما ننسوش زادة اللي فما سبب آخر، اللي هو الغاية الإجرامية الغير يعني لإضرام النار لأسباب غير مشروعة. هذه مع العامل التغير المناخي اللي هي سخانة برشا مع رطوبة منخفضة تخلي الغابة عند أكثر يعني أكثر عرضة وهشاشة للحريق، وقت اللي يشتعل الحريق تتسع الرقعة متاعه ويصعب السيطرة عليهم بعد.
1: نعم والله، كي نشوف المشاهد، وأكيد تبعتوا المشاهد اللي صارت، خاصة نتحدثوا مثلا على جبل في زغوان، معناتها وجيعة كبيرة برشا نهار 11 جويلية، ومعناتها السيطرة على هالحريق هذا تقريبا دام الوقت 40 ساعة، معناتها رقم كبير وجيعة برشا ناس معناتها اللي غادي اللي تخدم، وأيضا وجيعة الأرض وجيعة الطبيعة. ما نعرفش قديش تبقى باش تتعافى البلاصة هذيك.
2: يعني أشجار يعني عمرها سنوات وسنوات كبيرة ذاكرت تونس يعني، وثروة غبية كاملة يعني ضاعت. وفي هذا يعني 40 ساعة تدخل نونستوب بدون توقف من
1: تحياتنا لكل
2: المصالح الغبية، من الحماية المدنية، من الجيش الوطني الباسل، المحرس الوطني، وجميع الأطراف المتداخلة على يعني نشكرهم ونوجه لهم تحية كبيرة على مجهودات الجبارة في السخانة هذه. يعطيهم الصحة للحفاظ على يعني الثروة الغبية،
1: ورب يعوض على اللي طبعا
2: رب يعوض على خطر هذه تشد سنوات وسنوات فعلا. يعني إعادة المنظومات والمشاهد الغبية راهي تشد سنوات، راهو مش في عام
1: تقريبا
2: ومش في تقريبا أقل حاجة أقل حاجة نبدأ نحكيه على 10 سنين فما فوق. 10 سنين فما فوق مع التغيرات المناخية اللي تخلي يعني صعوبة إعادة المنظومات الغبية راهي حاجة صعيبة برش. رانا لازمنا نحافظوا على الثروة والكنز اللي موجود فوق الأرض.
1: نعم، اليوم خنتحثوا على الحلول الممكنة، يعني الانتقال من التدخل بعد اندلاع معناتها في صفيسة التدخل طبعا اللي إطفاء الحريق إلى الوقاية والاستباق. انتم شنو عملتوا في الاطار؟
2: شكرا. هو لهنا في المراحل اللي نختموا عليها يعني مراحل الحريق هو الاندلاع والانطلاق الحريق، من بعدها الانتشار، من بعد يعني في مرحله الاندلاع هذيك كمرحله يعني كتونس نركزوا على ما قبل الاندلاع او الاندلاع، التحسيس والوعي، وكذلك يعني الابلاغ الفوري على اي دخان اي حريق او اي سلوك يعني مشبوه في الغابات.
1: وخدم برشا انتم معناتها
2: عملنا حمله تحسيسيه بشعار يعني كل ثانيه تفوت غابه تنجم تموت، والعام اللي فات كانت شراره صغيره تتسبب في كارثه كبيره. ولهنا ركزنا على عامل الوقت، عامل الوقت راهي دقيقه راهي تفرق في التدخل، راهو نجم نطفيه الحريق وهو مازال في اوله قبل ما ينتشر. مرات في المناطق الجبليه راهي مع السخانه تكون ريح الريح مع الانحدار هم عوامل يعني تخلي الحريق يكبر بصيفة يصعب السيطرة عليه. هذه حملة تحسيسية قمنا بها باش يكون إن شاء الله إنتاج قريبا ومضة تحسيسية اللي باش تكون على تواصل شبكة التواصل الاجتماعي لأهمية يعني الوقاية من حريق الغابات كذلك. يعني
1: هل إن التحسيس يكفي؟ كيفاش تقيمه معناته من عام لعام؟ فمن برشا حتى كي تحافوا على الشواطئ نفس الموضوع معناتها تحافظوا برشا على ومضات تحسيسيه على معناتها السيطر على برشا صفحات من خلال ومضات التوعيه التحسيس تغيير العقليه. اليوم هل معطاه الاكل نتاعه ولا
2: هذا بالنسبه لنا؟ بالنسبه لنا فريق مكلف يعني بالمتابعه والتقييم، وعندنا فريق اتصال اللي هو يعطينا بعد كل كومباني وكل حمله للمؤشرات، يعطيك المؤشرات يعني العدد الحملات اللي قمنا بها يعني الببليك سيب المواطنين اللي شاركوا في الحاجه هذيك يعني حتى للاحصائيات اللي خاصه بالمواقع التواصل الاجتماعي اللي لاحظنا من العام العام قاعده تزيد، قاعده عباد يعني بلوز امبليكي والا مهتمه اكثر بالشان الغابي وشان حريق الغابات، لانه ما يشوفها المواطن العادي يشوفها حاجه عاديه ولا حريق ما كيفهم اللي حريق الغابات راهو يتسبب في كارثه، راهو يفقد مواد رزق، راهو فيه كائنات حيه، راهو يعني يعيشوا فيها، راهي ثروه طبيعيه عمرها 300 سنه ولا 400 سنه، وقتها يعرف الخطر نتاع الاكل اللي يعملها والا يعني للوقايه اكثر واكثر.
1: نعم. هذا هو ما خدمتوا على مستوى الرقمنة ولا
2: أي هذا ما خدمناش يعني مع الإدارة العامة الغابات بالشراكة مع الإدارة العامة الغابات اللي نوجه لها تحية كبيرة نخدموا على التحول الرقمي. إذن يعني
1: هذا مهم،
2: هذا مهم جدا اللي هو التحول الرقمي في مكافحة الغابات وفي مكافحة حريق الغابات وفي الوقاية من حريق الغابات عبر منصة كبيرة اللي هي منصة فوكيوس اللي هي منصة رقمية يعني التحكم والقيادة والتدخل السريع في حريق الغابات باش تكون على مستوى ولاية جندوبة والنموذج أولي على مستوى غار دماء اللي هي في طور الإنجاز اللي باش تخلي يعني الفرق الميدانية ويعني المصالح الجهوية عندها خريطة رقمية يكون فيها المعطيات المكانية الكل من مسالك غابية من نقاط مياه في التدخل من تواجد الفرق مكان المباشر لتواجد الفرق من مكان الحريق تخلي اللي الحارس الغابات يحدد على الخريطة مكان الحريق اللي يوصل إلى يعني قاعة العمليات أو قاعة التحكم اللي هو مركز حماية الغابات اللي يوجه يعني مختلف الفرق بصفة يعني سريعة وجيزة وأكثر يعني فاعلية ونجاعة.
1: يعني المنصة هذه بدأت
2: في العمل؟ المنصة هذه في الإنجاز في طور الإنجاز إن شاء الله باش تكون حاضرة قبل ما يوفى الصيف هذا وتكون جاهزة بإذن الله لصيف 2027. كذلك معها سي فاير هذه اللي هي لمتابعة التحذيرات قبل موسم حرائق الغابات اللي باش تولي بصفة رقمية بالنسبة لإدارة العامة الغابات يعني اللي نخدموا معها بشراكة وتعاون كبير اللي باش يكون حسب الاستعدادات والآليات والجاهزية حسب الدوائر الجهوية للغابات تكون رقمية. الحاجة هذه تنجم تخلينا أكثر نجاعة وأكثر فاعلية وتخلي متخذي القرار يعني في أخذ القرار في الوقت المناسب على خاطر في إدارة الأزمات الوقت عامل كبير واتخاذ القرار في الوقت الصحيح هو أكثر يعني عامل ينجح إدارة الأزمة.
1: مهم جدا مع المواصلة في الحملات التحسيسية أكيد مع المنصة هذه والمواصلة في الحملات التحسيسية إن شاء الله مع العام الجاي تكون أقل حدة للحرائق
2: إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله تكون أقل حدة وإن شاء الله نعملوا على وعي المواطن. كل مواطن مسؤول تشوف أي حريق تشوف أي دخان تبلغ الحماية المدنية على الرقم 198 الرقم الأخضر لوزارة الفلاحة 80-101-250 رقم الإدارة العامة الغابات 71-297-842 يعني اجتناب أي سلوك يخلي يعني حريق يصير في الغابة ونعملوا على الوعي يعني والتحسيس واللي راهي صعوبات والتحديات برشا لكن الإرادة والتضامن والعمل الجماعي هو يعني أكبر وأكثر نجاعة. وشكرا.
1: شكرا ليك يعطيك الصحة أحمد الغربي طبعا مكلف بمشروع ببرنامج الغابات والتغيرات المناخية بصندوق العالمي للطبيعة بشمال أفريقيا. شكرا على حضورك معنا وعلى مجهوداتكم. أتبقى لبش نحييكم الكل. شكرا ليكم. ردوا بالكم من حرارة الطقس بالنسبة لليوم خاصة فترة ما بين 11 حتى للأربعة والإكثار من شرب الماء وإن شاء الله ربي يحفظكم جميعا. تحية كامل الفريق. شكرا لي سليم القصيبي. شكرا لي غفران في الديجيتال. هند سعيد. تحييكم الكل. إلى اللقاء.

0: جرين توك. جرين توك صوت البيئة، آخر الأخبار والقضايا البيئية، تحليل، نقاش، تحديات، مبادرات وحلول. جرين توك من أجل وعي بيئي يعيش معنا. جرين توك مع هند السعيدي. تحب تعيش الجو، التحدي، الحماس من غير ما تحتار؟ تبعنا في سامر كويز، جوائز قيمة في الانتظار، وصولات شراء لآلات كهربائية وإلكترونية منزلية، اشتراكات على أقوى المنصات التربوية للمراجعة الصيفية، هدايا تربوية وألعاب فكرية، إقامات في أحسن النزل والمناطق السياحية، مجموعة مواد تجميلية لبشرة جميلة ونقية. لمناسبتنا الصيفية أشهى الحلويات التونسية، تذاكر ليكم ولصغاركم في أهم الفضاءات الترفيهية، وبرشة برشة برشة جوائز أخرين الأغلى متابعين.
1: سمر كويز من الاثنين للخميس،
2: من ماضي ساعتين للأربعة.
3: مستر هاي تك
4: آخر أخبار التكنولوجيا والإنترنت.
5: آخر أخبار التكنولوجيا والإنترنت.
0: أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكل مستمعي إذاعة شباب في عدد جديد من مستر اي تك. نصف ساعة حتى الماضي ساعة ونص نتعرف على آخر أخبار تكنولوجيا المعلومات والإنترنت. الفريق اللي يمنكم اللقاء هذا اليوم متكون من سليم القصيبي، عربي باتيني، وأيضا غفران في تأمين الإخراج الرقمي لحصة اليوم. اللي باش نحكيو فيها الحصة تاع اليوم، باش نحكيو شوية ذكاء اصطناعي بالطبيعة، ثم بعض الأخبار تهم اكتشاف الثغرات، تهم الموسيقى على الانترنت، باش نحكيو ايضا كيفاش تزيد من التفاعل عبر منصة الفيسبوك. كل واحد فينا يهبط بطبيعة ماذا بيه على رياكت، على دي كومنتير، على التفاعل، على زيادة عدد متابعين. نحاولوا نحكيو شوية في الأساسيات بتاع زيادة التفاعل، هي حاجات كي نعملوهم نضمنوا قدر أدنى من زيادة التفاعل عبر الفيسبوك. هذه النصائح اللي نحكيو فيها في البداية. أيضا مصطلح الذكاء الاصطناعي ومجموعة من المصطلحات نحكيو فيها، هذا إلى جانب أخبار كما قلت، أخبارنا اللي تهم آخر تحديثات مايكروسوفت ويندوز، وتهم أيضا برمجية أو روبوت الذكاء الاصطناعي المشهور جدا في الموسيقى سونو. أهلا وسهلا بكم كل.

0: حياتك.
1: هذا too late قريء. نبدأ مع لقائنا في مستر هايتك، وأول مداخلتنا باش تكون حول طريقة زيادة التفاعل عبر الفيسبوك. الكلنا بتبع كي ننشر حاجة على الفيسبوك، مهما كانت الحاجة هذية رانا ننشرها، الناس باش يتابعوها باش يتفاعلوا معها باش يركتوا عليها. دونك ما ثم حتى معنى أنه الإنسان يهبط حاجة وما يرقاش تفاعل عليها. زاد ثم ناس تحب تكثر من عدد المتابعين على الفيسبوك. احنا تنحاولوا كل مرة نحكيوا على منصة من المنصات، لأنه ثم حاجات مشتركة فيها المنصات، ولكن ثم حاجات أخرى يختلفوا فيها معناتها من منصة إلى أخرى طريقة التفاعل. اليوم باش نبدأ الحديث على أكثر ريزو مستعمل في تونس، أو أكثر شبكة اجتماعية مستعملة في تونس. صحيح يقولوا هي شبكة متاع كبار شوية في العمر، ما هوش متاع المراهقين، ما في تونس حتى الجينيراسيون زيد بون ما هيش مراهقين الجينيراسيون زيد، لا الفا يمكن مراهقين طبعا. هذه من المصطلحات اللي يلزم واحد يصلحها شوية. الجينيراسيون زيد ني بلوس كليتي، معناتها ما عادش هذيك هي، أو هذاك هو الجيل اللي نحكيه عليه أنه صغير، إنما هذا جيل يستعمل برشا التكنولوجيا. خلينا نبدأ كما قلنا اليوم مع الفيسبوك وكيفية زيادة التفاعل عبر منصة الفيسبوك. الفيسبوك اللي يعتمد أكثر من أي وقت مضى على جودة المحتوى وتفاعل الجمهور معه. إذا كنت تنشر باستمرار وما تحصلش على النتائج فإنه لابد من مراجعة طريقة النشر. كيفاش أنت قاعد تنشر؟ مش فقط عدد المنشورات، يعني يلزمك ساعة. أول نصيحة، يلزم وقت تنشر حاجة على الفيسبوك يلزمك تجلب انتباه القارئ أو المتابع، خلينا نقول المتابع، منذ الثواني الأولى أو منذ الوهلة الأولى. إذا كان عندك، إذا كان فيديو يلزم من الأول تشد الانتباه، إذا كان بوست أو حاجة يلزم من من من التيتر أو من الجملة الأولى تجلب الانتباه. باهي، أنا بما أني في برنامج نتمنى أنه يكون موثوق فيه، فما نجمش نعطي كان النصائح الباهية. فما نصائح أخرى اللي تتعطى ما نخفيه ونخفيش عليكم، وفما حاجات قاعدين نشوفوا فيها مؤسفة للأسف الناس يتبعوا فيها باش يزيدوا من الرياكت وكل أذوكم، ما نجموش نحكيوا عليهم بالكل لا في مستر ايتاك ولا في إذاعة شباب ولا في أي إذاعة تحترم نفسها بطبيعة. أما نحكيوا هنا على الحاجات اللي هي بروفيسيونيل، على الحاجات المحترفة، الحاجات المحترمة، الحاجات اللي تخليك بالحق تزيد من قيمة المحتوى متاعك ومن عدد المتابعين، وانت تحترم نفسك ويحترموا نفسهم وكل شيء. به اللي لو جاء لحاجات أخرى راهي ماشي في مستر هايتك. به هنا بعد ما حكينا انك يلزمك تجلب انتباه المتابع منذ الوهلة الأولى في المنشور متاعك، يلزمك تقدم محتوى عنده قيمة. اسأل نفسك قبل ما تبدأ وقبل ما تنشر، اسأل روحك زعم اللي باش يقرا البوست او باش يقرا او باش يتبع الفيديو هذايا او باش يسمع، باش يتعلم حاجه جديده، باش يستفيد باي صفه كانت من معلومه، المحتوى مفيد، عنده قابليه للانتشار. ايضا نصيحه، التفاعل مع قبل هذايا زاد باش يضحك، باش يضحك، باش يبتسم، باش يتفاجئ. هذوما كلهم يلزمك تحاول تخمم فيهم قبل ما تنشر. النصيحة الثالثة هي التفاعل مع الجمهور، مش فقط تبوستي وقت اللي تبوستي وتغادر وما تتبعش التعليقات وما تجاوبش عليهم وما تشاركش في النقاش، باش يكون معناتها المستوى متاع انتشار البوست متاعك أو المنشور متاعك أقل بياسر من وقت اللي أنت تتفاعل واللي كومنتي لك تجاوبوا، ومعناتها كومنتير وجواب، وقد ما الناس تكومنتي تلاحظ أنت أنه لي بوست يطلعوا. كذلك ينصح باستخدام الصور والفيديوهات عالية الجودة، يعني إذا كان تصويرة مزيانة باش تشد الانتباه، إذا كان الفيديو عالي الجودة باش يجلب الانتباه أكثر من نصوص طويلة. إذا كان الفيديو قصير ومباشر غالبا يحقق نتائج أفضل، يعني فيديو ما فيش تطويل من الأول تدخل في صلب الموضوع وتشد الانتباه ويكون الفيديو قصير، هذوما راهم يطلعوا بطريقة كبيرة. ما تنساش أهمية الانتظام في النشر، مش المطلوب أنك تنشر برشا حاجات فرد نهار، مش مطلوب أنك تهبط بليزيور بوست بالعشرات من النهار، لكن تحافظ على وتيرة ثابتة حتى يعتاد عليك الجمهور. 3 بوست بار جور، 2 بوست بار جور، 3 بوست بار سومين في في في ايامات معينين انت والنوعيه نتاع المحتوى اللي تقدم فيه راهو هذايا ينجم يكون كافي، لكن يكون بتواتر وبوتيره واضحه. من يعني من المهم ايضا انك اخر المنشور تختمه بسؤال او طلب تفاعل او طلب راي نتاع المتابعين. التعليقات والمناقشات كما قلت هي من مؤشرات التفاعل بالنسبه لخوارزميه الفيسبوك. علاش التفاعل هذاك يخلي الفيسبوك يزيد يحل المجال نتاع الانتشار نتاع البوست نتاعك. علاش ديما نقول بوست؟ خاطر البوست نجم يكون كتابه، نجم يكون فيديو، نجم يكون اي حاجه. دونك المشاركه الهاشتاجات، ثم ناس تتصور انه قد ما تكثر من الهاشتاج ينتشر اكثر البوست. لا، من الافضل استخدامها باعتدال، اختيار كلمات مرتبطه فعلا بموضوع المنشور بدل الاكثر منها دون فائده. بروتوكول فازك اللي يمشي يجيب ويجلب يحط لك هاشتاج ما نعرفش الشعب الصيني يدر شنو او كذا، هذيك اللي تبدا موجوده في التيك توك او غيره، على خاطر هذاك هاشتاج وننشروه ونحطوه احنا لهنا باش ينتشر. لا، اذا كان ما عندوش علاقه بالبوست راه ماهيش باش تكون حاجه مهمه. شويه لهاشتاج لكنهم عندهم علاقه بموضوع الحاجه اللي قاعد تحكي فيها. اخيرا ومهم برشا هذايا، وهي مرحله متقدمه، انك تتبع الاحصائيات بتاع الصفحه نتاعك باستمرار، تتعرف على نوعيه المنشورات اللي تحقق افضل اداء، الاوقات اللي يكون فيها الجمهور اكثر نشاط، ومن بعد تطور استراتيجيتك بناء على البيانات هذه. تحلل البيانات، تقوم تحليل البيانات، تشوف اللي يعطيهم لك الفيسبوك هذوك البيانات هذوك نتاع تحليل المنشورات نتاعك وكيفاش، وقت تعرف وتشوف ايضا وقتاش الناس تتفاعل اكثر، جمهورك وقتاش يتفاعل اكثر، الناس اللي تتفاعل معك وقتاش اكثر، وقتاش تكون موجود باش تعرف وقتاش انت تبوستي بالضبط. ما فماش وصفه سحريه لزياده التفاعل في الفيسبوك، لكن استمراريه، جوده المحتوى، الاهتمام بالجمهور تبقى من العناصر الاساسيه لبناء صفحه ناجحه وتحقيق انتشار أكبر مع مرور الوقت. هذا بتبع إلى جانب أنك تعمل سبونسورينج، هذه حكاية أخرى، وتخلص فيسبوك. أما هذوما نحكيه على الأدوات أحنا اللي تخدم على الخوارزميات متاع فيسبوك وتخلي المحتوى متاعك ينتشر أكثر. يلا نمشي للموزيكا بعد ما نسمع إليسا، نرجع لفقرة الذكاء الاصطناعي ولمجموعة أخرى من مصطلحات الذكاء الاصطناعي في قاموس الذكاء الاصطناعي.

0: مانشستر هاي تك.
1: هذا إليسا في جديدها. إليسا أول واحدة عملت كنا احنا سولد اوت في مهرجان كارتاج بالنسبة لسنة رغم كل الانتقادات للبعض، لكن يبقى عندها جمهورها اللي يحبها واللي يعتبرها ملكة الإحساس. بتبيع ألبوم جديد خرج البارح، أكو موجود على اليوتيوب بالنسبة للي يحب يكتشف جديد إليسا. اللي يحب أسهل رانا بجي عديوها في إذاعة شباب تقريبا في البرامج الكل. هكو اللي سليم سليم القصيبي يحاضر فيهم يحط فيهم على جنب. يلا في الجزء هذايا من حصتنا الجزء الثاني الفقرة اللي بديناها انطلاقا من الأسبوع اللي تعدى واللي تهم مصطلحات الذكاء الاصطناعي، قاموس الذكاء الاصطناعي بعد ثلاثة مصطلحات الجمعة اللي تعدت. اليوم ثلاثة مصطلحات أخرى اللي هما AI agent، agentic AI و multi model AI. هذوما ثلاثة مصطلحات اللي باش نحكيو عليهم اليوم في فقرة قاموس الذكاء الاصطناعي. الـ AI agent أو الوكيل الذكي، إذا كان بالنسبة للشات جي بي تي، إذا كان شات جي بي تي التقليدي يشبه موظف يجيب على أسئلتك، فإنه الـ AI agent يشبه مساعد شخصي يعمل من أجلك أنت بتبيع. الوكيل الذكي هذايا ما يقومش فقط بالإجابة، ما أنت لا يكتفي بالإجابة، ينجم ينفذ سلسلة من المهام لتحقيق هدف معين. فعلى سبيل المثال إذا قلت للوكيل هذايا قوم بالتخطيط رحلة معينة لمكان ما، فهو ما يكتفيش بإعطاك المعلومات لكنه يبحث على أفضل مواعيد السفر، يقارن لك ما بين أسعار التذاكر ويعطيك الأفضل، يقترح عليك الفنادق، ينظم زاد البرنامج اليومي لهذه الرحلة ويجهز لك قائمة بالأماكن اللي باش تزورها. أي هو ينفذ عدة خطوات للوصول إلى النتيجة المطلوبة. باختصار الشات جي بي تي يقوم فقط بالإجابة، الاجون اي او الاي اجنت يخدم يعمل خدمة كاملة باش يعطيك الإجابة. من بعد المصطلح الخامس المهم في ترتيب المصطلحات المهمة في مجال الذكاء الاصطناعي اجنتيك اي اللي يبدو قريب هو من المصطلح الاولاني لكنه يختلف عليه. الاي اجنت هو وكيل واحد يؤدي مهمة محددة، بينما الاجنتيك اي هو نظام كامل ينجم في نفس الوقت يخطط يتخذ القرارات يقسم المهمة الى مراحل وينجم ايضا يصلح الاخطاء نتاعو اثناء التنفيذ، يغلط يخدم يغلط يصلح الغلط نتاعو وحده ويتعاون مع وكلاء اخرين اذا احتاج لذلك. مثال بسيط، تقول له اعمل لي خدمه معينه تتمثل مثلا في حمله اعلانيه لمنتج معين جديد. هو ما يكتبلكش الاعلان فقط، هو يدرس الجمهور المستهدف، يعطيك اقتراح لشعار للحمله هذه، يصمم لك خطه كامله للنشر، يكتب لك منشورات على الفيسبوك، يقترح لك الصور، ينشأ الفيديوهات، يتصرف وكأنه فريق عمل كامل الأجنتيك AI. وده اللي يعتبروه كثير من الخبراء الجيل القادم من الذكاء الاصطناعي. المصطلح السادس وثالث مصطلح بالنسبة اليوم، خاطر احنا الجمعة اللي فاتت ثلاثة مصطلحات، اليوم ثلاثة مصطلحات أخرين. الذكاء الاصطناعي متعدد الوسائط أو المولتي موديل AI. كانت أنظمة الذكاء الاصطناعي في البداية تفهم فقط النصوص، من بعد أصبحت تفهم الصور، واليوم ولات تفهم النصوص الصور الصوت والفيديو، ويمكنها أنها تتعامل معها الكل فرد وقت. مثلا انت التقط صورة لجهاز معطل وقلت له اشرح لي السبب متاع المشكلة،

لا خلينا نقولوا في جربه. الذكاء الاصطناعي العادي باش يعطيك بعض المعلومات، الاي اجون باش يبحث عن الفنادق الرحلات يقترح برنامج، واذا كان الاجنتيك اي هذايا يخطط يقوم يخطط لك لعطله كامله ويعدل البرنامج اذا تغير الطقس او ارتفعت الاسعار. واذا كان ايضا ملتي موديل اي فيمكن ان ترسل له صوره الفندق وتسله بالصوت وهو يجيبك بالنص او حتى برسم خريطه للانشطه المناسبه لك. هذا اذا باختصار الفرق ما بين ثلاثه مصطلحات هذوما. غناية أخرى ومن بعد نختم لقائنا بزوز أخبار تهم أيضا نوعا ما الذكاء الاصطناعي، واحد يتعلق بنظام التشغيل وبآخر التحديثات متاعه، والأخبار الآخر يتعلق بسنو.

0: مستر هايتك.
1: أحمد سعد، خبر عاجل. نكملوا ونختموا لقاءنا مستر هايتك بزوز أخبار. الأخبار الأولاني يهم مايكروسوفت. مايكروسوفت اللي قامت مؤخرا بإغلاق 570 ثغرة أمنية في تحديث واحد. 570 ثغرة أمنية اللي يعتبر رقم قياسي مقارنة بعدد الثغرات في المعادلة اللي تقوم بإصلاحه مايكروسوفت من تحديث إلى آخر، وعادة في التحديثات. إغلاق 570 ثغرة هذا يصدر في التحديث الأمني الأخير اللي هو تحديث شهر جويليا، واللي سجل رقم غير مسبوق كما قلت، يعني أول مرة توصل للرقم هذايا. وفيه التحديثات هذايا شملت أنظمة من الثغرات اللي من الأخطر أنواع الثغرات.

0: تكون تم استغلالها من قبل المهاجمين من نوع زيرو داي يوم الصفر إذا صحت الترجمة قبل ما يصدر بطبيعة الأسلحة الأمني. أيضا مايكروسوفت شير بوينت وإحدى الثغرات اللي تسمح للمهاجم برفع الصلاحيات امتاعه داخل النظام استهدفت ثغرة أخرى الخوادم مما تفعل شركة لسيغير معناتها مما تفعل شركة للتحذير من استغلالها وضرورة تثبيت تقنيات تثبيت التحديثات هذه في أسرع وقت. الرقم القياسي لا يعني بضرورة أنه الأنظمة متاع مايكروسوفت أصبحت أكثر أمانا أصبحت أقل أمانا عفوا من خلال العدد الكبير بتاع الثغرات هذه. بحسب الشركة الارتفاع هذا يعود إلى اعتمادها بشكل متزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل الشفرة البرمجية واكتشاف نقاط أضعف. نمشيوا للخبر الأخير الموالي اللي باش نتحدثوا فيه على برمجية سونو أو أداة سونو للذكاء الاصطناعي لتوليد الموسيقى واللي هي من أكثر الأدوات الاستخداما الآن. تسريب يكشف أنه بيانات تدريب سونو والذكاء الاصطناعي والموسيقى كان يتم من خلال ملايين المقاطع الموسيقية والبيانات الصوتية المأخوذة من منصات كما يوتيوب ديزر وجينيوس إضافة إلى مكتوبات صوتية أخرى بصفة غير قانونية، وهذا يعزز الاتهامات الموجهة للشركة باستخدام محتوى محمي بحقوق النشر دون الحصول على تراخيص واضحة. يشير التسريب إلى أن الشركة استخدمت أساليب تقنية لتجاوز بعض القيود المفروضة على جمع البيانات من الإنترنت، وهي نقطة قد تلعب دور مهم في القضايا القانونية المرفوعة ضدها. والتسريب لم يقتصر على بيانات التدريب فقط بل شمل أيضا معلومات تخص بعض المستخدمين من بين عناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف وأجزاء من البيانات بتاع بطاقات الدفع، وهذا بطبيعة يضيف تساؤلات فنية تساؤلات كثيرة وجديدة حول الحماية بتاع الخصوصية مع برمجيات وتدريب الذكاء الاصطناعي. بالخبر هذا نوصل إلى ختام مستر اي تك بالنسبة لليوم. أجمل تحية كامل الفريق سليم وغفران وعربي، بقيت متابعة طيبة لبرامج إذاعة الشباب، إلى اللقاء.
1: مستر هاي تك، مستر هاي تك. آخر أخبار التكنولوجيا والإنترنت،
2: آخر أخبار التكنولوجيا والإنترنت،
1: مستر هاي تك مع العربي البطيني. مستر هاي تك.
3: إذاعة الشباب،
4: إذاعة الشباب. عدل موجتك،
3: عدل موجتك.
4: تسمع صوتك،
3: تسمع صوتك.
4: الموجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
5: نشرة الأخبار
6: من إذاعة الشباب، نحييكم ونقدم لكم ثاني نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم وفي عناوينها: المعهد العالي للغات بقابس يحتضن اليوم الإعلامي الثاني حول التوجيه الجامعي. دعما للمؤسسات الصحية العمومية، قرية سواس المحرس تطلق حملة لاغتنام معدات وتجهيزات طبية بقيمة تناهز 500,000 دينار. المعهد الوطني للرصد الجوي يصنف اليوم وغدا 21 ولاية في مستوى درجة انذار كبيرة ويمنحها اللون البرتقالي. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم عن إطلاق انطلاق تمكين الناجحين في امتحان البكالوريا دورة 26/2000 من الاطلاع على الصيغة الإجمالية لتوجيههم الجامعي، وذلك عبر خدمة الإرساليات القصيرة وكذلك من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للتوجيه الجامعي. يحتضن المعهد العالي للغات بقابس اليوم الإعلامي الثاني حول التوجيه الجامعي، وذلك ضمن سلسلة الأيام الوطنية للإعلام حول التوجيه الجامعي التي تنظمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي منظر بالعيد أكد خلال افتتاح هذا اليوم أنه يتم العمل على إعادة تأهيل عدد من المسارات الجامعية لتكون موائمة لسوق الشغل. وأضاف في تصريح لمحمد علي عكاشة أنه يتم العمل أيضا على إرساء جامعة مندمجة في محيطها الاقتصادي.
7: فما عدة قوانين تخص التعليم العالي، فما النظام الأساسي تاع المدرسين، فما قانون الانتخابي، فما الأوامر اللي تخص الحياة الطالبية. هذه كل قوانين حقيقة هما في طور إعادة النظر فيهم، وإن شاء الله فيما يحضر القانون يروا أنه في المستقبل هو إعادة تأهيل مسار موجود ولا مربوط بسوق الشغل. بالطبع إذا كان خموا في بعض مؤسسات جديدة هي ما تنجم تكون كان مرتبطة بسوق الشغل، وخاصة بالخاصية الاجتماعية والاقتصادية نتاع الجهة. الغاية نتاعنا هو نحب جامعة مندمجة في محيطها الاجتماعي والاقتصادي.
6: انطلاق هاكاثون الذكاء الاصطناعي في تونس بداية من اليوم إلى غاية 19 من جويلية الجارية ببادرة من جمعية التونسيين خريجي المدارس العليا في إطار شهر الكفاءة التونسية بالخارج. التظاهرة تجمع كفاءات شبابية من تونس ومن الخارج بهدف تطوير حلول تعتمد على الذكاء الاصطناعي لمعالجة تحديات الشركات الناشئة وتنمية الاقتصاد الوطني. رئيس جمعية التونسيين خريجي المدارس العليا أمين علولو:
8: AI هاكاثون فريد من نوعه، خاطر باش يضم في نفس الوقت طلبة توانسة من تونس وتوانسة من الخارج باش يرفعوا تحدي نتاع تجديد وابتكار بالذكاء الاصطناعي، تحذير كفاءاتنا وأولادنا من ناحية التعليم والتكوين، وتحذير شركاتنا من ناحية التغييرات نتاع الوظائف والشغل اللي باش يرافقها الذكاء الاصطناعي، واللي اليوم قاعدين نراو فيه ماهيش حاجات فرضيات تيوريك، هذه حاجات قاعدين نراو فيها على أرض الواقع اليوم. نلتقيو بالإيكو سيستيم دينوفاسيون لونتربريز نتاعنا والستارت اب شركة نشأة للمستوى الرهانات هذه جديدة.
6: باستا يكفي عنف، مشروع يهدف إلى مقاومة مختلف أشكال العنف المسلط على النساء وخاصة العنف الرقمي. المشروع تنفذه جمعية النساء أولا بولاية سيدي بوزيد والقصرين وقفصة والقيروان، وسيتضمن دورات تكوينية ورشات توعوية وحملات تحسيسية تستهدف النساء والشباب ومكونات المجتمع المدني. رئيسة جمعية النساء أولا بسيدي بوزيد حياة قادرية أعربت بالمناسبة عن أملها في أن يتحول مشروع باستا يكفي عنف إلى مشروع وطني.
9: المشروع هذه المدة نتاعه سنتين، ممول من صندوق المرأة الإفريقي. الهدف من المشروع هذه هو بناء تحالف ضد العنف ضد المرأة وتنمية قدرات الجمعيات والمؤسسات نتاع الدولة العاملة في مجال مناهضة العنف ضد النساء. في البداية عنا تنمية قدرات مركز تكوين داخل الجمعية ومركز إصغاء داخل الجمعية ومركز الإيواء، عبر توفير خدمات محامي مختص وأخصائية اجتماعية ترافق النساء في عملية المتابعة، وكيف كيف عنا دورات تكوينية موجهة للهيئات التنسيقية لمناهضة العنف ضد المرأة، الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال تعهد بالنساء ضحايا العنف.
6: تحت شعار ساهم في اقتناء معدات طبية دعم للمؤسسات الصحية العمومية، أطلقت الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس وتحديدا قرية سواس المحرس حملة تبرع لاقتناء أحدث المعدات والتجهيزات الطبية بقيمة تناهز 500 ألف دينار. المسؤولة عن تنمية الموارد بالجمعية جيهان المزغنية أكدت للأخبار تبرع مواطن بثمانين ألف دينار في انتظار استكمال تعبئة بقية التمويلات لإنجاز هذه البادرة الإنسانية.
10: المبادرة هذه بدأت باتفاقية مع الإدارة الجهوية للصحة، وتنص لأنه جمعية تونسية لقراء أطفال SOS توفر معدات صحية لفائدة قسم الأنعاش للأطفال. معدات هذه التكلفة متاحة هي 500 ألف دينار. اليوم الحمد لله بفضل ثقة أحد داعمي الجمعية تمكننا من شراء معدات بقيمة 80 مليون، لكن هنا مشوار مازال متواصل باش نوفروا 420 ألف دينار. ال 420 ألف دينار هذه هدف متاحة هي إنقاذ 1000 طفل في قسم الأنعاش بالهدي شاكر. احنا ندعو العباد الكل، ندعي مكونات المجتمع المدني بالالتحاق بالمبادرة هذه.
6: وفي مستجدات الوضع الجوي، أسند المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم اللون البرتقالي في خريطة اليقظة إلى 21 ولاية ترتفع فيها درجات الحرارة بفارق عن المعدلات العادية تتراوح بين 8 و 13 درجة. موجة حر متواصلة غدا وبداية الأسبوع القادم، ومن المتوقع أن تنخفض يوم الأربعاء 22 من جويلية وفق ما صرحت به الأخبار المهندس أول بالمعهد الوطني للرصد الجوي سعيد بن صالح.
11: الحرارة مرتفعة بأغلب مناطق البلاد اليوم، ولدرجة هذه الحرارة في تواصل مرتفعة حتى غاية بداية الأسبوع القادم. ننتظر أنها تنخفض نسبيا بداية من يوم الأربعاء 22 جويلية. بالنسبة لليوم باش تبلغ ذروتها الحرارة في برشا مناطق، تتجاوز المعدلات العادية بفارق 8 إلى 13 درجة. أسندا لو البرتقالي في خليط اليقظة 21 ولاية. بالنسبة ليوم الغد تتواصل أيضا درجة الحرارة مرتفعة في هذه المناطق، 46 توقع في سليانة، 47 في القيروان، 46 في سيدي بوزيد، توصل حتى 48 درجة في توزر وقبلي مع ظهور الشهيلي. نتجنبوا التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة في أوقات الذروة، نشربوا برشا ماء وننتبهوا برشا للعباد الكبار والصغار في العمر.
6: انتهت النشرة، وهذا تذكير بأهم ما ورد فيها من عناوين. المعهد العالي للغات بجابس يحتضن اليوم الإعلامي الثاني حول التوجيه الجامعي. دعما للمؤسسة الصحية العمومية، قرية سواس المحرز تطلق حملة لاقتناء معدات وتجهيزات طبية بقيمة تناهز 500,000 دينار. المعهد الوطني للرصد الجوي يصنف اليوم وغدا 21 ولاية في مستوى درجة انذار كبيرة ويمنحها اللون البرتقالي. نشكركم على حسن الإصغاء، إلى اللقاء.
12: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
13: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
14: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
15: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
16: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
17: دباير نصايح وأنسب الوجهات،
18: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
19: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف.
20: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
21: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
22: شعل الحماس وعيش الإحساس.
23: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
24: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة.
25: وباش تبعث السلام
26: تجيكم ديديكاس من 8 ل 9 ونص.
27: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية.
28: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكان،
29: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترانت.
30: السبت لحد كل البرامج الصيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
31: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
32: تسمعوا التونسي،
31: الشرقي، الغربي وموسيقى العالم.
30: عد الموجتك وصيف معانا.
31: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
33: إذاعة الشباب، عد الموجتك، تسمع صوتك.
6: توب سبور. أهلا وسهلا، مرحبا بالجميع في ثاني مواعيد الرياضة على موجاتنا. سليم القصيبي في الكوتي تكنيك، كوثر اللي بديو معاكم في الأعداد والتقديم. نبدأ بالحديث عن الموسم الجديد، وبش يتم سحب رزنامة الموسم الجديد للرابطة المحترفة الأولى نهار 29 جويليا الجاري، في موسم بش ينطلق أيام 22-23 أوت القادم، في انتظار بتبيعة تحديد موعد سحب رزنامة الرابطة المحترفة الثانية اللي تنطلق أيام 19-20 سبتمبر. وثلاثة نوادي التونسية لحد الآن مهددة بعدم الحصول على رخص المشاركة في البطولة، وهي سي بي، حمام الأنف، والأولمبي الباجي، بسبب عدم تسويت وضعياتها المالية ولا بوادر من الكاف لتمديد المهلة المنتهية. إلى أخبار فرقنا التونسية، الترجي انطلق من البارح في تربص 70 درهم يتواصل حتى 26 جويلية. الترجي في مفاوضات متقدمة مع المهاجم عادل بالطيب 29 سنة، لعب في فرنسا، بلجيكا ورومانيا، وكذلك المدافع السنغالي باباكر ديارا 18 سنة. استاد أتمم أمس صفقة وسام الشوالي 19 سنة، قادم من الاتفاق السعودي بعقد مدته 3 سنوات، والسنغالي أمير تنداو يمضي للكاظمة الكويتي. الشبيبة القيروانية تنتظر القرار النهائي حول الطعن في ترتيب الموسم الفارط الأسبوع القادم. النادي الإفريقي عرض مغري ثاني من أهلي بنغازي ليبي لفرس شوات بموسمين في انتظار التوقيع الرسمي. فريق الحزم السعودي يدربه جلال القادري موجود في تربص بتبرقة من 15 جويلية 5 أوت، بش يلعب 3 وديات، نهار 15 جويلية ضد مستقبل مرسى، نهار 30 ضد الملعب التونسي، ونهار 4 أوت ضد النادي الإفريقي بطل الموسم الفارط. في الرابطة الثانية الرالوي يتوجه للجهات القضائية والرياضية المختصة بسبب مماطلة سيسيس بتمكينه من منابه من مستحقات صفقة انتقال على غرام لشاكتر دونيسك الأوكراني، ويطلب من الجامعة التونسية لكرة القدم اقتطاع مستحقات الرالوي من أموال الفيفا الخاصة بمونديال 2026.
0: من كرة القدم إلى الكرة الطائرة، بطولة العالم أقل من 17 سنة باش تحتضنها الدوحة من 19 حتى 29 أوت القادم. نعطيكم برنامج منتخبنا الوطني نهار 20 أوت، نلعبوا ضد الهند، نهار 22 ضد رومانيا، نهار 23 ضد المنتخب الإيطالي. إلى مونديال 2026 الاستثنائي على مشارف النهائيات غدوة الأحداش من أجل مركز الثالث وبوديوم فرنسا تواجه أنجلترا، والحكم حكم اللقاء هو الفنزويلي جيسيس فالنزويلا، وفي نيو جيرسي بحضور الرئيس ترامب نهار لحد 8 متاع الليل بتوقيتنا الفاينل نهائي الأحلام بين إسبانيا بطل أوروبا والأرجنتين بطل العالم، والفيفا عينة الحكم سلوفيني سلافكو فينشيتش. أختم بمتفرقات عالمية، زمالك المصري يقوم بخلاص مستحقات سيف الجزيري قبل تقديم شكاية للفيفا، وتم بيع قميص الأسطورة بيلي اللي لبسه في مونديال 1958 في مزاد بنيويورك ب 4.9 مليون دولار تقريبا 16 مليار من مليماتنا. وزير بريطاني بيتر كيل يدعو الفيفا لفتح تحقيق من مع الأرجنتين حول ملافتة أحمل فيها لاعبي المنتخب الأرجنتيني بعد مباراة كتب فيها جزيرة مالفيناس للأرجنتين. وهكا يرى الوزير البريطاني انتهاك صارخ لقواعد الفيفا اللي تمنع الرموز السياسية داخل ملاعب كرة القدم. أختم بأم رياضات ألعاب القوى، المركب الرياضي الدولي بعين دراهم يحتضن اليوم وغدوة بطولة منطقة شمال إفريقيا لألعاب القوى. نهاية أخبارنا، شهي طيب الناس كل، نتلقى إن شاء الله.

0: وصفنا أضواء وموسيقى تعلى
1: ضحكة أجواء وحكايات تحلى
2: مواكبات سهرات وأخبار جديدة
0: موضة سياحة وإضافة أكيدة
1: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات
2: إجباير صايح وأنسب الوجهات
0: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية
2: من الاثنين للخميس صيف معنا الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف
0: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار
1: سامر كويز من الساعتين للأربعة مسابقات سرعة وتركيز
0: شعل الحماس وعيش الإحساس وعيش الإحساس
1: عشويتكم علينا في تبع الموجة
0: الجو المعلومة والموزيكا لبنينة
2: وباش تبعث السلام
0: تجيكم ديديكاس من 8 ل 9 ونص
1: تختار الغناية ونعيشوا معك الحكاية
2: ونعيشوا معك الحكاية تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند
0: غنايات كواليس متابعات وجونا ترند
1: السبت والأحد كل البرامج صيفية فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية
0: تحب إيقاع قوي وإلا كالم
2: تسمع التونسي
0: الشرقي الغربي وموسيقى العالم
1: عدل موجتك وصيف معانا
0: إذاعة الشباب الموجة اللي تمتعنا
3: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك

0: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.
1: في بلايس ما تتنساش تكبر فينا ومعانا، تكبر بالضحكة بالغناية وبالتصويرة وبالذكريات. فما أوقات عشناها ولحظات ورثناها، 60 سنة حكيناها، وكل عام باش نحكيوها من جديد. مهرجان قرطاج مش مجرد ركح، هو موعد جمعنا سنين وسنين، وصوت سكن الذاكرة وحلم تعاش مع أجيال. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecarthage.com.
0: على فم ولا ستا

0: نعيشوكم أجواء العروض لحظة بلحظة، من الكواليس والتحضيرات والبروفات للمتابعات الفيدباك والانترفيوات قبل العرض وبعده. مع جيهان التركي.
1: عسلامة، مرحبا بكم في موعد جديد من قبل العرض وبعده، من توا حتى للأربعة. كما تقول شارة البرنامج، نحكيه على المهرجانات الصيفية، أجواء ما قبل العروض، خاصة أنه توا بديت، يعني البارحة افتتاح كارتاج، كان زادا قبل أسبوع افتتاح الحمامات والعروض مع الحمامات، افتتاح الجم دقة، زادا قاعدين نعيشوا في فعاليات مهرجان دقة، بعد أيام مهرجان بوغرنين الدولي، سوسة اليوم الافتتاح، تبارك الله نعيشوا على وقع المهرجانات الصيفية، الحفلات. زادا الفنانة نوال الزغبي مازالت كي وصلت لتونس غدوة عندها حفل في مدينة العلوم، يعني عايشين على إيقاع الحفلات أكيد في الصيف. نحبوا أجواء المسارح، مسارح الهواء الطلق والحفلات البرة من المسارح المغلقة. بعد شوية بتكون ضيفتي الفنانة درساف الحمداني، درساف جولة صيفية، موعد زادة مهم في الجولة هذه اللي هو مهرجان جرش نهار 30 جويلية. نحكيه زادة على مهرجان سوسة مع سيمواز كريفة، بعد شوية نحكيه على سعد بخشينة، على مهرجان جابس الدول، نحكيه على المهرجانات الصيفية، نحكيه زاد على شنو تنجموا تشوفوا اليوم وغدوة ونهار لحد في مختلف المهرجانات. وقبل ما نستقبلوا درساف الحمداني، احنا قبليك كان في الأوف حديث على الفن الشعبي المصري بين حكيم وبين أحمد عدوية. هذيك عليش احنا فش نسمو أحمد عدوية مع رامي عايش الناس الرايقة في قبل العرض وبعده. يرافقوكم اليوم جيهان تركي في الإعداد والتقديم، سليم القصيبي هندسة صوتية، ألفا نسيب في الإخراج الرقمي. أقعدوا معنا ما تبدلوش الوجه.

0: نعيشوكم أجواء العروض لحظة بلحظة، من الكواليس والتحضيرات والبروفات للمتابعات الفيدباك والانترفيوات قبل العرض وبعده. مع جيهان التركي.
1: قبل العرض وبعده، كما قلت لكم في بداية الحصة، ضيفتي اليوم في الجزء الأول من قبل العرض وبعده درصاف حمداني. درصاف حمداني اللي مقلة في إطلالاتها الإعلامية، كما قلت لي راني ما نمشيش برشا للبلاتوات،
2: نمشي للناس اللي تستحق.
1: وآخر مرة كنت معايا جان،
2: اللهم ربي حرام عليا، خاطر ساعات نبدا مانيش موجودة، يبدا الناس يستحقوا، نقول جو سوي ديزولي خاطر مانيش في تونس.
1: آخر ظهور معايا كان جانفي 2025
2: اكزاكتومون،
1: وقت الموسيقية.
2: يا اخي اليوم جيت لقيت يا للا
1: الإذاعة حلة جديدة،
2: في حلة جديدة. واو واو واو، سا مغابيل لي ستوديو نتاع البرا، مش ما نقولش بلدان اخرين خاطر ماهمش خير منا، راهو كي نحبوا نعملوا The yellow، كيفاش قولوها هلا هكا،
1: الوان اذاعة الشباب.
2: اي الوان اذاعة الشباب، يعطيكم صحة، سي تخي تخي بو.
1: ف
2: انت ما قبل العرض وما بعده، انت طول العام يا جيهان راك مش كان ما قبل العرض وبعده، والله من الاعلاميين اللي انا واحده من الناس نفتخر بهم، ابار انك انت صحتي ونحبك، مي بصراحه معناتها فما مستوى جميل جدا ومرموق، وفرحت اللي شفتك في الجم، وذولي قاعده نعملك في تمهيد. انا مش
1: بتسالني انت مش تسالك انا ترسف. جوله صيفيه سنه، بدات بالجم.
2: بدأت بالجم في مهرجانات تونس،
1: ومن بعد أما ماهيش باش توفى في تونس، باش نخرجوا لبرا من تونس، باش نخرجوا في مهرجانات كبيرة زادة، في مهرجانات عريقة، في مهرجانات نحلموا أنه نمشيوا على ركحها،
2: نقولوا
1: جرش يعني. أكيد أنه نهار 30 جويليا التوانسة اللي موجودين في الأردن، نهار 30 جويليا راهي درصاف حمداني موجودة في جرش. خسارة أنا كنت ماشية المهرجان عمان السينمائي، لكن التزامات خدمة في تونس، وكان مفروض يكون موجودة في الفترة ذيك.
2: يا خسارة،
1: كان يسراني كنت جيت حديك.
2: وبالرغم اللي انت كنت باش تستمتع، خاطرها سهرة تونسية أثثتها وقفت ومشكورة شكر كبير كبير برشا برشا برشا، وانا ديما نقول ونعاود راهم سفراءنا وقت اللي يبداو عينهم باش يعملوا نشاط ثقافي، وكيف يكبشوا وكيف يكونوا هما معناها عندهم الروح الفنية، راهو يصير النشاط الثقافي لبرا، وهذه مهم برشا كيف يتم تنسيق ما بين الجاليات والسفارات اللي موجودة في البلدان الأخرى، وكي سفير ولا سفيرة كي يحرص أنه تكون تونس موجودة تولي موجودة.
1: حبيت قلك حاجة، سيدة مفيدة الزريبي راهي بنت إذاعة الشباب.
2: آي داكور، قالت لي يظهر لي ولا فنانة
1: إذاعة الشباب،
2: فنانة تحية لها، ساعات
1: سفيرة في الأردن.
2: أي في الأردن والله، وحرصت بش حبت على برشا أسماء هي ما غير ما نذكر توا، مثالش مي حرصت باش نكون أنا زادة موجودة، وتحية لها وتحية لكل اللي سهروا على حتى هيئة مهرجان جرش زادة كيف اللي معناتها حرصوا على تنظيم هذه السهرة، وإن شاء الله باش تكون معناتها باش يكون حضور تونس محترم جدا في يوم 30 جويليا.
1: درصاف، نرجع لتونس، البداية كانت نهار الأربعاء اللي فات مع الأوركستر السيمفوني بسوسة قيادة حاتم الرويتبي، قدمته ترابية محمد الرويتبي حافظ مقني.
2: أنا
1: في مخي فما حافظ مقني شادي قرفي في دي بن عثمي.
2: معذورة
1: تمركز، والكلهم أصدقائي وكلهم نحبهم،
2: ربي فضلهم الكل.
1: والكلهم يعني دي شيف يعني
2: محترمين برشا. محمد الرويتبي تحية ليه، خاطر يخدم في خدمة جبارة صراحة. ونقولها مثالش ما تفهم مانك دو بيتي مويان، ما تفهم دي بيتي مويان راهو في الاوركستر السيمفوني في سوسه،
1: اول حاجه
2: هو يعرف كل شيء وحده.
1: اول حاجه قلتها يعني الزملاء اللي كانوا معانا نهارتها، قلت نقص آلات النفخ اثر على مردود الاوركستر يعني. وهو يعني لي انسترومون افون حتى بالنسبه للاوركستر السيمفوني التونسي يعني اللي في المركز واللي عنده امكانيات مسرح الاوبرا، باقي فما مشكله فيها
2: من قبل مليانه نقرا راهو مش من
1: سنوات يعني مش
2: حساس برشا راهو السيكتور هذاك نتاع لي انسترومون افون، حساس ياسر آلات النفخ، خاطر الغلطه بفلقه كما نقولوا احنا في تونس، معناها ما يلزمش يكون عبد نص نص ولا ماهوش, لازم يكون انسان يعزف بالقدا ويحب هذا يكونوا دي بروفيسور. وهوني باش نرجعوا نحكيوا على شابيتر كبير, علاش لي بروفيسور يجيو من برا وما يعملوش دي
1: وما يكونوش
2: معناتها طلبه هنية, يجيو بعد يمشيوا ما يقعدوش.
1: رغم انه عندنا برنامج كامل يعني في بين وزاره الماليه ووزاره الثقافه اسمه ترانسفير دو كومبيتونس, وترصد وزاره الماليه امكانيات كبيره في الـ في الـ في الـ في السجل هذا, يعني في التيتر هذا فما امكانيات كبيره قاعده ترصد للترانسفير دو كومبيتونس, لانه نكونوا انه يكون عندنا دي زوبويست, يكون عندنا ساكسوفون, يكون عندنا كلارينيت, يكون عندنا
2: دي فلوتيست بالحق, ويبدا مش ان سول جونغ دو فلوت ولا ان سول جونغ دو ساكسوفون ولا ان سول جونغ دو كلارينيت, راهو فما d'autres instruments اللي بالحق ما تفيقش بيه هو كيبدا دون لوركستر, اما وقت بلاستو ظاهره,
1: اما كي تسمع
2: تسمع ظاهره
1: البلاصه نتاعو تفتن بيه فما نقص
2: اكزاكتومون تي هو غيان حتى كتشد التريانجل هذاك عرفتو تن هذيك مهمه زاد.
1: ورغم هذايا عرس ترابيد كان موجود في مهرجان الجم كسهرة ثانية.
2: انت ذكرت موضوع سامحني نهار كمل سامحني
1: كسهرة ثانية في مهرجان الجم
2: نهار 15 جويلية. انت ذكرت موضوع الأوركستر ولا حكيت انا وياه زاد سي محمد الرويتبي وقال لي راهو الأوركستر سيمفونيك كيف تحبوا يعطيك معناتها ان روندو بارفي يزمو يكون كامل, وهذا الموضوع اللي تنخليك تحكي عليهم بعد. للأسف الأوركستر ما كانش كامل لأسباب يطول شرحهم.
1: ليه معروفة الأسباب, معروفة أنه العازفين في الصيف يخدموا
2: يخدموا وبما
1: أنه للأسف عقودهم ما هيش عقود اللي تخليهم يستغنوا على أنهم يخدموا
2: يعطيك
1: في الأولوية.
2: يعطيك صح من نجمش يعطيك الأولوية أنت مثلا كان مكش تعطي فيه في شهرية محترمة وتعمل معه كونترا ديكسكلوزيفيتي, تعطيه شهرية وتعمل معاه كونترات وما عندوش الحق يخدم في بلاصة أخرى خاطر أنا نخلص فيك بالقدا وقت يولي موجود على ذمتك.
1: أما هو
2: ويرتاح بالعكس العازف يرتاح. يا أخي أنت تخيلهم شيخين كيف يبدأوا ينقزوا من بلاصة لبلاصة, والله أحكي معاهم الكل وأنت تعرف جيهان أصدقائك الكل العازفين والفرق وتعرف الدنيا الكل, والله العظيم مساكن بالحق
1: يعني, يقولك أنا عندي والتزمت والله غالب يعني مثلا أنا قبليك كنت نحكي مع حاتم هميلة.
2: اي تحيه لي حاتم, تحيه لي
1: حاتم
2: بيرفكسيونيست عظيم جدا.
1: خلي الله غالب كنت عندي التزام والتزمت قبل
2: ما يكلموه
1: يعني قبل ما يكلموني فما كنتش نجم يعني ندخل بالالتزام اللي كان عندي.
2: وي
1: فبالحق يعني
2: وهذا زاد موضوع راجع راهو يا جيهان زاد انه تنظيم الكل يصير في اخر لحظه يعني احنا مهرجان قرطاج صار في اخر وقت معناتها يزين يعني خليني ساكت خير معناها انا راني قلبي معبي بالناس كل ذول قلبها معبي تاو في تونس مانيش وحدي
1: في انه المهرجان يعني اليوم غياب الاستراتيجية عاقلة الكبرى التظاهرات
2: فوالا
1: بالنسبة لنا واللي هما الواجهة اللي هما الفترينة اللي هما اللابيل واللي يتصرف عليهم برشا فلوس في سبيل انه يقعدوا الواجهة هذيك اللي تستقطب جمهور وتستقطب زادة فنانين كبار وتستقطب فنانين يقولك أنا حلمي نطلع على روكح كارتاج
2: واللي عليهم الواجهة عليهم الأنظار. ما يزمش تتخيل اللي أنت راك قاعدة تخدم ولا قاعدة تخدم محليا راو مهرجان قرطاج ولا الحمامات راو علينا برشا العين ويتبعوا فينا أبار تونس هذيك بالطبيعة تونس كلنا مهتمين أبار الجمهور والنقاد ولا الناس معناتها اللي يخدموا في القطاع وكل شيء الكلهم عليهم العين. هذه الحاجة اللي أنا مانيش فهمتها بوركوا اون دون با اوتون دو دامبورتونس, علاش ما نعطيوش الأهمية اللي لازم.
1: اليوم مهرجان كارتاج ولا مهرجان حمامات زادة يلزم تكون عندك برمجة قبل عقيلة 5-6 أشهر
2: أقل حاجة
1: باش نجمو نحكيو على السياحة الثقافية باش نجمو نكون نقولوا أنه الثقافة هي رافعة اقتصادية وقت اللي تدخل العملة الصعبة وقت اللي حتى السائح الأجنبي يبرمج الرحلة متاعو لتونس على خاطر فما فنان موجود في تونس
2: كيما صار في فترة راهو وقت اللي جاء جاك بغيل فما ناس قصت تساكر جاو عداو جميعا في تونس يعملك جمعة نهايرين في حمامات نهايرين في سوسة وبعد يجي يتفرج في جاك بغيل خاطر هو بالنسبة ليه سي موان كوتو باش يمشي يتفرج فيه في فرنسا ولا في غيره.
1: في الأولمبيا تلقاه 150 أورو
2: فوالا هنا هو بالنسبة ليه مثلا 50 دينار بالنسبة ليه هو مثلا ب 20 أورو ولا 10 ولا 15 أورو حاجة ما يتخيلهاش معناه وهو تلقاه مثلا فان
1: السينما نتاعو
2: يعطيك الصحة
1: في الدولة اللي هو يعيش فيها.
2: فوالا أنت على ذكر السياحة الثقافية جستمون هاو المثال اللي هو مهرجان الجم السيمفوني اللي يظهر لي إذا كان ما نيش غالطة يظهر لي مدعمت وزارة السياحة زاد
1: والثقافة
2: والثقافة أي أكيد دعمه. أكيد لا نعرف وزارة الثقافة موجودة هذيك كما نقولوا معناتها بار إيفيدونس أما في بالي وزارة السياحة تعمل في خدمة كبيرة برشا على خاطر مهرجان الجم يستقطب بوك أنا جي فيو بوكو دو تيت ماهمش توانسة
1: أي لا هو مهرجان الجم يعني مهرجان الجم في الأغلب ترى سياح فما جمهور تونسي
2: فما تونسي محليه دايوغ
1: يجي من المهدية ويجي من المستير ويجي من سوسة ويجي من تونس
2: حتى من تونس العاصمة فما جمهور يتبع في مهرجان الجم
1: ويجي
2: جمسوي في تاغي منسيوني في دي ستوري نشوف

0: دي والشمعات اللي يعملوا فك الغفلة كل فيبراسيون اللي تصير على الحجر حاجة روعة بصراحة. معناتها تحية لمديرين مدير المهرجان سي مبروك العيوني هكا
1: ورئيس الجمعية اللي هو سيدي رمزي جنايح.
0: رمزي جنايح
1: فريق كامل
0: والحاجة البيئة هيئة المهرجان الكل يعطيهم الصحة.
1: يعني فما تكامل بين حتى أجيال في الهيئة المديرة
0: وهذه اللي عودون عليها راهو في الجم. حتى كي كنت قبل فما تظاهرات زادة تستقطب شبان من الخارج
1: ديكوفيرت 21
0: دتفك فوالا فوالا اكزاكتومون ديكوفيرت 21 غنيت فيها برشا انا ويا يو دي ارتست جاو معايا من برا سيتي فريمون سوبر.
1: انا حاب نرجع معك على ال نحكيوا على ساعة تستور زادة اللي انت عندك افتتاح تستور خصوصية تستور درساف اليوم نلقاوها في مهرجانات مختصة. يعني فما مهرجانات
0: هذا اللي فرحني أنا زاد أرى
1: رو يعني درساف حمديني مع احترامي كل المهرجانات لكن اليوم للأسف قاعدين نلقاو زادة في مهرجانات كوبي كولي اللي يعني مثلا مهرجان بنزرت يمكن أول مهرجان أعلن على برمجته ومهرجان بنزرت يعني إلى السم أنه هو مهرجان تجاري يقول لك أنا عندي 6000 بلاصة يلزمني نعمل يوم يلزمني زادة نعمل ميزانية متوازنة باش نجم عام الجاي نكون موجود واللي بعده نكون موجود. فنلقاو ديما بنزهرت يعمل برمجة ومن بعد نلقاوها كوبي كولي
0: بارتو
1: على كامل
0: واللي هما جينيرالمون لي شوا بريسك دو دو كارتاج بلوز او موان يعني
1: فلي مختلف بنزرت مختلف
0: بنزرت يعني ان بو ديفيرون سيت اني
1: مختلف بعيد بعيد بعيد برشا فما المسرح فما فما يعني فما ستاند اب فما برشا حاجات في في بنزرت ماهيش موجوده في في كارتاج ولا في حمامات ف نلقاو الكوبي لكن انت نلقاوك ماكش في البرمجه الكوبي كولي
0: ده الحمد لله ربي عين الناس الكل. وهذا ايجا نقول لك هو كل واحد عند فما كيفاش يقولوها دي جونغ اي دي كولور بيك تبدا الباليت مختلفه راه وحتى المهرجانات اللي كي اسوم علاش ليه مش مشكل معناتها يكون عنده برمجه اللي هي معناها كوميرسيال وفما مهرجانات ولات فما ميزه ما بيناتهم ميزه سي بو هي باهي للاختلاف راه والتنوع
1: اكيد
0: هو المهرجان سولي كي اسوم الكوميرسيال خليه هكاكا سي تري بيان عنده جمهور وعنده الكولور نتاعو الا افيشي سا كولور وهو هكاكا ومعروف سي تري بيان اما مش تقعد مره هكا مره هكا والا عامل لي فيها مهرجان شنوه وانت تعمل في الكوميرسيال هذاك اللي ما يعجبنيش انا مي اذا كانوا مهرجان واضح سي تري بيان. وفما مهرجانات اللي هما دي فيستيفال اتيم كيما تاو نشوفو بارتو دون لو موند ان فيستيفال دو جاز ان فيستيفال دو ميوزيك سيمفونيك ان فيستيفال دو ميوزيك كونتمبورين دانس كونتمبورين يعني فما حاجات اللي هما واضحين. من بعد في وسط البرمجه تلقى حاجات شويه هكا مثلا اور كومبيتيسيون كان فما كومبيتيسيون والا شويه اون اوف يسميوهم لي كونسير اوف اللي هذوكم يكونوا مثلا
1: هو جاز ويعمل اوفرتور على الموسيقى دو موند
0: سي نورمال اي لازم منه فوالا يعني ولا ما مثلا مهرجان فاس للموسيقى الروحانيه معناها كيف كيف يعملوا زاد حاجه ساعات يجيب لطفي بوشناق والا يجيب ومرات تذكرت وانا وقتها كنت حاضره غاديكا قالوا لطفي بوشناق لا يغني الا الروحاني هما الصحافه نتاعهم يا اخي انا وقتها جاي واحد ما انترفيوفي قلت لهم ليه لطفي بوشناق ديجا كي تسمعوا انت تطير لسبع سماء معناتها ما اكثرش روحانيه من هكا يعني
1: يعني لليوم في رمضان اسماء الله الحسنى يعني
0: بيان سور
1: لطفي بوشناق
0: بيان سور واو يعني ليه وان بلوس سون دي كونسير اللي محترمين معناتها ما تنجمش تجي تنقد لطفي بوشناق في مهرجان كلكو سوا شنو دونك رجوعا لسؤالك وي مهرجان تستور اللي هو كانت الدوره ستلغى ولا الغيت تقريبا
1: معناتها صارت
0: استقاله جماعيه
1: قالوا باش نلغيو من بعد
0: ملا كوراج بصراحه
1: وسمعناها وقت احنا في الجم
0: اي
1: البلاغ
0: اللي رجع
1: اللي رجع
0: ساعه قبل ما نطلع على المسرح شفت
1: فرحه
0: اي فرحت برشا الحق كي معناتها لي كلموني
1: مهرجان عنده خصوصيه
0: اكيد اكيد وكملوا في الموضوع هذا وفرحت لي انا سافتتح المهرجان اللي هي نجم نقول رد اعتبار لي انا زيت من غير ما ندخل في التفاصيل
1: به انا راح نرجع معاك شويه اما باش نرجع باش نستسمح ضيوفي اللي بعد موجز الاخبار باش ناخذ معاك خمسة دقائق نحب نرجع معاك الفتره درساف كان فما كيسوني هو مش ثنائي ثلاثي ولا رباعي خالد الوغلاني مراد السكلي قدمت غمق الورد قدمت أرض الزيتونة الأعمال هذيك وكانت موجودة في افتتاح كارتاج وموجودة في افتتاح حمامات
0: كنا قبل كي نعملوا عرض في كارتاج لو لوندمان نمشيو الحمامات اوتوماتيكمون كلكو سوا شنو هو سبيكتاكل غموق الورد ولا حتى عملت حاجات افتتاحات يعني العرض هو بيدو هذا هو كي تدعم سبيكتاكل

0: على الأقل يعمل 2-3 سين على الأقل. وكان هذا كان ما مشيناش البنزرت زادة على خاطر بنزرت زادة ياخذ معناتها بالكرياسيون اللي تعملها وزارة الثقافة ويقول تيان هذا ديجا عرض ما هو مدعم هو مدعوم وسي بون وتصرف عليه هات خلينا ناخذوه ونسيروه وبالحظ بالعكس انت تربح فلوس كإدارة مهرجان تو اللي تصير تخلويذ معناتها تحس اللي الفلوس تمشي وما فما حد شيء بعد دغيغ معناها فهمت الفلوس والعباد وفما لي كرياسيون يصيروا دونك نرجعوا
1: معناها كل بعد الاخبار.
0: اوكي اوكي
1: نخليكم مع يسرى شيبوب في موجز اخبار ماضي ساعتين ونص على موجاتنا موجات اذاعه الشباب.
2: لما تصيف
3: لما تصيف مع كريمة الوسلاتي
2: ملاك اليزيد سامي الويسر وبشير خلف الله
3: نتقابلوا معاكم من الاثنين للخميس
4: من 6 to 8 متاع العشية
2: وانتي تحت الباراسول
3: تاكل في البامبالولي
2: ولا تقرمش في الكاكيه
3: نقترح عليك كتاب تقراه
2: كتروح وما عينكش تخرج من الدار فيلم تتفرج فيه
3: نعلموك بجديد في التكنولوجيا المهرجانات أخبار الفنانين والفنانات
2: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة رياضة
3: متاحف
2: حسيلو معانا كينك حاضر
3: لما تصيف
2: لما تصيف
3: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
2: وإذاعة الشباب
3: لما تصيف
2: لما تصيف
3: بريحة البلاد
5: عدل موجتك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس
6: موجز الأخبار
7: أسعد أوقاتكم جميعا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. تفتح وزارة التربية باب تسجيل مطالب النقل الفردية بين المؤسسات النموذجية التربوية من مدارس إعدادية نموذجية ومعاهد نموذجية بعنوان السنة الدراسية القادمة بداية من 22 من جويلية إلى غاية 25 من أوت المقبل حسب ما جاء في بلاغ لها اليوم. ويتم تسجيل مطالب النقل حصريا عبر الموقع parents.education.tn. انطلاق هاكاثون الذكاء الاصطناعي في تونس بداية من اليوم لغاية 19 من جوليا الجاري ببادرة من جمعية التونسيين خريجي المدارس العليا في إطار شهر الكفاءات التونسية بالخارج. التظاهرة تجمع كفاءات شبابية من تونس ومن الخارج بهدف تطوير حلول تعتمد على الذكاء الاصطناعي لمعالجة تحديات الشركة الناشئة وتنمية الاقتصاد الوطني. دعا المرصد الوطني لسلامة المرور اليوم كافة السواق إلى توخي أقصى درجة الحذر حفاظا على سلامتهم وسلامة عرباتهم وذلك في ظل الارتفاع الكبير الذي تشهده درجة الحرارة. وأوصى المرصد في بلاغ مروري وقائي بضرورة التثبت من مستوى مياه التبريد وزيت المحرك ومراقبة ضغط الإطارات للتقليص من مخاطر تلفها وانفجارها جراء الحرارة المرتفعة إلى جانب التأكد من جاهزية البطارية ونظام التبريد والفرامل. في أخبار العالم اقترحت ألمانيا اليوم تشكيل قوة بتفويض من الاتحاد الأوروبي في لبنان تحل محل قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان التي تنتهي مهمتها أواخر العام الجاري. انتهى الموجز ألقاكم بخير.
5: إذاعة الشباب عدل موجتك عدل موجتك تسمع صوتك.
8: تحب تعيش الجو التحدي الحماس من غير ما تحتار تبعنا في سامر كويز جوائز قيمة في الانتظار وصولات شراء لآلات كهربائية وإلكترونية منزلية اشتراكات على أقوى المنصات التربوية للمراجعة الصيفية هدايا تربوية وألعاب فكرية إقامات في أحسن النزل والمناطق السياحية مجموعة مواد تجميلية لبشرة جميلة ونقية لمناسبتنا الصيفية أشهى الحلويات التونسية تذاكر ليكم ولصغاركم في أهم الفضاءات الترفيهية وبرشة برشة برشة جوائز أخرين الأغلى متابعين
5: سمر كويز
1: من الاثنين للخميس
6: من ماضي ساعتين للأربعة
3: إذاعة الشباب
5: إذاعة الشباب عدل موجتك
3: عدل موجتك
5: تسمع صوتك
3: تسمع صوتك

حيعيشوكم أجواء العروض لحظة بلحظة، من الكواليس والتحضيرات والبروفات للمتابعات الفيدباك والانترفيوات قبل العرض وبعده. مع جيهان التركي.

0: بنت الشلبية كنا نسمع درساف بصوتك. أنا بحق درساف أنا من الناس اللي نحب افتتاحات كرتاش ولا افتتاح الحمامات بعرض يقع إعداده خصيصا للمهرجان. وكان في فترة مش بعيدة أنه ديما عنا عمل فيه ثلة من الفنانين التوانسة ملحنين ولا ملحن شاعر ولا شعراء.
1: هذا كان متقاش موزع وكوريغراف وميتور انسين زادة.
0: نذكر أنا في 2006 ولا 2007 وقتها من العروض اللي شخصيا نتأسف أنه ما موقعش توزيعه على خاطر كان فيه فنون السيرك وكان فيه فنانين على الركح وكان فيه المسرح وكان فيه وقتها يرحمه فيصل القروي هو اللي لحن. وكان عرض بالحق جمع بين العديد.
1: أنا هو مش أنا فيه
0: لا لا لا لا, لا.
1: مش اللي عملوا على على علي الرياحي مش العرض اللي
0: لا لا, لا. كان في فنون السيرك وكان في اكيد نقول لك حاجه نتصل بسي سمير بن حاج يحيى بعد ما
1: تحيه لي تحيه كبيره
0: سي سمير يذكرني باسم العرض
1: هذيك من الرجال اللي خدموا برشا العروض الكبيره كيما هكايا وافتتاحات قرطاج
0: بالحق وكان غمق الورد وكانت سيدة أرض الزيتونة
1: أربعون وقت احتفلنا بأربعين سنة على استنى من كن منيش غالطة على وفاة خميس ترنيم
0: وكنت يعني وكنت مجموعة بالحق يعني كنت رحاب الصغير انتي
1: شهر زيد هلال
0: زياد غرسة
1: شكري عمر
0: حنيش
1: وشاركت معنا صداء ألفة برمضان في يعني عرض أربعون نو سيتي تخي تخي بو دايو حتى هما لزارتيست اللي معناها مش مستنسين برشا باللي سبيكتاك اللي كيما هكا يفرحوا كيف جيهم فرصة كيما هكا بش يطلع يغني حاجة معناها ولا يطلع في حلة جديدة في حلة أخرى في اون بيل كرياسيون زيدا كيف كيف
0: يعني اليوم هل أنه نقولوا يعني مراد سكلي حسوا بعد شوية
1: بعد برشا قلت له كالنهار شفته في حاجة خاصة قلت له سي مراد ما شوفوك لا في الفن ولا في ولا في الإدارة هرب علينا كومبليتمون يعني مالوغزمون
0: بعدها الفاضل الجزيري الله يرحمه.
1: يرحمه
0: يعني اليوم ما عادش باش نشوفوا الأعمال هذية
1: لا ما نجمش نقولوا ما عادش باش نشوفوا خاطر ديما فما تقعد فما حرام علينا خاطر فما طاقات شابة قاعدة تحاول ان شاء الله ياخذوا فرصتهم كيما خذوا فرصتهم اللي قبلهم يعني الطاقات موجوده راه البوتنسيال موجود وذاك انا في شنو لاحظت وقت اللي كنت في اداره المهرجان ايام قرطاج الموسيقيه
0: لازم يكون بزاف رغبه في الانتاج
1: اي
0: خاطر زيد اني نصرف
1: تثقل عليهم برشا عليهم
0: 500 مليون باش نعمل عمل كامل متكامل فيه السينوغرافيا وفيه الرقص وفيه الغناء وفيه يعني باش نخلص فنانين باش نخلص ملحنين باش نخلص كوستوم باش نخلص هذاك الكل
1: انت كي تقول السلام عليكم باش نعمل باش نحط حاجة الأولى في بروجي تبدا الحسابة بتحسب قال
0: تصرف
1: تبدا تصرف ديجا
0: من
1: اول يعطيك الصحة من اول رانديفو من اول ميتينغ رونكونتر الأولانية مع
0: البروفيت باش العمل يشد روحه باش يخرج هكاك كيف تتكلف
1: راهو اي سبيكتاكل ريت مش حتى نحكي نحكيوش حتى على لي غران بروجي دو كرياسيون حتى سبيكتاكل باش تمشي تغني في مهرجان حتى ولو أغاني محفوظة حتى ولو أغانيك أنت الخاصة بك يلزمك تعمل على الأقل دو ريبيتيسيون ريبيتيسيون شو معناها؟ معناتها يلزمك تخلص العازفين اللي باش يجيوك تخلصهم بريسك راهو ريبيتيسيون
0: كاشي العرض
1: بريسك كاشي العرض ويلزمك تخلص اللوكال اللي باش يجيوك
0: تبرف فيه
1: وين باش تبرف ويلزمك كاترينغ
0: كاترينغ أي خاطر الناس جاية تعزف 8 ولا 9 سوايع
1: فوالا
0: باش تشرب ماء باش تشرب قهوة
1: باش تشرب
0: تي باش تاكل حاجة
1: باش تاكل حاجة كان هكا معناتها سالي ولا سكري باش تحط لهم زاد ريجيسور ما يلزمش أنت أنا كارتيست مثلا نمشي نحط التويل والكراسي للبروفا
0: ولا باش تحط لي بيبيتر أنت
1: ولا بيبيتر ولا باش نعمل فوتوكوبي لازم يكون معايا ريجيسور يلزم توا زاد في عصر الصورة لازم فما شكون يصور
0: صور
1: ومهتم كان بالتصوير كان تقول لي مان برا جيب لي قهوة
0: مش خدمتي
1: يغزرك على جنب
0: مش خدمتي
1: مانيش ريجيسور راني جاي أنا نصور راني جو سوي فيديست يعني راهو باش تقول السلام عليكم تبدا رني رني قالت الله يرحمها فاطمه بوساحه معناها كل حاجه تتطلب برشا مصروف والشباب ليهم ربي بالحق ما سي با فاسيل والله والله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نقعدوا مسالش نحلموا كل شيء يبدا من حلمه انه يتخصص صندوق بالحق للدعم لدعم الطاقات الشابه والعروض والمشاريع المزيانه اللي تستحق الدعم
0: بلا وقتاش نشوفوك فينا في تستور ان شاء الله
1: ان شاء الله يوم عيد الجمهوريه 25 جويليا وهو السبت كذلك اللي معناتها الحمد لله السنه جات تزامنا مع ليله معناها السبت في الليل باش
0: يعني حتى الناس كتتنقل ومش بعيده دستور
1: لا مش بعيده
0: هي سهله اوتوروت
1: سهله على الاخر من با ساعه كنت طارت ساعه غير ربع تلقى روحك موجود فما عندهم دي ريستوران محلولين عندهم في السياحه يعني. عندهم دي ريستوران يهبلوا
0: كنت تمشي بكري شويه بيسيش تنجم تاخذوا الكوتا
1: فوالا تنجم تشري برشا حاجات من تستور تنجم تعمل تحويسه خاطر زاد حتى البيزاج محليه
0: تتفرجني ما بنها والمنجله المقلوبه اللي في جامعة تستور
1: اكزاكتومون
0: والبطحه هذيك
1: فوالا فما برشا حاجات راهو معناتها ما يتعمل وجمهور تستور محليه ils sont vraiment très très agréable on est toujours bien accueillis معناتها جماعه المهرجان وسنه الافتتاح في عيد الجمهوريه دونك باش نعملوا تحيه لتونس في عيدها وان شاء الله باش يكون افتتاح بالمالوف وبالاغاني التونسيه
0: شكرا لك درساف بالتوفيق للجولة الصيفية
1: يعيشك ربي فضلك
0: ما تقعدش ما نقعدوش بعد عام ونص نعم
1: لا لا لا لا لا ما نغيبوش على بعضنا بقدرة ربي وانا ديما جو سوي داكور ديت افيك توا ومع البرامج القيمة وميرسي بوكو إذاعة الشباب
0: شكرا لك درساف
1: يعيشك

كنت هذه درسها في حمدني تبعني نبني والدنيا زينة. ماضي ساعتين وسبعة واربعين دقيقة على موجات إذاعة ماضي ساعتين وثمانية واربعين دقيقة على موجات إذاعة الشباب. زل مواصلين معكم الرحلة في قبل العرض وبعده. نحكيه مهرجانات كما قلت لكم ونحكيه على مهرجان سوسة. مهرجان سوسة الدولي اللي ينطلق اليوم ويتواصل لغاية 15 أوت 2026، دورة 67. معنا سي معز كريفة اللي نقولوا له عسلامة. انقطع الخط، نعاودوا نتصلوا به.

0: يعيشوكم أجواء العروض لحظة بلحظة، من الكواليس والتحضيرات والبروفات للمتابعات للفيدباك والانترفيوات قبل العرض وبعده. مع جيهان التركي،
1: ومازلنا مواصلين معكم الرحلة في قبل العرض وبعده. كما قلت لكم سي معاذ كريفة مدير مهرجان سوسة الدولي دورة 67 تنطلق اليوم، تتواصل لغاية 15 أوت. مرحبا بك سي معاذ، شكرا لقبول الدعوة. ألو ألو ألو هل يعني مشكلة في أنه نتحصلوا على سي معز وأنه يكون معنا؟ البرمجة كما قلت لكم تنطلق اليوم بالنسبة المهرجان سوسة الدولي دورة 67، دورة 67 اللي أكيد يمكن اليوم برشا مهرجانات تعيش نفس التحديات، تحدي تمويل البرنامج، ساعات بين طموح الإدارة الفنية للمهرجان وبين المتطلبات أو الاستحقاقات المالية لبعض الفنانين، وحتى نحكي وزادة في بعض الأحيان حتى الفيش تكنيك بالنسبة للفنان ساعات تكون زادة مكلفة بالنسبة لإدارة المهرجان. هذا كله باش نحكيه فيه مع سي معز كريفة اللي معنا توا. ألو
2: وي.
1: مرحبا سي معز.
2: مرحبا بكم ومرحبا بكافة المستمعين.
1: شكرا لك، شكرا قبول دعوة. نعرف أنه ساعات قبل انطلاق أولى السهرات فما ماراثون أكيد، التحضيرات الأخيرة أكيد بالنسبة ليك والفريق العمل. سي معز، أكيد أنه اليوم بالنسبة لأي مهرجان فما العديد من التحديات، أولها تحدي تمويل برمجة. أكيد ديما الإدارة الفنية يكون عندها طموح، عندها رؤية، عندها نظرة، عندها طموح حتى لبعض الفنانين باش يكونوا موجودين في دورة من دورات المهرجان. لكن زادة هل أنه اليوم نقوله أنه طموح التمويل هو العائق الأساسي بالنسبة للبرمجة مثلا اللي يحلم بها أي مدير فني لأي مهرجان؟
2: والله هو المال قوام الأعمال، يعني صح على النقطة اللي أثرتها، هو المال قوام الأعمال. أما احنا زاد عندنا في مهرجان سوسة الدولي عندنا كونترانت أخرى، الكونترانت هي ضيق
1: مسرح سيدي الزهر،
2: طلق سيدي الزهر، يعني 1700 كي تنحي منها
1: دعوات
2: السبونسور والدعوات كل تلقى انت 1450 1500، ما تنجمش تعمل معناها عروض كبيرة اللي تتطلب برشا فلوس. وانتم تعرفوا مليح والناس كل تعرف اللي راهو يجيب عرض اجنبي ما اقلش من 150 160 الف دينار، معناها عرض متوسط. 150 160 الف دينار، يعني مش تلقى روحك انت في الكونترانت باش مشتاقوا معناها تسكره ب 140 150 دينار. احنا ماناش مستعدين في الوضعيه الاقتصاديه نتاعنا باش المواطن التونسي نخليه يجي باش يتفرج، هو يجي المهرجان مش يتفرج ويستمتع، باش يتفرج ويستمتع هو اللي يخلي يشتري شريكه في عرض العروض. معناها ماناش مستعدين باش نعملوه. دونك احنا خيرنا اول حاجه كهيئه مديره هو خيار واختيار منا وتطبيقا للسياسه نتاعنا نتاع العمل اللي اون جوا لي تي لا ريغليبل. نحاولوا التوانسه عندنا فنانين توانسه ينجموا قادرين باش يحكيوا المسرح، قادرين باش يعملوا عروض كبيره. شجعنا الفنان التونسي موش اللي في عينك احلاك يا من البراجه.
1: اما زاد ما فما زاد الكونترانت نتاع انك انت دولي، يعني مهرجان دولي، فاكيد انه لازم عروض تتوفر فيهم زادة صفة العالمية بالنسبة للفنان يعطيني الركح.
2: احنا بالضبط هو احنا عندنا اوبيرا دو بيكا مشكورة وزارة الشؤون الثقافية دار تاعون دولي
1: في تاعون دولي.
2: سيت ان غرون سبيكتاكل مش يكون موجود بحذانا لكن اني زاد في نطاق التعاون الدولي في نطاق المعناه نحب نجيب مهرجان دولي في 1400 كنت قلت لك في الكونترانت مانيش زاد ميزانيتي مش نعمل اشتر الميزانيه في عرض برك على ميزانيه تقديريه اذا مش نجيب اني عرض معناه قلت لك معناه الفنانين الكل جاونا والكل تعداوا علينا لي زابريزاري نتاعهم ونعرفوا الاسمين بالباهي بالباهي مانيش مستعدين باش نعملوا انخراط في التوازنات الماليه نتاعنا يعني عرض يتكلف لي ب 160 170 مليون وخدش عامل كميه الناس نولي عندي معنا نخسر 70 80 مليون في عرض يعني نولي ان البرمجه تحبس لي احنا لا احنا نفيو بالتزاماتنا الماليه تجاه الناس كل ان شاء الله معنا بشرى هي اللي حبيناها تجي بكري لكن الظروف عدمت هو مسح على وقت طلق جديد اللي شارف على النهاية الأشغال متاعه أيوة. إن شاء الله السنة القادمة العام الجاي نولي معاش عن الكونترات متاع العروض الأماكن والأماكن أخذنا طلقة تقل الساعة قريب 5000 تقريب 4900 متفرج مبدئيا في انتظار التحديد متاعه من المصالح المختصة يعني عندك مسرح في فوق 4000 يعني تنجم أنت تتونجاج باش تجيب عروض كبيرة أما تنوى في الوضعية المالية متاعنا ماناش مستعد باش نعمل نشوف كان واحد يلعب بالنار مع الأجنب يلعب بالنار ماناش مستعد
1: هني ناسي معز ناسي معز فما سؤال آخر يتقال على أنه المستشارين خاصة أنه عندهم قانون كامل اسمه قانون رعاية ثقافية وأنه تبارك الله سوسة أكيد يعني نجم نقوله تسخر بالإمكانيات يعني فما رجال أعمال نجموا يدعموا المهرجان ويكون هذا مطروح من ضرائبهم ومن جبايتهم
2: والله شوف هذه مشكلة كبيرة يعني فما عزوف مش كان في سوسة بركة وحتى في بعض الأماكن الأخرى فما عزوف رجال الأعمال احنا عندنا سبونسور هيستوريك معنا في المهرجان منذ سنوات وقاعدين ندعموا بهم عندنا زوز ولا ثلاثة سبونسورات جدد جاونا يعني إيمانا بالعمل اللي نخدموا فيه إيمانا بالتوجه نتاعنا اللي قاعدين نخدموا فيه كانوا نشجعوا الأعمال الثقافية والعروض الثقافية نشجعوا زاد العائلة التونسية باش ترجع تلقى متنفس باش تتفرج في العروض تتفرج زاد حتى الناحية المالية لكن مازال شيء بعيد على بعضه برشا يعني وقت اللي نلقى مهرجان ومدينة كيما سوسة جوارة الساحل سوسة اللي هي عاصمة صحية نجم اعتبرها مع ان حتى نزل قاعد يستشهر في مهرجان سوسة دولي رغم اللي تركنا الابواب برشا ومشينا عنا باستثناء معنا شركة سياحية معنا مختصة في السيتانتور اوبيراتور اللي قاعد يدعم فينا معنا عنده سنوات بعلاقاتنا الخاصة معه مع ان حتى حد وكينا جونز دو فواياج وكان اوتيل مع ان حتى حد كومباني داسيرونس لي داسيرونس معنا موجودين بارتو في زوزالا قصدنا تقريبا لي كومباني الكل مشينا لهم بعضنا لمدي دوسي ما ثماش معناها عباره انت حتى لو كانت حتى وزاره السياحه لو تفهم اللي السياحه الثقافيه ما تقلش اهميه على السياحه الاخرى يعني تنجم ناس قاعده تتنقل في بعض الدول باش تتفرج في مهرجان يعني تعمل العطله نتاعها في البلاد هذيك على خاطر مهرجان من المهرجانات احنا المال قوام الأعمال بالإمكانيات المادية وقت اللي نوصل نعملوا برمجة كما هذه معناها نسمىه الحمد لله يعني وقت اللي احنا محافظين على الديمومة بتاع مهرجان سوسة الدولي فالصعوبات المالية هذه ما هوش بسهل معناها بريمو قاعدين نتعرضوا لضغوطات كبيرة المواطن التونسي قاعد تحت الكليماتيزور اللي توضعه مخصوص ان شاء الله تتفرد الامور علينا الناس كل يعني ما يراش شنو اللي قاعد نعيشوا فيه باش انت تبرمج عرض
1: نعرف ضغوط لا هو اكيد انه يمكن الناس ما تعرفش لكن يمكن عقيله احنا اهل الاختصاص الصحافه الثقافيه نعرفوا انه راهو ملي تحكي مع فنان ويبعث لك فيش تكنيك وشنو متطلباته واذا كان باش ياخذ تذكره سفر وباش الاقامه نتاعو وباش تضمن الوصول نتاعو من المطار لمقر اقامته ومن مقر اقامته للمسرح هذا كله برشا فلوس
2: برشا فلوس وشوف احنا الحمد لله مهرجان سوسة الدولي عنده تقاليده وعنده علاقاته مع كل المتعهدين وسواء اللي يجيبوا الفنانين الاجانب ولا التوانسه لكن ما نجموش نجازفوا بعرض فني أجنبي مهما كان الاسم بتاعه في ظل الظروف والصعوبات المادية اللي قاعدين نعانيوها. يعني بعبارة أخرى خلي ما ساش يكون معك نتكلم عادي ما خبي شيء. العروض بتاعنا تقريبا نتكلم ب 325 ألف دينار العروض كلها تقريبا المعادل بتاعها
1: تكلفت
2: نجيب, نجيب عرض أجنبي برك أكثر من تكلفة. نعمل زوج عروض باش يرضوا عليها اللي جبت مهرجان دولي شبيه مهرجان دولي متفاهمين عروض دولية عملناه وجبنا زوج عروض دولية في نطاق التعاون الدولي الفني الدولي وفي نطاق علاقتنا زاد سفارة أجنبية معنا أعطتنا عرض لكن للأسف النقل الجوية بتاعنا ألغات الرحلة دون سابق علام خلت الناس 10 سوايع في المطار. سلاعنا عرض كبير اللي هو أوبيرا دي بيكان. دونك مهرجان دولي ما يتقاسش مع عدد العروض الدولية نتاعو. يعني عرض برك معناه ينجم يكفي. العام الجاي معناه نتحمل مسؤولية كلامي. إن شاء الله نلقاو أكثر من عرض من عرض كذا أربع عروض دولية في شهر يسوس الدولي مع انطلاق استغلال المسرح على الطلق الجديد في محسنة.
1: ان شاء الله ان شاء الله سي معز وان شاء الله زاد المستشارين زاد يغيروا رايهم ويراو يعرفوا انه راهو الاستثمار في الثقافه يعني حتى كان انت بقانون الرعايه الثقافيه يعني فلوس تطرح من ضرائبك وزاد راهو حتى بالنسبه للغتوغ سور ايماج بالنسبه للمستشهر انه يكون راعي لمهرجان ثقافي في مدينه كيما سوسه بالاقبال اللي كيف في سوسة. يعني انت كي تكون اللوجو متاعك على المعلقات متاع المهرجان يعني مزيدة عنده رتور على الإيماج بالنسبة للمستشهر كبير ياسر يعني. وان شاء الله هذه يفهموها بارشة مستشارين مش حتى بالنسبة للمهرجان سوسة فقط.
2: ان شاء الله مفهومك ربي معناها ان شاء الله يفهموه بالحق. دعوة هي ان شاطروك الرائج تقريبا رؤساء جميع الجمعيات الإلهية بالمهرجانات سواء دولية سواء وطنية. شوف رانا زاد الوزارة إذا مشتكاو على الوزارة برك يعني
1: الوزارة ما تجمش الوزارة تدعم كل المهرجانات يعني
2: ما تجمش تدعم هي ديجا توا قاعدة تعمل في دعم وتعمل للمشكورة. احنا عنا دعم تاع مهرجان سوسة الدولي القص الأول متاعو جانا عنا بلدية سوسة هذا مشكورة معنا تم المبلغ اللي خلصتونا واللي هو محترم جدا ونشكرهم زوز وزارة الشؤون الثقافية ولا بلدية سوسة على الدعم اللي قدمونا مستشارين الأوفياء اللي مازالوا يأمنوا بالرسالة اللي قاعدين يقوموا فيها مازالوا يأمنوا معناه بديمومة وضرورة تواجد
1: المهرجان وضرورة
2: المهرجان سوسة الدولي. دونك معناها هام برشا الناحية هذه هامة برشا. إن شاء الله ربي يوفقنا يوفق كل رؤساء الجمعيات. دعوة بركة نقولها من الأعماق أنت توا تكلم فيها اليوم اليوم الافتتاح نتاع مهرجان سوسة الدولي
1: بعد شوية
2: توا مازلنا قاعدين نحضروا في التحضيرات وموجودين معنا الهيئة مديرة والبعض العاملين باش يكون الافتتاح معنا على الأقل محترم من جميع النواحي الفنية واللوجستية وان شاء الله ان شاء الله نعديو دوره محترمه
1: ان شاء الله سي معز.
2: وكيما عملناه وعملناه ناخذونا برشا لكن نقول لهم راهو ما تحكموش على الكتاب من عنوانه.
1: لا اكيد علاش يعني احنا كي نراو يعني البرنامج اليوم عندك سيمفونيه الخضره مع الاوركسترا سيمفوني بسوسة بالتعاون مع رشيديه سوسة 19 جويلية ما يضحكنيش الفنان ياسين الصالحي زادا الفنانة جوهرة أوديسا رفيق الغربي والأوركسترا السيمفوني بقيادة فادي بن عثمان التخميرة مراد باشا كذلك نبيها الكراولي موجودة في المهرجان سوسة أنغام خالدة مع الدكتور أحمد الشرفي العرض تونسي ونص نبيل بن مسمية كذلك الفنان زياد غرسة. يعني تبارك الله البرمجة متنوعة.
2: العرض اللي هو معناه يمكن الفضل اللي مهرجان سوسة باش عاود رجع هو عرض الزردة تعود الفنان عبد الكريم البصري اللي تغير من 2012 توقف يعني رجع مع مهرجان سوسة الدولي بعد غياب 14 سنة. عرض أنغام خالدة اللي تفضلت وقلت من إنتاج المهرجان احنا اخترنا الأغاني أغاني خالدة تونسية وعربية اخترنا الأصوات تحتورة مجيء الخماسي منير المهدي ومراد إبراهيم مش يأثوا السهرة هذه عنا زي الفنانة عبير النصراوي لأول مرة في عرض في ركعة سيدي الظهر يوم 7 أوت عن الفنانة شيماء الهليل يوم 5 أوت مش مجد الفنان صبر الوسلاتي في مسرحية بابا نويل، مسرحية الفنان الكبير لطفي بوشناق والفنان الكبير صبر باي مش يكونوا متواجدين أيضا في مارجن سوسة الدولي، أيضا بسام الحمراوي في مسرحية بومبينو وجعفر القاسمي في مسرحية بسيل. يعني تقريبا
1: جمهور المسرح سيدا عنده النصيب، يعني عنده نصيب الأسد نجم نقوله، عنده ولا برشا عروض،
2: 5 عروض مسرحية يعني 5 عروض مسرحية، عرض دولي لوبيرا دو بيكا مش كون حذانا إن شاء الله نعطف مشؤوت، ومرة أخرى مشكورة وزارة الشؤون الثقافية وإدارة التعاون الدولي على تمكيننا من العرض الكبير هذا. إن شاء الله إن شاء الله معنا الجمهور يقبل، إن شاء الله الجمهور يجي ويشجع،
1: إن شاء الله يكون في الموعد القدر.
2: إن شاء الله إن شاء الله بالتوفيق للناس كل.
1: شكرا لك
2: ومسؤول على الجمعية بالتوفيق، وبالتوفيق لكم انتم زاد.
1: شكرا لك سي معز، شكرا لك سي معز كليفة مدير مهرجان سوسة الدولي في دورته 67 اللي ينطلق اليوم ويتواصل لغاية 15 أوت. بالتوفيق زاد لكل رؤساء الجمعيات اللي قاعدين ينظموا في مهرجانات المهمة، ما هيش سهلة، نعرفوا المهمة صعيبة بالنسبة لكل مديري المهرجانات اللي قاعدة تنظم فيهم جمعيات، صعوبات مالية يمكن برشا، يمكن زادة من الأساس اللي كاشيات الفنانين بعد الكوفيد، يعني أقل فنان يمكن الكاشيه متاعه ولا مرتين ولا 3 اللي كان ياخذوا قبل الكوفيد، فهذا زادة صعب الأمور على برشا جمعيات تنظم مهرجانات. النقل الجوي يذم كلهم يدخلوا في عين الاعتبار بالنسبة للجمعيات. ف شكرا لتحملهم المسؤولية وأنهم رغم كل هذه الصعاب قاعدين يعملوا على أنهم ينظموا مهرجانات.

جديدة ماضي 3:18 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. المفروض أنه كان يكون معنا سي لسعد بوخشينا مدير مهرجان جابس الدولي اللي في دورته 41 واللي ينطلق إن شاء الله نهار 31 جويليا ويتواصل لغاية 24 أوت. الشعار ولدنا من جديد لنكون ما نريد بالنسبة لمهرجان جابس اللي برمج 21 عرض 21 عرض اللي فيهم العديد من العروض الموسيقية كذلك ندوة فكرية كذلك عروض مسرحية. مهرجان جابس الدولي ميزانية تقارب 850 ألف دينار بالنسبة للمهرجان وهي ميزانية يعني أكثر من محترمة قبيلة بشوية. يعني كنا نحكيه مع مدير مهرجان سوسة قال تكلفة البرمجة بالنسبة لسوسة كانت في حدود 325 ألف دينار يعني كنا نقاو ما يقارب المليار بالنسبة للمهرجان جابس. فإنه يعني فما إمكانيات محترمة وقع رصدها لي المهرجان بالنسبة للمهرجان جابس الدولي. كما قلت لكم المهرجان يعني باش ينطلق في نهاية جويليا ويتواصل لغاية 14 أوت. على كل إن شاء الله المناخير بالنسبة لسي لسعد بوخشينا نحاولوا نعود ونتصلوا به. كانت وفقنا من هنا قبل نهاية موعدنا معكم اللي هو ينتهي مع الأربعة متاع العشية.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: أسعدت أوقاتكم جميعا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. شهد عدد من مناطق البلاد اليوم لحدود الساعة 1:30 بعد الزوال درجات حرارة قياسية كانت أقصاها في جمال حيث بلغت 49 درجة وفق بلاغ المعهد الوطني للرصد الجوي. دعا المرصد الوطني لسلامة المرور اليوم كافة السواق إلى توخي أقصى درجات الحذر حفاظا على سلامتهم وسلامة عرباتهم وذلك في ظل الارتفاع الكبير الذي تشهده درجات الحرارة. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم عن انطلاق تمكين الناجحين في امتحان البكالوريا دورة 2026 من الاطلاع على الصيغة الإجمالية لتوجيههم الجامعي وذلك عبر خدمة الإرسالية القصيرة وكذلك من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للتوجيه الجامعي. ولفتت الوزارة في بلاغ لها أنها فتحت بداية من أمس باب التسجيل في خدمة الإرسالية القصيرة حيث يمكن للمترشحين الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة توجيه إرسالية قصيرة للرقم 85000 تتضمن عبارة أور متبوعة بفراغ ثم رقم البكالوريا ليتم إعلامهم بنتيجة الصيغة الإجمالية الخاصة بهم فور إصدارها. وزارة التربية تفتح باب تسجيل مطالب النقل الفردية بين المؤسسات النموذجية التربوية من مدارس إعدادية نموذجية ومعاهد نموذجية بعنوان السنة الدراسية المقبلة بداية من 22 من جويلية لغاية 25 من أوت المقبل حسب ما جاء في بلاغ لها اليوم. سبتمبر المقبل انطلاق النسخة الثانية من القرية الصيفية للطلبة بقربة حيث تتضمن مجموعة واسعة من الورشات التفاعلية والأنشطة الثقافية والبيئية والمخيمات الترفيهية التي تؤطر الأطفال والشباب. في أخبار العالم، صعدت الولايات المتحدة الأمريكية حملة القصف على إيران اليوم مستهدفة جسورا ومطارات، وردت طهران باستهداف إحدى محطات القوة الكهربائية وتقطير المياه في الكويت وذلك في تصعيد جديد عبر توسيع أهداف الحرب لتشمل البنى التحتية. استشهد 6 فلسطينيين وأصيب 8 آخرون بينهم 2 بجروح خطر اليوم جراء سلسلة غارات صهيونية استهدفت عدة مناطق في قطاع غزة في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية التي حذرت تقارير صهيونية وأممية من خطورتها. انتهى الموجز، القاكم بخير.
3: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.

يعيشوكم أجواء العروض لحظة بلحظة، من الكواليس والتحضيرات والبروفات للمتابعات للفيدباك والانترفيوات قبل العرض وبعده. مع جيهان التركي.

0: غزلك غصب عنك القيصر كاظم الساهر رجعنا معاه بعد موجز أخبار ماضي 3:30 على موجاتنا موجات إذاعة الشباب. بزنا مواصلين معكم الرحلة في قبل العرض وبعده. يمكن المهرجانات الصيفية عادة تنطلق في بداية شهر جويلية، لكن اللي صار ظهر لي قبل المهرجانات خاصة من حديث على العملة الصعبة بالنسبة للمهرجانات، من الدعم اللي تأخر بالنسبة لبعض المهرجانات، خلى أنه نلقاو أنه المهرجانات قاعدة تنطلق في أواخر شهر جويلية، تتواصل لغاية الأسبوع الثالث من شهر أوت. يمكن أغلب المهرجانات تنطلق في الفترة هذيك. يعني البارح يعني كان انطلاق مهرجان قرطاج، في العادة مهرجان قرطاج يعني عادة يبدأ 10-11 جويلية. البارح كان أول سهرة في مهرجان قرطاج. مهرجان حمامات انطلق في 11 جويلية. الجم كيف كيف. ف يعني يمكن الوحيد اللي حافظ على التاريخ متاعه بما أنها كانت العودة هو مهرجان جازة برقة. ف من المهرجانات اللي باش يكون افتتاحها نهار 25 جويليه 2026 والاختتام 22 اوت هو مهرجان أم الزين الدولي بجمال، واللي معنا سي ماهر عباس عضو هيئة مديرة. مرحبا بك سي ماهر، شكرا على قبول الاستضافة.
1: عسلامة أختي جيان، مرحبا بكم ومرحبا كافة مستمعين إذاعة الوطنية.
0: إذاعة الشباب يسيرش احنا هي المؤسسة الكل، أم الإذاعة التونسية وتلمنا الكل. المهرجان ينطلق نهار 25 جويلية، يتواصل لغاية 22 أوت، يعني يمكن يمتد على مدى شهر. سي ماهر، هل أنه اليوم الاقتصار على عروض تونسية هي كانت خيار الهيئة المديرة، أم أنه يعني شح الموارد المالية، المستشهرين، الدعم، هذا كله خلى أنه هذا هو يكون الخيار بالنسبة لكم؟
1: والله هو الحقيقة مش شح، الحقيقة خدمة كبيرة تتخدم من عام لعام. مجهودة الهيئة المديرة والهيئة المديرة القديمة والهيئة الجديدة وعلى رأس مدام ليلى بن زياد. كما تعرف كما ذكرت انت زيادة الموارد المالية والعملة الصعبة لقيقة بالنسبة للعروض العربية
0: الأجنبية
1: حبينا نقتصر ونشجع العروض التونسية أولا، وإن شاء الله وإن شاء الله ثم أخبار زيادة ممكن قريب، إذا كان علاش ليه عرض عربي طربي إن شاء الله قدرة ربي يخلينا في الاختتام إن شاء الله قدرة ربي.
0: يعني يمكن تعلنوا عليه والمهرجان قاعد يخدم، تعلنوا على سهرة الاختتام أنه مش يكون عرض طربي عربي
1: إن شاء الله.
0: بقية العروض يعني كيفاش صنفتوا يعني العروض؟ لأنه عروض جماهيرية، تجارية، عروض بين معقفين يعني فنية مسرحية، كيفاش كان الاختيار على وكيفاش كان التوافق بين الهيئة المديرة على البرمجة؟
1: والله الحقيقة ملي الحقيقة هو الدورة 51 منذ انطلاق مهرجان نموذجين للشعر الشعبي، الدورة الثالثة دوليا. في الستة دورات الأخيرة الحقيقة ولينا نحكيه على عروض، حبينا الراديو والجمهور متاعنا، ورينا نحكيه على عروض ذات قيمة فنية معناها ترضي الأذواق الكل. كي نجيو نشوفوا مع كما تحكي أنت قلة الإنتاج مع الشح نوعا ما من المسرحيات، برشا عروض نجينا نلقاو رواحنا ما نحبوش نكرروا الجماهير، لو نحاولوا نخموا في عروض ديما جديدة وتكون متنوعة وترضي الأذواق الكل. إن شاء الله بشكون الانطلاق مع الفنانة التونسية آية دغنوج السنة على قناة ربي الفانتاك، مسرحية ياسين الصالحي ما يضحكنيش، ثلاثة عروض شبابية جنجون نوردو ويونغ أرزاد ضمن بالنسبة للشبابية إن شاء الله، وجنجون جنجون ونوردو
0: ويونغ
1: أرزاد، عرض المحافل الجربية زادة كيف كيف، القارة واج كبير ومطلوب، عبر صفحة المهرجان وعبر معناها آراء المواطنين اللي هنا في الساحل وفي تونس الكل. عرض الزردة اللي نجلة تونسية زادة عندها جمهورها في الساحل والشواوي اللي تعملوا ما شاء الله عليها وإن شاء الله يكون تلقى تكون سهرة رائقة للجميع. عرض فوزي بن قمرة وسمير لوسيف كيف زادة
0: اللي كان في أوف كارتاج يعني قبل ما ينطلق المهرجان العرض.
1: وفي الختام إن شاء الله قلنا سهرة عربية إن شاء الله ربي يتم الأمور على خير وإن شاء الله بنسبة 90% وإن شاء الله حبينا في الاختتام هذيك.
0: هو فنان عربي مصري شنو عطينا هكا خيط
1: والله باش تكون سبق هذايا ما عرب عربي شبابي إن شاء الله عربي شبابي
0: عربي شبابي بيه تنقعدوا يعني احنا نواكبوا نعرفوا شكون الفنان اللي باش يتولى الاختتام في المهرجان. شكرا لك سي ماهر بالتوفيق لكم وكل الفريق اللي يعمل في
1: من حسن الى
0: شكرا لك سي ماهر عباس عضو هيئه مديره المهرجان ام زين. حبيت اقول كلمه راهو يعني أكيد أنه المهرجانات فيها الجانب الترفيهي يعني مع الترفيه صيف الناس تحب تسهر تحب تتفرهد لكن مثالش ما نغفلوش على الجانب الثقافي لأنه الثقافة زادة وأنه يكون أنه كي ندخل العرض أنه نتفرج في حاجة نشوف حاجة نكتشف ندخل العالم الحضارة نكتشفها عبر العرض اللي كنت فيه تفتح نوافذ على حضارات ساعات ما نعرفوهاش عن طريق عروض. هذا كله مثالش كي توفر في المهرجان بما أنه هو نقوله مهرجان ثقافي يعني بالأساس ف يعني زادة ما نجموش يعني يمكن عنصر مشترك بين برشا إدارات للعديد من المهرجانات يقولك الجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي يطلب أكيد أنه الذائقة وذائقة الجمهور إدارات المهرجان تاخذها بعين الاعتبار لكن زادة الإدارة الفنية للمهرجان أكيد عندها رؤية أكيد عندها أهداف من وراء وضع برمجة تحب توصل لها تحب تعملها ف انه زاد اليوم نلاحظوا انه يمكن البرمجه هي نفسها بالنسبه لعديد المهرجانات في عديد الولايات ف يعني مثالش كانت فما زاد شوي اجتهاد في تنويع البرمجه فما فنانين توانسه محضرين خدمة للمهرجانات الصيفية ويحبوا يعملوا جولة علاش ليه أنه نلقاهم في أكثر من مهرجان لكن أنه نلقاه يمكن جل المهرجانات تشترك في أغلب السهرات فهذا يعني ما يدخلش في باب الاجتهاد ما يدخلش في باب اجتهاد الإدارة الفنية ما يدخلش في باب أنه نفتح نوافذ أنه الكيوريوزيتي الشغف انه نطلعوا على حضاره انه نشوفوا حاجه اخرى هذيا برامج كيما هكا ظهر لي الجانب هذيا ما تستجيبش ليه بالنسبه لمهرجان ثقافي بالنسبه للمهرجان غايته اكيد انه هو ثقافي بالاساس بما انه يتحصل على دعم من وزارة الشؤون الثقافية ترفيهي يمكن في جزء ثاني أو ثالث من هدايا لكن أنه نحرص زادة على نوعية العروض اللي نقدموها للجمهور. احنا هكذا اللي وصلنا نهاية رحلتنا في قبل العرض وبعده كنت معكم جيهان تركي في الأعداد والتقديم ستيفن قصيبي هندسة صوتية ألفة نسيب إخراج رقمي محمد رمزي المنصوري باش يكون معكم بعد شوية في ديننا السمح. أنا نقولكم نتلقاو في مواعيد أخرى من قبل العرض وبعده كنكم في الدار حاولوا ما تخرجوش من الدار بما أنه الحرارة مرتفعة حاولوا ما تنسيوش تشربوا برشا ماء ما تنسيوش زادة تحافظوا على الناس اللي عندهم أمراض مزمنة أو في كبار السن ما تنسيوش أنكم تشربوا برشا ماء بالنسبة لدرجات الحرارة المرتفعة هذه. نقولكم بون ويكاند الناس الكل نتلقاو في مواعيد أخرى من قبل العرض وبعده باي باي.

0: نعيشوكم أجواء العروض لحظة بلحظة، من الكواليس والتحضيرات والبروفات للمتابعات الفيدباك والانترفيوات قبل العرض وبعده. مع جيهان التركي.
1: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
2: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
3: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
1: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
2: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
3: إدباير صايح وأنسب الوجهات،
1: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
3: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف،
1: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
2: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
1: شعل الحماس وعيش الإحساس، وعيش الإحساس.
2: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
1: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة،
3: وباش تبعث السلام
1: تجيكم ديديكاس من 8 إلى 9 ونص،
2: تختار الغناية ونعيشوا معك الحكاية،
3: نعيشوا معك الحكاية. تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
1: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترند.
2: السبت لحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
1: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
3: تسمعوا طوس
1: الشرقي الغربي وموسيقى العالم،
2: عد الموجتك وصيف معانا.
1: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
4: إذاعة الشباب، عد الموجتك تسمع صوتك.

0: الأربعة وثلاثة دقائق على موجات إذاعة شباب. مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكل مستمعينا، بكل من اختار أن يرافقنا في عدد جديد من دين السمح ليوم الجمعة 17 جويلية 2026. اليوم فضيلة الشيخ هو الثاني من شهر صفر، لأنه سماحة مفتي الجمهورية كان أصدر بلاغ يوم أمس الأول أعلن فيه على أنه يوم أمس اللي هو يوم الخميس هو مفتتح شهر صفر، وإذا نحن اليوم في إذا الخميس 16 جويلية 2026 هو مفتتح شهر صفر 1448 هجرية. نحن اليوم مالا في نهار 3/2/2 إن شاء الله مبروك علينا وعلى كل الأمة
1: في انتظار الشهر
0: الإسلامية
1: المقبل وهو شهر ربيع الأنور
0: إن شاء الله. إن شاء الله، وإحنا خصصنا حصة وحكينا فيها على
1: الأشهر الحرم صحيح، والأشهر بصفة عامة الشهر القمرية
0: وحكينا باي. خليني نرحب بك ساعة، أهلا بك فضيلة الشيخ دكتور عبد الكريم طرابلسي، مرحبا بك.
1: الله يسترك عشوية، بارك الله فيك خويا محمد رمزي، مرحبا بك كل متابعينا الكرام.
0: كيف حالك في هذا الطقس؟ في هذا الطقس لا أنت لك أن توصف شهيلي ولا مش شهيلي.
1: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. تحية لكل متابعينا الكرام، إن شاء الله ربي يقدرنا إن شاء الله على ذكره وشكره وحسن عبادته يا رب العالمين. وذلك هو شوف يعني الطقس في الصيف ولا في الشتاء أكيد فما في البرد يعني، فإن نذكر جنة المؤمن أن الإنسان يذكر الصيام خاصة ويذكر أنه النهار يقصار فيقبل على الصيام والليل يطويل فإنه يقبل على قيام الليل، ومع اشتداد درجات الحرارة فإنه الإنسان يقبل على الاستغفار
0: والاستغفار
1: خاصة الاستغفار، يعني لأنه فعلا يعني احنا فما لما نتحدثوا على السخانه مش معناتها انه كنت نتحدثوا على جهنم وكان الانسان يعني قال اسمع الناس كتشوف السخانه تحدث على جهنم وكان عارف مصيرها،
0: حديث على جهنم
1: خاطر عارفين مصيرهم. لا وعيذ بالله، نحن طبعا نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، ولكن وذكر فان ذكرى تنفع المؤمنين ولمن خاف مقام ربه جنتان. إلا أكيد أنه يعني فرصة باش أنه نتقرب ربي سبحانه وتعالى أكثر، وفرصة باش أنه نعمل برشا خير خويا محمد رمزي
0: بالضبط.
1: في السخانة هذه أنا أقول يعني شربت الماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقت اللي جاه رجل وقال له يا رسول الله ماتت أمي فبقي أريد أن أتصدق عليها، فقال له صلى الله عليه وسلم نعم يعني يمكن تتصدق عليه، فقالوا أي الصدقة أفضل؟ قال سقي الماء، وفي رواية سقي الماء.
0: سقي الماء
1: يعني أفضل صدقة، فما بالك لما في كما هالوقت هذا وفي هالحر هذا الشديد، فالأكيد أنه خاصة نقولوا في كل كابد رطبة أجر، خاصة كذلك الدواب اللي موجودين الآن في الشارع وما يلقاوش الماء كما متعودين
0: يلقاو، هذا هو
1: مسنسين في الشتاء، فما البرك متاع الماء وفما كما قلنا احنا القلت وكذا
0: حتى شوية الماء يشيحوا في صحن
1: فتعاهدوهم يعني كذلك
0: واللي مربي حيوان زاد يحسن له لانه زاد مش تربيهم بعد
1: تهملوا.
0: فاحيانا نشوف وضعيات معناها نتاع حيوانات تعرف اللي هو هذا كان متربي في دار وكان معناها معتنى به ومدلل وما ذلك، ولكن فضيلة الشيخ انا ادعو ايضا التراحم، الرفق ببعضنا، لأنه ونحب دعاء فضيلة الشيخ الحقيقة باش ربي يلطف بينا ويلطف علينا هالأجواء هذه، وخلينا نذكروا إخواننا المستمعين، خلينا نذكروا أنفسنا أنه أراو ربي يقول لئن شكرتم لأزيدنكم، صدق الله العظيم. وأما بنعمة ربك فحدث، حدث بنعمة ربك يبينها عليك وخرج منها الزكاة وخرج منها الصدقة وما إلى ذلك. ف نرفق بعضنا، نعاون بعضنا، راو فما ناس إذا كان أنت تتذمر قص الضوء الكليماتيزور ما عادش يخدم، راو ثم اللي ما عندوش كليماتيزور، راو ثم اللي ما أنت تتذمر من قطع الماء، راو ثم اللي ما عندوش. صحيح احنا نطالبوا الدولة ومؤسسة الدولة أنها تقوم بواجبها، يعني هذا حق من الحقوق ونطالب به وما إلى ذلك، ولكن أيضا يلزمنا نخزروا المعاناة الآخرين. وهذاك علاش الحقيقة كما قلت فضيلة الشيخ الدعاء الاستغفار والمساعدة، مساعدة اللي تحس أنه في حاجة إلى المساعدة.
1: أمين رب العالمين، إن شاء الله ربي يجير كذلك بلادنا من خاصة نشوف بعض الحوادث متعلقة بالحرائق، لأنه يعني كثيرا ما تكثر.
0: والله والله عندي فكرت
1: في في فصل الصيف خويا محمد رمزي تكثر برشا الحرائق ومتاع الغابات والضيعات وغيرها. إن شاء الله ربي يحصلنا وربي إن شاء الله يحفظنا ويحفظ الفلاحين تاعنا والمواطنين والناس الكل والحيوانات. إن شاء الله ربي يحفظنا الناس الكل إن شاء الله، لأنه فعلا يعني من أكبر الفواجع اللي ممكن تصير الحرائق كما تعرف لا تبقي ولا تذر. فإن شاء الله ربي
0: تأتي على الأخضر واليابس. نعم العياذ بالله.
1: بالمناسبة هذه ربي إن شاء الله يحفظ الناس كل.
0: آمين يا ربي. وأنا نحب نوجه تحية خاصة لأعوان الديوان الوطني للحماية المدنية فضيلة الشيخ راو فعلا اللي ما يشوفش الوضعية وما يحس. راو احنا نحكيه على درجات حرارة 47 و 48 راو هو في 60 وفي 65 درجة صح. وقت اللي يبدأ السنة اللهب معناها تبدأ مرتفعة إلى عنان السماء.
1: جهاد كبير الحقيقة،
0: جهاد يعني تحية إكبار تحية إكبار.
1: نعم نعم. الحماية المدنية ربي يبارك لهم والله.
0: بالضبط في الوضعيات الكل ولكن خاصة في هذه الوضعيات في الحرائق وقت اللي احنا نبدأ وكملنا الخدمة ونجري ومروحين معناها للبرود باش نتبرد وما إلى ذلك، هما منتشرين في كامل ولايات الجمهورية وين ثم يعني
1: الحرائق خاصة خاصة
0: تلقاهم هما الأولى. أنت وإحنا من غير حريقك تشوف، من غير حرائق تشوف
1: لا، ومعناتها أكيد الإمكانيات موجودة ولكن تشوف أنت الدول العظمى بإمكانيات كبيرة
0: يغلبها
1: قوة ربي حاجة. فما بالك إحنا يعني صحيح عندنا الإمكانيات لكن مش الإمكانيات الكبيرة برشا، ولكن بالعزيمة نتاع الرجال اللي موجودة
0: هذا هو والحرص
1: والإيمان هذاك والعزيمة نتاعهم
0: لأنهم يحتسبوا فعلهم لله
1: صح،
0: ما مش فقط من أجل المرتب لا
1: تقليل الخسائر في الأمر مش لأجل إعدامها ولا كذلك، لأنه كأنها شر يعني حاجة هذه يعاش كل سنة في مختلف المجتمعات، ولكن إن شاء الله ربي يلطف بنا. الله لطيف بعباده، ربي يلطف بهالبلاد وربي إن شاء الله يحرسها ويحفظها. أمين. بعينه التي لا تنام سبحانه وتعالى.
0: أمين يا رب العالمين. موضوع حصتنا اليوم هو الأسرة وفضائلها في الإسلام، يعني باش نحاولوا نتعمقوا في دعوة الإسلام لبناء أسرة وكيف أن هذه الأسرة هي النواة للمجتمع، وإذا كانت الأسرة سليمة فإنه المجتمع سليم. قيمة الأسرة في بناء المجتمع، حث الإسلام على الزواج وتكوين أسرة. ولكن علاش اخترنا الموضوع هذا؟ لأنه ثم زوز عناصر باش نحاولوا نقفوا عندهم. تأخر سن الزواج أسبابه، نتائجه علاش يتأخر سن الزواج، شنو الأسباب وشنو النتائج إذا كان يتأخر سن الزواج هذايا، والعزوف على الزواج وأثره السلبي. عزوف يعني إذا ما نغطيوش عين الشمس بالغربة للاحظ أنه ثم نوع من العزوف. الأسباب كثيرة وكثيرة جدا، منها المادي ومنها الاجتماعي ومنها النفسي، وهذايا اللي باش نقفوا عليه. ولكن باش نقولوا راهو الإسلام حث على الزواج وعلى تكوين أسرة سليمة اللي باش تكون نواة لمجتمع سليم. الفريق اللي رافقنا اليوم زميلتنا كوثر البجاوي اللي نحييوها، ترافقنا على الأجهزة الفنية، زميلتنا ألفا نصيب في الإنتاج الرقمي في الإخراج الرقمي، تعاضدها إسلام الرمضاني، محمد رمزي المنصوري يتمنى لكم رفقة طيبة. 71 844 411 إذا كان تحبوا تشاركوا معنا تتواصلوا تعطيوا رأيكم في الموضوع، ولا إذا كان عندكم تساؤلات خارج الموضوع اللي احنا طارحينه. فضيلة الشيخ دكتور عبد الكريم الترابلسي موجود على ذمتكم لتقديم المعلومة الدقيقة. فضيلة الشيخ
1: نعم.
0: طبعا احنا ما نجموش ننطلقوا في الموضوع هذا من غير ما نكون لاحظنا أن هناك عزوف على الإقبال على الزواج. يعني السنوات التالي نتذكر أن التوقيت هذايا نسمع الزغاريد في كل مكان ولكن نحس أنه فما تراجع في نسب الإقبال على الزواج، وهذا طبعا مش ما نش أقوله فيها اعتباطا لأنه فما أرقام معناها خارجة على مؤسسات رسمية اللي أعطت معناها المؤشرات هذه اللي رأوا ثم عزوف على الزواج.
1: نعم، بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بارك الله فيك. وصحيح جزء من أسباب ذلك أنك قلت عزوف، يعني كلمة عزوف وكأنها ما هيش توصيف بقدر ما أنه سبب من أسباب. سبب من الأسباب.
0: ربي فضيل شيخ، نحب نزيد ملاحظة، معذرة للتواصل إذا كان تحبوا معناها عندكم أسئلة، إما أنكم تتصلوا بنا عبر رقم الهاتف 71-844-411 نعود نذكر به، أو على الصفحة الرسمية راديو جون تونيزي باج أوفيسيال على الفيسبوك، وتكتبوا التعليق بتاعكم، سؤالكم وإلا إضافتكم ملاحظتكم، ومرحبا بكم. تفضل فضيل شيخ.
1: معذرة على مرحبا أخوي محمد رمزي. إن شاء الله به. هو شوف كما قلنا، أنا نفضل الكلمة اللي هي تأخر سن الزواج.
0: تأخر
1: سن الزواج، لأنه قضية العزوف فما اللي يقول لك لا والله يا شيخ، والله يا أخوي محمد رمزي راني نحب نعرس ولكن
0: ولم أستطع
1: العين بصيرة واليد قصيرة. هذه حاجة، ولكن استطاع. العزوف راهو موجود من بين أسباب تأخر سن الزواج، أنه فما شكون اللي عنده الإمكانيات وقادر ويقول لك لا يا أخويا متخوف، نتحدث على الأسباب لغير ذلك. باهي، لو كان ناخذ شنو اللي خلينا نتحدث في الموضوع هذا، احنا في موسم تاع انه عروسات كي نقولوا ما شاء الله، وموسم أفراح وربي إن شاء الله يتمم لهنا. كي نجيو نشوفوا على مستوى الأرقام، المعهد الوطني للإحصاء سنة 2014، مانيش نحكيو في التسعينات ولا في أو الألفينات ولا
0: التالية. 2014
1: في الإحصاء قبل الأخير، أنه معدل يعني العقود الزواج، إبرام عقود زواج في السنة، في السنة هذيك 110 ألف.
0: يعني تكوين
1: 110 ألف. يعني حسب الأرقام الأخيرة متاع 2023 تقريبا 70 ألف. يعني شوف انت من 110 ألف ل 70 ألف
0: اللي هو من المفروض يزيد،
1: اللي هو
0: المفروض يرتفع
1: ولا حتى يكون في مستواه هو نفسه. اما يعني يوصل تراجع ب 30-40%، فهذا مؤشر خطير شويه الحقيقه.
0: مؤشر في حاجه للدراسه ولا الانتباه ليه.
1: اكيد
0: ما نقولوش احنا ما نوصفوش، نقولوا خطير. لا لا، ولكن
1: اي اذا كان على المدى البعيد راه يكون خطير. طبعا. إذا كان مش نقعدوا هكا ومن من من وفروش آليات النظر والعلاج لهالظاهرة هذه، راه باش يكون خطير وخطير جدا. لأنه باش يمس على مستوى الجانب الديموغرافي للتركيبة السكانية، ويأثر طبعا في الإنتاج، يأثر في العمل، يأثر في كثير
0: هو العاملة بعد 10 سنين، بعد 20 سنة،
1: يعني يأثر في الجانب الاقتصادي إلى غير ذلك،
0: التهرم
1: أكيد الجانب الديموغرافي، يعني ديموغرافيا فيه برشا إشكالات
0: هنا. لا ما باش نفسروا، راه بعد 20 سنة معناها اللي عمرهم اليوم 50 سنة راه باش يكونوا عمرهم 70 سنة، وهو اليوم في مرحلة إنتاج، غدوة مش في مرحلة إنتاج.
1: هو حتى على مستوى ما يسمى اليوم بالصناديق الاجتماعية اللي تعيش اليوم يعني مشاكل كبيرة. فالأكيد أنه مع النسق اللي قاعدين نشوف فيه الآن والأرقام اللي نشوف فيها الآن، المشاكل إذا كان باش نقعدوا بهالنظرة هذه باش تتفاقم أكثر وأكثر. لأنه الناس اللي باش يحالوا على شرف المهنة واليد النشيطة باش تكون أقل بكثير مما كانت عليه سابقا. اثنين، نعطيك رقم آخر ويعني حتى نفهم توصيف المسألة هذه، هل تأخر هذا في سن الزواج وهل عدم الإقبال وتراجع على مستوى عقود الزواج أدى إلى تراجع كبير في نسب الولادات. يعني الولادات كانت في 2014 معدل 2 يعني 5 أو 4 للمعدل الخصوبة الطبيعي للمرأة الواحدة، يعني المرأة معدل الإنجاب متاحة 2.4-2.5 اللي هو الإحلال، المعدل الإحلال الطبيعي والعادي هو 2.1. مش نتحدث على يعني تكون عادي للأجيال اللي كنت تحكي عليها. فمش يكون عنا تكون نتاع أجيال طبيعي، مش يكون باش نجدوا الأجيال، لازم 2.1. احنا كنا 2.4-2.5 معقول،
0: فايتين شوية معقول.
1: الآن في 2024 نتحدثوا على 1.6،
0: تراجع كبير.
1: يعني
0: تراجع
1: كبير جدا، كبير. مهول. 1.6، إذن هنا ولينا نتحدثوا على تهرم كبير وكبير برشا. وهذا أنا حبيت ننطلق
0: 0.5.
1: نعم 0.5 حالة أكثر، يعني يمكن حتى 0.9 يعني خسرناه. وهذاك علاش اليوم أنا حبيت نبدأ بالمؤشرات هذه بالأرقام هذه، ولكن بعد باش نحلوها أكثر، باش نتحدثوا على مستوى الديني والتربوي الأسباب والعلاج كذلك.
0: شنو رأيك فضيلة الشيخ، احنا توا عندنا مكالمة هاتفية، خلينا نستقبلوها وربما تكون هي من خلالها هي طبعا نفهموا تصور لهالموضوع هذايا. حنان، اهلا بك ومساء الخير.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام، مرحبا بك يا حنان، حنان الجرامي.
2: وبيك يا عايشك.
0: تكلم فينا من بنزرت.
2: حنان الجرامي من بنزرت.
0: مرحبا بك. انتم في بنزرت مستمتعين بنسمات البحر، معناها صح عليكم هنيئا. حنان ماجستير انجليزيه هكا ولا؟
2: اي تبارك الله. الانجليزيه
0: ان شاء الله ربي يوفقك. اي عاد كمل توا يلزم نخمو في الدكتوراه هكا ولا؟
2: والله ان شاء الله،
0: إن شاء الله
2: حبيت نعملها الدكتوراه لكن ما تيسرش الوقت بسبب انه لونكادرون معناها كل مره نقترح موضوع لكن ما تيسرتش الامور، لكن ان شاء الله في المستقبل نكملها باذن الله.
0: ما دامك مصره باش تكملها، متاكد انك باش تكملها ان شاء الله. ربي يوفقك يا حنان.
2: عايشك.
0: هذا هو موضوعنا حنان. كنت تستمع
1: حنان متزوجه ولا
0: حنان؟ اي باهي
2: فضيله. لا مخطوبة.
1: مخطوبة ما شاء الله، ربي يبارك فيك وخطيبك ان شاء الله. ربي ان شاء الله بدو بالتمام كما يقول
0: حنان. موضوعنا الأسرة وفضائلها في الإسلام، وإحنا الحقيقة حبينا ننطلق في الموضوع هذايا من الحديث عن تأخر سن الزواج. شنو الأسباب اللي تخلي الشاب معناها يأخر أقصى ما يمكن الزواج متاعه؟ يعني إحنا نتذكر كانوا آبائنا وجدودنا كانوا في العشرين سنة معناها على أقصى تقدير يكون تزوج، ولكن بعد ولينا 30 30 كانت غريبة شوية لعرس 30، بعد وبدينا نوصل
1: نعطيك رقم أنه
0: 45 سنة
1: معدل حسب المعدل الوطني للإحصاء المرأة في تونس 29 سنة والشاب في حدود 34 سنة.
0: 34 أي. نعم. حنان لك الكلمة. نعم.
2: والله هو احنا نعرفوا انه ديننا الاسلامي يحث على الزواج، والاسره معناها اللبنه الاولى التي يتكون منها المجتمع هي معناها انه لها اهميه كبرى واهميه قصوى. وحتى سيدنا ادم عليه السلام في الجنه، بالرغم انه الجنه اللي فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، شعر بالوحشه فخلق له الله سبحانه وتعالى حواء. وهذا دليل أن الإنسان بحاجة لشخص يأنس بقربه، وسمي الإنسان إنسانا إما من الأنس أو من النسيان.
0: وهذه سنة الله في خلقه،
2: وسنة الله في خلقه. نعم. لكن هذا ما يمنعش أنه تغيرات مثل بسبب البطالة، نعرف توا أصحاب الشهيد المعطلين عن العمل وسوق الشغل، وهذه من ضمن الأسباب اللي أدت لي.
0: أي تفضل.
2: من ضمن الأسباب اللي ساهمت في تأخر سن الزواج. وكذلك فما شكون تلقاه معناها مونتاليتي نتاعو يقول لك نحب نسافر.
0: خلينا السبب الأول بالنسبة لك أنت هو سبب مادي. ما يخدمش، ما عندوش الإمكانيات باش يتزوج.
2: وغالي الجمهور من جانب الفتاة، بعض الأسر معناها يطلبوا طلبات تعجيزية، فهذا أدى معناها إلى تأخر سن الزواج.
0: هذا سبب الأول، سبب مادي. وقلت فما سبب آخر اللي هو سبب نفسي، معناها فما ناس معناها بكل
2: يحبوا يسافروا ويحبوا يستمتعوا هكيك في المونتاليتي نتاعهم معناها الأغلبية. وما تنساش إنه الفتاة توا ولات معناها تقرأ تكمل الدكتوراه نتاعها مثلا اللي هي وصلت للعمر 30 سنة.
0: يعني أحيانا تحس إنه سواء الشاب ولا الشابة المستوى العلمي والتكويني أهم، يقولك نأجل أنا باش نحسن ربما الظروف، ظروف الزواج، مش كيما باش نتزوج وانا عندي الإجازة، مش كيما باش نتزوج وانا عندي الماجستير، مش كيما نتزوج وانا عندي دكتوراه. بطبيعة الحال مرتبط بسوق الشغل، ما هذا الكل نحكيو فيه
2: أكيد. لكن هذا ما يمنعش أنه في ديننا الإسلامي معناها ماذا به الإنسان يتزوج من في سن مبكرة، معناها يا معشر شباب من استطاع منكم البيئة فليتزوج، معناها فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، معناها هذا وصية سيدنا صلى الله عليه وسلم.
0: عليه الصلاة والسلام.
2: وزاد الزواج هو ستر ربي سبحانه، معناها يقول هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فهي حاجة رغب فيها الإسلام وبشدة معناها. لكن ديما نقول أهم حاجة هي علاقة الإنسان بربي سبحانه وتعالى، وأنه يتقبل قضاء، وخطر بعد خطر هو مكتوب كما نقولوا أحنا، فهمت يعني.
0: وما تشاءون إلا أن يشاء الله،
2: إن شاء الله سبحانه وتعالى. لكن إذا ربي ما كتبش معناها الحاجة هيك، فالإنسان يشغل نفسه في طاعة الله سبحانه وتعالى، نجم يقرأ قرآن، يتعلم تجويد، يشغل نفسه، هيك هو أهم حاجة.
0: أي مسألة بطبيعة الحال ترضي الله
2: هو
0: يشغل
2: بها نفسه. فتاة عندها المقومات الكل من الجمال من العلم، لكن تأخر زواجها معناها ما فهمت. فأهم حاجة هي علاقة الإنسان بربي سبحانه وتعالى،
0: أنه يكون إيمانه بالله
2: قوي ورضا على قضائه، رضا خاطر فما شكون ربي ما كتبلوش أنه يتزوج معناها.
0: واضح. أنا باش نخلي فضيلة الشيخ يتفاعل معك. فضيلة الشيخ دكتور عبد الكريم طرابلسي، حنان الجرامي من بنزارة ماجستير إنجليزية، كنت تسمع فيها.
1: نحب نقول لحنان ربي يبارك لك على المداخلة نتاعك حنان، وإن شاء الله ربي يفرحك. احنا نقول إن شاء الله فرحتك، إن شاء الله ربي يكمل فرحتك.

0: اللي ما فيهش تشدد، وبطبيعة الحال هو متسلح بالعلم ودكتوراه في المجال. ف ما نجم كان نكبر ما يقدمه فضيلة الشيخ، بارك الله فيك.
1: اللهم امين، ربي يكرمكم ان شاء الله اجمعين. وحبيت نقول خويا محمد
0: رمزي نضيف لها اللي هو حاج مرتين راهو
1: اكثر، خليها بستر ربي
0: اكثر.
2: نسالكم الدعاء
0: اللي يوصلوني يا مرتين.
1: انا حاجه برك حبيت نقول لاختي حنان، يعني ما شاء الله انت كشابه ما شاء الله مثقفه، وما شاء الله عليك يعني ايضا في القران تبارك الله، يعني عندك حضور ما شاء الله مجازة في القرآن كذلك أختي حنان، هكا ولا؟
2: اللي عندي إجازة في تحفة الأطفال، قريت المخارج، قريت الصفات،
1: يعني
2: يعني القرآن على رواية قالون
1: ما شاء الله،
2: ومازلت نحفظ فيه.
1: ربي يوفقك وربي يثبتك. أنا حبيت لهنا اللي يعني نداء من عندك أنت أو نصيحة أو شنو تقول للشباب للأولياء للبنات مثلا في خصوص الزواج على مستوى الاختيار، يعني كيفاش يكون اختيار المناسب بالنسبة للزوجة، بالنسبة للمرأة، بالنسبة للشاب، بالنسبة للفتاة في اختيار معناتها شريك الحياة متاعها، على شنو يكون الاعتماد في ذلك، ثم دور الوالدين، يعني دور البو، دور الأم كذلك، دور الأسرة بصفة عامة في تهيئة.
0: لا على خاطر هي حكيت على المهور وغلاء المهور، يعني وهذا معناها الوالدين لهنا
1: عندهم دور كبير.
2: هو سامحوني باش نقص عليكم، احنا مش باش ديما مرجعنا هو القرآن الكريم وإلا السنة النبوية، ورأوا سيدنا صلى الله عليه وسلم قال إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، فالمعيار هو الخلق والدين. هيك بدرجة أولى، والمرأة تنكح لأربع كما هو معروف، إما لجمالها أو لنسبها أو لمالها أو لدينها، فاظفر بذات الدين. فالدين هو أول حاجة، معناها تخضر لها طفلة وإلا طفل، لكن لا بأس من أنه يكون ثم توافق فكري، معناها خاطر تنجم توفر الدين لكن
1: يسميه الفقهاء بالكفاءة.
2: الكفاءة، وطبعا أهم حاجة هي الاستطاعة المادية والجسدية بالنسبة للشاب، معناها هذه هي المعايير.
0: شكرا لك حنان على
1: بارك الله فيك
0: الدخل هذه، تشارك معنا في مرات اخرى ان شاء الله. مرحبا بك حنان جرامي من بنزرت. لقاءنا مازال متواصل على موجات اذاعه شباب في ديننا سامح، طبعا باش نعمقوا الحديث ونوسعوه في الجزء الثاني من حصتنا، نذكروا الاسره وفضائلها في الاسلام، تاخر سن الزواج اسبابه ونتائجه، باش نحكيوا على قيمه الاسره في بناء المجتمع المتوازن والسليم وحث الإسلام على الزواج وتكوين الأسرة. ديننا السمح.

0: معلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
1: عد موجتك تسمع صوتك.
2: إذاعة الشباب عد موجتك تسمع صوتك.
3: موجز الأخبار.
4: أسعد أوقاتكم جميعا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. موجة حر متواصلة غدا وبداية الأسبوع القادم، ومن المتوقع أن تنخفض يوم الأربعاء 22 من جويليا الجاري وفق ما صرحت به للأخبار المهندس أول بالمعهد الوطني للرصد الجوي سعيد بن صالح. دعا المرصد الوطني لسلامة المرور اليوم كافة السواق لتوخي أقصى درجات الحذر حفاظا على سلامتهم وسلامة عرباتهم، وذلك في ظل الارتفاع الكبير الذي تشهده درجات الحرارة. كونفدرالية المؤسسة المواطنة التونسية كونكت تتابع بانشغال متزايد تداعيات الانقطاعات المبرمجة للتيار الكهربائي على المؤسسة الاقتصادية بمختلف القطاعات والجهات، وما يترتب عنها من خسائر مباشرة وغير مباشرة نتيجة توقف الانتاج وتعطل نسق العمل، فضلا عن الأضرار التي تلحق بالمعدات والتجهيزات الصناعية والكهربائية والإلكترونية، بما يؤثر سلبا في مردودية المؤسسات و يحد من قدرتها التنافسية ويضعف مناخ الاستثمار. وزارة التربية تفتح باب تسجيل مطالب النقل الفردية بين المؤسسة النموذجية التربوية من مدارس إعدادية نموذجية ومعاهد نموذجية بعنوان السنة الدراسية المقبلة بداية من 22 من جويليا إلى 25 من أوت المقبل، حسب ما جاء في بلاغ لها اليوم. فروع القصرين لمدينة العلوم بتونس يبرمج مدرسة صيفية ثانية في الحساب الذهني أيام 29 و30 والحادي و30 من جوليا الجاري، وذلك بمقر الفرع الكائن بالمعهد العالي للدراسات التطبيقية بالقصرين، استجابة للإقبال المسجل ولطلبات عدد من الأولياء وفق المكلفي بفرع القصرين لمدينة العلوم ناجي أحمدي. في أخبار العالم، استشهاد 14 فلسطينيا وإصابة 37 آخرين اليوم جراء سلسلة غارات صهيونية استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة. وتأتي هذه الغارات ضمن خروقات الاحتلال الصهيوني المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية اليوم مقتل 8 أشخاص وإصابة 20 آخرين في سلسلة هجمات أمريكية استهدفت البنية التحتية. في المقابل استهدفت طهران كلا من سوريا والأردن وقطر والكويت والبحرين. تكافح فرق الإطفاء في شمال شرق إسبانيا مدعومة بنحو 30 طائرة لاحتواء حريق غابات واسع اندلع اليوم وأتى على مساحة تعادل حجم مدينة سان فرانسيسكو، ما دفع لإجلاء أكثر من 1000 شخص في وقت جعلت فيه موجات الحر الأحدث الغطاء النباتي شديد الجفاف وقابلا للاشتعال في أنحاء واسعة من أوروبا. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
2: إذاعة الشباب عدل موجتك،
5: عدل موجتك تسمع صوتك.
6: في وقتنا توا برشا منا يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي كيما فيسبوك وانستغرام وتيك توك وغيرها، أما يلزمك تعرف اللي برشا أخبار وإشاعات كاذبة وتصوروا فيديوهات مفبركة ومش صحيحة تدور في المواقع هذه. وأنتي كيف تنشر خبر ولا تصويرة ولا فيديو ولا تكتب تعليق على صفحتك أو صفحة غيرك وتستعمل عبارات منافية للأخلاق أو تسب وتشتم شخص أو مؤسسة ولا شكون يمثلها، أو تنشر خبر غلط ولا إشاعة أو تشهر بالغير وتشبه سمعته، ينجم المتضرر يشكي بيك حتى لو كان عامل حساب وهمي أو فو بروفيل، وتلقى روحك متهم في قضية قدام المحكمة وقد تتعرض لعقوبات مالية وحتى سجنية. نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لكن بكل مسؤولية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

دينا السمح.

0: عودة مستمعينا لدينا السماحة على موجات إذاعة شباب، نجدد تحية والترحاب بكل مستمعينا، نجدد تحية والترحاب بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي. نذكر موضوعنا الأسرة وفضائلها في الإسلام، قيمة الأسرة في بناء المجتمع، حث الإسلام على الزواج وتكوين أسرة باعتبار أن الأسرة هي النواة الأساسية لبناء مجتمع سليم، ولكن أيضا من زاوية أخرى معناها تعرف الأشياء أيضا بأضدادها. حكينا وسنواصل الحديث عن تأخر سن الزواج، أسبابه ونتائجه. هذا التأخر طبعا هناك تأخر كما ذكر فضيلة الشيخ لأسباب مادية، الاستطاعة وغيرها، ولكن هناك أيضا وجه آخر للعملة وهو نوع من العزوف، ربما تغير الأولويات بالنسبة إلى الأجيال الجديدة. هذا الكل نحاول أن نفهموه ونحاول نبينه قيمة الأسرة في المجتمع الإسلامي والدعوة إلى تكوين هذه الأسرة المتماسكة السليمة. فضيلة الشيخ.
1: نعم، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. والرسول عليه الصلاة والسلام تحدث لما يعني ذكر أحدهم قال: أما أنا فأعتزل النساء، يعني وكأنه أراد أن يبين أنه يريد أن يتبتل وينقطع عن الدنيا لأجل العبادة، فقال: أما أنا فأتزوج، ومن رغب عن سنتي فليس مني. فهذه سنة وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحمد لله نجد أن الشاب المسلم، والحمد لله يعني في تونس ولا في غير تونس، تجد أن يعني بالنسبة إليه من أولوياته أنه يريد أن يتحصل على عمل ليتزوج بعد ذلك. يعني أنت كي تشوف تلقى شبابنا في الغالب، يعني نحكي على الغالب متاعهم، أول ما تكون ظروفه المادية تتحسن ويترسم كما يقول نحن، ويكون خدمته طيبة وباهية،
0: يفكر
1: على بنت الحلال ويحب يعرس. وهذه حاجة مهمة لأن الأسرة مقدسة عنا، وهذه حاجة يحسدون عليها الغرب. وذلك علاش كي تشوف أنت التوانسة مثلا المصريين والجزائرية والمغاربة وغيرهم لما يمشوا لكندا أو يمشوا لفرنسا أو يمشوا لإيطاليا وتستقر ظروفهم وأمورهم غادي، أول ما يعملوا أنهم يتزوجوا. وهذاك علاش الحكومات الغربية اليوم كثيرة منها متشجعة على هجرة هجرة شبابنا اللي طبعا اللي يكون طبعا متكون وعنده اختصاصاته ويكون وتشجعوا حتى على الاستقرار كما في كندا وغيرها،
0: ويعطيهم
1: امتيازات لأنهم يعرفوهم حتى في ألمانيا. يعني شباب كثير، أنا مشيت لألمانيا وشفتوا كثير من شبابنا اللي يلقاوا أن الحكومة الألمانية نظرا للعزوف من قبل، يعني نجم نقول عزوف، في نعم عزوف
0: قبل أبناء
1: الشباب، هما عندهم عزوف، احنا راهو ما هوش عزوف بقدر أنه يحب يتزوج، ولكن فما حاجات تحطوا فيها تخليه أنه ما يتزوجش ربما. يعني رغم أنه صحيح فما شكون اللي عدد كبير اللي يقول لك: يا أخي علاش نتزوج؟ عندي الإمكانيات الكل، الأولاد اللي تحكي عليهم مش يجيبهم غدويك، هني نشوف أنا في فلان وفلان كبر أولاد وخلاهم في دار المسنين، علاش باش تقول يجيب عرس بيجيب صغير غدويك تلقاه في كبرك؟ هني ما شفت أنا ولد خالي ولد عمتي وكذا كيفاش مطيش أبوه وكيفاش مطيش كذا،
0: ولكن الشاذ يحفظ ولا يقاس عليه.
1: هذا موجود
0: متماسك وسيغل متماسك،
1: لكن هذا موجود أخوي محمد رمزي، موجود.
0: لا موجود،
1: اللي يقول لك فما شكون حكيت مع بعض الشباب، يعني لما تحدث معاه يقول لك: يا اخوي انظر كيفاش.
0: لا، والحقيقه زاد خلينا نحكيوا على الطلاق، يقول لك انا ننجازف وربما معناها بين ظفرين ننجازف، معناها باش يصرف. وكانت تحكي معنا حنان وحكيت على المهور وغلاء المهور وما الى ذلك، والتكاليف نتاع الزواج ماهيش هينه وماهيش في صح مستطاع صح. الناس كل يعني، وحتى الانسان اللي يعمل عائلته تعاون، حتى إذا كان هو تحصل على عمل ولا عنده مرتب وما إلى ذلك، فالعائلة تساهم هكا ولا صح. هذا في مجتمعنا يعني كلنا عايشينه. ولكن نلاحظوا فضيلة الشيخ يقول لك: أنا نتزوج، خاطر فما هناك كابوس الطلاق زاد، وخلينا ما ننكروهش، يقول لك إيه أنا نتزوج كون يضمن لي أنه من بعد ما نلقاش روحي في مشاكل الانفصال وما ينجر عن ذلك.
1: هاي سيدي صحيح، هذه أول حاجة بالنسبة إلى الطلاق. إحنا عنا يعني معدل الطلاق يعني اليومي في تونس اليوم. تقريبا اليومي 44، يعني بمعدل كل ساعة عنا 2.8 و1.9 حالة طلاق.
0: بطبيعة الحال أنت حسبت على 24 ساعة،
1: على طبعا 24 ساعة
0: ولا 9 ساعات أوقات العمل،
1: على 24 ساعة،
0: على 24
1: يعني
0: ساعة.
1: الإحصائيات طبعا يعني حسب هذا الكل، حسب المعهد الوطني للإحصاء، يعني عنا معدل 44 طلاق في اليوم.
0: في اليوم
1: يعني طلاق كل 2 ساعات. يعني أقول. هنا عدد الحقيقة نلقاو أنه العدد كبير، والحقيقة هذا يخلي الكثير من الناس يقول لك أنا
0: يفكر يفكر أكثر من
1: مرة، خاصة المآلات والتبعات متاع ذلك. وفما زاد نعطيك حاجة أخرى، عدد كبير من الشباب، وهذا يعني نقولها لأنه يقولها كثير من الشباب، يقول لك باعتبار أيضا القوانين اليوم ممكن تكون تركز على الحقوق أكثر من الواجبات.
0: من الواجبات
1: يعني التركيز على الحقوق، كذلك الطلاق يؤدي إلى مآلات وخيمة على مستوى الحضانة والانفصام اللي يكون، أنه حتى يكون فما طلاق كما قال ربي سبحانه وتعالى ولا تنسوا الفضل بينكم، فما اللي ما يعرفش يعرس وما يعرفش يطلق، كذلك كما فما ناس ما تعرفش تعرس فما ناس ما تعرفش تطلق كذلك. يعني ربي لما يقول ولا تنسوا الفضل بينكم يعني الإمساك بمعروف وتسريح بإحسان، فالإحسان هذا لما ما يكونش موجود وتولي حرب ضروس والعياذ بالله ما بين المفارق والمفارقة متاعه على مستوى الحضانة، على مستوى الأثار المالية كذلك
0: أيضا.
1: والأسر وغيره، فهذا يقول لك يا أخوي شوف خول كبير، ولا حتى يشوف بوه أمه اللي عاشوا في هالأتون هذا متاع الطلاق ومتاع الانفصال ومتاع الحرب النفسية هذه والمالية والاقتصادية اللي تكون موجود في كثير من الأحيان، إلا من رحم ربك. أكيد فما حالات اللي معناتها فعلا تبين مستوى من التدين والتحضر من قبل والرقي نعم الأخلاقي والاجتماعي لغير ذلك، ولكن فما حالات كثيرة يعني في المحاكم نشوفه
0: تعطي صورة سيئة جدا.
1: يقول لك يا أخويا إذن المؤسسة الزواج تمست بالنسبة في أذهان الكثير من شبابنا، القدوسية هذه كالميثاق الغليظ اللي قال ربي عز وجل فيه وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فهذه مؤسسة كما يقول رجال القانون، فإن عقد الزواج يبدأ عقدا يعني ينشأ عقدا وينتهي مؤسسة، فهذا أدى إلى في الحقيقة أن هذه الصورة. ثم من أسباب أيضا اللي يخلي كثير من الزواج الأبناء أيضا أبناءنا وشبابنا ما يقبلوش على الزواج أيضا الجانب الاقتصادي،
0: خاصة
1: غلاء المهور، مش بالمهر بمعنى هك المهر يتقيد في صداق، لا وإنما كثرة
0: التكاليف،
1: يعني نكلف في تكاليف، فما العناد، فما يعني شوف
0: يعني يبدو أنه في بعض الجهات التونسية إلى اليوم معناه ما زالوا يشترطوا المصوغ الغالي
1: هو شوف اليوم جوزنا المصوغ ولات فما حاجات أخرى معناتها اللي الحقيقة فيها ما أنزل الله بها من سلطان وفيها تكلف. شوف شوف ربي شو يقول، لينفق ذو ساعة من ساعته،
0: اللي عنده
1: لينفق ذو ساعة من ساعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله. الأصل أن الإنسان ينفق من ساعته وما أتاه الله سبحانه وتعالى. هذه حاجة، وعلى قد الكساء أمده رجليه،
0: على قد الكساء أمده رجليه
1: يعني كما يقال، يعني الإنسان يشوف روحه معناتها كيفاش يكون على مستوى المصروف. ولهنا نلقاه أنه مغالاة كبيرة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أعظم الزواج بركة أيسره مأونة،
0: أيسره مأونة تكلفة.
1: هو شوف الزواج فما معطى مهم جدا،
0: أخي الخاتم سمحني فضيلة الشيخ، أخي مش خاتم من من من من حديد أظن ولا من
1: في حديث ذاك وقت اللي جاء يعني رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال التمس لها ولو خاتم من حديد، قالوا ما عنديش، قالوا ما معك من القرآن. هو شوف بالنسبة شوف الجانب المادي هو مهم
0: جدا. مهم جدا
1: كما كانت تتحدث أختنا حنان قبليك. شوف النبي صلى الله عليه وسلم جاءته صحابية وهي فاطمة بنت قيس رضي الله عنها وأرضاها، طلقها زوجها 3 مرات فمكهم طبعا 3 مرات طلقت ما عادش ترجع له حتى تنكح زوجا غيره. المهم انتهت العدة متاعها وكذا، جاء خطبوها 3، مشيت تستشير النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله
0: فلان
1: شنو رايك؟ ايش قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لها اما ابو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، ما تاخذوش، قالوا لا يضع عصاه عن عاتقه كثير السفر.
0: السفر
1: كناية عن كثرة السفر.
0: كثرة السفر
1: فهمني. ولكن في حديث آخر لا يخلي أنه المعنى هذا مرجوح، وهو أنه قال فإنه ضراب للنساء.
0: العنف
1: الجانب الأخلاقي، شفت هو هوك على دين، إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه، الدين صلاة وكذا معناه من شو وصلوا صيام ويغر ذلك، لكن الأخلاق هذا عنه
0: اختنا من
1: ضراب النساء. قال ما تخلوش. ثم قال أما معاوية، معاوية جاء يخطب، قال أما معاوية فصعلوك لا مال له. صعلوك يعني
0: ما عندوش
1: ما عندوش معناتها ما يقدرش، وانتي امرأة على مستوى الكفاءة يعني انتي عشت في مستوى معين ما يقدرش يعيش في المستوى اللي انتي متعودة تعيش فيه، وهذا حتى ما يسميه الفقهاء بالكفاءة، الكفاءة المالية والكفاءة في الدين والكفاءة في المهنة، حتى في اليسار يسميها في اليسار الكفاءة، حتى في الحرفة تحطوا فيها الفقهاء،
2: حتى في المستوى العلمي،
1: المستوى العلمي نعم، المستوى الاجتماعي معي. هذه من شوف مش معناتها قالوا أنها لازمة وضرورية، ولكن قالوا مما يعينه مما يعينه على تألق
0: على
1: هذه المؤسسة ونجاحها،
0: على نجاحها، وإحنا يعني ماذا بينا نوفروا
1: أكيد
0: أكثر شروط نجاح هذه المؤسسة،
1: كل ما يكون فما كفاءة يعني بمعنى أنه يكون فما مماثلة تقارب على مستوى الاجتماعي والثقافي والاقتصادي
0: أوفر
1: أكيد أكيد وعلى والدين كذلك. يعني مثلا تصور أنت بنية ما شاء الله، مثلا ما شاء الله متدينة، حافظة القرآن في مثلا لباسها ما شاء الله، يعني ملتزمة، قلوا نحن ملتزمة فهمني، تتزوج بمن ليس كفئا لها، فمش بش يعاونها في دينها.
0: بالضبط.
1: نفس الشيء بالنسبة للرجل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في كلمة،
0: يعطينا الثالثة وبعد معاوية. بعد معاوية اللي هو يحف معناه،
1: قال قال فأنكحي أسامة.
0: أسامة ليش أسامة؟
1: أسامة لأنه النبي صلى الله عليه وسلم رأى فيه من الأخلاق واللطف
0: الأخلاق
1: والجانب لطيف. حتى على مستوى الجانب الاجتماعي فإنه
0: ميسور
1: يعني أفضل من البقية حق. ثم على مستوى كذلك أنه إحنا ماله يدوا منه النبي صلى الله عليه وسلم يعرفه أكثر على مستوى أنه كيف إحنا مربيه، لأنه هو مربي أبوه النبي
0: صلى الله عليه وسلم، واختانا من ذراب
1: نعم
0: النساء،
1: نعم، لأنه بوه سيدنا زيد،
0: زيد
1: اللي مذكور في القرآن،
0: أسامة
1: نعم، فأسامة ابن زيد، فيعرف النبي صلى الله عليه وسلم، فيعني ينصحها، فهذا يدل على أنه الجانب المادي والاقتصادي مهم كذلك، وذاك علاش شوف يعني
0: وفضيلة الشيخ الحقيقة معناها لهنا في الجانب المادي والاقتصادي راوي زمنا نأكدوا على الوضوح.
1: أي نعم
0: الوضوح، يعني أنت عارف روحك علاش قادر، وهل يعني الزوز أطراف اللي بيتزوجوا يصارحوا بعضهم ويقول الحقيقة، ها وش عندي إيش ما عنديش، مش نحلوا في الجنة ذراع من الأول، بعد نولي ونشدوا لبعضنا في الدورة، ما قلت لي باش تعمل لي وما قلت باش تعمل وما وعندي وما عنديش.
1: شوف
0: يعني
1: شوف يقول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس من، راه الغش مش كان في المعاملات
0: يعني المالية صورة وما إلى ذلك،
1: الغش راه مش كان في البطاطا وفي التفاح وفي الكراه، راه الغش كذلك في فقه الأحوال الشخصية وفقه الأسرة. أنا مرة جاتني امرأة يعني تشكي من زوجها، تصور أنت بعد 4 سنوات زواج تكتشف أنها في بالها الدار اللي هي ساكنة فيها هي دار ملك،
0: تطلع كره
1: كي مش عيب،
0: قول
1: من الأول رأيي مش داري،
0: سبحان الله،
1: يقول رأيي مو هيش داري، علاش هذا الغش؟ علاش نحب ونعيشوا في مستويات
0: نعيش
1: نتاعنا؟ يعني
0: أزمة مؤجلة،
1: يعني سبحان الله
0: يجي نهار اللي باش
1: شفت كيفاش. فلذلك الوضوح والشفافية منذ البداية حتى إنسان ما يتصنعش، وهذا اللي يعمل كثير من الإشكال يعني في كثير من الأحيان هو التصنع. ثم الحياة الزوجية يعني نحب نبين رأي هي ميثاق غليظ، رأي هي رحمة، رأي النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني المرأة الدنيا متاع وخير متاع دنيا المرأة الصالحة،
0: وقتش تكون هذه وقت اللي يبنى هذا الزواج على أسس صحيحة وصلبة،
1: نعم،
0: وقت العرس لازمها تكون صحيحة مش تكون خايخة ببعض ربما الكذب ببعض التخبية بعض كذا، لا لا الوضوح من البداية باش كل واحد يعرف روحه علاش قادم.
1: نعم نعم شوف
0: إذا كان نحبوا نواصلوا مع بعضنا للأخر ونبني، ومعناها
1: الوضوح يكون من خلال بيان يعني العيوب، مش عيوب الخلقية لا، حتى يعني خليك على طبيعتك، تصرف على طبيعتك، يعني مش تبين اللي انت ماكش مغشاش وماكش
0: وانتي وانتي
1: وانتي معنسك النرفوزي فبني، ما تبينش اللي انت خرنان واذا بيك انت طلعت خرنان كبير مثلا، يوينوا الوجه هذايا
0: بالضبط،
1: يعني
0: وجه السوق
1: صحيت
0: ما نعطيهوش وجه السوق،
1: هذا
0: كنك انت
1: نعم
0: كوني وكوني انت،
1: نبعد عن التصنع، هذا انا
0: بالضبط، ابروندر واليسي كما يقول الفرنسي، معناها ما تقبل ولا ما تقبلش.
1: نعم. ثم الاختيار مهم جدا، انه راك انت في يعني على مستوى الزواج المراه او الرجل في موقف قوه، راك انت تختار، حتى حد ما ضربك على يدك. ثم حاجه اسمها استخاره، يبارك فيكم، استخيروا واستشيروا، امان يرحم والديكم، يعني راهو ما خاب من استخار ومن استشار. استشير، راهو وقت اللي يعني العاده الطيبه هذيك نسالوا على ولد الناس ونسالوا على بنت الناس، راهو عاده طيبه مباركه، راهو وقت اللي الانسان
0: خاصه تو فضيل الشيخ مدن متباعدة.
1: نعم.
0: قبل كنا نعرفوا بعضنا، معناها عائلات متجاورة. نعم. ولد فلان خذا بنت فلان وما إلى ذلك. نعم. ولكن توا تلقاه من الشمال باش ياخو من الجنوب، ولا من الوسط باش ياخو من الساحل.
1: نعم.
0: إيه ما فيها بأس، نسأله.
1: نعم.
0: اسأل على الولد، على أخلاقه، وعلى عائلته، وعلى استطاعته، وعلى ما إلى ذلك، كيف كيف حتى على البنية نسأله.
1: نعم.
0: معناها ربما كالمجهود اللي باش نسأله به متاع أيامات اللي باش نخصصوهم للتحري باش يجنبونا لا قدر الله معاناة متاع سنوات.
1: شوف هنا، شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث يخص المرأة وحديث يخص الراجل، لأن الوقت يداهمنا والحديث وشجون خويا محمد رمسي. تنكح المرأة لأربع، تنكح في سنة مهم جدا، راهو ساعة
0: تتزوج،
1: تنكح فعل مبني المجهول.
0: أي.
1: واضح.
0: تنكح.
1: هل هذا الكلام هو تشريع؟ لا، ما قلنا ما هوش تشريع. هل شرع من هذا الكلام؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أنكحوا؟
0: لا.
1: قال تنكح.
0: تنكح
1: يعني راهو من الناس هاو معلش يتزوجوا. شد عندك. تنكح المرأة لأربع، لمالها،
0: مالها،
1: وجمالها، وحسبها، هذوما ثلاثة، والرابعة شنية؟ ودينها. خليها في الأخر. فاظفر بذات الدين تربت يداك. في هذوما الأربعة شنو حشتنا؟ شنو نركزوا على الدين. اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فلذلك الدين، الا ذلك علاش تربت يداك. شو معناتها تربت يداك؟ تربت يداك يعني التصقت بالتراب، وهذه كناية على شدة الفقر والافتقار، او مسكينا ذا متربه كما قال عز وجل. فشد يعني بمعنى، وكانه هو دعاء على من ترك الدين، ان لم تتزوج بذات الدين فانك ستفتقر، ستكون فقيرا، وان كنت غنيا على مستوى المادي لكنك روحيا وعاطفيا ونفسيا ودينيا باش تكون
0: فقير،
1: فقير جدا، فقير للسعاده. وذاك علاش يعني تلقاه لبس عليه وعنده لكنه مش فرحان، مش سعيد، ما يحبش يروح لداره، يحب يقعد في القهوه، ما يحبش يروح، يحس بالسعاده في القهوه ما يحس في داره، وهي تحس، وهي تحس بالسعاده البرة، ما تحسش مع زوجها ومعه يعني في وسط الاسره نتاعها. هذا هو الفقر اللي حدثنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لانه الاسس الاولى على مستوى الاختيار ما تبنتش خاصه على اساس الدين والتوافق الديني والخلقي والاخلاقي. نعم،
0: موضوع مهم جدا فضيله الشيخ الحقيقه، وربما توا في مره من المرات نعاود ونرجع له، ولكن خلينا في ما تبقى من ثواني الدعوة. إذا كان هناك الاستطاعة، الظفر بذات الدين. علاش يقولوا الظفر بذات الدين؟ لأنه إذا ظفرت بذات الدين فإنك ستظفر بالبقية، خطر ستظفر بالجاه.
1: حديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أعطي المؤمن بعد تقوى الله خيرا من الزوجة الصالحة. يقولها سيدنا صلى الله عليه وسلم
0: عليه الصلاة والسلام:
1: ما أعطي المؤمن بعد تقوى الله خيرا
0: من الزوجة الصالحة. بهذا ما نجم نضيفه حتى شيء فضيلة الشيخ. شكرا لك دكتور عبد الكريم الطرابلسي. هكا نكون وصلنا لخاتمة لقائنا. تحية توصلكم من ألفا نسيب، كوثر البجاوي، إسلام رمضاني، محمد رمزي المنصوري. يتمنى لكم مواصلة طيبة على موجات إذاعة الشباب. إلى اللقاء. ديننا السمح.

0: باش تعدي الصيف وتعمل 66 كيس.
1: عد الموشتك على موجتنا وتبعنا
0: من الاثنين للخميس العشوية اللي تمتعنا. متابعات شبابية، كل الأشطة الصيفية، مهرجانات وفعاليات فنية وثقافية.
1: نكتشف المميزات الحضرية للمدن الساحلية ونتعلم من كل جهة عاداتنا الغذائية.
2: الخمسة متاع العشية نرافقوكم في كل اثنية بالموسيقى، المعلومة والدبارة الزمنية.
3: تبع الموجة.
4: أهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكم الناس الكل. موعد جديد من تبع الموجة كالعادة، تلقوني أنا شيماء بسيبس كل نهار جمعة من الخمسة حتى للسبعة ونص. الموعد يكون مع مجموعة من الاستضافات، فريق كامل حاضر معكم لتأمين هذا اللقاء. في الكوتي تكنيك كوثر البجاوي، في الإخراج الرقمي غفران وألفة نصيب، وحاضر معكم شيماء بسيبس في إعداد وتقديم هذا اللقاء. نحكيه اليوم على برمجة مهرجان بوغرنينا الدولي، نحكيه زادة على مهرجان الزهرة الصيفي والعودة بعد انقطاع دام 7 سنوات تقريبا. نقدموا العرض الفني للموسيقي رفيق الغربي أوديسي سامفونيك، ونقدموا زادة مجموعة من العروض لعازف الكامانجا عطيل معاوي، وتكون حاضرة معنا الفنانة سارة بالعبد انطلاقا من 7 متاع العشية. نقدموا جديدها الفني، هذا هو المنيو في تبع الموجة. مرحبا بكم الناس الكل، تنجموا تابعونا على صفحة رسمية لإذاعة الشباب على الفيسبوك. أهلا وسهلا بالجميع.

0: رجعنا لكم، أهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكم الناس الكل تبعوا في تبع الموجة من إذاعة الشباب، ونكملوا معاكم احنا حتى للسبعة ونص. ثنية زينة وطريق السلامة للجميع وين ما كنتوا قاعدين تسمعوا فينا. توت سويت باش نحكيو على عرض الصدى الأطلس، ويحضر معنا بالتليفون العازف على آلة الكمانجا الموسيقي عطيل معاوي، يقولوا له أهلا وسهلا مرحبا.
1: عسلامة،
0: شنو حوالك؟
1: الحمد لله، شنو حوالكم انتم؟ شنو عامله فيكم السنه؟
0: هانا لاباس الحمد لله. نسالوا على حوالك، على التحذيرات، مجموعه من العروض.
1: والله الحقيقه التحذيرات انا قاعدين نحضروا الحق. كان خلينا الالكتريسيتي معناها وانا نحاولوا نحن بقدره ربي من هنا ل 29 تبدا جونا بريك.
0: بهيت ناخذوا فكره ميله على عرض صدى الاطلس اللي باش يكون موجود في الحمامات.
1: اي موجود في الحمامات ويكون موجود زاده في بلاصه اخرى
0: في بوغرنين
1: ان شاء الله.
0: ان شاء الله في
1: بوغرنين ان شاء الله.
0: ان شاء الله في بوغرنين
1: 20.
0: دونك احنا بعد شويه
1: زي ما خلطش يجينا في حمامات، يجينا في بوغرنين.
0: دونك الموعد نهار 26 جويليا في الحمامات، ونحكيوا على عرض صدى الاطلس اللي هو امتداد من ظلال الاطلس. عطيلة،
1: هو امتداد الاعمال اللي سبقت، معناها امتداد اللقاء اللي هو مشى ظلال الاطلس، اللي هو توا خلط على صدى الاطلس، اللي هو باش يكملوا به المشروع كامل، باش يكتمل ان شاء الله في النسخه هذيا معناها نتاع المشروع اللي هي صدى الاطلس.
0: شنو المختلف على ظلال الاطلس؟ شنو جديد؟
1: هو جديد اللي الفيت جديده فيها اصدقائي مغنين باش يكونوا موجودين معنا، مغنين كبار اللي هما روضة إن شاء الله، روضة عبد الله، محمد علي شبيل، وإن شاء الله معنا زاد حاتم اللجمي في معزوفات باش يكون موجود معنا بالأكورديون. وكهو هكا ثم برشا جديد يسمى رابور للمشروع القديم.
0: يعني نلقاو الفنانين دوك هذا المختلف على عرض ظلال الأطلس.
1: المختلف على عرض ظلال الأطلس أنه باش يكون فيه أكثر غناء. معناها باش يكون ثم مراوحة ما بين الغناء والمعزوفات.
0: واضح.
1: مع العلم اللي هما فيهم برشا أغاني لحنة جديدة. لحنهم أنا وش يغنيهم أصدقائي الفنانين اللي كنت تذكرهم توا.
0: باهي، عطاي شنو نجم نقولوا للجمهور باش يجي ويحضر العرض نتاع صدى الأطلس؟
1: والله في بالي الجمهور يشجع الإنتاج التونسي تاعه. ويشجع الانتاج الجديد، خاطر باش يكون انتاج جديد ماهوش مش مجمر كيما برشا عروض، دونك ان شاء الله يكونوا احزانه ويتمتعوا بحاجه جديده ويساندوا الموسيقى الالاتيه اللي هي معناها حاجه تشرف ان شاء الله، ويكونوا موجودين بحدنا.
0: واللي هي الحقيقه عطيل، وانا حضرت لك في عرض ليلى الاطلس، هي حاجه مختلفه، ونلقاو دور البطوله يكون الاله الموسيقيه، نلقاو رحله موسيقيه من خلال النغمات والنوتات وكل التناغم اللي يصير بين الجمهور وبين الاله الموسيقيه لكل، دونك باش نلقاو اكيد حاجه مختلفه.
1: هو باش نلقاو حاجه مختلفه، هذا متفاهمين فيه، معناها الرحله الموسيقيه هذيك غارانتي. رحلة موسيقية، رحلة اترافير لو طون، ولا في مثل البلايص اللي نحن باش نكونوا موجودين فيهم نشيرة، وثم مفاجأة
0: اللي هي شنية تقريبا. فما ضيف شرف، فما ليه ضيف شرف، فما غنية، ما نجموش نحصروها كان ضيف شرف ولا غنية ولا
1: ما نجمش تحصرها شنية.
0: ليه
1: وقلي جي تشوف شو المفاجأة.
0: بيه بيه بيه عطاي، إن شاء الله كل التوفيق ليك، نتمنى لك كل التوفيق.
1: جيو إن شاء الله، جيو إن شاء الله الجمهور تشوفوا ويكتشفوا العرض ويكتشفوا المفاجآت اللي بشكون موجودة إن شاء الله.
0: مش مفاجأة بركة، مفاجآت
1: مفاجآت مفاجآت هما مفاجآت
0: ان شاء الله كل التوفيق ليك. شكرا ليك الموسيقي عتيل المعاوي، مع هو حكينا على عرض صدى الاطلس، العرض اللي تلقاه نهار 26 جويليا في مهرجان الحمامات ونهار 27 جويليا في بوغارنين. وعلى ذكر بوغارنين، بعد شويه تكون حاضره معنا مديره الدوره 44 من مهرجان بوغارنين الدولي، مع هي باش نزيدو ناخذ اكثر تفاصيل على عروض هذه البرمجه. وبعد شويه نحكيو على مهرجان يرجع بعد انقطاع دام 7 سنين، نحكيه على أسباب الانقطاع وظروف العودة، نحكيه على مهرجان الزهرة الصيفي. ما تبعدوش.

0: رجعنا لكم، أهلا وسهلا بالجميع. كنت تسمعوا في مقطوعة لعتيل معاوي ومكملين معكم احنا في تبع الموجة مع الاستضافات. وتتسويت نحكيه على عودة مهرجان الزهرة الصيفي. يحضر معنا في الاستوديو سي حاتم بلغيث، أمين مال جمعية مهرجان الزهرة. أهلا وسهلا، مرحبا.
1: مرحبا بك ومرحبا بإذاعة الشباب. نشكركم على الاستضافة هذه وهذه فرصة باش تكون معتها اللي معناتها نشر خبر رجوع مهرجان الزهرة بعد غياب لسبع سنوات.
0: بعد غياب سبع سنوات مهرجان الزهرة واخيرا يعود
1: كامباك مهرجان الزهرة. وهذه معناتها نزف هذا الخبر لمتساكني الضاحية الجنوبية وخاصة معناتها مدينة الزهرة اللي متعطشين معناتها للحياة الثقافية والفنية. واحنا نوعدهم بانه تكون دورة متنوعة معتها من عروض فنية طربية، من مسرحيات، من معتها فن شعبي فولكلوري. يعني نحاولوا باش نلبيوا أذواق مختلف متساكني الضاحية الجنوبية.
0: بيه دوك نحكيوا على الدورة 45.
1: أي
0: دوك الدورة من 3 أوت حتى 15 أوت. نحن مش نحكيوا في التفاصيل متاع الدورة الكل، لكن مهم أن نفهموا علاش وأسباب التوقف لمدة 7 سنين. شنو الإشكال كان بالضبط؟ في علاقة بالمسرح؟
1: علاقة بالمسرح. المسرح لأنه كانت فيه تداعيات معتها بالمدارج الخلفية ومعتها كما تعرف معتها جات الثورة وجات معتها في أولويات ما كانش معتها مدرجة في أولويات الشؤون البلدية. والآن معتها بعد هذا الفراغ يعني متسكني الزهرة طالبوا بعودة المسرح لنشاطاته، والحمد لله السلطات معتها لبت الطلب ومكنت من معناتها إعادة تحية المسرح وتوفير

0: شو معناتها سكان زهراء.
1: إيه؟
0: والان معناتها ان شاء الله تكون عوده موفقه ببرنامج متنوع ويحاول يلبي معناتها حاجيات كل المتسكنين.
1: العوده باش تكون؟
0: العوده باش تكون اكيد معناتها الفن الطربي التونسي الاصيل، وخاصه احنا معناتها كانت فلسفه هذه الدوره الفنانين الشبان يبدو تونس. مهرجان الزهرة احنا خصصناه كفضاء معناتها الفنانين الشبان، يعني بكل الوانهم معناتها الغنائيه والفنيه والمسرحيه، يعني كانت فرصه باش ياخذوا حظهم، وخاصه معناتها في عندنا شباب مبدع صراحه،
1: شباب المنطقة ولا
0: المنطقة وغير المنطقة، هي كل تونس.
1: حتى ما تعرف المهرجانات كي تكون محلية تكون فما أولوية نوعا ما لشباب المنطقة اللي هم يطلبوا انهم يكونوا موجودين.
0: بالطبع احنا عندنا ان شاء الله باش تكون مدام نعمان الفنانة المطربة
1: لبنى نعمان.
0: لبنى نعمان باش تكون معانا.
1: دوك عرض الافتتاح عند شكون؟ نهار الثلاثاء
0: راهو هذا سكوب، لان مازلنا ما عملناش اي، مازلنا ما عملناش ندوه صحفيه. شكون انتم معناتها؟ باش يكون مع الفنانه الطربيه محرزيه طويل.
1: محرزيه طويل في الافتتاح. اي
0: ثلاثاء
1: اوت.
0: اي باش يكون معناتها الافتتاح، واحنا معناتها هي فنانه شابه وصاعده، يعني بقدره الله معناتها نتمنى يكون عرض ناجح كافتتاح. وال معناتها الدورات الاخرين باش يكونوا معناتها في مسرحيات، باش يكون معنا الغربي
1: كريم الغربي.
0: كريم الغربي معنا.
1: عندكم لي دات ولا فنان
0: دونك ديفيني؟ دونك ديفيني لي دات. دونك
1: تقريبا قداش من مسرحيه، عرض مسرحي موجود في مهرجان الزهرة الصيفي؟
0: اثنين مسرحيات،
1: زوج مسرحيات. دونك كريم الغربي وشكون؟
0: وعندنا مسرحيه سامحني خيام
1: بيني سيل الشطاون نزيدو نثبتو في العناوين.
0: خيام هذه المسرحيه معناتها هي عائليه، يعني باش تكون فيها معناتها عرض فني للاطفال والعائلات، معناتها باش تجي معناتها عائله كامله للمسرح معناتها تقضي معنا وقت. عندنا معناتها زاده للراب.
1: الراب موجود
0: سهرتين معناتها. وعندنا كذلك معناتها كونسيبت معناتها غني معانا الزهرة.
1: الجمهور يغني.
0: اي جمهور
1: يغني. جمهور الزهرة يغني.
0: مع معناتها خليل صافي خليل باش يكون معانا. كذلك معناتها باش يكون معانا الزهو الجربي. معناتها. وفي الختام معناتها تكون معنا لبنى نعمان معناتها بنت الزهرة.
1: لبنى نعمان في الاختتام، اختتام الدورة 45 من مهرجان الزهرة الصيفي، والافتتاح مع محرزية طويل نهار 3 أوت
0: إن شاء الله.
1: وحصريا يقع الإعلان عليهم في إذاعة الشباب. احنا باش نكملوا خاطر بعد شوية تلتحق بنا مديرة الدورة 45 من مهرجان الزهرة الصيفي سي حاتم. نمشيو مع موجز الأخبار ونرجعوا نزيدوا نعطيوهم أكثر تفاصيل فيما يخص العروض، ونحكيوا زادة على الدات نتاع المهرجان اللي هي مخرو شوية ونجموا نفهموا ذولي علاش. اقعدوا معنا ما تبعدوش، أهلا وسهلا بالجميع.
2: باش تعدي الصيف وتعمل 66 كيف،
3: عد الموشتك على موجتنا وتبعنا
2: من الاثنين للخميس العشوية اللي تمتعنا. متابعات شبابية، كل الأشطة الصيفية، مهرجانات وفعاليات فنية وثقافية.
3: نكتشف المميزات الحضرية للمدن الساحلية ونتعلم من كل جهة عاداتنا الغذائية.
4: الخمسة متاع العشية نرافقوكم في كل اثنية بالموسيقى، المعلومة والدبارة الزمنية.
5: تبع الموجة
3: إذاعة الشباب من تونس. عد المشتك تسمع صوت
6: إذاعة الشباب.
3: الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
7: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
3: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش
6: وما تتحكيش.
3: إذاعة الشباب عد المشتك تسمع صوت.

0: موجز الأخبار.
1: أهلا مرحبا بكم مستمعينا الكرام وإليكم هذا الموجز الإخباري. موجة حر متواصلة غدا وبداية الأسبوع القادم، ومن المتوقع أن تنخفض يوم الأربعاء 22 من جويلية الجارية، وفق ما صرحت به للأخبار المهندس أول بالمعهد الوطني للرصد الجوي سعيدة بن صالح. المرصد الوطني لسلامة المرور دعا اليوم كافة السواق إلى توخي أقصى درجات الحذر حفاظا على سلامتهم وسلامة عربتهم، وذلك في ظل الارتفاع الكبير الذي تشهده درجات الحرارة. كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت تتابع بانشغال متزايد تداعيات الانقطاعات المبرمجة للتيار الكهربائي وما يترتب عنها من خسائر مباشرة وغير مباشرة نتيجة توقف الإنتاج وتعطل نسق العمل، فضلا عن الأضرار التي تلحق بالمعدات والتجهيزات الصناعية والكهربائية والإلكترونية، بما يؤثر سلبا في مردودية المؤسسات ويحد من قدرتها التنافسية ويضعف مناخ الاستثمار. وزارة التربية تفتح باب تسجيل مطالب النقل الفردية بين المؤسسات النموذجية التربوية من مدارس إعدادية نموذجية ومعاهد نموذجية بعنوان السنة الدراسية 26 و2027 و2000 بداية من 22 من جويلية الجارية وإلى غاية 25 من أوت المقبل حسب ما جاء في بلاغ لها اليوم. فرع القصرين لمدينة العلوم بتونس يبرمج مدرسة صيفية ثانية في الحساب الذهني أيام 29 و30 و31 من جويلية الجارية، وذلك بمقر الفرع الكائن بالمعهد العالي للدراسات التطبيقية بالقصرين، استجابة للإقبال المسجل ولطلبات عدد من الأولياء، وفق المكلف بفرع القصرين لمدينة العلوم ناجي أحمدي. في أخبار العالم، استشهاد 14 فلسطينيا وإصابة 37 آخرين اليوم جراء سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية التي حذرت تقارير إسرائيلية وأممية من خطورتها. ختم الموجز مع أجمل تحية ليلى المشهد، إلى اللقاء.
2: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك،
2: تسمع صوتك.

0: باش تعدي الصيف وتعمل 66 كيف.
1: عد الموشتك على موجتنا وتبعنا
0: من الاثنين للخميس العشوية اللي تمتعنا. متابعات شبابية، كل الأشطة الصيفية، مهرجانات وفعاليات فنية وثقافية.
1: نكتشفوا المميزات الحضرية للمدن الساحلية ونتعلموا من كل جهة عاداتنا الغذائية.
2: الخمسة متاع العشية نرافقوكم في كل اثنية بالموسيقى، المعلومة والدبارة الزمنية.
3: تبع الموجة

0: باش تعدي الصيف وتعمل 66 كيلو.
1: عد الموشتك على موجتنا وتبعنا
0: من الاثنين للخميس العشوية اللي تمتعنا. متابعات شبابية، كل الأشطة الصيفية، مهرجانات وفعاليات فنية وثقافية.
1: نكتشف المميزات الحضرية للمدن الساحلية ونتعلم من كل جهة عاداتنا الغذائية.
2: الخمسة متاع العشية نرافقوكم في كل اثنية بالموسيقى، المعلومة والدبارة الزمنية.
3: تبع الموجة،
4: رجعنا لكم في تبع الموجة. أهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكم الناس الكل. قبل موجة أخبار الخمسة ونص كنا نحكيه على برمجة الدورة 45 من مهرجان الزهرة الصيفي من 3 أوت حتى 15 أوت. يحضر معنا سي حاتم بلغيث أمين مال جمعية مهرجان الزهرة الصيفي، ومدام عواطف بحرون مديرة الدورة 45. أهلا وسهلا مدام عواطف، مرحبا.
5: مرحبا بكم بكل المستمعين إذاعة الشباب.
4: شنو حوالك؟
5: عايشك الحمد لله، والله على قدم وساق من التحذيرات. ايه؟ تعرف معناتها
4: احنا فتنيك بالحديث برشا مع سي حاتم. ايه؟ حكينا على البرمجة، دوك حكينا على الافتتاح وعلى الاختتام، حكينا على أسباب التوقف، وحكينا على العودة. أكيد وقت اللي نحكيه على توقف دائم 7 سنين، فما انتظارات كبيرة من عند بناء الجهة، من عند الجمهور اللي تبع في مهرجان الزهرة الصيفي. دوك فما أكيد الناس كل تستنى في البرمجة. دوك كان نجم وزيدوا ناخذ أكثر تفاصيل على بقية العروض مدام عواطف.
5: فعلا هو عودة مهرجان الزهرة هو عودة الروح الثقافية اللي بعد توقف كما ذكر السيد الأمين المال بعد سنوات 7 سنوات من وتعطش أهالي الجهة بصفة عامة، ومش مقتصر على أهالي الزهرة اللي هما كل يوم يستناو باش معتها وقتاش وكيفاش وشنية البرمجة. الحمد لله سنة برمجة بعد 7 سنوات غياب، برمجة متنوعة ثرية ثقافية فنية شبابية تمس كل الأطياف وكل الأذواق الفنية.
4: بيه الافتتاح نهار 3 أوت مع محرزية طويل وبقية السهرات.
5: عن الافتتاح مع المطربة المحرزية طويل، ثم الفولكلور الجربي تعالوا قدانا، هذه الكلمة الشهيرة متاع أهالي جربة، تحية لأهالي جربة، وخاصة الزهرة معناتها برشا.
4: وقتش تاريخ متاع
5: السهرة؟ 5 أوت مباشرة السهرة الثانية، ثم السهرة الثالثة الراب. عملنا هنا اخترنا باش نعطيه فرصة للشباب للترفيه بعد النجاحات الجامعية والدراسية. قلنا نعملوا سهرتين راب، سهرة الراب مع سكيح وحمادة، معناتها تعرف الشباب هما يعرفوا أكثر، وسكاركو، وسهرة الثانية مع الكتيبة. دونك هذوما سهرات شبابيه، ثم سهرات ترابيه، ثم مسرحيات خيال جميل اللي هو توا ناجح وموجود في بعض معناتها في المهرجانات بريسك الكل.
4: خيال جميل.
5: خيال جميل وحتى
4: محمد لخو سيدولي. محمد لخو صحيتنا لي.
5: وحتى الكوميديا ما زاد متنوعه، كريم الغربي يعطي الصحه معناتها لقانا وقت وتاريخ.
4: وقتاش سهرت كريم الغربي؟
5: سهرت كريم الغربي يوم 13 أوت.
4: 13 أوت
5: يوم عيد المرأة. وبالمناسبة ليلة عيد المرأة عنا سهرية درصاف الحمداني احتفالات عيد المرأة، وإن شاء الله تكون سهرة. والفيلم الأفلام زادة، حتى السينما زادة،
4: السينما موجودة
5: لقشة من السماء الفيلم الحدث. وسهرة الاختتام مش تكون إن شاء الله في مع بنت الزهرة اللي هي لبنى
4: نعمان
5: اللي إن شاء الله هتكون معنا يوم 15 أوت.
4: هي سهرة الاختتام. واللي يسأل يقول علاش مهرجان الزهرة مخر شوية مقارنة بقية المهرجانات اللي بديت السهرات متاحة من أولى أيامات جويليا، وفما اللي بديت في الوسط. دوك نتصور الأمور مادية بالأساس،
6: مادية، وكذلك معناتها إعداد البرنامج ليس نهائي، لأنه إحنا أول سنة عندنا في جمعية مهرجان الزهرة. يعني الاتصالات
5: الهيئة المديرة
6: ومعناتها تحضير البرنامج عملية ليست بهينة صراحة، تتطلب معناتها مجهود وتنسيق كبير، وبحكم معناتها كما قلت أنت معناتها الماديات محدودة وكل شيء، وهذا معناتها طلب من أبناء الزهرة يمدوا يديهم باش العودة معناتها مسرح الزهرة ومهرجان الزهرة.
4: خاصة نحكيو على مهرجان عريق في دورته 45. دوك أنت اللي قال سهرة التوقيت من وقت 9 نتاع الليل ل 10
5: الساعة 10 إن شاء الله تكون الساعة 10. وهذا كما قال زميلي حاتم أنه الدورة معناتها إن شاء الله تكون خاطر تعرفوا أنت عراقة مهرجان الزهرة وشكون الفنانين في معناتها كان مهرجان دولي وغنوا فيه معناتها وصعدوا على الركح معناتها فنانين كبار وكانوا مديرين معناتها مديري وهذه ان شاء الله سنة دورة بعد تخوف وتشجيع من السلطات المحلية والجهوية للأمانة باش نشكرهم على خاطر هما اللي دافعوا معنا. نحن هيئة مديرة جديدة خذينا معناتها لوتران اون مارش لقينا معناتها ما يعني ما مازال الدعم مش كبير. ان شاء الله زاد تشجعونا ومع سي حاتم اني نكون اول امرأة مديرة مهرجان.
4: ان شاء الله كل التوفيق ليك.
5: ان شاء الله التوفيق ان شاء الله
4: ديما كيما الشعار اللي موجود على التصوير نتاعكم على الفيسبوك انتم كاتبين من جديد عودة الروح الثقافية. أيه. ان شاء الله في مواصلة دائمة لبقية الدورات لمهرجان الزهرة الصيفي اللي برشا ناس تستنى فيه وان شاء الله اكيد يلقى الحركية اللازمة مع الجمهور نتاعو اللي قاعد يستنى فيه. نقول لكم ان شاء الله كل التوفيق ليكم واكيد راح نتابعوكم ان شاء الله في إذاعة الشباب. قول لي مدام عبد
5: عندنا شكر خاص للسيدة المندوبة الجهوية للشؤون الثقافية بابن عروس اللي دعمتنا معناتها سيد وسيد المعتمد حرص على حرص على باش يكون المسرح يحضر في جاهزي. هذاك علاش نجاوبك على سؤالك وقت قلت لي علاش متاخر خاطر قمنا في ظرف شهرين انه حضر.
4: واضح دوك ان شاء الله كل التوفيق ليكم ويعطيكم الف صحه.
6: هذه سمعني دعوه لمتسكني الضاحيه الجنوبيه وخاصه معناتها اهالي الزهراء للحضور ومعناتها انجاح هذه الدوره لان هي اهداء اليهم والله المجهود اللي قمنا به على حساب معناتها عائلاتنا والمهنه نتاعنا بحكم انا استاذ جامعي معناتها جات في فتره الامتحانات والواحد يعني كانت صعيبه جدا معناتها الفتره هذه.
4: ان شاء الله موفقين ان شاء الله نتابعوكم احنا في اذاعه الشباب في مجموعه من السهرات. شكرا اكيد شكرا لكم يعطيكم الصحه. سي حاتم بلغيثه من جمعيه مهرجان الزهره الصيفي مدام عوض بحرون مديره الدوره 45 من مهرجان الزهره الصيفي. دونك معهم هما حكينا على فعاليه الدورة 45 تنتظم من 3 أوت حتى 15 أوت. خذينا فكرة على مجموعة السهرات رو حصريا اليوم على موجة إذاعة الشباب وين وقع الإعلان سكوب دوك سكوب لإذاعة الشباب وين وقع الإعلان على مجموعة السهرات. ومن بعد زيد نذكركم بأبرز السهرات نجموا تمشيوا تواكبوها في تار مهرجان الزهرة الصيفي. دوك نحكيوا على أولاد البونليو سود الكل أولاد الضاحية الجنوبية الكل ومش حتى الضاحية الجنوبية الكل الجمهور الكل نجم يمشي ويواكب مهرجان الزهرة الصيفي. مكملين معاكم احنا ما تبعدوش. أهلا وسهلا بالجميع.

0: لافالس دو تون بصوت ليليا بن شيخه ويحضر معانا احنا بالتليفون الموسيقي رفيق الغربي مع هو باش نحكيوا على عرض اوديسي سيمفونيك نهار 21 جويليا في اطار مهرجان سوسه الدولي. اهلا وسهلا رفيق، مرحبا.
1: اهلا بيك شيماء، سلامة. شنو احوالك؟
0: شنو احوالك انت؟
1: لبنان كنت نسمع في لا فالس الزمن دو تون صوت ليليا،
0: اي حسيتها هزتك معاها كيما نتصور برشا مستمعين.
1: هزتني الحقيقه. اسمع، مالغري اللي نسمع فيها ديما معناتها ما نقلقش.
0: اما مش هذيا الفيرسيون هذيا باش تكون موجوده نهار 21 جويليا، يظهر لي رفيق
1: اللي باش تكون موجوده نهار 21 جويليا هي اون فيرسيون اوركسترا.
0: فوالا
1: أنا أبروش سيمفونيك أقوى من هك.
0: دوك نحكي على أون أبروش سيمفونيك باش تكون موجودة في عرض أوديسي سيمفونيك. دوك هيت نزيدو ناخذو عليه أكثر تفاصيل رفيق، راهو صوتك قص من الأول.
1: بورتون سافا نسمع فيك.
0: أي لا توا 10 على 10
1: هذاك المفيد.
0: إيه
1: دونك نكمل الأوديسي سيمفونيك. دونك يجي هو سي عرض يجي كم سويت العرض عملناه اللي هو سانتيفوليا واللي متى في الأثناء زدنا لحنا غنيات، زدنا كتبنا غنيات وانترو تان معناتها أنا تعرفت على فادي بن عثمان اللي هو بانشور موسيقي وقائد أوركسترا. كانت وقتها في حفل قمنا في باريس وكان هو من المتفرجين وكما نقول وقع كونتاكت به وتفهمنا كونه ان شاء الله في 2026 دونك نعملوا ان بروجي مع بعضنا. دونك اللي باش يقع في العرض هذا سي كو باش نعاودوا ناخذوا حاجات عملناهم كما بعد زمان غيرها اضافات بعض الاعادات معناتها تكون حتى اغنيه معروفه بلغه اخرى نحطوا لها الجانب معناتها الكرياتيف اللي هو كلمات جدد باللغه نتاعنا باللغه الدارجه ونقدموا هذا الكل في ان بوكي معناتها ان فواياج اللي هو الاوديسي. دونك الاوديسي بمعنى معناتها سفره حلمه في مخاخنا في ذاتنا في اون ديكوفيرت انتيريور.
0: دوك الطابع السيمفوني يكون حاضر في عرض اوديسي سيمفونيك بمشاركه الفنانين. دونك نلقاو ليليا بن شيخه
1: ميسون فاطمه في علامون وكيقولوا راهو الطابع السيمفوني سيكودير هو لا ميوزيك سيمفونيك ولات موجوده في الموسيقى كلها.
0: ما نعرفش رفيق كي تنجم تعاود ترجع للبلاصه اللي كنت فيها على خاطر الصوت يقص، الصوت قاعد يقص دونك النوعيه نتاع الاتصال ماهيش واضحه بالكل، ماهيش كيما في بدايه الاتصال. دونك اوديسي سيمفونيك نهار 21 جويليا في مسرح لواء طلق سيدي الظاهر في اطار المهرجان سوسة الدولي. دونك نحكيو على عرض فني في الجانب السيمفوني بمشاركه الفنانين ليليا بن شيخه، علي معون، ميسونه الفطناسي، قائد الاوركستر هو فادي بن عثمان. دونك نحكيو على ملحمه موسيقيه، دونك نحكيو على تقديم مجموعه من الاغاني بطريقه سيمفونيه. و كنتوا تسمعوا انتوما في اداء ليليا بن شيخه وسمعنا لا فالس دو تون اللي هي من نفس المشروع ويعتبر عرض اوديسي سيمفونيك هو امتداد لهذا المشروع. رفيق نعاودوا نرجعوا لك. لا نوعية الاتصال ماهيش واضحة بالكل. دوك احنا مكملين معاكم في تبع الموجة حتى 7:30 ومكملين مع الفقرات ومع الضيوف انطلاقا من 7 متاع العشية. تكون حاضرة معنا الفنانة سارة بالعبد، نقدموا جديدها. دونك سارة بالعبد اللي تكتب وتلحن الأغاني متاعها باللغة الإنجليزية تقدم لنا جديدها، وبعد شوية نقدموا زادة برنامج الدورة 44 لمهرجان بوغارينا الدولي دورة من 26 جويليا حتى 13 أوت. ما تبعدوش، أهلا وسهلا بالجميع.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: خواتنا، ناسنا، صحابنا وحبابنا، بلادنا، بلادنا، جونا، حسنا، زغريتنا، فوشيكنا وتفرشيكنا، بلادنا، بلادنا. باك بلادنا متاع بيهاش بانك يقربت من بلادنا بامتيازات وخدمات للتوانسة في الخارج، تسهيلات وتخفيضات على تمويلات السكن وعلى عمليات التحويل من الخارج مع الحماية القانونية اللي تضمنها لك بلادنا سيرينيتي وبرشا امتيازات أخرى. باك بلادنا متاع بيهاش بانك للتوانسة اللي عايشين في الخارج.
2: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
3: إذاعة الشباب نون ستوب.

0: رجعنا لكم توقيتنا 6:08. مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا قاعدين تسمعوا فينا، مكملين معاكم احنا في تبع الموجة ومكملين مع الاستضافات. وتسويت نحكيو على برمجة الدورة 44 من مهرجان بوغرنينا الدولي من 26 جويليا حتى 13 اوت، وتحضر معنا مديرة الدورة دوك الأستاذة الجامعية والعازفة على البيانو والباحثة الموسيقية والفنانة إقبال الحمزاوي. هلا وسهلا، مرحبا.
1: عسلامة، شكرا على الاستضافة.
0: شنو حوالك؟
1: لاباس.
0: مرحبا، نعرف برشا تحذيرات. برشا تحذيرات. دوك الدورة 44 من مهرجان بوغرنينا الدولي، المهرجان اللي أكيد عنده الخصوصية نتاعو. أول مرة في بوغرني.
1: أي أول مرة.
0: دوك هيت معاك انت، زيدوا ناخذوا اكثر تفاصيل على الدوره اللي ديجا موجوده على صفحه رسميه لمهرجان بوغرنينا الدولي.
1: دونك حبيت نحكي على التوجه اللي خذيناه في البرمجه هذيا. انا معناتها بمحبه وبمعزه المهرجان بوغرنين وجمهور بوغرنين، وممكن معناتها باغ دي فورماسيون اللي انا كباحثه معناتها عندي معناتها نحب لي ميوزيك دو موند، قلت فرصه اللي مهرجان بوغرنين يتعرف على مثلا عده فرق موسيقيه واللي اول مره يجيوا لتونس. انا معناتها التوجه نتاعي كان فيه معناتها زوج خطوط. بالنسبه للعروض الدوليه حبيت أركز أكثر على الاكتشافات، مثلا الجزائر في نفس السهرة يوم 5 أوت فما فرقة جاية من قلب الصحراء متاع الجزائر، إيسينارا فرقة تويرك، وفما في الجزء الثاني منها أول مرة يجيو تونس سلطان قنيوة، أما هو ديوان الموسيقى، ديوان مش موسيقى القنيوة. ومثلا بالنسبة لأمريكا اللاتينية على خاطر أنا خاطر هذاك العالم متاعي، فما حبيت نجيب أكثر البوب اللاتينو. يوم 4 أوت فما تريو أول مرة زادة كيف جديد بوب لاتينو اسمه سوموس ناي، أول مرة باش يجيو لتونس. الجزء الثاني راول باس اللي هو معتم الأصوات المعروفة الكوبية اللي عايش ما بين فرنسا وباريس، معناتها في اللسان الالتيرناتيف ياسر معروف، معناتها بالنسبه لي معناتها سي اون تي دافيش في العالم هذاك في الموسيقي. جبتو زاد التبرقه، تعادى في تبرقه يوم 8 جويليا وباش يرجع توا الجمهور مهرجان بوغرنين يوم 4 اوت. هذا بالنسبه وعنا زاده معناتها عنا عده بلدان. فما فلسطين، فما نهار 10 اوت باش يتقاسموا السهره مع نضال يحيوي ديو اسمه ولا مره اللي هو راب هكا الالكترو مع تعود عود عازف العود عيسى مراد مع الـ المغني الراب اسلوب. معناتها مشيت اكثر كيف زاده مشيت زاده للشباب برشا، وخاصه بالحق معناتها انا معناتها نحكي مغير بالحق سانسيرمون كي خممت في البرمجه قلت معناتها جمهور بوغرنين انا معناتها نحبوا يكتشف الموسيقيين هذوما، واكتشاف موسيقيين اول مره يجيوا لتونس، والا ممكن معناتها الجمهور ما يعرفهمش، مش معناتها موسيقيين ما همش في المستوى ولا معناتها انا بالنسبه ليا هذايا ممكن معناتها انا نخمم هكاك. بالنسبه ليا المهرجانات وخاصه المهرجانات اللي تدعمها وزاره الثقافه هي مهرجانات معناتها يلزمها تكون متنوعه ما يكونش جمهور واحد، وتكون فرصة بالحق للجمهور لاكتشاف اكتشاف موسيقات
0: وتكون التوجهات مختلفة. يعني انت قبل هنا راهنت اكثر على الاكتشافات الفنية اكثر منه على الاسامي اللي يكون عليها كاقبال جماهيري كبير. قلت فرصة من خلال برمجة مهرجان بوغرنينا الدولي انه الجمهور يكتشف. ويقول لي لهنا نطرح برشا تساؤلات في علاقة حتى بالصيغة الاساسية للمهرجانات حتى في العالم الكل. هل المهرجانات خلقت للاكتشافات الفنيه وانها تقدم الاكتشافات الفنيه هذه والمشاريع الفنيه للجمهور، او انها تمشي اكثر نحو ما يطلبه الجمهور ونحو الحاجات المنتظره من عند الجمهور؟ يعني الخيارات نتاعك واضحه قبل في هذه الدوره 44 من مهرجان بوغرنينا الدولي، واللي الصيغه نتاعو دونك تفرض انه تكون موجوده عروض دوليه في هذا الاطار. دونك هذا ما يميز هذه الدوره الحاليه. سينو فيما يخص المشاركات التونسيه،
1: نسكر الباب معناتها لابارتي انترناسيونال. حبيت نحكي على البلدان الموجوده، موجوده الجزائر، ليبيا، الاردن، دونك فلسطين، كوبا، المكسيك، هذه بالنسبه للعروض الدوليه. لبنان مع وائل جسار هو باش حفل الافتتاح. وبالنسبه للعروض التونسيه قاعدة نشوف اللي مشيت أكثر للشباب ولسان ألتيرناتيف، فمع عطاي المعاوي مع باش يكون مع روضة عبدالله ودليش بيل وحاتم لجمي يوم 27 جويليا، فمع حمزة بوشنيق عرض أوركسترا يوم 2 أوت، شنو آخر، نضال يحيوي البروجي جديد متاعو قربي، دونك الموسيقى الشعبية مع الإلكترو. هذاك
0: العروض المسرحيه
1: نور وسليم عرجون. بالنسبه للعروض المسرحيه خذينا العروض المدعومه من المسرح الوطني، فما الهريبات يوم 11 اوت واقامه شهيره يوم 6 اوت.
0: دوك في المجمل نحكيو على 16 عرض، 14 عرض موسيقي وزوز مسرحيات تكون موجوده في هذه الدوله.
1: اي وفما يوم 8 اوت فرقه الفنون الشعبيه زاد اللي باش تقاسم الركح مع مجموعه مونو بلانكو من المكسيك.
0: قبيل باش نسالك سؤال شخصي، انت تبعت قبل، حضرت كم تفرج في تار مهرجان بوغرنين؟ تبعته قبل يعني كنت من رواد المهرجان؟
1: مش برشا.
0: اي
1: عزفت فيه. أي. نعرفه كعازفه معناتها تعديت برشا مرات فيه.
0: هو باش نسالك يقول لك فما عرض هكا قاعد لك في مخك، فما حاجة نوستالجيك في علاقة بمهرجان بوغرنين؟ نعرف نحن المهرجانات المحلية تكون فيها برشا لنوستالجية على خاطر فما تاريخ متاع أولاد المنطقة الكل.
1: أنا بالنسبة لي سي الروح متاع المهرجان، الروح متاع المسرح والروح متاع المنطقة والروح متاع اليوجي تحت جبل. هذيك العلاقة متاعي مع المهرجان.
0: نحكي أكثر تفاصيل دونك على كيفية تنظيم البرمجة. هل فما فنانين تواصلت معهم ما كانش ينجموا يكونوا حاضرين؟ البرمجة كيفاش وقع تنسيقها؟ الظروف نتاع الدوره؟
1: البرمجه هي الوقت كان قصير، معناتها بديناها اخر ماي ديبي جوان، دونك في وقت قصير كيما هكاك ساعات تلقى مثلا فما ديزارتيست اخرين تواصلت معاهم، والمشكله هي
0: التوقيت
1: هذاك كيفاش. وبالنسبه لي البرمجه هو كان معناتها انا والهيئه اللي نحاولوا لبيو معناتها الذوق، مش ذوق واحد معناتها اللي يكون مش جمهور واحد، وهذاك تنجم تشوفوه في التنوع حتى العروض الموسيقيه، معناتها فما هذه الالتيرناتيف، فما نور شيبه في الاختتام، فما سي عبد الرحمن العيادي، معناتها حتى التونسي مش الكل في معناتها في البوب ولا الالتيرناتيف.
0: حاولت يعني انه يكون فما تنوع كما قلنا بينات الاكتشافات على الصعيد الدولي. دوك بعد احنا نزيدو نقدموا لهم باكثر تفاصيل عن كل ليله وشنو السهره اللي موجوده والتوقيت وكيفاش ينجموا يكونوا موجودين ويواكبوا اجواء الدوره 44 من مهرجان بوغرنين الدولي. سينو تبع في الملاحظات، فما ملاحظات في علاقه ببرمجه الدوره 44 من مهرجان بوغرنين الدولي، فما شكون اللي قال انه البرمجه لا تتلائم مع تاريخ المهرجان، فما شكون قال انه كنا ننتظروا اكثر. دوك هذا الكل نتصور تبع فيه.
1: كيفاش
0: نجاوب عليه؟
1: انا نعاود نقول نفس اللي قلته من الاول، انا معناتها النيه نتاعي
0: كانت. وهل يقلقك ساعه خاصه انه قبل بدايه المهرجان؟
1: ينجم يقلق. اما معناتها انا زاده نتوجه للجمهور على خاطر ينجم معناتها نفهم اللي الجمهور ينجم كان يستنى في حاجة أخرى وإلا حاجة متعود بها زيادة خاطر أنا معناتها هذية تسمى سيتون بريز دو ريسك اللي خاطر البرمجة تبدلت برشا على مثلا على معناتها هذيك هو لبريز دو ريسك اللي اسمي ماهيش معناتها مش قاعده تدور في لي فيستيفال الكل فهمت معناتها فما سيمي
0: مثلا
1: من الدوله معناتها الحاجه اللي نحب نوضحها اللي فما حاجه معناتها عده عوامل يحكموا في البرمجه اللي هي الوقت واللي هي الميزانيه زاده دونك انا حاولت معناتها بقدر قد ما نجم نوفر ما بيناتهم وانا معناتها الحاجه اللي معناتها بكل محبه نتوجه بها الجمهور بوغارين ممكن واللي معناتها واللي كتبوا لي كومونتير وكل معناتها يجي ويشوفوا وبعد يحكموا والا زاده مثلا الكل موجودين مثلا راول باس موجود على يوتيوب يسينارا ولا معناتها العروض الدوليه اللي ما يعرفوهمش معناتها
0: تقول انت يحضروا ويشوفوا العرض ومن بعد يحكموا
1: اي معناتها
0: خاصه وقت اللي نحكيوا على لو كونسيبت نتاع الاكتشافات الموسيقيه
1: اكتشافات
0: انت تحكم على العرض وانت ما حضرتش للعرض ما عندكش فكره على الفنان دونك تقول انت بعد العرض وقتها
1: معناتها انا الحاجه اللي نجم معناتها كو جو غارونتي انا معناتها ما نجمش نسمح لروحي باش نبرمج عروض ولا معناتها مجموعات ولا مطربين اللي هما المستوى نتاعهم متوسط والا معناتها انا انا
0: انا انت الساحه الفنيه
1: ما نسمحش لروحي
0: مشاريع فنيه على الصعيد الدولي ومشاركه في اكبر المهرجانات على الصعيد الدولي وفي تونس وعندك مشاريع كبيره دونك تقولهم يحضروا ومن بعد يحكموا
1: اي وبعد يحكموا بعد ما يسالش انا هاني موجوده
0: باكثر عرض نعرفوا نحن في البرمجه نتاع المهرجانات تكون فما عروض يراهنوا عليها الهيئه المديره للمهرجان اكثر العروض اللي بالنسبه ليك باش يصير فيها نجاح كبير
1: انا نتصور عرض الافتتاح وائل جسار بالنسبه للتوانسه وليد التونسي نور شيبه بالنسبه زاده العروض الدوليه فما البسطة اللي عندها الجمهور بتاعها امين بابلون هذوك متصور باش يستقطبوا اكثر جماهير وانا هذي الكل ملول عرفت وقلت معناتها البرمجه باش يكون عروض باش تجيب اكثر جمهور وعروض اللي معناتها با فورسيمون عارفه هذي الكل عرفته اما انا قلت لك لا تيماتيك انا نحب الجمهور يكتشف معناتها فما معناتها تلمون معناتها دو جروب دو ستيل موزيكو ولا لي فيوزيون زاده هذوما الكلهم تاو لي جروب انترناسيونو معناتها ما نجمش نصنفها في الموسيقى التقليديه اللي هي مخلطه ما بين الموسيقى التقليديه البوب الالكترو وهذايا معناتها انا هذايش اش حبيت
0: هذه كانت رؤيتك فيما يخص تحضيرات البرمجه الدوره أي. 44 من مهرجان بوغارنين الدولي دونك الدوره تنطلق نهار 26 جويليا وتتواصل لغايه 13 اوت نحكيوا على 16 عرض 14 عرض موسيقي وزوز مسرحيات والجزائر هي ضيفه الشرف هذه الدوره 44 دونك نحكيوا على مهرجان عنده التاريخ نتاعو عنده العراق نتاعو عنده الجمهور نتاعو اللي يستنى فيه من دورة لدورة وأكيد هذا الكل يزيد يحملك مسؤولية قبيله
1: بتبيع خاطر سنة رجع دولي بعد يذولي 9 سنوات سنة بوغارنين رجع مهرجان دولي والجمهور زاد يزم يكون معناتها متسامح شوية على خاطر راهو خاطر سنة رجع تحت سلطة الشرف وزارة الثقافة وفما معناتها السنه الوزاره خذت مهرجان تبرقه الجاز ومهرجان بوغارنين وهذاك كيفاش كان ينجم يرجع دولي اللي كانت شراكه مع المؤسسه ومع مسرح الاوبرا اللي هما تكلفوا بالعروض الدوليه الكل المندوبيه الثقافه بن عروس معناتها هي معناتها تنجم هي تكلفت معناتها مجموعه من العروض التونسيه واداره الموسيقى تكفلت بالمجموعه الاخرى. معناتها حبيت نفسر زاده باش زاده معناتها خاطر شوف زاده لي كومونتير وكل
0: تفهم زاده الامور الماديه تحكم
1: اي اي وكيفاش لو فينانسمون نتاع لو فيستيفال صار باش عاود رجع دولي. معناتها الميزانيه هذيا مقسومه ما بين شراكه تاع قداش من مؤسسه اللي ترجع بالنظر لوزاره الشؤون الثقافيه وهذاك كيفاش رجع دولي. دونك ميساج هذايا ليديسيون الاولى وان شاء الله بعد معناتها بشويه الميزانيه تكبر معناتها هذايا كيما تبرقت
0: تبرقت الجاز كبيره في بوغرنيه
1: تبرقت الجاز السنه رجع دونك السنه رجع وبعد بشويه تو يشد ثنيته معناتها ترجع مثلا الجمهور يكون اكثر معناتها يرجع معناتها السنه رجوع حتى بالنسبه لي بوغرنيه السنين معناتها العام الاول.
0: وقداش باش نشوفوا من وجه قبيله الحمزاوي الموسيقيه هاو بنت المجال الفني وهي على راس الدوره 44 يعني في وسط العروض قبل العروض وبعد العروض. التقييم كيش يكون؟ كمديره ولا كفنانه وكموسيقيه؟ وعارف على
1: البيانو بالنسبه للعروض لا ديستانس ساعات
0: ساعات مش بعد نشوف صلاه بينات لي كاسكيت اللي نجم ياخذهم في حياته. دونك نتمنى لكم كل النجاح وكل التوفيق وقداش نفرحوا الحقيقه بمتنفسات كيما هكا مهرجانات على الصعيد المحلي عندهم التاريخ نتاعهم عندهم الجمهور نتاعهم اللي يحب يمشي ويواكب. تنجم تكون مهرجان بوكرنين هو اقرب نقطه للناس مثلا ما عندهمش حتى بلاصه ينجموا يمشي ويتفرهدوا فيها ينجموا يسمعوا فيها موسيقى يتفرجوا فيها في مسرحيه.
1: وحبيت
0: دونك متنفس به
1: وحبيت تفكرت جبت لي فكره اخرى وزاده معناتها اسعار التذاكر بالنسبه ليا في المتناول على الاخر وهذيك حاجه مقصوده باش معناتها باش معناتها سي لا فاسيليتي معناتها بالحق اسعار التذاكر في متناول على الاخر على الاخر من 20 30 معناتها ساعات حتى
0: لكل العروض
1: اي اي
0: باهي ان شاء الله كل التوفيق
1: لكم يعيشك
0: ان شاء الله نتابعوكم احنا في اذاعه الشباب. نورتنا شكرا ليك الاستاذه الجامعه

0: باش تعدي الصيف وتعمل 66 كيف.
1: عد الموشتك على موجتنا وتابعنا
0: من الاثنين للخميس العشوية اللي تمتعنا. متابعات شبابية، كل الأشطة الصيفية، مهرجانات وفعاليات فنية وثقافية.
1: نكتشف المميزات الحضرية للمدن الساحلية ونتعلم من كل جهة عاداتنا الغذائية.
2: الخمسة متاع العشية نرافقوكم في كل اثنية بالموسيقى، المعلومة والدبارة الزمنية.
3: تبع الموجة
4: إذاعة شباب من تونس.
0: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
5: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
4: عد الموجتك تسمع صوتك.

0: الحماس من غير ما تحتار. تبعنا في سامر كويز، جوائز قيمة في الانتظار، وصولات شراء لآلات كهربائية وإلكترونية منزلية، اشتراكات على أقوى المنصات التربوية للمراجعة الصيفية، هدايا تربوية وألعاب فكرية، إقامات في أحسن النزل والمناطق السياحية، مجموعة مواد تجميلية لبشرة جميلة ونقية. لمناسبتنا الصيفية أشهى الحلويات التونسية، تذاكر ليكم ولصغاركم في أهم الفضاءات الترفيهية، وبرشة برشة برشة جوائز أخرين الأغلى متابعين.
1: سمر كويز
2: من الاثنين للخميس،
3: من ماضي ساعتين للأربعة.
4: عدل موجتك، اسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
3: موجز الأخبار،
5: تحية متجددة لكم مستمعينا الكرام، وإليكم هذا الموجز الإخباري. كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت تتابع بانشغال متزايد تداعيات الانقطاعات المبرمجة للتيار الكهربائي على المؤسسات الاقتصادية بمختلف القطاعات والجهات، وما يترتب عنها من خسائر مباشرة وغير مباشرة نتيجة توقف الانتاج وتعطل نسق العمل، فضلا عن الأضرار التي تلحق بالمعدات والتجهيزات الصناعية والكهربائية والإلكترونية بما يؤثر سلبا في مردود المؤسسات ويحد من قدرتها التنافسية ويضعف مناخ الاستثمار. وزارة التربية تفتح باب تسجيل مطالب النقل الفردية بين المؤسسات النموذجية التربوية من مدارس عددية نموذجية ومعاهد نموذجية بعنوان سنة الدراسة.

الرئاسية 26 و 2027 و 2000 بداية من الاثنين 20 من جويلية إلى الخميس 20 من أوت المقبل. ويتم تسجيل مطالب النقل حصريا عبر الموقع parents.education.tn. فرع القصرين لمدينة العلوم بتونس يبرمج مدرسة صيفية ثانية في الحساب الذهني يوم 29 و 30 و 31 من جويلية الجارية، وذلك بمقر الفرع الكائن بالمعهد العالي لدراسات التطبيقية بالقصرين، استجابة للإقبال المسجل ولطلبات عدد من الأولياء. في أخبار العالم، استشهاد 14 فلسطينيا وإصابة 37 آخرين اليوم جراء سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية التي حذرت تقارير إسرائيلية وأممية الغارات ضمن خروقات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار السارية منذ 10 أكتوبر 2025. وكالة الأنباء الإيرانية أعلنت اليوم مقتل 8 أشخاص وإصابة 20 آخرين في سلسلة هجمات أمريكية استهدفت البنية التحتية، وفي المقابل

0: باش تعدي الصيف وتعمل 66 كيف؟
1: عدل موجتك على موجتنا وتبعنا
0: من الاثنين للخميس العشوية اللي تمتعنا. متابعات شبابية، كل الأشطة الصيفية، مهرجانات وفعاليات فنية وثقافية.
1: نكتشف المميزات الحضرية للمدن الساحلية ونتعلم من كل جهة عاداتنا الغذائية.
2: الخمسة متاع العشية نرافقوكم في كل اثنية بالموسيقى، المعلومة والدبارة الزمنية.
3: تبع الموجة.

0: رجعنا لكم توقيتنا 6:15 دقيقة. أهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا قاعدين تسمعوا فينا، ما زلتوا تسمعوا في تبع الموجة من إذاعة الشباب. تلقوني كل نهار جمعة أنا شيماء بسيبس، سلموا على وليد الريفي التحق بنا في الكوتي تكنيك، نقولوا صباح الخير الكوثر البجاوي، ونكملوا معاكم مع مجموعة من الاستضافات. توت سويت سعيدة باستقبال سارة بالعابد. أهلا وسهلا سارة.
1: عسلامة، أرحب بكم هذه
0: الفنانة والعازفة رائلة الجيتار سارة. أهلا وسهلا.
1: عسلامة، مرحبا بكم الكل.
0: مرحبا، شنو أحوالك؟
1: الحمد لله لاباس والله.
0: وينك هالغيبة؟
1: والله هاني طست.
0: انت وين جيت؟ تونس. جي بحدنا ساره.
1: اي والله.
0: دوك انت تكمل في قرايتك توا؟
1: كملت.
0: شنو الاختصاص ساره؟
1: انا عملت ميوزيك في فرنسا وتوا نقري انجلي مع حتى قعدت نعمل في الميوزيك على جنب وتوا نقري بروف دونجلي.
0: بيه دوك مرحبا بيك سار، ماكش اول مره بحذين ديما تجي بحذين وين ما يكون عندك الجديد سار ونقدموا جديدك. انت بالاساس تكتب وتلحن الكلمات بتاعك وتغنيهم زيدا وتكتب اكثر من لغه.
1: اي
0: وبحذين على خاطر باش نقدموا المرسو جديد
1: بالضبط.
0: هيت ساعة قبل ما نقدموه قبل ما نسمعوه في دو فيرسيون دوك كان تقرب اكثر الميكرو سار. رحنا باش نسمعوه في المسجل وفي الديريكت، نحكيو على التفاصيل بتاع الكتيبة. خاطر سارة ما جيتش وحدها، جيت بالجيتار وجيت بأوراقها زيدا. أوراق حسيناه مقدم ولا ليه؟ ولينا نستخايل ولا أنت بالعاني؟
1: هو شو كيفاش الفازة الغنية أون فيت الغنية اللي نكتب فيهم نكتبهم ديما نكتبهم على كراسة ولا على ما نكتبش في التليفون، ما نكتبش في بالبيسي بجملة، ما نستعملش، نستعمل ديما بالقديم حسيناه. دونك في الاخر في ديرنييرمون قلت علاش ليه ما نكتبهمش على اوراق ونكمشهم ومن بعد سنه. كيفاش عملت فاز؟ خيت اوراق بيض كمشتهم وحطيت عليهم القهوه شيحوا عندي نهار كامل.
0: باش تعمل لي فيلم تاع حاجه قديمه
1: فوالا. وانا كي نطلع نغني سور سين نهز معايا لي بارول، ساعات ننسى لي بارول سبحان الله واحد ينسى. دونك قلت علاش ما نكتبش يعني لي بارول نتاعي في فورما محلاه تخرج مني انا نحكي الغنيه، خاطر كي نغني ديما نحكي على الغنيه وشنو يحكي وكل شيء، ومنها تبدا مزيانه عرفت كي يشوفوا العبيد حاجه كيما هكا مش كيما يشوفوا دي بارول مطبوعين من الاورديناتور هكا ديريكتومون ولا ما نعرفش انها تغزر في تابليت ولا هي حاجه عاديه الناس كل تعملها خاطر ننساو لي بارول. دونك قلت علاش ما نعملش هكا اوراق بالقهوه
0: حاجه تراهي تراها نوريوها هكا للمستمعين يدخلوا على لايف ستريمينغ يشوفوا. دونك نحن كي يشوفوا الورقه نحسوها قديمه عندها سنوات كيما هكا كراسه قديمه ولا كتاب قديم. دونك لي في نتاع السنوات تعديت، دونك خذيت من وقتك سارة باش عملت هذايا الكل، ويذول زادا باش تعيش في الامبيونس نتاع الكلمات.
1: بالضبط بالضبط هكاك. اون بليس انا نكتب عندي برشا غنيات وفما غنيات جدد طلعوا الكل، دونك نكتب الدات من اللوطه باش ما ننساش.
0: شم في القهوه
1: نكتب حاسين لي دات ومني نكتب لي دات ومني باش ما ننساش لي دات ومني كي نغني نعمل كونسير طويل خاطر نعمل دي كونسير ساعات طويله كاع تاع ساعتين وكل. نغنيهم مثلا نبدا من 2017 حتى كشي ل 2023 24 نبدا بدات خاطر القصه ديما متواصله فهمت. دونك نكمل سا ديبون من لي كونسير، يعني كي يبدا قصير ما نجمش نغنيهم الكل. اما ديما نحكي على لي دات خاطر مهمه الدات عندي بالنسبه ليا في الغنيه.
0: على خاطر انت يعني كل أغنية كتبتها فما حكاية وكل حكاية وراها حكاية.
1: بالضبط
0: فما تسلسل منطقي. دوك اللي يسمع الأغنية الأولى لازم يكمل يسمع بقية الأغاني باش يفهم القصة الكل.
1: بالضبط خاطر الأغنية اللي باش تخرج من بعدها مش بتحكي بالضبط على الأغنية هذه جديدة، مي فما أغنية باش أون فيت هما كيما نقولوا سؤال وجواب يعني، وفما قصص معناتها تابعين بعضهم، فما حاجة صارت ومن بعديك باش تصير حاجة أخرى، دوك لازمك تتبع
0: الأحداث. أعز أغنية عندك سارة شنو؟
1: صعيبة لك الحق متاع ربي أحسن أغنية كتبتها أنا عاملة عليها جو اللي باش تخرج جديدة، ما حد ما قلت له لا نص باش تعمل أغنية في الراديو، باش نعمل أغنية إن شاء الله في أوت. الأغنية هذه أحسن من أحسن أغنية اللي كتبتهم اللي أنا بالنسبة لي أنا عملت فيهم برشا جو، مانيش نحكي على كوتي بارول ولا كوتي ميلوديز وكل شيء، نحكي جوست في البيريود هذيك شنو نحس أنا وشنو سيرتو أنا أنت قررت باش نهبطها ل 11 أوت في عيد ميلادي فوالا كادو.
0: دونك غنيه عزيزه برشا
1: برشا.
0: وشنو هي الموضوع نتاعها؟
1: تحكي كيفاش انت تبدا فرحان كي تشوف العباد فرحانين، الفرحه ما تجيش من عندك انت وحدك، مش لازم تكون انت نجحت ولا انت عملت حاجه ياسر محليه، لازم يعني كي تشوف عباد فرحانين تشوف عباد ناجحين تفرح على الاخر، يعني كيما واحد قاعد في قهوه كي يشوف العباد فرحانين هكا تجيه فرحه. دونك تحكي على الحكايه هذه وسميتها هيومن ثينغ، يعني حاجه اومان، يعني احنا كلنا دي زيتر هيومان نفرحوا العباد الاخرين
0: وين نجي من القصة الكل متاع الغنيات؟ وين نجمو نبوبوها؟ في أول الحكاية مثلاً؟
1: الغنية ذي في وسط الحكاية، في وسط الألبوم الثاني اللي هو اسمه A Heart That Feels، القلب اللي يحس. دونك نحكي فيه على une histoire d'amour، ومن بعديك فما deux histoires d'amour في وسطهم. ومن بعد نحكي فيه على الأميتيي، نحكي فيه على les déceptions، ومنها الغنية هذه اللي تحكي على تفرح للعبيد كيبدو فرحانين. فوالا، ولي بديت نفرشي سيري وانا مريضة في فرشي تعبة وكل نفرشي سيري عجبتني على الاخر، وكي عملت غوشيرش نلقاهم لي زاكتور معرسين في الدنيا، فرحت على الاخر قلت يا محلية الفازة كيفاش معرسين ويمثلوا مع بعضهم. وبعد بديت هكا قلت خلني نكتب الحاجات اللي يفرحوني اللي مش مني انا، مش متاعي انا، فهمت؟ قعدت نكتب فيها، مش قاعده نخمم نكتب اغنيه جمله. هيك علاش قلت لك الاغنيه دي، خاطر قعدت نخمم في حاجات اللي يفرحوني وما همش متاعي انا. فوالا دونك فوالا.
0: وقبل كنت عندك هكا اغنيات كنت تسمعهم
1: في
0: يعبروا عليك مثلا قبل ما تبدا تكتب وتلحن؟
1: اي بتبيع. هي هي الحقيقه نتاع ربي، ما تعرف انت حكايتي من الاول.
0: نعرف نعرف انا.
1: بديت كلها ماميتي الله يرحمها، ماميتي الله يرحمها منيرة كيفي، هي يعني انا كي نسمعها وقتها تغني الغنيه، هي بدات كيكا الحكايه. نسمع انا اغنيه مغرومه خاطر ماميتي تسمع، ودار عائله كل نقعد ونسمع ديما اغنيات، ومن بعد بشوي بشوية تغرم بالكتيبة. ولا هيك هيك بديت.
0: ونذكر مورسو وحشتك عينيا، ديما نعديه معايا المورسو محلي. دوك المورسو هذيك نذكر اللي كان هدي الماميت،
1: كان هدي ان فيت هذيك الغنية وقتها صحيت. هذيك وقت عملت ارانجمون بس ما هبتهاش وقتها، ما هبتهاش جوست عدينها ديفيزيون في الراديو خاطر تبع القراية نتاعي، خرجت غنية نتاع ماميتي حبيت نكرمها في في التخرج نتاعي. فوالا
0: بي دوك نحكيو على كتابة وتلحين وغناء بالانجلي.
1: بالانجلي وي.
0: كيما كنا نحكيو دونك نحكيو على تسلسل نتاع حكايه الكل نتاع مشاعر. ممكن العبد ساعات هكا يتعدى بيهم هكاك، لكن المهم انه يسميهم ويعطيهم المسميات نتاعهم باش ينجم يعيشهم ولا يتجاوزهم بالصحيح. كل واحد وشنية الوضعيه اللي هو فيها، يا اما يعيش يتعايش ولا يتجاوز. دونك نحكيو على مورسو باش يخرج نهار 11 اوت، لكن تو باش نحكيو على مورسو القديم. اي انت تحب تسمعنا باش يخرج 11 اوت، ومن بعد نسمعوا منه اكستري.
1: باهي نغنيه لكم ولا نحكي لكم جوست عليها كما تحبوا؟
0: اي نغني خذوا اكستري. اها

0: برافو برافو سارة. برافو برافو. دونك تعرفنا على التفاصيل الكل نتاع نتاع الاغنيه وسمعناها في الديريكت. دونك برافو ساره. دونك الاغنيه اللوجيه ان شاء الله نهار 11 اوت. وانت الوقت في تونس؟
1: انا باش نخرج حتى لو 26 اوت. باش نخرج اغنيه من هنايا.
0: باهي برشا. دونك باش تتبع ردود الفعل والاجواء هذيك الكل. وكي تهبط مثلا على اليوتيوب تقعد تتبع ساره تشوف نومبر دو فيو.
1: انا ركز سورتو في لي بلاتفورم سبوتيفاي يعني انغامي سبوتيفاي اي تيونز وكل اكثر خاطر نحس غادي العباد يسمعوا اكثر من خاطر يوتيوب لازم كليب فيديو لازم دونك كي نهبط فيديو كليب فيديو ديما نتبع بيان سور اما كي تظهر اغنيه جوست على باش يسمعوا الاغنيه وكل نشوف لي بلاتفورم اكثر فوالا.
0: بي وانت تو في فرنسا ساره؟
1: اي انا تو في فرنسا.
0: بي هل ساعدتك الحكايه عونتك؟
1: اي برشا
0: كي بتتر لقيت اكثر وقت تقعد فيه مع روحك دونك وليت تكتب اكثر ولا
1: والله ولا هو كيف كيف الكتابه كيف كيف خاطر في تونس كنت زاد نخدم برشا دونك نلقى وقت في الليل وكل غادي نفس الحكايه هي انسبيراسيون تجي وقت لي تجيك هكا انسبيراسيون تكتب اغنيه
0: ونعرف صار انت تكتب في الليل
1: في الليل بالضبط
0: على الكاميرا
1: نخرج الكاميرا ما تبدل شيء
0: قاعد نفس التكنيك
1: نفس التكنيك جوست ان فيت في اللي ساعدني اكثر غادي كالي احنا في تونس مازالت مشكلة لي بلاتفورم مازالوا العباد الكل ما عندهمش لي مش ما عندهمش لي بلاتفورم ما مازالوا العباد ما يسمعوش في لي بلاتفورم اكثر من يوتيوب ولا فهمت غادي ياسر ياسر يسمعوا سبوتيفاي دونك انا نخدم عرفت مني هكا ومني هكا حب تونس يعني تونس يسمعوني ومني نحبهم غادي يسمعوني زيد
0: دونك تهبط في سبوتيفاي وفي
1: في اليوتيوب نحاول ديما ديما نعمل كليب هذيك علاش هي تتكلف خاطر باش تعمل كليب لازمك تخدم عليه لازمك تتخلص اللي باش يصورك بيان سور اما نعرف اللي كي باش نهبط على اليوتيوب نعرف توانسه باش يشوفوه وكيفاش نهبط على لي بلاتفورم سبوتيفاي هما توين سايسمو زيد على لي بلاتفورم برشا زيد اما اكثريتهم ديما نلقى كي نشوف في الاخر في سبوتيفاي فور ارتست نشوف لي شيفر وكل نقام ديما الفرنسيس يجيو الويلا في الليست نتاع لي يعني ليسنرز لي يسمعوا يجيو ديما الفرنسيس ما يجوش توين نقول علاش ما فماش برشا توين يحلوا لي بلاتفورم حاجه عاديه خاطر مازلنا في تونس الحاجات الرقميه مازلنا
0: واكثر حاجه تفرحك في لي كومونتير ولا تشجعك وتخليك تبدا تخمم في المورس واللي بعده
1: اكثر حاجه هما ديما ديما ديما نحب نشكر العبيد اللي تابعوا فيا من الاول بالحق اللي سمعوني ملي بديت حتى لتوهم مازالوا يشجعوا فيا اكثر عبيد هذوكم نشكرهم يعني انت وبيان سور العبيد اللي جدد اللي تابعوا فيا واللي شجعوا فيا نفرح على الاخر كي عبيد تسمع وترجع لي تقول لي محليها ولا سمعت ودا شنو وذكرتني في حاجه سورتو اللي يسمعوا يرجعوا لك محليها هذيك خاطر تنجم تسمع وتقول محليها وتمشي ما ترجع ما مش حكايه اون فيت تتفاعل وما تفاعلش جوست ترجع لارتيست تقول له محليها ولا تحكي له تحكي اي حكايه هذيك ما عندك حتى فكره قداش تشجعك باش تكمل يعني تقدم اكثر وكل
0: تشجعك باش تمشي نحو المشروع اللي بعده والاغنيه اللي بعدها ان شاء الله كل التوفيق ليك ساره تعرف انت ديما نتبعوك احنا في ذات الشباب ومرسوتك ديما تتعدى معنا واحنا ديما نشجعوك على خاطر نعرفوا اللي كل اغنيه وراها برشا تعب وبرشا تضحيات وماهيش حاجه سهله راهو دونك كيما قلت انت دونك كل اغنيه فيها فيديو كليب وتصوير وتسجيل وصابين صوت والحان وانسبيراسيون هذيك الكل لها برشا وقت وبرشا طاقه هذيك علاش احنا ديما نشجعوك ساره ونتمنوا لك كل النجاح وكل التوفيق دونك الرونديفو الجاي ان شاء الله نهار 11 اوت
1: 11 اوت فوالا
0: مع السورتي نتاع الاغنيه الجديده الاغنيه اللي قلت انت اعز اغنيه عندك احسن اغنيه اللي نسمع منها اكستري احنا مانيش نعديوها الكل باش نخليو لي فيلم تاع سوربريز اللي الناس تتبع فينا
1: جوست كان تحت تعديل كان سمعوا العباد تحت تعديل لو جوست تقول لهم خاطر تونس طقس سخون
0: ميسيلش ميسيلش انا نصفقوا عليك زاده نشجعوك في ساره
1: هاي الاغنيه

0: برافو سارة.
1: ميرسي.
0: برافو برافو. ان شاء الله كل التوفيق ليك، ان شاء الله نباركوا لك مع السورتي نتاع المورس نهار 11 اوت. نتمنى لك كل النجاح وكل التوفيق، ونخلي لك كلمه الختام.
1: كلمه الختام ساعه، اول حاجه ميرسي على الاستضافه.
0: مرحبا.
1: بالحق محليه كي نجي ديما محليه على الاخر، ونحب نشكر عائلتي برشا اليوم. جا معايا اختي ومين جا معايا اليوم،
0: تحيتنا اليوم الوالده ديما تحضر معايا،
1: ديما تحضر معايا،
0: تحيتنا ليها، ربي يفضلها،
1: ربي يفضلها، عايشك. ونحب نشكر برشا العبيد اللي شجعوني واللي يوقفين معايا. نبدا ديما بعائلتي او العبيد، خاطر بالحق كان مش هما ما نصورش نعمل برشا حاجات بهين. ونشكر زيد العبيد اللي ديما تشجع فيا في لي ريزو سوسيو، اللي يشجعوا اللي يسمعوا اللي ديما معايا، خاطر الغنيت كي نكتبهم ديما خمم في حاجه تبعتني انا، ما نعرف اللي هي كيما نقولوا احنا اتس جوينت تو ريزونيت مع عبيد اخرين تمسهم زيد هما. وزيد نشجع برشا برشا برشا لي جون في تونس، خاطر نعرف برشا يعمل في حاجه ياسر محليه.
0: قاعده تبع
1: والله برسمي ديما في تونس.
0: شنو التجارب اللي قد عجبتك تتبعهم ديما؟
1: ديما فما تونيزي 88، تونيزي 88 ديجا مشيت عملت معاه دو تورني ظهر لي. ديما ذوك من خاطر اكثر عبيد قعدت ديما في لي ريزو سوسيو نشوفو كل ديما نشجعهم، خاطر دي جون بالكدا زاد يخدموا في حاجه نتاعهم، ونعرف قداش صعيبه في تونس كيفاش تعمل حاجه تحبها، وديما تتعرض برشا حاجات يوقفوك وكل. وديما ديما العبد يكمل ونشوفو ديما يخرج في حاجه نعرف اللي هو تعب عليها برشا.
0: ومن الفنانين شكون؟
1: الفنانين اللي
0: تبع فيهم التوينسة.
1: فما شكون في التوينسة اللي نتبع فيهم؟ فما شاس زياد غارسة يعجبني برشا.
0: زياد
1: غارسة ياسر. فما زياد زويلي اللي احنا طلعنا زيادة في ما طلعناش مع بعضنا سور سين، اما طلعنا في نفس الايفينمون في تونس سور سين في باري. شكون اخر برشا ان فيت برشا هكا باش نتفكرهم، اما بالحق برشا برشا توينسة يعمل يعني في حاجات ياسر محليهم، وياسر قاعدين يقدموا في حاجه ياسر محليه كيكو سوا في تونس ولا البر. وديما راهو توينسا كي نعملوا حاجه حتى البر، ديما ديما كي تجينا اوبورتونيتي باش نعملوا حاجه في تونس رانا نهبطوا نعملوها في تونس.
0: ان شاء الله كل التوفيق ليك ساره، اكيد احنا نتبعوك في المسيره الفنيه نتاعك، ومرحبا بيك.
1: ميرسي.
0: في كل مره عندك الجديد نورتنا ساره بالعبد. نذكروهم احنا مشينا يوتيوب نتاعك. اي
1: دونك يعني يحبوا يسمعوا الموسيقى نتاعي هي سارة بيل، دونك اس ا ار ا اش بي او ال ميوزيك
0: بالاش هكا يجب
1: بالاش
0: دوك. يعطيك صحة سارة، نورتنا ومرحبا بيك. في كل مرة عندك الجديد، توقيتنا 7:07 ما تبعدوش. أهلا وسهلا بالجميع.

0: شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عد الموجتك تسمع صوتك.

هكا وصلنا لآخر تبع الموجة بالنسبة لليوم الجمعة 17 جويلية 2026. شكر كبير لكم الناس كل اللي تبعتونا، شكر كبير الغفران والفنسيب وسليمة الرمضاني.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: نشرة الأخبار
2: من إذاعة الشباب، نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار. وفي أبرز عناوينها: وزارة التربية تفتح بداية من يوم الاثنين القادم باب تسجيل مطالب النقل الفردية بين المؤسسات التربوية النموذجية بعنوان السنة الدراسية المقبلة. وزارة التعليم العالي تمكن الناجحين في بكالوريا 26 و2000 من الاطلاع على الصيغة الإجمالية لتوجيههم الجامعي. حضور تونسي متميز في كبرى المحافل الدولية بعد فوز فريق الروبوتات القتالية بالمركز الأول في نهائيات مسابقة في تركيا. إلى التفاصيل. أهلا بكم. احتضن المعهد العالي للغات بجبس اليوم العالمي الثاني حول التوجيه الجامعي، وذلك ضمن سلسلة الأيام الوطنية للأعلام حول التوجيه الجامعي التي تنظمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد أكد خلال افتتاح هذا اليوم أنه يتم العمل على إعادة تأهيل عدد من المسارات الجامعية لتكون موائمة بسوق الشغل. وأضاف في تصريح لمحمد علي عكاشة أنه يتم العمل أيضا على إرساء جامعة مندمجة في محيطها الاقتصادي.
3: فما عدة قوانين تخص التعليم

0: العالي فما النظام الأساسي تاع المدرسي فما قانون الانتخابي فما أوامر تخص الحياة الطالبية. هذه كل قوانين حقيقة هما في طور إعادة النظر فيهم، إعادة تأهيل مسار موجود ولا مربوط بالسوق الشغل. وبالطبع إذا كان خموا في بعض مؤسسات جديدة هي ما تنجم تكون كان مرتبطة بسوق الشغل، وخاصة بالخاصية الاجتماعية والاقتصادية نتاع الجهة، على خاطر الغاية نتاعنا هو نحبوا جامعة مندمجة في محيطها الاجتماعي والاقتصادي وتلبي مطالب الاقتصاد الوطني.
1: أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن انطلاق تمكين الناجحين في امتحان البكالوريا دورة 26 و2000 من الاطلاع على الصيغة الإجمالية لتوجيههم الجامعي، وذلك عبر خدمة الإرساليات القصيرة وكذلك من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للتوجيه الجامعي. ولفتت الوزارة أنها فتحت باب التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة، حيث يمكن للمترشحين الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85000 تتضمن عبارة أوغ متبوعة بفراغ ثم رقم البكالوريا، ليتم إعلامهم بنتيجة الصيغة الإجمالية الخاصة بهم فور إصدارها. وأضافت الوزارة أنه بإمكان الناجحين الاطلاع على الصيغة الإجمالية لتوجيههم مباشرة عبر الموقع الإلكتروني www.orientation.tn. وفي السياق ذاته دعت الوزارة الناجحين في امتحان البكالوريا سواء في الدورة الرئيسية أو دورة المراقبة الذين لم يتمكنوا من الحصول على كلمات العبور الخاصة بهم إلى تحيين أرقام هواتفهم الجوالة عبر موقع التسجيل الخاص بالبكالوريا back.education.tn خلال الفترة الممتدة من اليوم وإلى غاية 26 من جوليا الجاري، وذلك باستعمال رقم هاتف شخصي جديد لشريحة تتطابق مع رقم بطاقة التعريف الوطنية للمترشحة، حتى يتسنى لهم الحصول على كلمة العبور السرية والانتفاع بمختلف الخدمات الإلكترونية المتعلقة بالتوجيه الجامعي. تفتح وزارة التربية باب تسجيل مطالب النقل الفردية بين المؤسسات النموذجية التربوية من مدارس إعدادية نموذجية ومعاهد نموذجية بعنوان السنة الدراسية 26 و2027 و2000 بداية من يوم الاثنين القادم 20 من جوليا الجاري وإلى غاية الخميس من 20 أوت المقبل. ويتم تسجيل مطالب النقل حصريا عبر الموقع parents.education.tn. فاز الفريق التونسي نايت فيري المعروف أيضا باسم فريق روبولوجي بالمركز الأول في نهائيات المسابقة الدولية للروبوتات القتالية التي أقيمت بمدينة إسطنبول بتركيا في الفترة الممتدة من 11 وإلى 12 من جوليا الجاري. وقد نجح الروبوت التونسي الذي صنع بخبرات محلية وتحت إشراف المؤطر أمين اللوز في التفوق على فرق دولية محترفة في نزالات قوية داخل الحلبة. قاد الفريق
2: نادي روبولوجي اللي هو نادي ينشط في شقس مع فريق نايت فيوري اللي هو مجموعة من الطلبة في جامعة خاصة، حاولنا مع بعضنا باش نخدموا توا في سنين طويلة على المسابقات نتاع الروبوتات القتالية اللي هي روبوت تحمل في وسطها أرم صغيرة لازمك تحاول كيفاش تجم تدمر الروبوت المنافس لك. احنا بالنسبة للمسابقات فيها العديد من الأوزان، فما الأوزان الثقيلة اللي هي توصل حتى ل 110 كيلو تشوفهم في الليبات البوت اللي موجودين في العالم الكل، فما 280 كيلو الوزن نتاعو. احنا شاركنا في الوزن الخفيف تم 15 كيلو، فما ثلاثة فما حتى كيلو ونص، فما حتى أطفال معك تجم تشارك المسابقة هذه. نخدموا فيها على العديد من المهارات اللي هي كلهم يكون مهارات في البارتي ميكانيك إلكتريك بروغراماسيون حتى القيادة في حد ذاتها الاستراتيجية نتاع اللعبة نتاعك باش تجم تلعب مع المنافس كيما نشوفوا احنا في الرياضات الأخرى.
1: وعن المسابقة وطريقة الفوز بعد تنافس مع فريق تونسي آخر للروبوتات القتالية يضيف قائد الفريق أمين اللوز.
2: المسابقة هذه اسمها TRBL اللي هي تركش روبوت بات ليج. المسابقة هذه عطونا موافقة مؤخرا كان نهار 26 جوان دين نحضروا في الفكرة متاع الروبوت وصنعناها معتها في 3 ولا 4 أيام ماكسيموم، تجربنا برشا بالوقت والحمد لله توافقنا باش نكونوا في الموعد نهار 12 جوي في اسطنبول في تركيا. نقلنا الغديك عايزين نربو معنا عايزين نلعب في التصفيات في رقم من مختلف دول العالم. لقينا ترحاب كبير برشا، تنظيم ممتاز جدا ومندهشين بالمستوى نتاع الطلبه نتاعنا في تونس. بالنسبه للتي ار بي ال النسخه نتاع 2016 الحمد لله توجنا بها في المركز الاول. في النهائي كانوا فما زوج فرق تونس، هذه حاجه ممتازه جدا والحمد لله تتويج للفريق مايت سيوري معناتها هو اللي توج.
1: تنظم الإدارة الجهوية لوكالة النهوض بالصناعة وتجديد بالمهدية بالشراكة مع جمعية مهدية تواصل جامعة صيفية للابتكار التكنولوجي والصناعة الذكية، وذلك خلال الفترة الممتدة من 20 وإلى غاية 24 من جوليا الجارية بمقر محضنة المؤسسات بالجهة. التظاهرة تحمل شعار شباب يبتكر من أجل بيئة مستدامة وصناعة ذكية، وتأتي في إطار الجهود الرامية إلى نشر ثقافة المبادرة والابتكار لدى الشباب من الطلبة خاصة وتطوير مهاراتهم في مجالات التكنولوجيات الحديثة وصناعات الجيل الرابع. رئيس جمعية مهدية تواصل طارق بن يوسف.
3: جامعة صيفية لفيد الطلبة واللي يشتغلوا اللي يهمهم الموضوع، نعرفوا اللي الذكاء الاصطناعي يهم جميع المجالات وجميع الأعمار بالتعاون مع لقي اللي وضعت على ذمتنا محضنة المؤسسات، وعنا أساتذة وخبراء في المجال باش يأطروا اللي باش يحضروا. إلى حد اليوم عنا قرابة 18 تأكيد حضور. الدورة باش تدوم 4 أيام من يوم 20 حتى اليوم، باش نزيدوا نهار دخل يوم الجمعة باش نقدموا يعني شيء نهار الأول وثاني التكوين ونهار الثالث والرابع باش يخرجوا بحاجة في المجال. هذوما أكثرهم طلبة موجودين في الجامعة في المهدية وفي ولايات قريبة.
1: تتوصل إلى يوم الأحد القادم الدورة السادسة من المهرجان الثقافي والسياحي والرياضي بأجيم من ولاية مدنين السرندي تجمعنا. هذه الدورة انطلقت أمس بتنظيم من الكشافة التونسية بجهة مدنين، وتتضمن جملة من الأنشطة الثقافية والرياضية والتراثية. مدير المهرجان رؤوف بنت منصرت.
4: انطلق أمس بافتتاح معرض الحرف والصناعات التقليدية وانطلاق دورة في الكرة الحديدية إلى جانب تنشيط المدينة بالكرنفال اللي نظمته الكشافة التونسية فوج أسرندي. هذا بالنسبة لليوم الأول. اليوم الثاني هو يوم العادات والتقاليد، عندنا فقرة مسائية في تسميم اللبسة الجربية اللي هي البلوزة الجربية، ومسابقة في الأكلة المتعارف عليها في جزيرة جربة هي الكسكسي زيت الدهان والكسكسي مسفوف. الغدوة زادة يوم الطفولة من خلال ورشات في الرسم على المحامل، ورشات في الزينة والتسويق والخط العربي والكتابة. كيف باش يكون يوم الاختتام هو يوم الأحد إن شاء الله، باش يكون فيه تكريم للعارضين والعارضات وكل الأطراف الداعمة والمشاركة في هذه الدورة.
1: الرياضة، يحتضن المركب الرياضي الدولي بعين درهم اليوم وغدا بطولة منطقة شمال إفريقيا لألعاب القوى لصنفي أقل من 18 و20 سنة، وتقام هذه البطولة بمشاركة 238 عداء وعداء يمثلون 5 دول، وهي تونس والجزائر ومصر وليبيا وموريتانيا، وستكون ألعاب القوى التونسية ممثلة ب 85 رياضيا. دعا المرصد الوطني لسلامة المرور اليوم كافة السواق إلى توخي أقصى درجات الحذر حفاظا على سلامتهم وسلامة عربتهم، وذلك في ظل الارتفاع الكبير الذي تشهده درجات الحرارة. وأوصى المرصد في بلاغ مروري وقائي بضرورة التثبت من مستوى مياه التبريد وزيت المحرك ومراقبة ضغط الإطارات للتقليص من مخاطر تلفها أو انفجارها جراء الحرارة المرتفعة، إلى جانب التأكد من جاهزية البطارية ونظام التبريد والفرامل. وحذر من مخاطر ترك بعض المواد داخل العربة تحت أشعة الشمس المباشرة وفي مقدمتها عبوات الغاز والمواد القابلة للاشتعال. وعلى مستوى السلامة المرورية، دعا المرصد إلى الالتزام بالسرعة القانونية لتفادي الضغط على السيارة والحرص على ترك مسافة أمان كافية تجنبا لحوادث التوقف المفاجئة مع تجنب الطرق المزدحمة. بهذا نكون مستمعينا الكرام قد وصلنا إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. وزارة التربية تفتح بداية من يوم الاثنين القادم باب تسجيل مطالب النقل الفردية بين المؤسسات التربوية النموذجية بعنوان سنة الدراسية المقبلة. وزارة التعليم العالي تمكن الناجحين في بكالوريا 26 و2000 من الاطلاع على الصيغة الإجمالية لتوجيههم الجامعي. حضور تونسي متميز في كبرى المحافل الدولية بعد فوز فريق الروبوتات القتالية بالمركز الأول في نهائيات مسابقة في تركيا. شكرا لكم على حسن المتابعة والاهتمام، مع أجمل تحية ليلى المشهد، إلى اللقاء.
5: ضيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
6: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
7: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
5: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
6: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
7: دباير صايح وأنسب الوجهات،
5: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
7: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف،
5: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
6: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
5: شعل الحماس وعيش الإحساس، وعيش الإحساس.
6: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
5: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة،
7: وباش تبعث السلام
5: تجيكم ديديكاس من 8 ل 9 ونص،
6: تختار الغناية ونعيشوا معك الحكاية،
7: نعيشوا معك الحكاية. تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
5: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترانت.
6: السبت لحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
5: تحب إيقاع قوي وإلا كالم،
7: تسمعوا التونسي
5: الشرقي الغربي وموسيقى العالم،
6: عدل موجتك وصيف معانا
5: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا
8: إذاعة الشباب، عدل موجتك تسمع صوتك.

0: سبورت. تحية لكم جميعا، طريق السلامة للجميع. أكيد برشا سخانة نسيس رواحنا، برشا أخبار رياضية خاصة بالنخبة الوطنية يعني تفرحنا قبل الألعاب المتوسطية في تارانتو إيطاليا في شهر أوت. نتصل مباشرة بالجزائر بشلف وتألق المنتخب الوطني للكرة الحديدية اختصاص الرافا. سعادة باستقبال رئيس جامعة توسية سعيد بوزريبة. سعيد مساء الخير.
1: مساء الخير سي زياد، شكرا لإذاعة الشباب المساند الأول الإعلامي للكرة الحديدية في تونس.
0: الله يخليك،
1: يعطيكم الصحة على الاستضافة.
0: أكيد في نشرة الأخبار باش ناخذ أخبار سارة قبل مشاركة عناصرنا الوطنية في إيطاليا في الألعاب المتوسطية في الرافة اختصاص جديد و12 ميدالية لعناصرنا الوطنية. أكيد زوز ذهب، سبعة فضة وثلاثة برونز. ألف مبروك سعيمات.
1: شكرا جزيلا سي زياد، وهذا يرجع الى خدمه الاطار الفني على راسهم سي عادل حلاب والوليدات اللي عندنا احنا، ولو انها جديده الرافه لكن الماده الخام تحولها موجوده في تونس، والنتائج هذه خير دليل هو الحصول على 12 ميداليه من 14 ممكنه. بالنسبه للاواسط عملنا سبعة نهائيات على سبعة، وبالنسبة للكابر خمسة نهائيات على سبعة، والحمد لله تمكننا من الحصول آية الدبوسي ومريم الشوالي في الوسطيات على الميداليات الذهبية، والبقية كما قلت سي زياد الفضية، وهي هي في نفس الوقت ترشحات إلى بطولة العالم
0: برزيل.
1: بالنسبة للأكابر في البرازيل السنة، وبالنسبة للعام الجاي بالنسبة للأواسط مازال ما تعينش المكان، وقلنا في نفس الوقت تحضيرات للألعاب المتوسطية اللي إن شاء الله ربي يوفقنا كما تفضلت قلت سي زياد.
0: برافو، فرحنا برشا أكيد بنتائج أولادنا وبناتنا، لأن فما حتى الزوجي المختلط في الرافة كما في الكرة الحديدية الحرة أو في الكرة الحديدية المقيدة البولونغ. دونك علم تونس رفرف في الجزائر، وأنت كرئيس وفد سي عماد أكيد فرحان بالشباب هذوما. رئيس الجامعة أكيد بحذاك سي عادل حلاب. أوكي نخو معك كلمة.
1: واضح أوش نعدي لسعاد الحلاب. معلومة واحدة هو أنه تونس كذلك هزينا معنا الحكمة منى سلامي، شاركت مع الإطار الفني في الدورة
0: في البطولة هذه الإفريقية. أوكي ناخذ كلمة من عند سعاد بعتي الصحة، كان بحدنا أكيد في اتصال هاتفي قبل سفر البعثة إلى الجزائر، وكان وعدنا بالذهب وبالميداليات، وعلم تونس يكون مهم يرفرف مع أشقائنا في الجزائر. سعاد المساء الخير.
2: مساء الخير خويا زياد.
0: مبروك خويا الغالي، نخلي لك
2: مرحبا بكافة مستمعي إذا عطيت.
0: الله يخليك، وشبابنا فرحونا في الجزائر. نخلي لك كلمة الختام، مبروك لتونس، وأكيد فرحان برشا ببناتنا وولادنا بعد إنجازهم في الجزائر في الشلف، وخاصة ترشحهم لبطولة العالم في البرازيل، وأكيد هذه مرحلة مهمة في الشلف قبل ألعاب المتوسط في إيطاليا.
2: الحمد لله ومبروك لتونس وذي توفيق من عند الله. ما قصروش الحق فني على عن تسع نهائيات في اليوم الأخير اللي عملناهم بارتين تقريبا مع ثلاثة متاع المساء. تسع نهائيات لعبناهم فني، فوزنا بزوز ميداليات ذهبية وسبعة فضية، الحمد لله وشكر الله على
0: وثلاثة برونزية
2: وثلاثة برونزية
0: 12.
2: خاصة عن الوليدات الصغار اللي أول مرة المشاركة نتاعهم فني تكون، يلزم يكسب الخبرة
0: أكيد
2: في قادم الدورات.
0: يعطيكم الصحة، سلمي برشا على الشباب، يعطيهم الصحة. مهم أنه علم تونس يرفرف، خاصة كما قلنا الامتياز لمريم الشوالي،
2: مريم الشوالي
0: وآية الدبوسي والبقية ما نساوش، سبعة فينالات ما شاء الله هزوا الفضة. يعطيك الصحة، إلى اللقاء.
2: كنا قريبا جدا من نفوز بعدة ميداليات، ما نساوش الجزائر راهي بزوز في رق
0: أي.
2: ديما قدم زوز في رق فهمني، وثمن المغرب والفريق زاد الليبي راه عنده مستوى طيب.
0: نحن جدد في الرافة مانيش ما عندناش خبرة كبيرة، لكن مهم ونشاركوا وننجحوا. يعطيك صحة سي عادل الحلابي، إلى اللقاء من الجزائر. شكرا وإلى اللقاء لرئيس الجامعة سي عماد بوزريبة. أكيد أخبار الكرة في تونس الإفريقي نيو لوك مع خروج برشا ملاعبية في الماركات، وبعد من عبدة زمزمي شريفي سهيلي ممكن الزعلوني في الطريق. رسميا هدف البطولة فراس شوات 30 سنة مهاجم منتخبنا الوطني، انتقل إلى دوري الليبي، ممكن عنده مشروع ضخم من الناحية المالية لهذا اللاعب مع فريق أهلي بنغازي الليبي. أكيد الإفريقي باش يربح أموال، لكن الإفريقي باش يخسر برشا ملاعبية. هو قادم على مسابقات إفريقية ومحلية، 500,000 دولار منحة الإمضاء، عقد زوز مواسم لفراس شوات يعني بقيمة مالية ضخمة 2 مليون دولار. أكيد بعمره بالمستوى متاعه يمشي ليبيا، معناتها هذيك كورتنا. الفريق الليبي كان خلص الشرط الجزائي بقيمة تقريبا 600,000 دولار، برشا فلوس في ليبيا. فوزي بنزرتي أكيد مع خروج لكادر، تنشوفوا عادة التحذيرات ونشوفوا ضربة البداية. الإفريقي يبحث عن مهاجم، يبحث عن ميركاتو جديد لإفريقي نيولوك، ونتحدث عن إمكانية عودة سيف الجزيري إلى حديقة الإفريقي في الميركاتو. هذا بالنسبة لأخبار الكرة في تونس. نتحدث كذلك عن تصريح رسمي لرئيس الجامعة التونسية لكرة القدم معز الناصري. الاتفاق المبدئي حاصل مع الناخب الوطني الجديد معين الشعباني ليكون مدرب منتخبنا الوطني. عقد مشروع اسمه هذه محلية جديدة، معادلة جديدة، عقد مشروع وغير مرتبط بأهداف. معناتها عندك كان جاية ورا بعضها، وعندنا المونديال الجاي إذا قعد معين الشعباني ربي نجحوا. دونك عقد مشروع وغير مرتبط بأهداف. معين كان مع فريق بركان المغربي بعقد إلى 2027. بلاغ فريق بركان في الصفحة الرسمية متاعه تحدث عن الأخلاق والعلاقات بين الكرة المغربية والكرة التونسية في مستوى عالي، خلى الأمور تمشي يعني بطريقة سلسة وسهلة حتى المنتخب التونسي يكون عنده مدرب وطني في المرحلة القادمة. وآخر بلاغ للجامعة التونسية لكرة القدم كان فيه تعازي من شهر جوان. اوكي دونك نستناو تقديم الناخب الجديد معين الشعباني في مؤتمر صحفي، اكيد مع عوده البطوله رسميا. الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم ستنطلق، عرفنا هذا الخبر، 22-23 اوت، يعني بعد شهر تقريبا. والسحب الرزنامه الخاصه بالرابطه المحترفه الاولى لكره القدم سيكون يوم 29 جويليا 11 متاع الصباح في مقر الجامعه التونسيه لكره القدم. بالنسبه الى الرابطه الثانيه، الجوله الاولى تنطلق ان شاء الله مع العودة المدرسية شهر سبتمبر 19-20 في الويكاند 19-20، في انتظار تحديد تاريخ صحب الرزنامة الخاصة بالرابطة الثانية. فماش حكاية كل خريطة الطريق بقلم الرصاص، حكاية فماش تيوح بعد حكاية رونار وصبري لموشي، كلها راكحة كما هي، ما تبدل شيء في الكرة التونسية. وعود زائفة خرجت منه ومغادي، وصدقها الرأي العام الرياضي خاصة الأندية المتضررة من السقوط والانحدار، سواء من الرابطة الأولى إلى الرابطة الثانية أو من الرابطة الثانية إلى الرابطة الثالثة أو من الرابطة الثالثة إلى الرابطة الثالثة المستوى الثاني. على كل متابعة أكيد لكل أخبار الكرة في تونس. فما حفلة توا صايرة كرة الهوات خاصة بالمستوى الثاني لتكريم الفرق الصاعدة هذا الموسم. زمين أكيد فوزي بسالم حاضر في هذا الحفل، وباش يعطينا أكيد برشا أخبار عن الحفلة في برامج إذاعة شباب في الساعات القادمة. كما حكينا على أزمات الكرة التونسية، هيئة تسييرية جديدة في الشبيبة بقيادة الدكتور محمد ليوان وشبيبة، نذكر هي في الرابطة الثانية في الموسم الجديد. يعني كل الأندية في الرابطة الأولى والرابطة الثانية تقريبا هيئة تسييرية باستثناء فريق أو اثنين أو ثلاثة، ممكن شوية اللي عندهم الأموال وعندهم شوية الاستقرار الإداري والفني، البقية الكل هيئات تسييرية. إن شاء الله نرجع لكم مع العشرة متعليل في برنامج المونديال باي نايت مع محلل إذاعة شباب وليد بن محمد، باش نحكيه أكيد على النهائي الصغير ما عينهمش بيه لا انجلترا لا فرنسا، باش تلعب ان شاء الله غدوه السبت مباراه بين المنتخب الانجليزي والمنتخب الفرنسي، بعد ما خسروا نصف نهائي انجلترا امام الارجنتين بسذاجه توخيل، والمنتخب الفرنسي كيف كيف بسذاجه ديشان في الاختيارات خسر امام اسبانيا، يتقابلوا غدوه في موعد من اجل الميداليه البرونزيه. حكم فنزويلي في الماتش في ميامي ينطلق العاشرة ليلا تقهوى ذايا، والحاجة الباهية أنه فما حكم مغربي رابع وحكم مغربي خامس، يعني جلال جيت حكم رابع للفنزويلي فالين زويلا، وزكريا البرنسي حكم خامس. مهم جدا المغاربة الحكام العرب موجودين في النهائي الصغير. النهائي الكبير إن شاء الله نهار لحد 19 جويلية ما نقول على موجاتنا الأرجنتين إسبانيا 8 تعليل في نيويورك، وبرشا حرق قصيرة في كندا خيمت على الأجواء في نيويورك، متقلقين شوية يعني الفيفا ترامب شحذر الفاينل على الحكاية هذه. التحكيم شكون سلوفيني لسلافكو فانسيتش، حكم زفر في مونديال قطر، يكون عنده نهائي محظوظ في الماتش أرجنتين إسبانيا، بش يكون معاه كحكم رابع أردني أدهم المخادمة، وكحكم خامس كذلك أردني محمد الخلف. دونك العرب محظوظين وأنهم موجودين في النهائي الصغير فرنسا أنجلترا حكام غاربة، وفي النهائي الكبير حكام أردني أردنيين نهار لحد 19 جويلية. تحياتي لفريق البرنامج وريد الريفي في الإخراج التقني، وأختنا إسلام الرمضاني في الإخراج الرقمي. نتقابل إن شاء الله، سهرة طيبة الجميع، نرجع لكم العشرة تعليل في مجلة المونديال.

في بلايس ما تتنساش، تكبر فينا ومعانا، تكبر بالضحكة بالغناية وبالتصويرة وبالذكريات. فما أوقات عشناها ولحظات ورثناها، 60 سنة حكيناها، وكل عام باش نحكيوها من جديد. مهرجان قرطاج مش مجرد ركح، هو موعد جمعنا سنين وسنين، وصوت سكن الذاكرة وحلم تعاش مع أجيال. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. مازالت الحكاية. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecarthage.tn.

0: ديديكاس.
1: انت تختار احنا نسمعوك.
2: مساء الخير، مساء النور، اهلا وسهلا بالجميع على موجات اذاعه الشباب في موعد جديد مع ديديكاس من توا حتش للتسعة ونص. معاكم وليد ريفي في التكنيك، عوض في الورغي من امام الميكروفون، واسلام في التنسيق العام للحصه طبعا، واستقبل المكالمات الهاتفيه على 71 844 411 لاستقبال اقتراحاتكم الغنائيه وخاصه اهداءاتكم. تتواصلوا معنا زاده على صفحه اذاعه الشباب على الفيسبوك راديو جون باج اوفيسيال. نبداو مع اولى الايقاعات والانغام.

0: تك تك تك. هذا وائل كفوري على موجات إذاعة الشباب في ديديكاس، ديما معكم وليد رفي في التكنيك. سلام في استقبال المكالمات الهاتفية على 71-844-411 عواطف الورغي من أمام الميكروفون. باش نمشي للمكالمة الهاتفية الموالية. ألو، مساء النور.
1: مساء النور أختي عواطف، ونحب نحييك أنت ونحييك العاملين والعمليات في إذاعة الشباب.
0: شكرا لك، يعطيك صحة خويا منتصر. منين تكلم فينا؟
1: من المنسكير تحديدا من المعتبي الجرمدي.
0: مرحبا بك ومرحبا بأهالينا الكل في جرمدين وولاية المنسكير. يعطينا شنو إهداءاتك منتصر؟
1: لا والله حتى نحصروحات صروحات لدعمي ولدعمي مش عارس، وعنا فراح وعنا برشا ونحب نادي الغناء هذي كل واحد مش عارف
0: اي
1: ويكم انتم بالذات. حبيت نادي غناء جورج برسوف وعنش عدلي وطاير عدلي كات.
0: شو الغناء بالضبط؟
1: جورج برسوف طاير عدلي وعنش قروحي ولا شيء.
0: لا جورج برسوف به حسيلو احنا طاوة نختاروا لك بيسيرش غنية لجورج برسوف من ذوقنا احنا على ذوقنا احنا. منتصر به المكالمة هاتفية انقطعت على كل حال. شكرا لك يا منتصر على الاتصال، يعطيك صحة. فما تليفون آخر وليد؟ على كل حال نحييك يا منتصر، وانت اخترت تحب نغام لجورج وصوف، هات الاختيار شو يكون معنا احنا تحديدا مع عند وليد الريفي. هذا نغام روحي يا نسمه.

0: ديديكاس.
1: انت تختار احنا نسمعوك.
2: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
3: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
4: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
2: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
3: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
4: إجباير صايح وأنسب الوجهات،
2: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
4: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف.
2: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
3: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
2: شعل الحماس وعيش الإحساس، وعيش الإحساس.
3: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
2: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة،
4: وباش تبعث السلام
2: تجيكم ديديكاس من 8 ل 9 ونص.
3: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية،
4: ونعيشوا معاك الحكاية. تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
2: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترند.
3: السبت والأحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
2: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
4: تسمع التونسي،
2: الشرقي، الغربي وموسيقى العالم.
3: عدل موجتك وصيف معانا.
2: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
5: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.
6: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
7: موجز الأخبار.
8: ثمينة ونصف على موجات إذاعة الشباب، منها نحييكم ونقدم لكم موجزا للأنباء. وزارة التعليم العالي تعلن انطلاق تمكين الناجحين في امتحان البكالوريا دورة 2026 من الاطلاع على الصيغة الإجمالية لتوجيههم الجامعي، وذلك عبر خدمة الإرساليات القصيرة، وكذلك من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للتوجيه الجامعي. تواصل درجات الحرارة مرتفعة بأغلب الجهات لغاية بداية الأسبوع القادم، وينتظر أن تنخفض نسبيا بداية من يوم الأربعاء 22 من جويلية الجاري وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. مدينة العلوم فرع تطاوين تنظم غدا تظاهرة علمية وثقافية بعنوان ليلة النجوم في نسختها التاسعة، وذلك بهدف تقريب علم الفلك من الجمهور وتعزيز الثقافة العلمية لدى مختلف الفئات العمرية. مدير النجاعة الطاقية في قطاع البنايات بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة يكشف أن أجهزة التكييف أصبحت تحتل المرتبة الثانية بعد الثلاجة ضمن أكثر الأجهزة الكهربائية استهلاكا للطاقة في المنازل. مستشار الزعيم الإيراني يقول أنه إذا استمرت الضربات الأمريكية لعدة أيام أخرى فسوف تنتقل طهران إلى مرحلة العمليات الهجومية واسعة النطاق. الحرس الثوري الإيراني يعلن إسقاط مسيرة أمريكية في خوزستان. ومصدر إيراني يؤكد أن بحرية الحرس الثوري استهدفت اليوم سفينة ترفع علم تايلاند حاولت عبور مضيق هرمز دون إذن. ألقاكم بخير.
6: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
2: عدل موجتك، تسمع صوتك.
9: حزاب الأمان حاجة لازمة، الكليك هذه هي اللي تمنعك. المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: بايلاندو ريكي إغليسياس سين بول على موجة إذاعة الشباب. وصلنا لل 48 دقيقة رحلة تتواصل حتشل 9:30 في ديديكاس. ديما معكم إسلام في استقبال المكالمات الهاتفية على 71-844-411. وليد ريفي في التكنيك عوض في الورغي من أمام الميكروفون. يعني باش نمشي إلى المكالمة الهاتفية الموالية. ألو مساء النور.
1: مساء الفل والياسمين ونرجس يا عواط.
0: عسلامة يا حياتي. هلا وسهلا مرحبا بيك.
1: تحياتك انت والاسلام المزيانه وولد الريفي كل اللي دعت الشباب المزيانين.
0: شكرا ليك يعطيك صحه لله. مرحبا بيك. اهلا وسهلا
1: وربي يبارك عليك ما سخانه وربي ان شاء الله يعطيك ما تمنى.
0: يعيشك. منين تكلم فينا يا حياتي؟
1: وانت بعطيك التحيه من رديف يا عواطف.
0: اي برشا سخانه نتصور برشا سخانه.
1: ايه ما شاء الله وربي ان شاء الله يبارك علينا وعليكم ما شاء الله.
0: امين. تحكي شويه سخانه في الليل.
1: إيه لا لا تو موجودة سخانة والله تو شيء اللي تحسوا.
0: يا رب إن شاء الله هكا نبعث لكم شوية فخشور وشوية نسمة من خلال اللقاءات اللي قدموا فيها.
1: البارد والطاقة السمحة الإيجابية والأخلاق المزيانة نتاعك ما كنت.
0: عايشك عايشك لله. مرحبا بيك. أي لالا لشكون إهدايتك؟ لشكون تهدي أغاني الحصة؟
1: إهدايا لكم أنت مساء والحاجة يا مزيانين ربي صلى الله كما تمنى وديما نجسي بدعاء الشباب كلكم من غير استثناء وإن شاء الله نقم كله بدعاء الشباب اللي يخدموا فيها.
0: مرسي فضلك.
1: ونقول عايشة أختي عطية صلى الله ربي يتمنى لها حياة مزيانة ربي يخليها ومامتي العزيزة ربي يطول في عمرها بالروح
0: ربي فضلها لي
1: فضلها لي وكل الأهل والأقارب والأصدقاء المزيانين اللي فرعت المنال المعرفة الإذاعات المزيانين اللي كيفكم أنتم الأصدقاء المزيانين.
0: برشا برشا برشا زين وبرشا جميل هذا.
1: كيف كنت يا عواطف المزيانة؟
0: شكرا لك.
1: البرنامج
0: شكرا لك يعطيك صحة يا حياة. شكرا لك شرفتنا.
1: نهدى للرؤى المزيانة وميار من رقاب وعم بالعزيز
0: كلهم مزيانين معناها كلها جميل
1: عم البحري من متلوي ونهديها المبروك من حزوة ونهديها المعمر الهاني وسيدة شلبية زاو ديما حياتنا عطيها الصحة ونهديها لسيدة فايزة عجرودي من تطاويت نهديها ونهديها لعم مصر من دوز نهديها المنير من فحص ونهديها لكل يعرف حياة الطباب عواطف اللي خلاد وخلود اللي ديما تسمع فيهم مزيانية يعطيهم الصحة لما حيو فيكم يا عواطف وحلت لأمنا مثل أصدقاء السماحة دوك.
0: يعطيك الصحة يا حياة.
1: توز السيدة نجات من توز ديما تحيي فيا وكل يعرفني ويعرف قاعد الشباب الكل سلم عليهم بنت ثنايا عواد.
0: يعطيك الصحة شكرا لك يا حياة إن شاء الله ليلتك الزينة.
1: مزيان هاني شاكر يا عواد.
0: باهي لله باهي باهي نديو لكل أغاني الحصة. سهرة طيبة إلى اللقاء. حنا باش نواصل مع الإيقاعات ومع الأنغام.

0: رايز اب ايف لاروك على موجات اذاعه الشباب. وصلنا ل 58 دقيقه في ديديكاس الرحله تتواصل حتى تشلت 9:30. ديما معكم اسلام في استقبال المكالمات الهاتفيه، وليد الريفي في الديجيتال بلوتو في التكنيك. عندي توجمع ونقول وليد الريفي في الديجيتال. هاو طفل الغي من امام الميكروفون باش نمشي الى المكالمه الهاتفيه المواليه. اسو اهلا وسهلا، مرحبا بيك اسماء بلوتو. ليه مبروك، شبين تقول اسماء؟ انا اسماء خاطر نقرا في اسماء على صفحتي اذاعه الشباب على الفيسبوك. مرحبا بك، مبروك، مساء النور.
1: تحيه ليك والوليد وكلامك في الفريق المستمعي اذاعه الشباب.
0: يعطيك صحه، شكرا ليك. منين تكلم فينا خويا مبروك؟
1: من ولايه طازر، حزوه بالتحديد.
0: من حزوه، مرحبا بيك. سخونه اليوم زاده كيما تونس الكل.
1: أسخن ولاية في الجمهورية.
0: أسخن ولاية في ال... كيف سلكتوها بالله يا سي مبروك؟ بالصبر.
1: أنا نقام هذا بالمتجرات
0: هيا به إن شاء الله ربي يبرد علينا. هيا قل لي لشكون تهدي أغاني الحصة؟
1: نحب أغنية محمد فؤاد القلب الطيب، معمر الهاني من ماجد بزياء، حياتي من البيت حياتي تو اللي أعطاها الصح،
0: هاي
1: ونادى الفتح من قبلي، وحسام الأسود من سيدي بوزيد، وشربية زاهو، وكافة المستمعين والمكشفة الكل.
0: يعطيك الصحة يا سي مبروك. شكرا ليك، سهرة طيبة، ونهديولك أغنية إذا محمد فؤاد وكل أغاني الحسّة.

سمعت برونو مارس على موجات إذاعة الشباب وصلنا للتسعة وعشرة دقائق. نحيي ميار مرقي اللي هي تحب تسمع أغنية يا صغيري لملحم زين، وإحنا حاولنا الاتصال بيك يا ميار ما نجمناش نتحصلوا عليك. وطبعا نحييكم الناس الكل، علي زادة من المتلوي، شكون كان حاضر معنا أيضا، نجات من تطاوين، معمر، عماد، ذو، شكرا لكم الكل اللي انتم في الاستماع لإذاعة الشباب ولديديكاس. احنا باش نسمع اذا ملحم زين في يا صغيري.

مين داون ريحانة على موجة إذاعة الشباب وصلنا للتسعة وأربعة تقريبا وصلنا لنهاية حصتنا. شكرا لكم تابعتونا منذ الثامنة ليلا. إهداءاتكم اقتراحاتكم الغنائية شكرا لكم تواصلتوا معنا طبعا ودبتم إن شاء الله دائما مستمعين أوفياء لإذاعة الشباب. بعد شوية باش يكون معاكم كريم الزغبي كالعادة في سهرية الجمعة في أحلى الليالي. أنا إن شاء الله نرجع لكم يوم الأحد في خمس نجوم من الخمسة للستة ونص من هوني حتى يشلك الوقت ذيك. نقول لكم إن شاء الله دمتم متمتعين بصحة والعافية. نلتقي إن شاء الله في الخير يا ربي. أجمل تحيات كل من إسلام كانت في استقبال المكالمات الهاتفية واللي دري فيه في الديجيتال عواطف الورغي من أمام الميكروفون مش في الديجيتال مش في الديجيتال وليد في الهندسة التقنية عفوا يا وليد وعواطف الورغي من أمام الميكروفون. مش خليكم مع ماجد الرومي نختم بها حصتنا لهذه الليلة في ديديكاس. باي باي.

0: وتفتح الآمال
1: في كلمة.
0: إذاعتنا هي عائلتنا.
1: إذاعتنا هي عائلتنا.
2: إذاعة شباب من تونس.
3: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
4: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
5: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
3: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
4: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
5: دباير صايح وأنسب الوجهات،
3: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
5: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف،
3: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
4: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
3: شعل الحماس وعيش الإحساس، وعيش الإحساس.
4: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
3: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة،
5: وباش تبعث السلام
3: تجيكم ديديكاس من 8 ل 9 ونص،
4: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية،
5: ونعيشوا معاك الحكاية. تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكان،
3: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترند.
4: السبت والأحد كل البرامج الصيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
3: تحب إيقاع قوي وإلا كالم،
5: تسمعوا التونسي
3: الشرقي الغربي وموسيقى العالم،
4: عدل موجتك وصيف معانا.
3: إذاعة الشباب الموجة اللي تمتعنا.
2: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.
6: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
7: أهلا بكم. المجلس الوطني للجهات والأقاليم يصادق على المخطط التنموي 2026-2030 برمته. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أكد بالمناسبة أن المخطط يستهدف بلوغ نسبة نمو 4% والارتقاء بالدخل الفردي والتقليص من نسبة الفقر وتحسين المقدرة الشرائية وتدعيم التوازنات المالية للدولة وتطوير مواردها الذاتية، بالإضافة إلى الارتقاء بمردودية المؤسسات الوطنية والتقدم في نسبة الرقمنة وتحقيق نسبة إدماج 50% للقطاع غير المنظم. قافلة وجهني 2026 في سوسة غدا وبعد غد للتعريف بفرص الدراسة في تونس والخارج. مدينة العلوم بتونس تحتضن يومي 22 و23 من جويلية الجاري الأيام العالمية الوطنية حول التوجيه الجامعي 2026، وذلك تحت شعار نختار اليوم لنقود الغد. جامعة تونس تكرم طلبة كلية تونس الأعمال بعد تألقهم الوطني والعالمي في ريادة الأعمال الاجتماعية. الجيش الأمريكي يشن غارات على إيران لليلة السابعة على التوالي مع تصاعد حدة القتال في مضيق هرمز. سماع دوي 3 انفجارات في مدينة سيريك جنوب إيران وفق التلفزيون الإيراني الرسمي. الجيش الأمريكي يقول أنه حول مسار 4 سفن تجارية وعطل واحدة منها وصعد على متن أخرى لثمان الامتثال الكامل لحصار الموانئ الإيرانية. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
6: إذاعة الشباب عدل موجتك،
3: عدل موجتك تسمع صوتك.
8: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
2: إذاعة شباب عدل موجتك تسمع صوتك.

يا مساء الخيرات، مساء النور، اهلا وسهلا. هذه سارية الجمعة، كل جمعة نتقابل معكم على وقت هذه حتى هذه ساعة متاع الصباح، سارية احلى الليالي. تحية لكم الناس الكل، شكرا لاختياركم وجدتنا وين قاعدين تسمعوا فينا. طقس سخون مع بعض الانقطاعات في المياه في الضوء، دونك الحل الوحيد انكم تسهروا معنا على الاقل تتفرشكوا شويه، سينو اللي خارج المهرجانات يلقى معنا ان شاء الله مواكبه للمهرجانات الصيفيه، اللي في الثنيه، اللي مسافر، اللي باش سيرتو مسافات بعيده نقولوا له كالعاده علي في الراديو تيكا ديكا يوصل سلامات ان شاء الله وين قاصدين ربي. كومنتاتكم تنجم توصل على الصفحه الرسميه الخاصه بإذاعة الشباب، بعثونا قولوا لنا شنو تحبوا تسمعوا في سهرة احلى الليالي من خلال فقرات دلل وذنيك، الفقرة اللي تكون مخصصة لطلباتكم الغنائية. سينو تلقاو معنا رادار الأخبار، تلقاو أيضا طلبات شوية على افتتاح مهرجان بنزرت الدولي مع حفل الفنانة يا دغنوج. اليوم إن شاء الله زميلتنا هند الصعيدي تكون موجودة في بنزرت لمواكبة افتتاح مهرجان بنزرت الدولي دورته السنة. أيضا مش لقاو معنا برشا أخبار، برشا موسيقى معليكم، كان تقعدوا برانشي معنا حتى لما دي الساعة. فقرتنا موجودين حاضرين، موسيقتنا زادة وليد الريفي حاضر موجود في الإخراج هذا تقني. كريم زغبي سلام عليكم الناس الكل. ثلاثة مرسوات جايينكم في الثنية، مايا نصري فلاش باك حبة حب، ايه المرسو ذي ذكرتوه المرسو ذي فلاش باك ذي تحب أحبك حبة حب. طبعا اللي ما عرفش الاغنيه طيب يسمعها سينو وقبلها باش تلقاها راهو في ماهر الضحكه الاصليه، وقبلها من الكل ديانا حداد السهره سهره تبدا تدسويت حتى الماضي ساعه. مرحبا بكم في احلى الليالي.

0: هذه مايا نسري حبت حب وصلتنا لل 99 دقيقة في أحلى الليالي حتى لماضي ساعتي. السلام عليكم الناس الكل، شكرا لاختياركم وجيتنا وين قاعدين تسمعوا فينا باش نعملوا تنقيزة مش بعيد برشا لبنزرت 60-65 كيلومتر. باش نلقاو زميلتنا هند الصعيدي اللي موجودة حاضرة اليوم في افتتاح مهرجان بنزرت الدورة 43. هند الو،
1: مساء النور كريم، مرحبا، اهلا وسهلا،
0: اهلا وسهلا
1: بك. طبعا كريم تسمع فيا؟
0: نسمع فيك يا هند.
1: انا متواجده في مدينه بنزرت العجواء هنا في المهرجان.
0: هند فقط لو تغير البلاصة باش يبدا فما ريزو ويبدا صوتك واضح، خاطر فما تقطعات في الصوت.
1: الو،
0: توا نسمع فيك يا هند. اي
1: مساء النور كريم.
0: مساء النور يا هند.
1: اهلا، مساء النور كريم.
0: مساء النور يا هند. مساء النور. قعدنا نسلموا من بكري.
1: عن مدينة بنزرت اكيد دورة 43 المهرجان بنزرت الدولي، بعد قليل ينطلق طبعا عرض حفل الافتتاح المهرجان.
0: اي هند نسمعوا فيك. اي هند نسمعوا فيك روا يا هند. هند الصعيد.
1: الو
0: الو يا هند. الو يا هند نسمعوا فيك روا. نسمعوا فيك.
1: مساء النور كريم، اهلا وسهلا بك، نحيي كل المستمعين، تحيه لكم مباشره من هنا من بنزرت. اكيد في دوره 43 لمهرجان بنزرت الدولي، بعد قليل باش ينطلق حفل الافتتاح. حفل الافتتاح تونسي 100% تونسي بصوت الفنانة والنجمة التونسية آية دغنوج. الكل في انتظار طبعا عرض الافتتاح، وجمهور يتوافد الآن على المسرح. المسرح اللي لاحظت اللي هو في حلة جديدة وخدمة كبيرة برشا للمسرح من جمعية مهرجان بنزرت الدولي وبلدية بنزرت. أكيد المسرح الهواء الطلق بنزرت في حلة رائعة جدا، واستقبل طبعا الجمهور بحلة رائعة. برنامج الليلة بصوت الفنانة آية دغنوج، وحتى منذ قليل كنت في حديث مع هيئة المهرجان، أسماء كبيرة باش تكون حاضرة في الدورة 43 للمهرجان، أسماء تونسية وغير تونسية عربية. الاختتام باش يكون بصوت صبر رباعي. بالنسبة لبقية العروض، برشا عروض كما إيهاب توفيق وإيمان الشريف وائل جسار ورؤوف ماهر نهار 28 جويلية. أكيد عرض مسرحي لصبر الوثلاثي. برشا نجوم باش يكونوا حاضرين، والليلة في انتظار صوت الرائعة آية دغنوج. باش ننقل إن شاء الله القليل من العرض بالنسبة لليلة سهرية الليلة. صوت رائع على الفنانة آية دغنوج، والجمهور المسرح الهواء تلقى ما شاء الله. بعدها نسمة
0: بحرية
1: حارة ومش حارة.
0: نسمة بحرية.
1: نسمة بحرية الحمد لله، ولو انه فما فيها شوية نفس حرارة، ولكن الجو جميل واللمة كبيرة برشا، والجمهور قاعد يتوافد على المسرح. بعد قليل ينطلق طبعا الحفل، وان شاء الله نكون حاضر معاكم في تفاصيل السهرة بالنسبة لليلة كريم.
0: شكرا شكرا هند الصعيدي، فوالا خليك اكيد جدا. عرض الافتتاح بالنسبة للمهرجان بتاع بنزرت الدولي في دورته 43 اللي نذكره ينطلق الليلة، يتواصل حتى النهار 19 اوت. كما حكيت هند، مجموعة كبيرة من العروض مبرمجة في الدورة هذه. نحكيه على عرض يلا بنزرت تغني باش يكون نهار 24 جويلية، سينو نهار 26 فما شاب مامي، فما نهار 28 جويلية روف ماهر وائل جسار، فما بين الشريف وإيهاب توفيق نهار 30 جويلية، نهار 2 أوت فما شامي ومرتضى الفتيتي، فما رامي عايش نهار 4 أوت، آدم نهار 13 أوت، والاختتام باش يكون مع سابر الرباعي في 19 أوت هذه تقريبا أبرز ملامح العروض المخصصة لمهرجان بنزرت في دورته 43. بعد شوية إن شاء الله نرجعوا لبنزرت ونرجعوا لهند السعيدي. قبل هذايا خليكم مادام حكينا على آية دغنوج قبل ما تبدأ تغني في ركح مسرح بنزرت باش تغنينا تود سويت نجوز أتكلم أكثر يمكن حاجة ونتصور الجمهور بنزرت زادة باش يطلب الغنية هذه وشكون برمجة في سارية الليلة. نجوز أتكلم من عند آية دغنوج 9:54 دقيقة. بعد شوية بشكون المجلة مجلة المونديال مع زياد الخياري وبعدها احنا نرجعوا كملوا معكم السهرية إن شاء الله حتى الماضي ساعة.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.
1: تسمو معانا على موجات إذاعة الشباب. ديديكاس.
3: ديديكاس.
0: انت تختار احنا نسمعو
3: من الثلاثة للجمعة والأحد من 8 9 ونص.
4: مونديال 2026 الولايات المتحدة كندا والمكسيك من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. مونديال باي نايت
5: وملا مونديال وملا كرة وتوحشنا الماتشوات خاصة بعد اللي صار في ماتش انجلترا الارجنتين. كلمة قلت هنا في اللايف وقت البارح في الدرج الأولاني كلمة حرب ما نحبهاش في الكرة، لكن تعدى ماتش مش عادي على مستوى عالي. قبلها لاروخا إسبانيا أزاحت فرنسا، كان المستوى عالي جدا. فرنسا ما جاتش في الماتش، برشا انتقادات لديشان، الوداع لديشان بعد قدش من عام مع المنتخب الفرنسي، صنع التاريخ أكيد كقائد فرنسا 98 نتذكروا ماتش البرازيل في الفاينل في باريس، هز كأس عالم، هذه مش سهلة، لاعب ومدرب في المستوى العالي مع فرنسا في مونديال روسيا، عمل فينال في مونديال قطر، وغدوة عنده آخر ماتش مع المنتخب الفرنسي في لقاء الترتيبي، ماتش على الميدالية البرونزية أمام المنتخب الإنجليزي. كيما انتقادات لديشان، برشا انتقادات لتوخيل ألماني، يعني الخلطة بين ألماني إنجليزي ما مشيتش، حتى الصحافة الإنجليزية قعدت باهتة في طريقة تصرف المدرب في مباراة مهمة للمنتخب الإنجليزي في المربع الذهبي، لكن يقع المنتخب الإنجليزي من أقوى المنتخبات في العالم في البيك فور، دخل المربع الذهبي باش يلعب غدوة على الميدالية البرونزية. باش نحكيو برشا على التفاصيل تاع مباراة غدوة، قالوا ما عندهاش قيمة تو ديشان توخيل، تو قالوا ما عادش عندها قيمة خاطر خسروا أمام إسبانيا وأمام الأرجنتين. باش نحكيو عن النهائي الكبير إن شاء الله نهار الأحد 19 جويلية، الأرجنتين إسبانيا، هذا ستايل آخر وجو آخر. أرحب بكل حب بمحلل إذاعة شباب في المونديال وفي الكرة التونسية من زمان، صديقي وخويا الغالي، تعلمنا برشا كرة معه، كان لاعب على مستوى عالي، مدرب الآن يسترزق ويخدم على روحه في السوق العراقية. وليد بن محمد، شو حوالك؟
6: مرحبا بيك زياد، مرحبا بالسادة المستمعين واللي يشوفوا فينا في
5: أكيد أكيد اللي حبونا واللي تابعوا معنا المونديال، التغطية مستمرة، نكملوا إن شاء الله نهار الأحد. جاو برشا مدربين بحذانا
6: أكيد أكيد
5: وليد يحبوها
6: بتبيع أخويا دير، وكما حكينا قبل يعني كاس عالم ما تجيش كل عام، تجي كل أربع سنين، مناسبة كبيرة للناس كل باش تحكي في الكورة، باش تتعلم شوية كورة، باش تشوف الخطط التكتيكية جديدة، تشوف اللعب جديد، تشوف برشا حاجات جديدة، وكل نعرف وكل كاس عالم ثم حاجات جديدة إن شاء الله نستفيدوا منها.
5: أكيد رك كتبت برشا أكيد وتبعت برشا وتفرجت برشا، وخاصة وليد أنت كمدرب ولا حتى توانسة المغربين بالكرة العالمية، معناتها الماتش ريبلاي يتعاود الماتش، خاطر مش كيما تحليلك في المباراة في اللايف وانت تتفرج في الكافي فان في المقهى مع الأصحاب مع العائلة، مش كيما تعاودوا الماتش.
6: صحيح زياد، أنا أشوف بالنسبة لي أنا شخصيا يمكن المباراة تاع كاس العالم كل تابعتها في المنزل، يعني في الدار وحدي، أتيت ربوزي نشوف برشا حاجات، وثم الإعادات اللي قاعدة تصير، ونعرفوا القناة اللي تعدي في المباراة يعني عندها متطورة برشا، خاصة في التحليل، خاصة
5: كلي تولك شو، مدربين على مستوى عالي، أساطير
6: فوالا، يعني تجيب ناس تفهم برشا كورة، تحكي كورة، وتعلمنا وديما نتعلموا، وإن شاء الله كانت الإفادة موجودة
5: أكيد. أنا معلق فارس ومتفرج فارس، وأنت زاد اليوم كمحلل فارس، تقول أنت مثلا في الريتم وفي التيمبو بتاع الماتشوات الكل، وفي التعب وفي الكانيكول وفي الرطوبة في السخانة وفي الطيران في أمريكا، تسافروا برشا بين كندا المكسيك أمريكا، تقول قول انت توخيل خيسال باش تنتقدوا اي احنا خاطر هنا نتفرجوا اليز ولا ديشان شبيه ما بداش
6: نحن
5: مثلا كوني في وسط ميدان علاش رجع تشواميني عنده اربع ايام ولا خمس ايام ولا اسبوع ما لعبش وهذا الفرنسيش قاعد يتكلموا ولا علاش تخلي لعب بكيكا بالتغييرات نتاعو احنا نتكلموا سير نحلوا
6: ليه نحن نشوف نحلوا في الكوره نحلوا في ماتش كوره 90 دقيقه ولا اكثر من 90 دقيقه يعني مانيش نحلوا في تيوخيل كشخص ولا كمدرب كبير ولا نتحلوا في الماتش ني صار يعني اكيد الاغلاط اللي غلطهم هو راه المدرب ذكي ياخذ منهم عبره يعني اليوم النجم تيح انت في ستياسيون تاعو هو في يوم من الايام تكون مدرب تيح في ستياسيون تاعو هو
5: لعب واحد بلاش شمزيل درج في 85
6: انا مثلا زياد كوم ديريكتور تكنيك في العراق يعني نعمل اجتماع بالمدربين الكل نتاع الشباب والناشئين والرديف والبرام والشباب كل واحد يحكي على المباراه نتاعو وحل المباراه نتاعو النجم اليوم انت غلط في شانجمون ولا غلط في حاجه يستفيد منها زميلك ولا يستفيد منها اللي يتفرج
5: ولي تنجم تتعلم من مدرب شباب
6: بتبيع
5: براعمه
6: بتبيع
5: يعطيك فكره
6: انت وشخصيه اللي قاعد يسمع ولا اللي قاعد يتفرج كان انت شخصيتك يعني متواضعه وتحب تتعلم وتحب تحفظ وهذا اكيد راك باش تتعلم
5: اكيد تو ذكرتني بالمدرب مش بتدخل تو الفينال خلينا نبداو الماتش نتاع البرونز غدوه ذكرتني في ديلافوينتي سون جوب ما يخدمش صب دوسي في الجامعة الإسبانية يعني بعد 2010 خاطر إسبانيا لاروخا هزت مونديال 2010 بالجيل الذهبي نتاع المنتخب الإسباني دوك صب دوسي حب يخدم في الشباب في الديريكسيون تكنيك اليوم دي لافوينتي باش يعمل فينال
6: هذيك الكرة
5: هذيك الكرة
6: هذيك الكرة خويا شوف الكرة القدم انا مره سمعت واحد انسان لاعب كوره يحلل في تلفزه قال الكوره ماهيش علم صحيح قبل عام 70 وعام 80 ما كانتش علم صحيح تو زياد اللي تحضر وتلقاه
5: هكا
6: اللي تحضر سواء فيزيك ولا تكنيك ولا تكتيك ولا مونتال تحضر وتلقاه اليوم الكوره العصريه تغيرت ونشوفوا نحن اليوم حتى شفت انا في الترجي الرياضي التونسي نهارين هذوما يعني كيفاش الناس تخدم بحاجات متطورة ومع شركة إيطالية
5: تكنولوجيا
6: الدنيا تطورت والدنيا تبدلت والدنيا تغيرت
5: الدنيا تطورت والدنيا تغيرت
6: اليوم أنا مثلا نحكيه على المدرب هذا الإسباني يعني خدم على روحه وقت يخذي الفرصة متاعه ثم كلمة قالها وليد الرقراقي مهمة ومهمة برشا زياد في ندوة صحفية قال لهم اليوم نحن ما نغزروش الوجه المدرب نغزروا الكومبيتونس خذي فرصته نجح يكمل منجح السلام عليكم لي بعد هذيك هي الكوره نشوفوا في اوروبا
5: انا كنت تاع خبره وخبره وصاحب خبره
6: وخبره خبره
5: مش يجيب
6: قد عمره مدرب الارجنتي قد عمره مدرب الارجنتي
5: باش يدخل التاريخ
6: فوالا يعني
5: دخل التاريخ من مونديال قطر اما تو يحب يعاود قصه وملحمه مونديال قطر بعد الفوز التاريخي امام المنتخب الفرنسي وحتى هو سكالوني بالموروث والارث اللي عنده هز يقول لك انا مدرب عالمي هزيت كاس عالم اما كيفاش مازال جيعان وكيفاش ايمو في التصريحات وكل بكيه وكيفاش شوكي اللي تعمل فيه الارجنتين مين في الماتش هو مدرب
6: قوتهم
5: قوتهم اوكي به نسلموا على حكمنا خالد سويح خبير التحكيم تبعنا معه ليام تجري خالد تو من شهر تقريبا شحوي لك خالد
7: مرحبا اخويا زياد مرحبا كابتن وليد ومرحبا بكل مستمعي ذات شباب
5: الله يخليك شكرا فرحاني برشا انه فما عرب في الفينال نهار الاحد وفي الفينال نتاع غدوه في ميامي دونك فما مغاربه غدوه في ماتش فرنسا انجلترا نبداو بالتحكيم وبعد نمشيو للتحليل وليد وفرحانين برشا وانه فما تحكيم عربي في النهائي الكبير مهم من الاردن دونك قولوا الاردن اسكو تعرفها وليد وتعرف الخليج وتعرف اسكو مشاو عندهم بطوله قويه لا تشكون حكم في بطوله عاديه كيما سلوفيني باش يزفر سلوفينيا فيها بطوله قويه مثلا في اوروبا لكن هو تقاه يزفر في الشامبيونز ليغ وعنده المستوى العالي كيما الاردن بطوله الاردنيه
6: يزفر في الشامبيونز ليغ
5: في اسيا زاد الاردن يزفر
6: لا ذاك
5: والمغاربه ما شاء الله موجودين جياد وزكريا غدوه في ماتش فرنسا انجلترا كحكم رابع كحكم خامس عندها قيمه راه ما هي سهله باش تعين في نهائي صغير ونهائي كبير بالنسبه للتحكيم الاردني هيا سي خالد نبداو ماتش فرنسا انجلترا اللي قالوا المدربين ما عندوش قيمه شو قيمته شكون تحكيمه غدوه ان شاء الله العشرة نتاع الليله
7: أكيد تعرف الحضور العربي في مركز لقاء ترتيب المركز الثالث والرابع وكذلك النهائي. عندنا 28 سنة تقريبا الحضور العربي ما كانش في اللقاء النهائي. كما قلنا نبدأ في المرحلة الأولى بفرنسا إنجلترا. أكيد هو بوديوم يعني برشا حاجات لأي حكم وأن يكون يأخذ الميدالية هذيك نتاع البوديوم.
5: الميدالية وزيني الأخرى عند الكورة هذيك زيد.
7: أكيد أكيد
6: تصويرة معايا في
5: التصوير.
7: شفت التأثر نتاع حكم النهائي كيفاش معناها ولا يبكي معناها باش تفهم انت قيمة الأدوار النهائية هذه في كأس عالمية. هذه على كل بالنسبة لفرنسا إنجلترا الطاقم يتكون من 10 حكم رئيسي معاه 9 باش تعرف قديش
5: حفلة عرس
7: حفلة كبيرة
5: برشا أفكار عند الفيفا مش عادية. كولينا عنده برشا أفكار
7: ايه تحب تكون برشا جنسيات في معناها الادوار المتقدمه هذه. على كل خيسوس فالنزويلا من فنزويلا الحكم الرئيسي معاه مواطنيه خورخي اوريغو ومورينو توبيو المساعدين معاه حكم رابع جلال جيل وزكريا البرنسي كحكم مساعد احتياطي
5: مغاربة دوما يعطيهم الصحة وصلوا. ذكروني في سعيد بالقولة 98 فينال التاريخ سيليساو البرازيل قدام فرنسا في باريس. أوكي الله يرحمه الله يرحمه سعيد بالقولة.
7: الفيديو المساعد فما غونزاليس ليودين من أوروغواي معها أرماندو فياريال من أمريكا معاهم كارلوس جراندي من إسبانيا معاهم كذلك سوتو خوان من فنزويلا معاهم لارا خوان من الشيلي. وحبيت نذكر الناس الكل بالحكم الرئيسي على الأقل التاريخ الدولي هو الرابع مقابلة ليه في المونديال هذايا 42 جناة بعد حتى مقابلة للزوز
5: فرق
7: فرق. وحبيت ان ذاكر معدل معناها معدل الاوراق الصفراء عنده 5 اوراق صفراء في المقابله عنده ورقه حمراء كل 4 مقابلات ومتوسط ركله الجزاء عنده تقريبا ركله الجزاء كل 4 مقابلات. وحبيت نذكر وانه هذه كاس العالم الثانيه نتاعو
5: عمل قطر صحيح
7: قطر وحبيت نذكر وانه في المونديال هذا ادار في الدوري مجموعات استراليا تركيا البوسنه والهرسك قطر في دولة 32 نرويج كوت ديفوار ما خرج حتى بطاقة حمراء في المونديال هذا وحتى ركلة جزاء مدبرها 4 بطاقات أخرى في 3 مقابلات في مونديال هذا.
5: واضح دبرها خذ الماتش هذا فرنسا انجلترا.
6: وي عندي سؤال يعني حبيت نسأل على الحكم اللي زفر مباراة فرنسا واسبانيا رايه فيه يعني
5: انا باه انا باش نسالو زاد سؤال اخر ما عطاو يجيبك خالد
6: وليد خاطر اسال كثير من الحبر
5: صح وقال ماهوش في المستوى يعني ديشان على الحكم رايك خالد سويح في حكم مباراه فرنسا اسبانيا اللي معناتها حتى ديشان قال ماهوش في المستوى هو من سلفادور هو من سلفادور ولو انه ما عطاش حمراء الرابيو يستحق يظهر لي ورقة أخرى
6: هذيك طيحوا فيها كانت حمراء في
5: وما عطاش حمراء الأوليزي كان مانيش غالط أي خال بسرعة
7: هو حكينا فيها حتى وقتها أوليزي كان يستحق حمراء
5: صحيح
7: كان عليه بين عليه برشة تردد ما كانش قيمة المقابلة الحكم
5: واضح
7: كبر عليه المقابلة فما حمراء الأوليزي من الأول حمراء مباشرة والفار ذلك معلموش فيها وكان باين عليه برشا تردد هذاك علاش
5: منهم محكيه زاده فما مخالفه باش عطيها المخالفه وبعد ما عطاهاش وبعد اي فما تذبذب نتذكروا اللي حكينا فيه الموضوع برافو يعطيك الصحه خالد تقعد معايا فرنسا انجلترا وليد تقعد معنا خالد
6: شوف قبيله يمكن نسمع
5: ما عندناش بيه الماتش هذا
6: لا لا لا لا, لا. قبيله نسمع في ديكلاراسيون تاع ابراهيم كوناتي
5: تحب يلعب
6: قال يعني لازم نفوزوا بالمباراه ذي باش نهديوها للمدرب ديدي ديشون لانه المباراة لي يعني لهنا تحس ثم موتيفاسيون ثم علاش
5: فما تورنوفر زاد باش يغيروا التشكيله
6: اكيد باش يغير
5: يجي حظ باش يحب
6: ولا يمكن زي. يمكن الكلام اللي سمعته وانا قبيله يحكي فيه كوناتي يعني يلخص التفكير نتاع المجموع اللي هما يحبوا يربحوا المباراه ذي باش يهديوها للديديشون لانه اخر مباراه عنده مع المنتخب الفرنسي وهذه تنجم تكون موتيفاسيون باهيه للاعبين.
5: وتكون ترانزيسيون حلوه كلمه موتيفاسيون ترانزيسيون للي جاي المرحله خاطر الفرنسيس يخدموا بعد الكارثه اللي صارت لهم 94 في المونديال ما ترشحوش من وقتها 98 حتى 2026 يخدموا دونك ميداليه برونزيه مهمه لفرنسا.
6: هو شوف زياد راهو للتاريخ للتاريخ المباراه قبل كوب دو موند 98 قبل كوب دو موند 94 ثم المباراه الاخيره فرنسا وما نعرفش شكون
5: بلغاريا
6: أوكي. الهدف هذاك اللي تسجل في الدقائق الاخرى خرجت فرنسا
5: حلو الدوسي
6: فوالا جاء رئيس الاتحاد الفرنسي لميجاكي قال له خويا عندك اربع سنين باش تحضر لي فريق كوب دو موند الجايه في فرنسا 98 نحب الناس كوب دو موند شوف الناس اش تخدم.
5: صح صح برغم اللي بعد 98 صارت عثرات بزيدير وبتيري اونري وبتريزيغي نذكروا لومير 2002 في كوريا واليابان هما ديما العثرات يتعلموا منها بتبيعه. انجلترا توخيل وليد غلط مش أنا
6: لا غلط
5: وين روني قال توخيل غلط جون تيري قال توخيل غلط انت رابح 1-0 الارجنتين ماكلتك ماكله مازال درج على 90 وبعد 9 دقائق الحكم تنرجع الحكم خاطر انت عندك سؤال جاوبك عليه خالد انا عندي سؤال خالد طيب جاوبني عليه ها دونك انجلترا زاد ميداليه مهمه بوديوم
6: بطبيعه انجلترا شوف هي مرت يعني كما نقولوا نحن بجنب الحدث اليوم كانت تكون هي في الفاينل يعني انت اليوم فايز على الارجنتين 1-0 بالروندمون اللي عملته بريمي ميتون ولا اللونتام تاع دوزيام ميتون يعني الحقيقة بعد الهدف أنا بديت تفاجأت يعني أول مرة نشوف المنتخب الإنجليزي يلعب في 30 متر متاعه يعني
5: قدام بيكفورد اللي عمل
6: ولا تستني كبير توقعت واستنيت دي شانجمون باش يغير في الوجه نتاع المنتخب الإنجليزي لكن التغييرات كانت العكس اللي كانت الناس تستنى فيه وذاك علاش صار
5: زحمة دفاع وزيد برشا التالي ولخبط الأدوار يعني زيد دارير غوش حطوا معناتها إيلي وانت عندك مهاجمين راشفورد وساكا وخرج رايس عرى وسط الميدان
6: صحيح
5: والبونتو نتاع انزو يعني جاء من وسط الميدان ماك الزون هذيك تسميوها انتوما
6: هذيك اخطر زون
5: اخطر زون
6: اخطر زون
5: برافو وليد دونك فرنسا انجلترا
6: انا فرنسا
5: فرنسا هو ماتش ديربي انت فرنسا علاش فرنسا مولود في باريس
6: لا مش مولود في باريس انا ديما نحب المنتخب اللي فيه جوارات نحبهم انا نحب كيليان مبابي نحب فرنسا
5: اوكي ولو انه زيد قال لك طلع مع اسبانيا بادي معناتها باركولا وعثمان وديمبيلي
6: حتى ديشان غلط
5: وكيلي معناتها كيليان مبابي وليزي دونك غلط ديشان اوكي دونك انت فرنسا انجلترا فرنسا خالد صويح الارجنتين اسبانيا نهار الاحد غدوه نذكركم 6 جويلية ماتش البرونز في ميامي ماتش ديربي يبدا 10 نتاع الليل ونهار الاحد الارجنتين اسبانيا 8 نتاع الليل سؤالي هنا خالد علاش يعني كولينا ما عينش الحكم الامريكي وتكون حفله في نيويورك برشا توا حرق في كندا نيويورك كلها معناتها بالدخان وبوليسيون كذا دونك خايفين من الماتش الفينال نهار الاحد علاش ما تعينش الامريكي اللي عمل ماتش كبير ماتش الارجنتين انجلترا للفينال هذا هو فقط سؤالي خالد وتحكي لي على حكم مباراه الارجنتين اسبانيا
7: هو كلامك صحيح هو من معناه من موقع انه ربما نوع من التراليتي هو في تعطى نصف نهائي سيد
5: ياما كانها مزروبة ميسيرش خذ بخاطر أنا عندي ساعات انتباعات ذوقية أما هي نحسها بعد كي نعمل رشيرش نلقاها صحيحة معناتها الحكاية
6: ماتش قوية روزيات
5: انجلترا أرجنتين ماتش حرق ماتش قوية خطوة ايه هاو سلوفينيا علاش بتحط سلوفينيا مثلا
6: مثلا سلوفينيا تحط للفينال
5: فينال هو منتخب سلوفينيا ماهوش معني بالمونديال هو عمل ثلاثة ماتشوات يظهر لي وهذا الرابع على كل خال جاوبني ياي بسرعة
7: كما قلت انت معناها هو كان حق النيتراليتي ربما ما يعينش اوروبي الماتش هذا معناها كانت عنده خيارات اخرين كانت عنده الاسترالي ولا ما قدمش مردود كبير فغاني كانوا عنده العرب زاد كيف الزوز كانوا نجموا واحد منهم يكون معناها فينا خاصه خادمه كان تقريبا النجم البطوله هذه على مستوى التحكيم
5: الاردني اللي خذا كاتريما في ماتش نهار الاحد ان شاء الله
7: كان حاسب معناها الاحصائيات وحاسب كل شيء معناها ادهم خادمه عندها جاي من تالي
5: وعاد واضح جاي من بعيد اوكي دونك ادهم عنده كاتريام في الماتش نهار الاحد الارجنتين اسبانيا ومواطنه محمد الخلف اردني زاد عنده سانكيام معناتها العينين عليهم فوكس عليهم فقط كلمه على حكم الفاينل اسلوفيني عنده المستوى باش يكون في مستوى عالي
7: عنده المستوى بحكم انه كاس العالم الثانيه، لكن كان من 2020 تعرف المشكله صارت له 2020 فك القضيه اللي كان تقديره على
5: كارير صحيح،
7: لكن استحفظوا عليه للماكسيموم لانه في الدوره الثانيه تقريبا ما خذا حتى مقابله، استحفظوا عليه للماكسيموم باش ويلقى دعم كبير الحقيقه زاد كيف في وسط اللجنه نتاع الفيفا، دونك الدعم موجود وهو على فكره عنده حاسه حلوه برشا. خونا الشوادي عنده نتاع كامافينجا اللي خرج
5: هذيك روحوا كامافينجا الحمراء نتاع كامافينجا في تشامبيونز ليغ هذيك
7: الترند هذاك اللي خرج نتاع الاستاذ عصام الشوادي وقال على كامافينجا خرج في الماتش هذاك بسبب الحكم هذا خرج وقت في ماتش بين ميونخ وريال مدريد.
5: واضح اوكي خالد برافو. وانا نذكره كريم زغبي تذكره الحكم اللي في زفر فينال سلوفيني في ماتش السعوديه الارجنتين وقتاش قطر 22
7: هو المقابله الوحيده اللي شدها الارجنتين
5: خسرتها
7: خسرت بينما الهستوريك نتاعو مع تقريبا ادار 5-6 مقابلات لاسبانيا دائما تنتصر معاه او
5: تتعادل. واو اوكي يعطيك صحه خالد برافو خويا الغالي. الماتش نهار الاحد وليد بن محمد محللنا اسبانيا الكره الشامله يظل الكره الشامله تاع هولندا فمش منها اسبانيا الكره الشامله الموف امتلاك الكره الكوتشينج ستاف اللي يلعب دقيقه ودرج كيما يعمل ماتش كامل شفنا ميرينو مهاجم ارسنال والارجنتين الفايتينج الفقر الروح الجرينتا الظراف كلهم ظراف كان متقمرهمش بالارقام ولي ليه حتى الاكسيال ظريف معناتها كان متقمرهمش بالارقام ما تعقلهمش كلهم 1.70 طول ميسي اكثر شويه وملا منتخب ارجنتيني قالوا ما يفرش وما يلعبش تو رجعنا الوان تاتش والوان تو نتاع دييغو مارادونا ورجعنا اللعب الارجنتيني موضه محليه تو
6: صحيح. شوف يمكن مش نحكي على المنتخب الاسباني وبعدها نحكي على المنتخب الارجنتيني. المنتخب الاسباني زياد يعني فريق تبعته من بداية كأس العالم هذا فريق يلعب ما يخليكش تلعب
5: اسمعني.
6: يلعب يلعب ويستحوذ على الكرة ويهز يمين يسار وريونطاسيون دو جو ينوع في اللعب نتاعو لكن وقت الكرة عندك ما يخليكش تلعب
5: كيما صار مع ماتش فرنسا
6: فوالا هذيك هي قوة المنتخب الاسباني. علاش برشا فرق لقاو مشكل اليوم على المنتخب الاسباني لانه المنتخب الاسباني ما يخليكش تلعب يلعب هو ويصنع الفرص ويهز يمين ويهز يسار لكن ما يخليكش
5: يحكم في الريتم والتيمبو يطلع
6: فوالا وثما عنده متريس تكنيك قوية برشا
5: مش عادية
6: ناس فورمي يعني في عالم اخر يعني ناس خدمت على رواحها مش نتاع اليوم نتاع البارح
5: نتاع المشروع اللي حكينا عليه نتاع المدرب اللي ساب دوسي في بير الشغل نتاع اسبانيا قالوا نحب نخدم واضح
6: اليوم تحكي زيد على المنتخب الارجنتيني الحقيقه اليوم شوف زياد كنت عاود تفرج المنتخب الارجنتيني تبع ميسي
5: عاود شفت يقيم يرقد يقوم
6: فوالا
5: ينسي
6: ميسي ثم حاجه في ميسي
5: هو مارادونا
6: ثم حاجه في ميسي ثم حاجه في ميسي شوف في الكوره ذي يعني سيونتيفيك الملاعبي التكنيسيان ما يموتش
5: هكا
6: يعني شوف انت كريستيانو شوف انت كريستيانو رونالدو يعني سونتراج كره بالراس بيلانتي فوالا اليوم ميسي يصنع الاهداف ويسجل اهداف يعني اليوم انت كي تشوف ميسي
5: قداش من اسيست 12
6: 12 اسيست تشوف انت وتسع اهداف فهمتني وتشوف ميسي انت في ان كونتر 3 كونتر شكون يعني بيلينغهام وكين وخذ الكوره
5: وهز
6: اليمين وهز اليسار ولعب
5: له الكوفرتور في العمر هذاك
6: في العمر هذاك يعني شوف من عالم اخر
5: اسطوره
6: هما قالوها حتى بيب غارديولا قال راهو ذا انسان جاي من عالم اخر
5: صح اوكي توا المونديال اوكي دونك نهار الاحد كي يقول لك الارجنتين اسبانيا قلت اسبانيا ما تخليش منافس يلعب شفنا ماتش فرنسا كي يقول لك الارجنتين يقول لك منع بحرره الروح من الكافير منع بحرره الروح من مصر كيف كيف من قبلها قبلها الكاردو فينال مع النرويج
6: سويسرا
5: سويسرا سامحني 120 دقيقه دونك انجلترا ماتش مش عادي كيفاش عمل كامباك ورجع من بعيد دونك 50-50 الارجنتين اسبانيا ولا
6: لا لا هي 50-50 الحقيقه زوز منتخبات كبيره زوز منتخبات يعني متعه كرويه وواحد في شيخ كوره في المباراه
5: ستايل يشبه البعض والناس تحب تشد الكوره وتلعب وتهزيمين
6: لا هو شوف لونجاجمون فيزيك اللي موجود في الارجنتين فريق بويسون يعني فريق قوي يعني كي تشوف
5: الامباكت فيزيك يدخلوا في الدويل
6: زياد شوف ماتش سويسرا وقتاش ماركيت الارجنتين
5: صحيح
6: في دقائق الاخ ماتش لانجلتير وقتاش ماركيت صحيح في دقائق الاخ ماتش مصر وقتاش لهنا باش تحكي عن لونديرونس مونتال لهنا قوه المنتخب الارجنتيني في لونديرونس مونتال يعني الفريق
5: وين تعلموها يخرجوا من الارجنتين من الفقر والتعاسه يمشيوا يلعبوا كوره ويتعلموا كوره فين في اوروبا
6: بطبيعه يتعلموا كوره في اوروبا ثم حاجه اخرى راهو زياد شوف راهو ثم تو قالك ليه نحي علينا من القلب بالعكس ياك تشوف انت لاعب كي يعمل تاكل ويخرج كوره منتخب الارجنتيني يدور الجمهور ويعمل صح. في جيست كيما هكاش معناه
5: اللي يعملوا ايسر عيدوني في قطر
6: الناس تلعب بالقلب وتلعب بالروح
5: عندها قيمه وتلعب في الديانة في الجيل عندها قيمه
6: ومعروفه على الامريكي اللاتينيه يعني اللعبه ذي وذي يكسر اللعب بتاع الاسباني اللي هو يحاول لك التيكي تاكا ويهز من اليمين ويهز اليسار وكل تنويع في اللعب
5: ان شاء الله يتعدى ماتش مزيان برشا
6: ليه من تصور انا ناكد لك من توش تعدى مباراه ممتازه وممتازه جدا
5: تمشي حتى 120
6: ان شاء الله
5: ارجنتين
6: انا نحب اسبانيا درب.
5: فرنسا في الكلاسمون واسبانيا في الفينال
6: وإسبانيا. اوكي
5: يعطيك الصحه وليد بن محمد موفق خويا غالي معين شعباني مدرب وطني محلي ناخب للمرحله القادمه فما كلمه انا باش نعاودها قلتها في نشر الاخبار منذ قليل عقد مشروع وغير مرتبط بالاهداف هذه معادله جديده في الكره التونسيه دونك عقد مشروع وغير مرتبط بالاهداف نحب ناخذ تعليق من عندك ربي نجحوا معين شعباني في ظروف صعيبه
6: انا شوف معين شعباني عدى معي الكاف ا وعدى معي الكاف بي يعني
5: انسان كيفاش كان
6: بدا من حمام لمف
5: اوكي مساعد
6: مساعد ومن بعد مشى للترجي الرياضي التونسي خذ فرصته في الترجي وذي قوه الترجي الرياضي اللي
5: تعطي فرصه لاولادها
6: لاولادها وهو خدم على روحه وهو مدرب يعني من حسن حظه خدم مع مدربين كبار كلاعب وخدم مع مدربين كبار صح. كمدرب وهذايا باش تكون له افاده مشى للخرج شوف زياد باش تقيم مدرب خرجوا من بلاده
5: هكا
6: بطبيعه
5: كي ترجعوا لبلاده تو معين هاو في بلاده
6: شوف انا كونتر معين الشعباني باش يمسك في الوقت هذا باش يمسك المنتخب
5: واضح
6: علاش لا لا مو ثم سبب بعد زياد شوف بسرعة. ثم كلمه قالها ارفيرونار راهو شوف الكلام اللي قاله ارفيرونار راهو كله لازم نقفوا عليه اليوم المنتخب التونسي ولا الكره التونسيه يلزمها من 10 ل 15 سنه باش تكون جينيراسيون جديده اليوم ما عندكش جينيراسيون سمي لي ملاعبي تو ينشط ملاعبي كبير ينشط في في في في
5: هذا تولك هذا في التام لانه جبدنا معين شعباني خاطر احنا خارجين من وجيعه من المونديال اليوفا بعد 24 يعني ساعه واحنا عدينا شهر كامل في التغطيه توجعنا من ماتشوات السويد ماتشوات
6: مشيت مع معين شعباني مشيت مع برشا
5: ربي نجحوا عقد مشروع وغير مرتبط بالاهداف شنو هو المشروع وشنو هو الاهداف وجايه اللي كان ورا بعضها وجايه برشا حكايات وليد بن محمد يعطيك الصحه خويا موفق ان شاء الله في تجربتك ربي نجحك محللنا تحياتي لوليد الريفي في الاخراج التقني سهرة طيبة للجميع مع صديقي الغالي كريم الزغبي نتقابل إن شاء الله إلى اللقاء
8: مونديال 2026 الولايات المتحدة كندا والمكسيك من 11 جوان ل 19 جويلية 2026 مونديال باي نايت

0: أحلى الليالي مع كريم.
1: لما تصيف مع كريم الوسلاتي،
2: ملاك اليزيد، سيم الويسر وبشير خلف الله.
1: نتقابلوا معاكم من الاثنين للخميس،
3: من 6 لـ8 متاع العشية،
2: وانتي تحت الباراسول
1: تاكل في البامبلولي
2: ولا تقرمش في الكاكي،
1: نقترح عليك كتاب تقراه،
2: تتروح وما عينكش تخرج من الدار، فيلم تتفرج فيه،
1: نعلموك بجديد في التكنولوجيا، المهرجانات، اخبار الفنانين والفنانات،
2: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة، رياضة،
1: متاحف،
2: حسيلو معانا كينك حاضر.
1: لما تصيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
2: وإذاعة الشباب.
1: لما تصيف بريحة البلاد.
4: عدل موجتك، تسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
5: نشرة الأخبار.
6: المجلس الوطني للجهات والأقاليم يصادق على المخطط التنموي 2026-2030 برمته. قافلة وجهني 2026 في سوسة غدا وبعد غد للتعريف بفرص الدراسة في تونس والخارج. جامعة تونس تكرم طلبة كلية تونس للأعمال بعد تألقهم الوطني والعالمي في ريادة الأعمال. نشرة الأخبار يقدمها محمد السيوي، أهلا بكم.

0: أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن انطلاق تمكين الناجحين في امتحان البكالوريا دورة 2026 من الاطلاع على الصيغة الإجمالية لتوجيههم الجامعي، وذلك عبر خدمة الإرساليات القصيرة وكذلك من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للتوجيه الجامعي. ولفتت الوزارة أنها فتحت باب التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة، حيث يمكن تسجيل المترشحين الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85000 تتضمن عبارة أورم ومتبوعة بفراغ ثم رقم البكالوريا ليتم إعلامهم بنتيجة الصيغة الإجمالية الخاصة بهم فور إصدارها. تفتح وزارة التربية باب تسجيل مطالب النقل الفردية بين المؤسسات النموذجية التربوية من مدارس إعدادية نموذجية ومعاهد نموذجية بعنوان السنة الدراسية 2026-2027 بداية من يوم الاثنين القادم 20 من جويلية وإلى غاية الخميس 20 من أوت المقبل. ويتم تسجيل مطالب النقل حصريا عبر الموقع parents.education.tn.
1: عدة قوانين تخص التعليم العالي، فما النظام الأساسي تاع المدرسين، فما قانون الانتخابي، فما أوامر تخص الحياة الطالبية. هذه كل قوانين حقيقة هما في طور إعادة النظر فيهم، إعادة تأهيل مسار موجود ولا مربوط بالسوق الشغل. وبالطبع إذا كان نخمو في بعض مؤسسات جديدة هي ما تنجم تكون كان مرتبطة بسوق الشغل، وخاصة بالخاصية الاجتماعية والاقتصادية نتاع الجهة، على خاطر الغاية نتاعنا هو نحب جامعة مندمجة في محيطها الاجتماعي والاقتصادي وتلبي مطالب الاقتصاد الوطني.
0: وزير الداخلية خالد نوري تولى اليوم الإشراف على حفل تخرج بالمدرسة الوطنية للحرس الوطني ببير بوركبة من ولاية نابل، شملت رتبا مختلفة ضباط وعرفاء. وقد حملت دورة العرفاء اسم الشهيد نجيب الله الشيرني الناطق الرسمي باسم الحرس الوطنية العميد حسام الدين شبابلي. وأكثر تفاصيل
2: مناسبة تبين استمرارية الدولة خاصة في إعداد القيادات والكوادر الأمنية وكذلك حتى الأعوان وتحضيرهم للحياة والمسيرة المهنية من خلال العديد من البرامج التكوينية المتكاملة، سواء كانت الجانب المهني، الجانب العلمي، الجانب التقني، الجانب كذلك

0: المعنوي، وهذا كله في إطار كونه المخرجات نتاعو باش يكونوا إطارات وأعوان عندهم مقدرة وجاهزية عملياتية وكذلك احترافية في مجابهة التحديات اللي تنتظرهم في المهام نتاعهم. وكذلك اليوم يشهد حفل التخرج هذايا دعوة العديد من الإعلاميين، العديد من المبدعين والفنانين والممثلين والمخرجين، إضافة إلى كاتبي السيناريوهات في الأعمال الدرامية. إيمان كون العمل الدرامي والجانب الإعلامي هم مع المؤسسة الأمنية يزيد يبني الثقة مع الرأي العام، وكذلك يأسس ويغرس العديد من المفاهيم المجتمعية.
1: فوز الفريق التونسي نايت فيوري المعروف أيضا باسم فريق روبولوجي بالمركز الأول في نهائيات المسابقة الدولية للروبوتات القتالية 2026 التي أقيمت بمدينة إسطنبول التركية. وقد نجح الروبوت التونسي الذي صنع بخبرات محلية وتحت أشرف المؤطر أمين اللوز في التفوق على فرق دولية محترفة في نزالات قوية داخل الحلبة. قائد الفريق أمين اللوز:
2: شاركت ما بين نادي روبولوجي اللي هو نادي ينشط في صفاقس مع فريق نايت فيوري اللي هو مجموعة من الطلبة في جامعة خاصة، حاولنا مع بعضنا باش نخدموا توفيقين طويلة على مسابقات نتاع الروبوتات القتالية اللي هي روبوات تحمل في وسطها أرم صغيرة لازمك تحاول كيفاش تجم تدمر الروبوت المنافس لك. احنا بالنسبة للمسابقات فيها العديد من الأوزان، فما الأوزان الثقيلة اللي هي توصل حتى ل 110 كيلو فيهم في الليبات البوت اللي موجودين في العالم الكل، فما 280 كيلو الوزن نتاعو. احنا شاركنا عملنا في الوزن الخفيف تم 15 كيلو، فما ثلاثة، فما حتى كيلو ونص، فما حتى أطفال معك تجم تشارك المسابقة هذه. نخدموا فيها على العديد من المهارات اللي هي تجم تكون مهارات في البارتي ميكانيك إلكتريك بروغراماسيون، حتى القيادة في حد ذاتها، الاستراتيجية نتاع اللعبة نتاعك باش تجم تلعب مع المنافس كما نشوفوا احنا في الرياضات الأخرى.
1: وعن المسابقة وطريقة الفوز بعد التنافس مع فريق تونسي آخر للروبوتات القتالية يضيف قائد الفريق أمين اللوس:
2: المسابقة هذه اسمها TRBL اللي هي تركش روبوت باتل ليج. المسابقة هذه عطونا موافقة مؤخرا كان نهار 26 جوان، دين نحضروا في الفكرة متاع الروبوت وصنعناها معتها في 3 ولا 4 أيام ماكسيموم، تجربنا برشا بالوقت والحمد لله توفقنا باش نكونوا في الموعد نهار 12 جوي في إسطنبول في تركيا. نقلنا الغديكة هزين الروبوت معنا، دين نلعب في التصفيات فرق معتها من مختلف دول العالم، قيمة ترحاب كبير برشا، تنظيم ممتاز جدا ومندهشين بالمستوى متاع الطلبة متاعنا في تونس. بالنسبة للتي ار بي ال النسخة متاع 2016 الحمد لله توجنا بها في المركز الأول، في النهائي كانوا فما زوج فرق تونس، هذه حاجة ممتازة جدا والحمد لله تتويج للفريق نايت فيوري معناتها هو اللي توج.
1: منظم الإدارة الجهوية لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد بالمهدية بالشراكة مع جمعية مهدية تواصل جامعة صيفية للابتكار التكنولوجي والصناعة الذكية، وذلك خلال الفترة الممتدة بين 20 و24 من جويلية الجاري. التظاهرة تحمل شعار شباب يبتكر من أجل بيئة مستدامة وصناعة ذكية، وتأتي في إطار الجهود الرامية إلى نشر ثقافة المبادرة والابتكار لدى الشباب من الطلبة خاصة وتطوير مهاراتهم في مجال التكنولوجيات الحديثة والصناعات الجيل الرابع. رئيس جمعية مهدية تواصل طارق بن يوسف:
3: جامعة صيفية لفايدة الطلبة واللي يشتغلوا اللي يهمهم الموضوع، نعرفوا اللي الذكاء الاصطناعي يهم جميع المجالات وجميع الأعمار بالتعاون مع نقي اللي وضعت على ذمتنا محضنة المؤسسات، وعندنا أساتذة وخبراء في المجال باش يأطروا اللي باش يحضروا. إلى حد اليوم عندنا قرابة 18 تأكيد حضور. الدورة باش تدوم 4 أيام من يوم 20 حتى اليوم، باش نزيدوا نهار يوم الجمعة باش نقدموا يعني شيء نهار الأول وثاني التكوين ونهار الثاني والرابع باش يخرجوا بحاجة في المجال. هذوما أكثرهم طلبة موجودين في الجامعة في المهدية وفي ولايات قريبة.
1: انتهت النشر، وهذا تذكير بعناوينها: وزارة التربية تفتح بداية من يوم الاثنين القادم باب تسجيل مطالب النقل الفردية بين المؤسسات التربوية النموذجية بعنوان السنة الدراسية المقبلة. وزارة التعليم العالي تمكن الناجحين في بكالوريا 2026 من الاطلاع على الصيغة الإجمالية لتوجيههم الجامعية. حضور تونسي متميز في كبرى المحافل الدولية بعد فوز فريق للروبوتات القتالية بالمركز الأول في نهائيات مسابقة بتركيا. ألقاكم بخير.
4: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: رجعنا لكم في احلى ليالي بعد نشرة الاخبار وبعد نشرة المونديال في توقيت 10:48 دقيقة. رجعنا معكم كاملين حتى الماضي ساعة، مازلنا معكم نفس ليكيب، وليد الريفي في الاخراج التقنيك، كريم الزغبي. السلام عليكم على الناس الكل. باش نعمل تال الهند السعيدي في بنزرت، سوى افتتاح مهرجان بنزرت في دورته 43 سهرية الليلة مع الفنانة التونسية آية دغنوج. هند
1: كريم، الأجواء لهنية رائعة جدا من خلال طبعا صوت نجمة، نعتبرها نجمة من نجوم الفن التونسي، صوت استطاع أن يسح طريقه بثبات. فعلا الفنانة دغنوج منذ قليل افتتحت مهرجان بنزرت الدولي بصوتها الجميل، غنيت أغنية لكوكب الشرق أم كلثوم، وأيضا غنيت أغنية حلوة برشا هي من جديدها. طبعا الجمهور لهنا تجاوب برشا مع الفنانة، جمهور غفير طبعا بمحبة كبيرة، وطبعا تفاعل كبير برشا مع الفنانة آية دغنوج. تغني الآن في كما تسمعوا في الإيقاعات، أكيد إيقاعات وردة الجزائرية، وهذا هي طبعا الفنانة آية دغنوج. طبعا فنانة توسية يعني تغني طربي وأيضا تغني رومانسي، والإيقاعات الأصيلة ديما، وأيضا هي باش تغني لهم أكيد التراث الكافي كما عود طبعا جمهورها. منذ قليل كانت في كلمات حلوة برشا مع الجمهور، في دردشة جميلة فيها برشا محبة لجمهورها. نخليكم كريم وكل طبعا مستمعي إذاعة الشباب في مع صوت آية دغنوج وإيقاعات الفنانة الوردة الجزائرية.

هند هذه أية دغنوج تغني بتونس بيك الوردة الجزائرية طربيات تقريبا في برنامجها بدأت به في انتظار الغنية التونسية. هند في انتظار أنه هند بعد شوية تلتحق بينا، مازال مكملين دونك السهرة سهرية افتتاح مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 كما قلت الافتتاح تونسي 100% عند آية دغنوج. أكيد جدا أيضا سهرات أخرى بشكون موجودة، سهرات تميز الدورة هذه سواء من التوانسة ولا من الفنانين المشارقة. الاختتام أيضا بشكون مع سامر الرباعي. نرجع لآية دغنوج ونرجع لمهرجان بنزرت ونرجع للأغاني الترابية اللي كما قلت في برنامج آية دغنوج في انتظارنا من بعد. أكيد الأغاني التونسية بشكون موجودة في سهرة الليل.

0: تعال ننسى آية دغنوج مباشرة من مهرجان بنزرت الدولي بطبيعة الحال. كما قلنا مكملين نحن نقلنا للحفلة مباشرة من بنزرت. بعد شوية نعود نرجع للحفلة. ما نعرفش شنو قاعدة تقول بالضبط. خلينا نسمعوها.
1: تونسي جاي كم إن شاء الله ما نسمع المصري قبل. حتى في التونسي عنا برشا جديد. دونك إن شاء الله تعجبكم. سنة منكم تشجيع وإن شاء الله تحبوها الأغنية. يلا نسمعوها مع بعضنا. الغنية تقول مش هخسر مش هخسر لما هسيب على قد ما هكسب فيك وانا عندي ايمان بالله دنيتي احسن بعديك. يلا عجبتكم الكلمة عجبكم جيكم على الجرح.
0: هذا تقريبا تفاعل دغنوج مع الجمهور كخدمة الغنية الشرقية. وكما اعتادت تقريبا انه في البرنامج مازالوا فما الاغاني التونسيه. دونك هذا يكون مباشره من بنزرت.

0: حلوة الأغنية.
1: ايه دموج مباشرة من حفل افتتاح مهرجان بنزرت الدولي، غنية جديدة لأيا دغنوج قاعدة تسأل في الجمهور، رايهم في الجمهور في الغنية بالأحرى. باش يسمعوا تونسي تو سويت من عند أيا دغنوج.
0: تحية كبيرة لسعدي المرتيني قاعد بحضرنا اليوم، مرحبا بيك. دعم مستمر وانا نحبوا برشا ونسمعوكم أغنيتين توا من كلمات. والأغنية الأولى المحبة شنية؟ من ألحان سي ناصر صمود، على خاطرك زيدة، توزيع مروان الزيدي. يلا نسمع مع بعضنا. جايينهم والله الكلهم جايينهم، أما نحب نسمعكم جديدي، تعبت عليه، نحبكم تشجعوني. ها زيد معاكم والله زيد.

0: هذه آية دخنوج وشريت بنزرت المحبة شنية كما قالت هي الغنية من كلمة علي الورتاني الحان نصر صمود. نحاول نرجع الهند في بنزرت هند.
1: هذه هي طبعا الأجواء هنا في مسرح الهواء الطلق ببنزرت وافتتاح الدورة 43 لمهرجان بنزرت. كما تبعت كريم الأجواء هنا رائعة بصوت الفنانة آية دغنوج، غنات للطربي، غنات لأم كلثوم، غنات العمالقة وردة وأم كلثوم وملحم بركات، وغنات أغانيها إلى حتى الآن أغاني ألحان مصرية، وأيضا منذ قليل كما تسمعوا أكيد أغاني حبوها طبعا الجمهورها هي دغنوج بقاعات صوتية.
0: نرجع يدور لي عندها أغنية أخرى زادة جديدة تعود تعود تغنيها، وما زال هي قالت بكري شوية مع الجمهور، قالت أنه ما زال الأغاني التونسية باش تغنيهم في آخر السهرية، والجمهور أكيد يستنى في الأغاني التونسية عندها.
1: Thank you.

هذه هي دغنوج في الغني التونسي. عرفت كان هند مازلت معنا ولا باش نرجعوا لها ان شاء الله بعد. هند السعيدي كملوا احنا شويه مع الموسيقى. السلام عليكم انتم الناس الكل اللي قاعدين واخترتوا عنكم تسهروا معنا الساريه ساريه تحلى الليالي. اكيد جدا ايضا كومنتاتكم وصلت على الصفحه الرسميه الخاصه بإذاعة الشباب. شكرا لكل من اختار انه يسهر معنا في الساريه. اكيد طلباتكم الغنائيه واصلة ان شاء الله بعد تلقاوها موجودة. والدعاء الجسمي سلام عليها اللي خدمة الخيرات. تحياتي لكم أحلى سارية مع أحلى راديو. سينو شلبية زاهو خدمة الورد الكل. مساء العنبر والنسريد للناس الغاليين. مساء الموجات الإيجابية. مساء نسمات الجنوب الليلية. مساءكم أحلى وأسعد مساء. تحية لكم الكل. قلت نطلب غنية فضل شاكر هوا يا هوا. قلت اليوم في قبصة درجة الحرارة وصلت 54 في الظل. قال زيدة 5 أو 7 في الشمس. قال زيدة أنا قصان ضوء 5 أو 6 مرات في اليوم وفي الليل زادة. ربي معنا ربي مع الناس الكل يا شلبية. إن شاء الله تتعدى الفترة هذه. سلامات على الناس الكل. جنوني زينب سلام عليها برشا. نسلم زادة على شكون على محمد حمودة اللي قال مساء النور خويا كريم في الاستماع والمتابعة. شكرا. يحب يسمع أغنية هشام عباس ناري نارين اللي هدية بصفة خاصة الأمنة أمونا. موزيكتنا مكملة. ما نعرفش أي دغنوش شنو قاعدة تغني وليد بالضبط في بنزرت. نعملوا عليها طلة ونشوفوا شنو قاعدة تغني أي دغنوج. خاطر برشا يستناو في الأغاني التونسية. شوفوا بنزرت وليد شنو قاعدة تغني أي دغنوش.

هذا كوكتيل من عند آية دغنوج مباشرة من مهرجان بنزرت الدولي في افتتاح دورته 43. سمعنا تقريبا كوكتيل من الأغاني التونسية، أكيد تنبعد نعود ونرجع إن شاء الله لمهرجان بنزرت، ونرجع زادة زميلتنا هند سعيدي اللي موجودة في مواكبة لحفل افتتاح المهرجان اللي اليوم آية دغنوج موجودة على الركح. من سلم فيك أي مدى سيق المورسو اللي وصلنا لموعد موجز الأخبار نتاع 11:30 مع زميلنا محمد السيوي، بعدها رجعين كملين معكم أحلى الليالي الماضي ساعة تاع الصباح اكيد جدا، الموسيقى مكمله كونتريت كومبات شويه نعمل عليها طله، هذا كل في احلى الليل.

0: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم. المجلس الوطني للجهات والأقاليم يصادق على المخطط التنموي 2026-2030 برمته. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يؤكد بالمناسبة أن المخطط يستهدف بالخصوص بلوغ نسبة نمو 4% والارتقاء بالدخل الفردي والتقليص من نسبة الفقر وتحسين المقدرة الشرائية وتدعيم التوازنات المالية للدولة وتطوير مواردها الذاتية. وزارة التربية تفتح بداية من يوم الاثنين القادم باب تسجيل مطالب النقل الفردية بين المؤسسات التربوية النموذجية بعنوان السنة الدراسية المقبلة. وزارة التعليم العالي تمكن الناجحين في بكالوريوس 2026 من الاطلاع على الصيغة الإجمالية لتوجيههم الجامعية. قافلة وجهني 2026 في سوسة غدا وبعد غد للتعريف بفرص الدراسة في تونس والخارج. اللجنة الجمركية التونسية الجزائرية المشتركة تؤكد في خدام أشغال اجتماعها التزام البلدين بمزيد تعزيز التعاون الجمركية، لا سيما في مجالات مكافحة التهريب وتيسير حركة المسافرين والبضائع ورقمنة الإجراءات والتكوين وتبادل الخبرات. تواصل درجات الحرارة مرتفعة بأغلب الجهات لغاية بداية الأسبوع القادم، وينتظر أن تنخفض نسبيا بداية من يوم الأربعاء 22 من جويليا الجاري. الجيش الأمريكي يشن غارات على إيران الليلة السابعة على التوالي مع تصاعد حدة القتال في مضيق هرمز. الجيش الأمريكي قال أنه حول مسار 4 سفن تجارية وعطل واحدة منها وصعد على متن أخرى لضمان الامتثال الكامل لحصار الموانئ الإيرانية. مستشار الزعيم الإيراني يقول أنه إذا استمرت الضربات الأمريكية لعدة أيام أخرى فسوف تنتقل طهران إلى مرحلة العمليات الهجومية واسعة النطاق. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: الإجراءات الجديدة الخاصة بالشركات الأهلية حسب المرسوم عدد 3 لسنة 25 و2000 المؤرخ في 2 أكتوبر 25 و2000 المتعلق بالشركات الأهلية. تصنيف الشركات الأهلية: شركات أهلية محلية تضم مشاركين مقيمين بمعتمدية واحدة. شركات أهلية جهوية تضم مشاركين بأكثر من معتمدية مقيمين بأكثر من نفس الولاية. تكوين الشركات الأهلية: 10 أشخاص على الأقل بالنسبة إلى الشركة الأهلية المحلية، 15 شخصا على الأقل بالنسبة إلى الشركات الأهلية الجهوية. مبلغ رأس مال الشركات الأهلية: 5000 دينار بالنسبة إلى الشركة الأهلية المحلية، 10000 دينار بالنسبة إلى الشركة الأهلية الجهوية. إحداث منصة إلكترونية خاصة بالشركة الأهلية: إحداث منصة إلكترونية خاصة بالشركة الأهلية لدى وزارة التشغيل والتأهيل المهني تتضمن جميع البيانات والمعطيات المتعلقة بالشركة الأهلية. إدراج سجل خاص يسمى السجل الوطني للشركة الأهلية بالمنصة الإلكترونية لاعتماده في تأسيس الشركات الأهلية. أعضاء مجلس إدارة الشركة الأهلية: 5 أعضاء على الأقل و10 أعضاء على الأكثر بالنسبة للشركة الأهلية الجهوية، 3 أعضاء على الأقل و5 أعضاء على الأكثر بالنسبة للشركة الأهلية المحلية. الامتيازات المالية الجبائية المسندة للشركات الأهلية: تتمتع الشركات الأهلية بامتيازات إضافية خولها لها المرسوم عدد 3 لسنة 25 و2000، وتتمثل في إعفاء الشركات الأهلية والمشاركين فيها من الضرائب والمعاليم لمدة 10 سنوات من تاريخ أحداثها. انتفاع الشركات الأهلية بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. توظيف نسب فائدة تفاضلية على القروض الممنوحة على مواردها المالية المخصصة لتمويل الشركات الأهلية تعادل أو تساوي نسبة الفائدة

بالسوق النقدية يضاف إليها هامش ربح لا يتعدى نسبة 1%. انتفاع التمويلات المسندة لفائدة الشركات الأهلية بضمان الصندوق الوطني للضمان. تمكين الشركات الأهلية من قبول الهبات والوصايا حسب التشريع الجاري به العمل. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في استغلال ملك الدولة الخاص الفلاحي وغير الفلاحي. منح الأولوية للشركات الأهلية في كراء العقارات الدولية الفلاحية بالمركنة لمدة تصل إلى 40 سنة. آثار الشركات الأهلية من دفع معلوم الكراء لمدة 5 سنوات الأولى من تاريخ بداية مدة الكراء. تمكن الشركاء في الشركات الأهلية الفلاحية من أحداث شركات من نفس الصنف لنقل منتجاتها الفلاحية. انتفاع الشركات الأهلية بكراء العقارات التابعة لملك الدولة الخاص غير الفلاحي مركنة لممارسة نشاطها الاقتصادي. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في استغلال الملك البلدي الخاص. انتفاع الشركات الأهلية بكراء العقارات التابعة للملك البلدي الخاص مركنة. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في إطار ممارسة بعض الأنشطة الخصوصية. منح الشركات الأهلية حق استغلال المنتجات الغابية غير الخشبية مركنة. منح الشركات الأهلية التي يكون موضوعها النقل البري للأشخاص ممارسة نشاط النقل العمومي الجماعي المنتظم.

هذا شاب مامي مع حسني مع خالد في سامراي. وصلنا ل 11:47 دقيقة وهنا مازلنا معكم كاملين حتى الماضي ساعة. السلام عليكم على الناس الكل، شكرا بارك الله فيكم، تحياتنا لكم وين ما قاعدين تسمعوا فينا في سهرية أحلى الليالي. نعاود نعمل طلع على مهرجان بنزرت، سهرية الافتتاح معايا دغنوج، ونشوف الأجواء في بنزرت. زعما دغنوج وقاعدة تغني في الوقاية هذيك.

0: هذا ما بختطف صغير من الجو البنزرت يا
1: في مهرجان بنزرت اللي معانا.
0: اي دغنوش قاعد يتواصل مع الجمهور تقريبا في تواصل من بدايه الحفله. نكملوا معها مهرجان بنزرت وافتتاح المهرجان مع اي دغنوش.

0: هذه أجواء
1: سهرية
0: الافتتاح في مهرجان بن زرتال الدولي في دورته 43 كما قلت اليوم هي دغنوج مع الجو التونسي مع الأغاني التراث البنزرتي تقريبا اللي أكيد جمهور بنزرت مستمتع بالسهرية هذه. طبعا شوية نشوفوا مع زميلتنا هند السعيدي المتواجدة في بنزرت في افتتاح المهرجان في دورته 43. ذكر ديما أنه المهرجان السنة كالعادة برمجة خاصة عدد من العروض برزها شاب مامي فما روف مهر والجسار فما هيب توفيق من الشريف أيضا شاب أو شامي مرتضى الفتيتي فما أيضا ربيع عياش. الاختتام يكون مع صابر الرباعي وقبله نهار 13 أوت حفل الفنان آدم منعرش وفاة السهرية ولا ما زالت في بنزرت السهرية اللي تقريبا بدأت مع 10:30 أي دغنوش دونك عملت الى حد الان سوية ونص فيها بدات بالطربي وبعد رجعت للاغاني التونسيه والاغاني التراث البنزرتي. نعود نرجع لمهرجان بنزرت ونشوف اي دغنوج زالت في السهريه ولا كملت السهريه. نشوف بنزرت.

0: نجوز نتكلم هكا غناة دغنوج من مهرجان بنزرت الدولي في سارية الافتتاح بالنسبة للدورة 43 نذكر يتواصل حتى نهار 19 أوت 2026 بالنسبة لمهرجان بنزرت.
1: مسكم الكيف بحذية شوي ها؟ يلا يلا

دير المفاجئات راوا شيخة مفاجئات شيخة هذا الكل على خاطركم انتوما الحقيقة خاطر تستاهلوا

0: ديما في
1: مواكبه
0: لمهرجان بنزرت الدولي والافتتاح المهرجان. معايا دغنوج عامل كوكتيل من اغاني صالحه قاعده في تواصل ديما مع الجمهور. جمهور بنزرت الليله عدد غفير كالعاده كما عودنا. جمهور بنزرت دونك في مختلف العروض جو التونسي. معايا دغنوج مكمل يظهر لي ومازال مواصل. بديت بريسك 10 ونص توا نصف الليل وربع ومازالت السهرية في بنزرت. هل باش كمل مع الجو التونسي دغنوج؟ خلينا نشوفوا مع بعضنا ونكملوا تقريبا بعض المقتطفات من السهرية هذه. سهرية اي دغنوج في افتتاح مهرجان بنزرت الدولي.

أرض الهواء غناء كافية في مهرجان بنزرت الدولي بصوت آية دغنوج في افتتاح الدورة 43 للمهرجان اللي يتواصل حتى نهار 19 شهر 2026. وما زالت السهرية أكيد مكملة إن شاء الله الأجواء عجبتكم في نقل تقريبا حي ومباشر لأجواء مهرجان بنزرت في سهرية الافتتاح. أي دغنوج أكيد تقريبا بعد كل غنية بعد كل كوكتيل تكون في تواصل مع الجمهور. نكملوا احنا مع الموسيقى اللي جاية مباشرة من مهرجان بنزرت.

0: تقريبا هذه الأجواء أجواء تعمل 66 كيف في مهرجان بنزرت. نتصور هند السعيدي كانت حاضرة اليوم في مواكبة للسهرية سهرية افتتاح الدورة 43 لمهرجان بنزرت، راهي عملت زادة هي بيدها برشا جو. هند
1: برشا جو صحيح كريم أكيد، وصلتكم الأجواء ونقل مباشر وأجواء حلوة برشا. أبدعت فعلا آية دغنوش غناة الشرقي التونسي الكافي البنزرتي من خلال طبعا المجموعة اللي حضرت معها مجموعة الصلاح. ما زالت مواصلة الحفل، عطاء كبير برشا فعلا من الفنانة وسخاء أيضا من الفنانة آية دغنوش مع جمهورها اللي ما زال شد صحيح ومواصل الحفل. طبعا الحفل انطلق تقريبا بعد العاشرة وما زال متواصل أكيد مع الجمهور، ما زال حاضر الجمهور وما غادرش المكان لأن الأجواء رائعة جدا. غنيت الصالحة كما سمعت وغنيت أغانيها زاد الجديدة وأغانيها القديمة للفنانة آية دغنوش، والأجواء متواصلة في افتتاح متميز للدورة 43 لمهرجان بنزرت الدولي. كريم
0: شكرا هند، وثنية زينة لك انت والكيب الكل وعلي البلتي، مشكور أيضا لكل الزملاء اللي كانوا موجودين في مهرجان بنزرت. معرفش هند شو بتقول؟
1: نعم كريم،
0: قلت لك شرفني زينة ليكم وللكيب الكل، وسلمنا على علي البلتي وشكرا على
1: علي البلتي فعلا وكل الزملاء هنا، وشكرا لك وتحية للفريق اللي معك.
0: شكرا هند، شكرا ليلتك زينة يا هند، فوالا وثنية زينة لكل ليكيب وثنية زينة لكل المستمعين وين ما كانوا. نعاود نكمل شوية مع آية دغنوج في الرفاع يظهر لي وعلى في الكوبلي الأخير نتصور كمان في السهرية بتاع الليلة، نكملوا معاها وراجعين نحن مكملين معاكم حتى الماضي ساعة في أحلى ليلة.

فوالا دونك كانت هذه سهرية أي دغنوج مباشرة من مهرجان بنزرت الدولي. عايشناكم تقريبا الأجواء سواء من الغاندي الترابية ولا الغاندي التونسية، إن شاء الله تكونوا عملتم على برشا جو. مكملين احنا سهريتنا حتى الماضي ساعة، تحية لكم المقادير تسمعوا فينا، شكرا لكم الناس الكل على اختيار موجاتنا. كملوا على الموزيكا تونسويت وائل جسار وجورج وصوف، باش يكون حاضر معنا قبل جورج وصوف في توقيت نصف الليل و29 دقيقة. احنا مكملين معكم حتى الماضي ساعة في أحلى الليل.

هذه نجاتها الصغيرة ليلى، وليلتنا تقريبا شرفت على النهاية. بدينا معكم 9:30 توصلنا حتى للتوقيت ذاك كالعادة. سهرتنا نختموها بمقطع غنية من غنيتهم كلثوم. اليوم اخترنا لكم مقطع وصفوا لي صبر، اللي هي مقطع من غنية ودارة الأيام، غنية كان ألفها مامون الشناوي، لحنها محمد عبد الوهاب، وغنتهم كلثوم عام 1970، وهي رابع أغنية من تأليف مأمون الشناوي. تغنيهم كلثوم بعد ما غنت له أنساك عام 1961، غنت له زادة كل ليلة وكل يوم عام 1964، وفي 65 غنت بعيد عنك، والكلها كانوا من تلحين بليغ حمدي. ولكن في الغناية الرابعة قررت أم كلثوم أنها تتعامل مع محمد عبد الوهاب في تلحين غناية دارة الأيام. عبد الوهاب أكيد علاقته الفنية بينه وبين أم كلثوم علاقة كبيرة، بدأ بتلحين أنت عمري في 64، دخل تقريبا آلات جديدة حتى في اللحن، سواء الأكورديون ولا الجيتار. أكيد في الغناية هذه غناية دارة الأيام محمد عبد الوهاب حاول أن يقسم الغناية لثلاثة أجزاء، جزء متناغم فيه أداة الجيتارة يلعب دور أساسي، في الجزء الثاني أيضا تقريبا خذا جزء من أغنية ليبية، أما الجزء الثالث جزء يمهد به لمطلع الغناية. دونك خليكم مع مقطع من أغنية ودارة الأيام، المقطع اللي فيه وصفوا لي الصبر بصوت أم كلثوم كالعادة اللي نختم بها بصهرية أحلى ليلة. شكرا وليد، شكرا هند السعيدي اللي كانت موجودة في مهرجان بنزارة في افتتاح المهرجان مع سهرية هيا دغدوش. كريم زغب يقول للناس الكل ليلة هادئة للجميع، خليكم مع أم كلثوم، باي باي.